بعد نبدأ بالتحية وأجمل التحيات تصلكم من فريق الأعداد والتقديم، بداية من زميلي وصديقي وليد بوخريس في إخراج المسابقة تقنيا، تحية أيضا لمعاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا رؤوف غديلة في الإشراف على الإخراج المرئي والرقمي لحصة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكروا بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. تحية أيضا لفريق الأعداد والتنظيم، زميلنا الأستاذ جلال بن سعد تحية ليها، المنسق العام للمسابقة، أيضا الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية، وتحياتنا أيضا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وبعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بنضية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي.

0: يحدث لو أن العالم من دون شعر، من دون حب ولوعة وغرام؟
1: فارس الكلمة.
0: سيحدث أن يكون الشعر على الرغم من كل عالم سحيق موالاً وحديقة وأغنية ورقصة وألحان.

0: كلمة. فحافظوا عليه أيها الشعراء، حافظوا عليه، فهو آخر ما سيربطكم بعالم تهدده الإلكترونيات بعشواء حضورها.
1: فرس الكلمة.
0: وضعوا شاعرا مع كل شيء، ضعوا شاعرا عكازا لكل مبتور روح. أيها البررة الهامسون، الصادحون، الصائلون، القائلون، الطائلون، فسلام عليكم، سلام، سلام، سلام، سلام.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا في سهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. الليلة قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السابعة والأخيرة للدور الثاني من المسابقة. إذن في هذه الليلة نختتم الدور الثاني بالمجموعة السابعة، وإن شاء الله الحصة القادمة بعد العيد إن شاء الله، وعيد سعيد ومبارك على الجميع، يقع الإعلان، يعني حصة الأسبوع القادم سيقع الإعلان عن القصائد التي ترشحت للدور الثالث. رحب بأعضاء لجنة التحكيم قبل بداية التحكيم. الدكتور خميس الورتاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك الأستاذ الدكتور لاس العياري، مرحبا بالسادة أعضاء لجنة التنظيم في جلال الشعاب صقوة سلامي، مرحبا بأصدقائي وزملائي في لجنة التحكيم الشاعر سلوات أفان خليل الشاعر حشاك بن ضيا، مرحبا بكل المستمعين الذين تعودوا على الانصات إلى هذه البرامج الدسمة ذات طبيعة ثقافية في داخل المنستير، ولكل مرحباً بكل المتسابقين. نرجو أن تكون هذه الحلقة التي هي خاتمة لهذه المرحلة، نرجو أن تكون حلقة ناجحة من جهة ما يمكن أن نتعلمه من بعضنا البعض، وخاصة من جهة ما يمكن أن نستشعره وأن يفتح آفاقنا وذاكرتنا ومخيلتنا ممكن إقامة جميلة في هذا العالم البشع.
2: جميل، شكرا لك دكتور خميس الورتاني. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك أستاذ أسعد العياري، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بشعرائنا المشاركين وغير المشاركين والذين يتابعون هذا البرنامج بكل اهتمام، مرحبا بأعضاء لجنة التنظيم وأيضا بزميلي من لجنة التحكيم، كل الحب لكل المستمعين ولكل الشعراء.
2: شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، مساء الأنوار، مساء القصائد الجميلة. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، شاعر أحمد شاكر معنا في الاستماع.
5: نعم في الاستماع، هل تسمعونني؟
2: أسمعك جيدا، تفضل.
5: إذن مساء الود ومساء المحبة، مساء الإبداع، تحياتي لكم دكتور لسعد، تحياتي إلى كل من يقدم قطرة جهد من أجل هذا البرنامج المتميز بتنظيمكم، كل المحبة والتقدير لكل الفريق العامل معكم، وأيضا إلى زميلي العزيزين الدكتور خميس الورتاني رئيسنا المبجل والشاعرة سلوى الرابحي، هذه الشاعرة المتميزة، وفريق أفتخر جدا بالعمل معه.
2: نعم، ونحن أسعد كذلك، وخليني نهنيكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيد سعيد ومبارك على الجميع إن شاء الله. إذن ندخل إلى قصائد في السباق، ونذكر مثل ما ذكرت منذ بداية الحصة اليوم مع شعراء المجموعة السابعة والأخيرة للدور الثاني من المسابقة. والمجموعة السابعة كالعادة شأنها في ذلك شأن بقية المجموعات الأخرى، تتضمن يعني ثلاث قصائد. أولا الشاعرة الشاعرة خولة بن سيك سالم، عنوان القصيدة حتى تئن يدي من دهشة القصب. الشاعرة خولة بن سيك سالم من تونس.
6: فارس الكلمة. خولة بن شيك سالم من المكنين، سعيدة بتأهلي إلى هذه المرحلة.

بنتاً أخبئ أحلامي بكف أبي، بنتاً تطل من العشرين في يدها بعض المجاز ونص قيل في الخبب، واستوقفتني على بيت تعاتبني لكنني لا أجيد البوح في العتب. كم قلت إني بخير كنت أكذبها والماء يفضح ما أسررت للقرب. يا ماء يا ماء يا دمعة شاخت على لغتي، تابت عيوني وهذا الدمع لم يتبي، لا شيء يشبهني إلا براءتها إذ تصنع الحب من فستانها العنبي. تمشي على الرمل لا تخشى تعثرها، والشمس تركض خلف الخطو في طربي، تشد ثوبي إذا ما قلت أكتبني حرفا فحرفا، فلا تخشي ولا تهبي. وأرجع القلب بنتا عند نافذتي كأنها لم تزل تلهو ولم تغبي، تفتت العمر بسكوتا على يدها وتجمع الدمع والخيبات في العلب. مدت يديها لعصفور بكى معها، فاهتز من وجع كرسيها الخشبي. جف النهار على خديهما ونمت على النوافذ أزمان من التعب، وكان بيتي صغيرا مثل أغنية تنام في حضن أمي ساعة الغضب. وكان بيتي صغيرا مثل أغنية تنام في حضن أمي ساعة الغضب. كنت الصغيرة لكن كنت أسكنها، كنت الصغيرة لكن كنت أسكنها، واليوم أسكن أوجاعي بلا أرى.

0: قميص من حكايتنا إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. يا أيها العمر مهلا إن في لغتي طفلا يؤرقني يبكي بلا سبب، كأن شعري قميص من حكايتنا إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. نامي قليلا، نامي قليلا على نصي لأقنعني أن القصيدة بنت الغيم والسحب. في كل بيت أقيم الآن مملكة، وعشوشب الشعر في كفي وفي جببي. يئن ناي على صدري فأحضنه حتى تئن يدي من دهشة القصب، وتهمس الطفلة الخجلة بذاكرتي ها قد كبرت ولم تكبر معي لعبي.
1: فارس الكلمة.
2: إذن كانت هذه الشاعرة خولة بنت سالم، وعنوان القصيدة حتى تئن يدي من دهشة القصب. تحية للشاعرة خولة بنت سالم، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم، والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا أستاذ أسعد، شكرا لخولة بنت سالم على هذا النص. سأبدأ انطلاقا من مما يبدأ به في النص الإبداعي، وهو العنوان. العنوان حتى تئن يدي من دهشة القصب. العنوان هو في الأصل أمر طارئ في الكتابة الإبداعية، لكنه أصبح تقليدا انطلاقا خاصة مع الكتابة الرومانسية. العنوان عتبة، وهو فاتح لشهية القراءة.

ناطق عن برنامج سردي ممكن وعن انتماء فكري أو دلالي أو جمالي. في نصنا في نص خولة العنوان قائم على صورة بمقتطعها اليد تئن وعلت الأنين دهشة القصب. ثمة صياغة أو إسناد لغوي بين أمرين، بين اليد والأنين وبين القصب والدهشة، وهذان الإسنادان لا يتطابقان مع معرفتنا الكوسمولوجية مع خبرتنا بالعالم، وهو أمر يزعزع هذا العقد القرائي الأولي حتى يحملنا على أن نتمثل النص ونتأوله باعتباره خطابا جماليا مبنيا على طرائق أخرى غير الخطاب النفعي التواصلي. هذا بحد ذاته أمر جيد أن يكون العنوان فيه حامل لضرب من الصدمة بمقتضى نحن نعدل في آليات تفكيكنا الخطاب وتذوقه وتقييمه وفهمه. لكن سأكون صريحا مع خوض، هذا العنوان نجده عجزا للبيت العشرين. وبهذا الاعتبار فإن العنوان في الحقيقة هو ناطق عن كسل ذهني عند الشاعر، أو هو في أدب هو ناطق عن عدم وعي بقيمة هذا المكون في تخليق أو في تعميق شعرية النص. لا يمكن أن نعطي أي عنوان للنص مثل ما اتفق، أو أن نتخلى عن فكرة البحث عن تركيب معين نراه يختزل قوة النص أو قيمة النص أو مأتى الإضافة أو هذا المأتى الذي بمقتضى هذا النص يناقش أو يحاور ذاكرتنا الجمالية والإيقاعية. هذا أمر أبدأ به. الأمر الثاني، النص هذا النص هو عميقا محاولة لقول على نحو حامل لقيمة مضافة قياسا إلى ما أنزل سلفا وهو معلوم سلفا، بالتالي قياسا إلى أطر إيقاعية ودلالية تناولها الشعراء سابقا. ما هو معلوم سلفا الشكل النظم، الشاعر خولة تخيلت القصيد طريقة في تقطيع الخطاب، الوزن تخيلت البسيط وهو أكثر الأوزان رصانة ورسمية، واختارت الغرض بين الظفرين، ولم يكن ضاربا تقيدا إلا أن هذا الغرض هو مرتبط بتجربة مضى عليها أكثر من قرن، هي عميقا التجربة الرومانتيكية. النص عميقا يتعلق بالطفولة لا بما هي مرحلة عمرية في تجربة الفرد فحسب، بل باعتبارها أي باعتبار أن الطفولة هي إقامة مخصوصة في العالم، والطفولة بهذا الاعتبار هي سن للبراءة وللحلم وللخير وللسعادة. وبالتالي أنا أجد تنافذا كبيرا مع نص معلوم للشاب ولحن وغنية لله ما أحلى الطفولة. حاولت خولة شيخ ساكس أن تضفي بعض ملامح الإضافة في المستوى الإيقاعي من خلال التصرف في توزيع البيت، كما عاد والنص في إطار القصيد، كما عاد البيت قائما بشكل آلي على قسمين متساويين إلا بشكل استثنائي في البيت بيت 14. أما بقية الأبيات قد وزعتها بين ثلاث وحدات تلفظية وأربع وحدات تلفظية. وأغلب ما أنجزته خولة في الحقيقة هو ناطق عن اصطناع لا أصل له في البنية النحوية ولا الدلالية ولا النفسية للملفوظ الشعري في البيت. انظر مثال على ذلك بيت 37. وبالتالي فإن نجاحها

0: الصورة رغم بساطة الكلمات. عموما النص جيد، ولكن يمكن للشاعرة وخولة بن شيك سالم، هي كاتبة جيدة وكاتبة تحفر اسمها إذا في الشعر التونسي والعربي، ويمكن لها بهذا النص أن تحلق أبعد لو أرادت ذلك، خاصة بالنسبة إلى العنوان، وخاصة أيضا من بالنسبة إلى تركيبة خاصة هذه الثلاثية في في في تقسيم البيت، ولكن لكنها بقيت إذا بقي النص في لا أقول في البسيط، ولكنه لكن الروي كان هناك أيضا هذا الروي المكسور الذي ربما جعل من النص أيضا يشبه كسرة داخل الشاعرة، وشاعرة قادرة على أن يكون الحلم أكبر، رغم أنها يعني تتمنى هذه الطفولة وأن تعود إلى طفولتها وأن تخرج من هذا التعب اللذيذ تعب الشعر، ولكنها تسقط فيه لأنها تكتب برغوة الأوجاع.
1: نعم. شكرا جزيلا للشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، شكرا للشاعرة سلوى الرابحي، وأضم صوتي إلى صوتيهما في ما يتعلق بعنوان النص. طبعا ما نيفش نزيد تنظيف حتى تئن يدي من دهشة القصب للشعر خولة بن شيك سالم. طبعا هي قصيدة شتري تتنكر في ثوب توزيع بصري لقصيدة التفعيلة، وأقول هنا تتنكر لأنه كنا قد قلنا سابقا وثمنا هذه المحاولة في التجريب التي انتهجها عديد الشعراء المشاركين، يعني من خلال مشاركين طبعا بقصائد الشطرين. وكانت هذه القصائد يعني تحاول بمن فيهم الشعر خولة في نص سابق، تحاول هذه النصوص أن تكتب بتوزيع بصري مستعار من شكل التوزيع البصري لكتابة قصيدة التفعيلة. يعني نحن نتحدث هنا على التوزيع البصري اللي أمامنا على الورق، النص حبر على ورق. طيب هنا تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار في استغلال مساحة البياض يجب أن تكون مبررة وتؤدي وظيفة مثلها، مثل العبارات والكلمات والإيقاع والوزن وكل العناصر التي تساهم في اكتمال النص دلالة وبيانا. يعني مش ممكن انه نجي ونهكاك يعني تخطر لنا باش نوزع النص شطرين بشكل توزيع بصري لقصيدة التفعيلة، أو مثلا أنه نأخذ قصيدة التفعيلة ونوزعها بشكل مستعار من قصيدة النثر وهكذا دواليك. يعني هذا الخيار وإن كان بالنسبة للشعر خاول أو لشعراء آخرين هو خيار، يعني مجرد خيار جمالي، فأنا الحقيقة أنا شخصيا لا أفضل ذلك، وأعتبر أن الشاعر والمبدع بصفة عامة لا ينطق على الهواء، ما يش مسعيبة مش على هواها كمان يخطر له يعمل، لا يعني كل عنصر بشي وظفه يلزم يؤدي وظيفة، فمعليش لهنا للأسف الشديد النص نتاع الشاعر خولة بن شيك سالم في هذا التوزيع ما حتى مبرر. يعني أنا كن نعود نوزع بالشكل العادي نتاع قصيدة الشطرين لا أجد أي اختلاف، بل بالعكس ما هو أسلم طريقة شكل كتابة نصها وتركيبة نصها وتركيبها المستعملة ومفرداتها وتصويرها الشعري ما يستقيم إلا بالشكل الكلاسيكي المعهود والمعروف لقصيدة الشطرين. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خليني ساعة باش نقول الخولة، راني مشيت طول للنقاط السلبية. أنا لا يعني أخفي يعني إعجابي بهذا النص، ثم تطور، أنا لاحظت أنه ثم تطور خاصة في جودة صياغة الصور الشعرية وتشكيلها وفي جودة اللعب على

0: التأهيل فما تطور وهذا جميل، وفما أشياء جميلة في النسبة. ما يقدم بنا وما يهمنا هو وضع الأصبع على مواطن اللي رواها نقائص وتبقى ديما مسائل ما تتعلق برؤيتنا الشخصية. طيب، بعض التعابير في النص أجدها تضعفه على الرغم من إمكانية أن تكون لها قيمة ربما ثمينة ذاتية لدى الشعر. مثلا تقول في البيت، في بيت من الأبيات: بنتا تطل من العشرين في يدها بعض المجازي ونص قيل في الخببي. يعني لو قيل في أنا كقارئ، ربما هو النص اللي كتبته أو النص في حياتك جاء على الخبب، أما أنا كقارئ ما الذي يعنيني إن كتب في الخبب ولا كتب في النثر ولا كتب في المتقارب؟ يعني لا أجد كلمة الخبب لها ثقل ولها تؤدي معنى وتنجم تمسني أنا كقارئ. مثلا مثل آخر: في كل بيت أقيم الآن مملكة وعشوشب الشعر في كفي وفي جببي. جببي نحس كلمة مسقطة، يعني في السياق ما لم أجد لها وظيفة جمالية في هذا البيت. هذه زادة دعوة أنه صديقتنا الشعر خولة ولا غيرها من شعرها، لما أعضاء لجنة التحكيم يعطيوا بعض الملاحظات، ربما أنا رأى فما عديد الملاحظات اللي هي واجهة. يعني إنك تعاود تبعث نص وتكرر فيه نفس الأخطاء متاع النصوص القادمة، وهذا توصية للدور الجاي إن شاء الله. يعني من المفروض نحن نفرح لو نلقاو إن الشاعر استفاد من الملاحظات التي قدمناها في نص السابق ولا في نصوص السابقة. بعض الأبيات أيضا يمكنها أن تشكل صورة شعرية في ذاتها وحدها كجزيرة وحدها، لكن لا محل لها من الأعراب في السياق الذي ولدت فيه. يعني كتقلها القبل وبعد، مثلا البيت هذا جميل جدا: كم قلت إني بخير كنت أكذبه والماء يفضح ما أسررت للقرب. جميل جميل، لكن بعد كتقرأ كمل تقرأ النص تلقى القرب هذه بالذات وما أسرت به إلى القرب ما عندوش وظيفة. هي البيت وحده جميل، أما بعد ما اشتغلتش، ما لعبتش بالحقل الدلالي هذه، ما ترزتش ما كملتش. يعني يولي كل بيت وحده منفصل، وهذه يعني من العيوب التي لطالما ذكرناها في نصوص الشطرين السابقة بالنسبة الخولة وبالنسبة الغير خولة. طبعا نصها ذكرني الحق ببعض هكا الأشياء اللي خطرت في ذهني. أنا نعرف ياسر أنه خولة مغرومة ومتأثرة بأحمد بخيت، وذكرتني في قصيدة لأحمد بخيت يقول فيها: أجن بطفلة فيها كبرت أنا ولم تكبر، طويلات ظفائرها قصير ثوبها الأحمر. جميل أنه نتأثر بشعراء، ولكن أيضا علينا أن نقلع خولة بن سيك سالم. أنا لها الأوان أن تقلع وأن تصنع عوالمها الخاصة بها. كذلك مثال سلاسعة، فقط كلمتين كلمتين أخيرتين أو كلمتين أخيرتين. الأديب العالمي جورج برنارد شو يقول في هذا المعنى ولا الجميل اللي التقطته من خولة: نحن لا نتوقف عن اللعب لأننا نكبر، بل نكبر لأننا توقفنا عن اللعب. وهذا جميل أنه خولة توظف أو تستثمر مثل هذه الأفكار. كذلك يقول الفيلسوف نيتش، يقول فيما معنى القول، خليني نقتبس، يقول: المبدع هو الشخص الذي نجح في أن يظل يلعب بجدية طفل. والاشتغال على اللعب جميل بالنسبة لنص خولة، ولكن أيضا يا خولة انتبهي، اللعب راهو زاد يلزم يكون محرار لتطور النص، لأنه بعض الأبيات والصور اللي فيها وردت مبهمة. مثلا كقولك: كأن شعري قميص في حكايتنا، إن مسه الحزن عاد الضوء للشهب. الحق بلي حاولت نقربها لصورة قميص سيدنا يوسف ويعني عودة البصر إلى سيدنا يعقوب، ولكن ما نعرفش إذا كان هذا ما قصدته خولة في توظيفها، لأن هذا البيت بقي بالنسبة إلي غامضا مبهما مغلقا على نفسه. كذلك ملاحظة حول الإلقاء: أرجو أن تشتغل خولة بن سيك سالم على الإلقاء لكي نجد هذا النص ثوبا ومضمونا قلبا وقالبا في في صورة جميلة. شكرا لخولة بسيك سالم وأتمنى لها كل التوفيق.
1: واضح. شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، وشكر أيضا للشاعرة خولة بن سيك سالم.

0: نواصل مستمعينا الكرام بكم ومعكم ركن قصائد في السباق ضمن حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على موجات إذاعة المنستين. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. إذن المجموعة السابعة نستمع الآن إلى الشاعر رضوان محمد الحرازي، عنوان القصيدة الفجر المسافر. ورضوان محمد الحرازي من اليمن.
1: فارس الكلمة.
2: الفجر المسافر. وحيد بهذا الليل فجري يسافر على صهوة الأحلام واليأس ثائر، بدرب طويل ما له قط آخر، أزل خطى الإقدام والأفق غادر. لعل ضياء يخنق الليل مشرقا، وتأتي على كفيه نحو البشائر، وأحظى بنصر يجعل الحلم واقعا، تعزى له عند الوصول الخسائر، ويؤتى اصطباري حقه من حصاده، وإن أجحفت فيه السنون الغوابر، ويلقى وجودي في الحياة وجوده، ويرتاح من تيه الطريق المسافر. وحيد ومن حولي مدار أحبتي، ولكنهم بالسير درب مغاير، يقولون أحببناك ملء نفاقهم، وما الحب إلا أن تصان المشاعر. وكيف لحب أن يعيش لمقتلي، على نيله بالحقد تؤتى الكبائر. يقولون لكن قولهم غير فعلهم، وما واردي منهم كما كان صادر. وما لانتقامي منهم أي بغية، وإني بهم في الانتقام لا قادر. ولكنها الأيام إن فاض كيلها، بما كان دارت بالبقاة الدوائر، وما أخفت الأبغان فالدهر كاشف، من الناس ما كانت تكن السرائر. وحيد وهمي جاثم فوق همتي، ووهم هي الأحلام والحظ عاثر. وإن آنست نورا من الأنس وحشتي، لعلي به إن جئته تتطاير. فلم أقتبس صبحا يضيء قتامتي، ولم ألتمس إلا لظى يتكاثر. ألا أيها القلب الذي بات داميا، وفي يأسه آماله تتصاغر، إلى ما يشير اليوم والأمس عائد، فما الآتي المجهول إلا تواتر. إذا لم يكن للخيل فينا فوارس، فماذا ستغني في الحروب الحوافر. لعمرك ما كل انكسار هزيمة، ورب انتصار آخر الأمر خاسر. وما كنت يا قلبي لترجع خائبا، وأنت الذي نحو المعالي تسافر. ومن طال فيه الغيب لابد أنه بأثمان هذا العمر لا شك ظافر. فذرهم يقولون القصيد ضلالة، وأنت الذي بالوحي عنهم تهاجر. فما خاب شعر كان للروح منهلا، ويكفيك أني أيها القلب شاعر.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعر رضوان محمد الحرازي من اليمن، وعنوان القصيدة الفجر المسافر. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة.
4: إذن مرحبا بكم مرة أخرى.
0: نعم.
4: ننتقل ونسافر إلى قصيدة أخرى، وهي بعنوان الفجر المسافر للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي، وهي قصيدة عمودية على يعني على بحر الطويل، ووردت رائية، بمعنى أن الروي كان هو حرف الراء وهو مضموم، وطبعا وهو ما يعطي هذا النص. إذن أيضا رأية بمعنى الرؤية. لعل ضياء، يقول الشاعر، لعل ضياء يخنق الليل مشرقا، وتأتي على كفيه نحو البشائر. فهنا هذه الرؤية إذن التي ارتآها الشاعر وأرادها أن تكون وأراد أن يكون السفر إليها. العنوان الفجر المسافر. هنا نتساءل، طبعا العنوان لم يرد جملة تامة، فمن الممكن أن يكون الفجر المسافر مبتدأ لخبر لم يرد في هذا في هذه الجملة، أو يمكن أن يكون نعتا ومنعوتا إلى غير ذلك. هناك في هذا النص لاحظنا محاولة لتأسيس عالم جديد مطيته في لذلك الخيال والحلم، وهناك أيضا واقعان، هناك الواقع الموجود والواقع المنشو. الواقع الموجود فيه الوحدة، النفاق، الحقد، تصغر الآمال إلى غير ذلك. الواقع المنشود ينشده بحرف الناسخ لعل في أكثر من موضع، يفيد طبعا هذا الحرف يفيد الترجي، أي طلب أمر محبب إلى النفس، ويعيد ذلك بقوله لعلي. أيضا الشعر يعطي مفهوما للشعر، مفهوم ذاتي للشعر، فالشعر بالنسبة إليه وليد الروح يأتي وحيا. وهنا يبين لنا الشاعر موقفه الرافض للشعر من الشعر المتصنع. استعمل الشاعر أساليب متعددة في هذا النص، منها الاستفهام، مثلا يقول: كيف لحب أن يعيش لمقتلي، النداء ألا أيها القلب. وأيضا اعتمد الحكمة حين يقول مثلا: لكنها الأيام انفاض كيلها بما كان دارت بالبغات الدوائر. والحكمة هنا هي محاولة لصياغة قواعد عامة للحياة تعكس تجربة عميقة للشاعر. ولكننا نتساءل: هل هو سفر في المكان أو في الزمان، أو هو سفر الروح؟ أيضا لاحظنا على مستوى الإيقاع، بالنسبة إلى الموسيقى الخارجية التزم الشاعر بوحدة الوزن، وبالنسبة للإيقاع الداخلي اعتمد التكرار، مثال التكرار اللفظي وحيد. أيضا تكرار كلمة يقولون، اعتمد تكرار المعنى، اعتمد الجناس. كل ذلك خلق صورا شعرية، بعضها وفق فيه وكانت بعض الصور الأخرى إذا مكررة. وأجد هذا النص عموما نص مقبول، غير أن الشاعر لم يستطع أن يخرج من القالب التجديدي، ولم يكن هنالك تجديد حقيقي، ولم تكن هنالك ملامح لهذا الشاعر، بمعنى ملامح له خاصة به في تجديده. ولكن عموما هو قادر على النظم، وقادر على إذن خلق صور شعرية مقبولة. تحياتي إليه وإلى هذا الشاعر رضوان محمد الحرازي، ومن خلاله إلى اليمن. مع الشكر.
0: واضح، شكرا جزيلا للشاعر سلوى الربحي. نواصل التحكيم، والكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيه، تفضل.
5: شكرا دكتور لسعد.
0: بعد إذنك سأتعسف عليك يعني دقيقتين، بعد موجز الأخبار نعود، تفضل.
5: لا مش مشكلة، هو في النهاية أنا الحقيقة ليس لي الكثير لأضيفه على ما قالت الصديقة الشاعرة سلوى الرابحي. الفجر المسافر للشاعر رضوان محمد الحرازي. قبل كل شيء تحية إكبار وإجلال لأهلنا الصامدين الباسلين في اليمن الشامخ، والتحية موصولة من خلال الشاعر رضوان محمد الحرازي إلى كل شعراء ومبدعي ومثقفي اليمن. طبعا كما قلت لن أضيف الكثير على مقالة الشاعرة سلوى. هذا النص نص قصيدة شطرين على بحر الطويل، والتزم فيه الشاعر بما يجب أن يلتزم به كاتب قصيدة في هذا المستوى، يعني قصيدة منتمية شكلا ومضمونا إلى النص القديم، النص الكلاسيكي. حتى في تركيبة وتشكيل الصور ثمة يعني ما يدل على شاعر في مستوى محترم وله قدرة عالية على الكتابة والتصوير والانضباط لما تتطلبه هذا لما يتطلبه هذا الشكل من كتابة الشعر. ولكن أيضا دعوتي إلى الأستاذ رضوان إلى مزيد الاشتغال على النص والاطلاع على التجارب الحديثة، خاصة وأن اليمن يعني بلد شعر وشعراء، وهو موطن الشعر وقلبه النابض. وطبعا شهد اليمن أيضا تجارب ومراحل مختلفة في كتابة النص والقصائد النثرية الحديثة، أكبر دليل وشاهد على ذلك. فطبعا العوالم التي اشتغل عليها الأستاذ رضوان هي كما قلت عوالم قديمة مستمدة من القصيدة العمودية القديمة، ولكن أرجو وأعتقد أنه من الواجب ومن خدمة للنص أنه ينظر وينفتح الشاعر على التجارب العديدة، من بينها التجارب اليمنية وأيضا التجارب العربية في ما وصلت إليه قصيدة الشطرين نفسها من تطور. كل الشكر للشاعر رضوان، تمنية له بمزيد التوفيق.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. نعود لمواصلة المسابقة.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
1: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة لحصة الليلة. أذكر أصدقاء المستمعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السابعة للدور الثاني من المسابقة. استمعنا في الجزء الأول للشاعرة خولة بن سكسالم، استمعنا للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي، بقيت كلمة الدكتور خميس الورتاني لتحكيم قصيدة الفجر المسافر للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي. دكتور خميس الورتاني تفضل، لك الكلمة.
2: شكرا لك مجددا دكتور نسر العياري. أبدأ مرحبا برضوان محمد الحرازي ومن خلاله بيمن العروبة والإنسانية ويمن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر ليس مجرد تجميل العالم عبر حيل فنية من إيقاع وتصوير، وإنما الشعر رؤية للعالم تتضمن قيما، وتفيض هذه القيم عن الوطن المحلي إلى القوم الهووي فإلى الإنسان. وأن نرفض الظلم ونشنع به، سواء أكان هذا الظلم متعلقا بالأفراد أو بالجماعات أو بالأمم والحضارات، فهذا هو في تقديري جوهر الشعر باعتباره موقفا مما يحدث الآن وهنا على وجه الأرض بين الإنسانية. في تقديري أستاذ أسعد، النص يحوم حومة غربة الإنسان في إقامته في مجتمعه في العالم، غربة الشعر بما هو فرد شخص أو عين ذات، وبما هو ممثل لجماعة ثقافية هم اليمنيون أولا فالعرب والمسلمون أخيرا. ومن هنا بهذه الخلفية وجدت أن هذا نص رضوان محمد الحرازي مبني على قسمين متميزين جدا وإن تداخل بعض حين. في القسم الأول، في أول هذين القسمين، تطغى بلاغة الخطاب الرومانتيقي بما هو الشخص الرومانتيقي محب للحياة وللخير والجمال بإزاء الجماعة التي تسعى بحكم المنظومة القيمية التي تتبناها إلى نبذه وعرقلته وتقزيمه. ومن هنا هذا الشعور المهيمن بالغربة على قسم غير قليل من النص. أما القسم الثاني ففيه حضور لملامح الخطاب التقليدي. القسم الأول ثمت حضور للخطاب الرومانتيقي، القسم الثاني حضور لملامح الخطاب التقليدي الذي يسمح بأن نرد هذا النص أو قسما منه إلى منظومة النظام الأغراضي القديم من خلال معيار الفخر والهجاء. فالنص في موضع ما هو فخر بالذات فيما ما تتبناه وما تهفو إليه، وهو كذلك هجاء للآخر أفرادا وجماعات بما تبنته من رؤية للعالم مدارها القعود والسكينة والرضا بالموجود. وهذا الأمر ليس مجرد يعني تفكر نظري يعتسف على النص، وإنما له أدلة شتى في النص، لعل أبرزها هو هذا الحضور اللافت في وتائر الخطاب الحكمي الذي يطغى على النص في كثير من الأبيات، مثل ذلك البيت الثامن والبيت التاسع والبيت الثاني عشر والبيت السابع عشر. هذه أبيات بأكملها هي قائمة على صياغة حكمية بما هي تقرير لحقائق مطلقة وعابرة الزمن. ومع ذلك نطق هذا نص رضوان محمد الحراسي عن اقتدار لغوي لا شك فيه، ونطق كذلك عن تمكن من تصريف الكلام وفقا لأنساق إيقاعية ضاربة في الذاكرة الجمالية العربية. ولأن نجح في ذلك فإن الشاعر بقي أسير المشاهد سلفا، يكاد لا يقول ذاتا مبدعة متمايزة هي ذاته ذات رضوان محمد الحراسي، بقدر ما يقول الذات الشاعر العربية في المتخيل الجمعي العربي. ومن هنا فالنص الجوهري في تقدير المتواضع هو رجع صدى لبعض ما يمكن أن نعثر عليه في النماذج العليا للمنجز الشعري العربي. في هذا النص أنا وجدت تصاديا رجع صدى للمتنبي، ووجدت رجع صدى للشاب، وما بينهما بين الشاب والمتنبي من تجارب. إيجازا تم اقتدار على النظم كبير، لكن قول الشعر أكبر من أن نأتيه من باب احترام الإكراهات العروضية والتصريع والمجازات المعلومة السيارة في الخطاب. نشكر لرضوان محمد الحراسي هذه المحاولة، ولكننا ندعو إلى أن يستفيد من التجارب التي أنجزتها الشعرية العربية على امتداد ما يقارب القرن أو القرن إلا ربع، وفيها تجارب كبيرة جدا ومهمة جدا يمكن أن تثقف هذه الطاقة التي يحملها وهذه الذاكرة وهذه الذائقة. شكرا له وشكرا لك.
1: شكرا دكتور خميس الورتاني، والشكر موصول أيضا للشاعر اليمني رضوان محمد الحرازي ولكل اليمنيين.

0: تحية لزميلنا وليد بوخريس على هذه الاختيارات الغنائية الرائعة والجميلة. إذن نواصل ركن قصائد في السباق مع المجموعة السابعة والأخيرة ضمن الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. اليوم الأكيد المجموعة السابعة هي مجموعة عربية بامتياز. استمعنا إلى قصيدة الشاعر خولة بن سيكسالم من المكنين المنستير تونس، الشاعر رضوان محمد الحرازي من اليمن. الآن نستمع إلى قصيدة الشاعرة ناهد شبيب من سوريا، وعنوان القصيدة عتب المحبين.
1: فارس الكلمة.

ينام الحب في أحداق عيني، وأنت تنام بينهما وبيني. ولو قطع الفراق لنا وصالا، يراك القلب تبعد خطوتين، ونبضك لم يزل في الصدر حتى لأحسب صار نبضي دقتين. لكم طوت الدروب لنا حديثا، وطيفك لم يزل في المقلتين. رسمت الشوق أشرعةً

الحروف فصرنا وشما، وطوعت الحروف فصرنا وشما يزين بالشقائق وجنتين. عتبت عليك

فما القبل الأثيمة ذكرياتي ولا العطر المذاب ببردتين. سنينا لم تزل تستاف حبي ولما تسقى من خمر اللجين. سنينا لم تزل تستاف حبي ولما تسقى من خمر اللجين.

0: فارس الكلمة.
1: إذن كانت هذه قصيدة الشاعرة السورية ناهد شبيب وعنوان القصيدة عتب المحبين. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعرة ناهد شبيب، تحية لها وتحية إلى كل أهلنا وأصدقائنا بسوريا المقاومة. طبعا النص ربما ليس من الجدوى أن نعيد أو نكرر ربما ملاحظات كنا قد سقناها سابقا في علاقة بنصوص سابقة وتنطبق على هذا النص أيضا. هذا نص يعني شطرين أيضا، و يعني في جرت تفعيلة هذا النص على بحر الوافر. وطبعا التزمت الشاعرة بتقريبا فمش فما ملاحظة بسيطة في بداية النص، هو وينام الحب في أحدق عيني، فما خلل في البداية يبدو أنه خطأ رقم. من المفروض كان أن ينطلق بينام الحب في أحدق عيني حتى يستقيم الوزن هنا، والواو يعني زايدة. الباقي الحق لم ألاحظ هنا عروضية أخرى. نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين كما قلت، ملتزم بما يجب أن يلتزم به، يدل ويعني يقول هذا النص أن من كتبه شاعرة متمكنة لها القدرة ولها أدوات الكتابة الشعرية، ولكن يعني ما زال هذا النص أيضا يحتاج إلى مزيد العمل والاشتغال والتشذيب، خاصة على مستوى يعني التركيب المستعملة وعلى مستوى تشكيل الصورة الشعرية. النص غزلي يستثمر ويستلهم ويستأنس بكل ما يعني يمكن أن نجده من صور شعرية قديمة في هذا الغرض. طبعا الاشتغال على القافية أيضا يجب أن يكون أكثر جودة ودقة ومكابدة. هنا شعر اللحظة لها ملاحظة بسيطة أنه تنتهي في معظم الأبيات متاعها بمثنى، خطوتين دقيقتين دقتين المقلتين موجتين وجنتين عاشقين واحتين بردتين مرفقين، وباستثناء يعني فما ثلاثة ولا أربع أبيات اللي استعملت فيهم عبارات أخرى كما ديني في غير المثنى. وهذا طبعا يضعف النص ويجعل الكاتبة تكشف أنها ربما ركضت وراء القافية ولم تجتهد في اشتغال على عبارات ومعاني نصها شكلا ومضمونا، وخاصة أنه بهذه الطريقة باش نلقاو برشا عبارات مسقطة إسقاطا ولا تخدم البيت أو حتى النص. عموما نص الشاعرة ناهدة كما قلت نص محترم، نص في إطاره مقبول، والحقيقة لا يزيد على ذلك للأسف. يعني كنت أرجو أنه نص هذا يكون أفضل من النص الذي شاركت به في الدور الأول، ولكن هذا النص ما زال يحتاج إلى مزيد التعب والاشتغال كما قلت، وهذا لا ينفي ولا يمنع أنني أتمنى لها مزيد التوفيق والنجاح في كتاباتها القادمة، وأشكرها جزيل الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
4: مرحبا مجددا أستاذ الدكتور رفعت عياري بكل المستمعين. أبدأ بأن أشكر لمخرج برنامج الحلقة وليد بخريس، في الحقيقة توفقه في اختيار الخلفية الموسيقية المنسجمة كليا مع روحية هذا النص عينيا. يعني ما لاحظته أن الإخراج يبحث ويفكر في روحية النص، ثم يحاول أن يجد هذا الحامل الموسيقي الذي يكون في الخلفية. في الحقيقة ثم توفق زاد النص جمالا على جماله.
1: نعم، تحية لزميلنا وليد بخريس.
4: نعم، تحية له. النص لن أضيف كثيرا على ما قاله أحمد شاكر. هذا النص هو قصيد من جهتي أنه شكل نظمي، هو قصيد، قصيد بإزاء أشكال نظمية عديدة، موشح ومصمت ورجز وتبيت الأخير. ولكن مفهوم القصيد هو نفسه في حد ذاته مفهوم يفيد الكم. هذا المفهوم، هذا المصطلح يجرى للدلالة على الشكل النظمي وللدلالة على الكم. القصيد هو النص الذي ليس نطفة ولا يتيما ولا مقطوعة وليس مطولة وليس ألفية. هذا قصيد بالحد الأدنى، لأن القصيد ابتداء من 11 بيتا فما فوق يعتبر قصيدا. ما دونها هو مقطع، ما دونها هو نطفة، ما دونها هو يتيم. دونك بالأدنى هو قصيد، وهذا اختيار. يمكن أن ينجز الشاعر نصا قصير النفس، ولكن يكون هو ذا طاقة شعرية كبرى. الملاحظة الثانية، هذا النص يأتينا من سوريا، ناهد شبيبي من سوريا، وسوريا في الحقيقة هي نتلقى هذه النصوص، ولسنا ساذجين ولسنا غفلين، ونتلقى انطلاقا من شحنة من المعطيات التي تتساوق مع النص. سوريا قبل العروبة. واللطيف هذا النص أنه يأتي على لسان شاعرة، وفي غرض بعينه هو الغزل. وفي تقديري مأت اللطف في أنه بصفته تلك يصدر عن سورية أنت في هذه اللحظة العصيبة التي يعيشها الشعب السوري. والشعب السوري مبني نعلمه على طوائف عديدة جدا، تكاد في حدود 40 طائفة أو لعلها تزيد، ولكن انتمائها إلى الحضارة العربية أولا فالإنسانية ثانيا يعطيها المقام الذي له في قلوب العرب. وهذا الذي جعل سوريا على مدار الزمن فضاء مقتدرا على أن يخلق عدد من المبدعين في مجالات شتى في الفكر والسياسة والفن. الأسماء كثيرة جدا، طيب تزين ميشيل عبلق القرطاني، القدود الحلبية بمختلف الفاعلين فيها، يعني عدد كبير. في تقديري البسيط، يعني حتى أضيفها لأني أتوافق مع أحمد شاكر في أغلب ما قالها، في تقديري البسيط النص قابل لأن يقارب من موقعين متميزين. الموقع الأول هو الموقع الإنشائي، الموقع البنيوي اللي هو من أصول فرنكوفوني. الموقع الثاني هو الموقع الثقافي الاجتماعي، هو النقد الثقافي اللي هو نقد أنجلوساكسوني. إنشائيا وجمالي هذا ما تدربنا عليه وأحسننا نحن في تونس في المغرب العربي عموما. النص استمرار لذاكرة الشعرية في الغرض هو الغزل، منذ أن استحال الغرض من مجرد معنى شعري إلى غرض مستقل. الغزل قديما في اللحظات الجاهلية في لحظات التأسيس لم يكن إلا جزءا من غرض أكبر هو الفخر، لكن في لحظة لاحقة أصبح استقل بنفسه وأصبح غرضا. وبالتالي فالنص استمرار لذاكرة شعرية تؤرخ لهذه التحولات التي وقعت للشعر العربي، وعلى رأسها ما أنجز في الحجاز بدءا في الغزل الحضري مسمى الغزل الحضري، وانتهاء بما أنجز في دمشق وما جاورها، انتهاء بنزار قباني. في مطلق الأحوال أهم وسم يمكن أن يسم به هذا النمط من الخطاب الشعري هو بساطة اللغة، هو أن الشعر يقول اليوم إن في مضامينه وإن في آلية إنتاج خطابه يعني في اللغة الواسطة وإن في مجازاته نص حافل بالصور، لكن هذه الصور من فرط تكرارها واستخدامها مضروبة في الزمن فإن هذه الصور ينتفي أو يضمر الشعور بأنها تشكل مجازات لابد أن نتوقف عنها، تكاد تكون في مرتبة الخطاب المتواطئ حوله أو الخطاب في الدرجة الأولى، دونك طاقة تخيلية تكاد تكون ضابط، لكن هذا في حد ذاته هو في حد ذاته اقتدار. إذا الخبير هذا من استمع إليه هو يقول اليوم المتداول الذي يمكن لأي منا أن يقوله، لكنه يلتقطه ثم يركبه نحن التركيب فيجعل منه مولدا بشعرية معينة. على مستوى الإيقاعي تم امتثال كلي، لا يعني لا نجد أي شيء له علاقة بمكتسبات التجربة الشعرية العربية الحديثة انطلاقا من تجربة تفعيلها وما بعدها، بل نحن نجد أنفسنا في رحاب النظام الإيقاع التقليدي في الأشكال الأرثوذكسية، ثم امتثال لمفهوم التصريح وهذا الأمر ينطبق كذلك على خاوة الشيخ سيف وعلى غيرها غيرهما من الشعراء، يعني تم التزام حتى بما ليس واجبا الالتزام به. لكن وراء هذا الامتثال وضمور وربما الاتكال كما ذكر أحمد شاكر ونحييه في هذه الملاحظات، يعني القافية هي موطن مدار الأمر في الشعر على المطالع والمقاطع. يعني الكلمة الأخرى دي اللي فيها موطن القافية يبدو يكون فيها اشتغال كبير جدا في الحقيقة، وكأنها اعتمدت على عبقرية أو شجاعة اللغة العربية من جهة أنها توفر أبنية صرفية أو مورفولوجية بمقتضاها، إذن هي التثنية دي ولدت منها كانت المعيد لها. لكن في تقديري من منظور النقد الثقافي النص طريف من جهة أنه رؤية للحب في إطار الغزل، ولكن من منظور الأنثى في عروبة في سوريا القرن الحادي والعشرين يعني غبة تجربة الربيع العبري. وفي النص تم بهذا الاعتبار الشعر ليس مجرد تجربة جمالية، ولا ينبغي لنا أن نتوهم وأن نشرب ما يبيعونه إيانا الآخرون. النص الشعر هو تجربة حياتية، هو تعبير عن روحية الشعوب، وبهذا الاعتبار نحن نقدر ونثمن جدا ما أتته هذه الشاعرة نهد الشبيب من جهة أنها أنثى أخذت الكلام على عاتقها مسؤولية أن تقول ذاتها في سياق يعيدنا إلى مسألة السد. طرف في استئناف القول على موضوع الحب أو الغزل ليس من منظور ذكوري وإنما من منظور أنثوي، لأن هذه الثقافة وخاصة ما يحدث الآن هو محاولة لإعادة تكميم الأنثى وأصواتها. ربما لنا حظ نحن في تونس لا نشعر بقيمة هذا الريال بخطورته، لأن المجتمع المدني فينا متطور، لأن المرأة قد تطورت نوعيا وكميا. صحيح في البداية كان بحوام القانونية وبحوام مؤسسة، لكن الآن أصبحت المرأة ذي قادرة أن تدافع، لكن تم خطر كبير جدا يتهدد وضعية المرأة. ومن اللطيف أن نجد في سوريا اليوم وهذه المخالب تهددها، تم أنثى تقول ذاتها وتحاول أن تقول ذاتها دون وجل أو خوف. نشكره على هذه المحاولة، لكن مع ذلك وأيد ما ذهب إليه أحمد من جهة أن على الشاعرة أن تتعمق أنت ورأي

0: طبعا بناهي ده شبيب أجده نصا يخاطب القلب. معنى ذلك أن هذا النص هو عتاب، وهذا العتاب كان ودودا، إيقاع أجده سلسا. ولكن اللافت في هذا النص هو التضاد من استعمال الشاعر علي الاتباق والمقابلة، وهو ما أحدث ديناميكية وحركية في النص، وأكد على وجود صراع داخلي لدى الشاعر. نحن هنا نتحدث عن الفجوة بين الأضداد، بين الموجود والمنشود، بين الفراق والوصال. أيضا هناك تضاد على مستوى الصور والمشاهد، تضاد لفظي وتضاد دلالي. العتاب بالنسبة إلى ماهدة شبيب يزيد من أواطر الحب ويغذي ديمومته وأجيجه. العتاب يستعطف الروح، وهو ما يختلف عن الهجاء. هنا أستحضر قولة أو عفوا بيتا لأحمد شوقي: على قدر الهوى على قدر الهوى يأتي العتاب، ومن عاتبت يفديه الصحاب. إذن هناك خوف من الفقد واستدعاء للذكريات. وأعتبر أن العتاب فن قائم على وصف حالة المعاتبة وحالة المعاتب. وأيضا هنالك مقارنة بين الماضي والحاضر. إذن خلق لحركية في النص، فن وجداني، لوم دون قذف. يبقى إذن طبعا الحب ما بقي العتاب، هذه القولة. إذن لابن جهم لو صدق ذاكرتي. إذن عموما النص فيه كثير من السلاسة، ولكن يعني هناك قدرة على الوصف، هناك قدرة على تشكيل الصورة، ولكنها أحيانا تقع في عدم اختيار اللفظ الذي يجب أن يكون، خاصة كما حدثنا أحمد، يعني خطوتين، دقتين، مقلتين، يعني لا ليس هناك تنويع على مستوى الإيقاع وعلى مستوى التركيب. أدعو الشاعر، لأن هذا النص يمس القلب، إلى إعادة كتابة هذا النص بأكثر، ربما في الكتابة محو، وبأكثر تدقيق، لأنني أظن أن من كتب ينام الحب في أحداق عيني، وأنت تنام بينهما وبيني. هناك صورة شعرية جميلة يعني، ولكن هذه الصورة أحيانا تخفت في بعض الأبيات لتكون صورا مكررة، ولتكون هنا المرأة تستعطف المعاتب، ولكن بلين طبعا. وهذا قلت، هذا النص يصل القلب، ولكنه في الآن ذاته إذا قرأناه بلقدية فإننا سنجد أن هذا النص يحتاج إلى بعض المراجعة. مع الشكر.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. هكذا نكون قد استوفينا قصائد المجموعة السابعة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، عضوية الشاعرة سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضيه. شكر واجب، وأيضا التهنئة واجبة، أرجو لأعضاء لجنة التحكيم عيد أضحى مبارك وسعيد، وإن شاء الله بمزيد من الخير واليمن والبركة والتألق والتميز والسداد في الحياة الخاصة وأيضا في الحياة الأدبية والشعرية. أيضا شكر موصول لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين. تحية أيضا للشعراء المشاركين ضمن المجموعة السابعة على الدور الثاني: الشاعرة خولة بن سكسالم، الشاعر رضوان بن محمد الحرازي من اليمن، والشاعرة ناهد شبيب من سوريا. أجمل تحيات فريق المسابقة، مسابقة فارس الكلمة. تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية، أيضا تحية زميلنا وصديقنا وليد بخريس في الإشراف على إخراج هذه المسابقة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، تحية ليها رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العيد. المعياري. الأسبوع القادم إن شاء الله يقع الإعلان عن النتائج يعني، ونعلن عن قائمة القصائد التي تترشح.

0: إلى الدور الثالث. أمل الله.
1: جلست والخ

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

الذاكرة أسمى برغم وضاعة النسيان، حين نختاره نعمة وثوابا. لا تحفلي بي الآن كثيرا، لا أجيد القراءة خارج ما يدور في جمجمتي، ولهذا سأذكر معك ما نسيت. لا أعرف كيف يجيء الفعل كان ناقصا عند أجدادنا العرب، حينما يكون الماضي مكتملا فيتناقص بالحديث عنه. الزمن الذي أحدثك فيه لن تكون فيه أنت حينما تنقصينني فيه، ولن أكون فيه أنا حينما لا تكونين معي. ليس من بين أغصان الأيام وردة لا تهدى، وحزن لا تمتد ظلاله حتى حدود النهر يا سيدتي. لا وهج الأمكنة ولا وله الراحلين عنها، ولا حنين الأقمار والبدور والقصائد السائغة ما يعبث بمقامات العشاق ويؤرجح مواعيدهم. تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالا لرابعة القرار.

نسيت بأن المواعيد مثل فتاة القصيدة حين تجيء لها ملهمة. أنا لو تعثرت بالظل أشكو الطريق لشمس غدي، ثم أخبرها أن ليل النهايات من قبل قد ظلل.

نسيت بأني أقلم أظفار وقتي بها، نسيت الحقيقة في بابها، فهل أقضم الآن أظفار هذه الدقائق حين تغيب بأتعابها؟ نسيت بأن الحقيقة أنثى، وأني من الشعراء الصغار الذين يبيعون أنفاسهم للحنين. إذن فدم الرمل في ذمة الراحلين. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت أني نسيتك أذكر. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت إني نسيتك أذكر. نسيت بأن سوف تمتد ما بيننا سكة للقاء، وأن المساء قصاصة شعر ألف بها لوز حزني، فنلهو به حينما يلتقي الأشقياء.

0: منذ الساعة التي لا تعود، والموعد يقرأ عقاربها بالمقلوب، فمتى يا ترى تجيئين؟
1: لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة، وروح عنها كل ليلة مسافات، وانتي تقولي لي حكاية عجيبة يا ساكنة في الذات. وش حيلة الذات؟ البعد نكبة والمواصل مصيبة، مهما نغير في مسمى العلاقات ونقول لا هذه قصيدة غريبة، تبقين نبض الحلم في صدر الأبيات، أجي حبيب وتنتظرني حبيبي.

حين كنت صغيرا كنت أتذاكى وأتساءل كيف تكون الساعة الزمنية واحدة حين تدور في محيط ساعة حائط ومحيط ساعة صغيرة ناعمة على معصم فتاة ذابل. لا عليك، لا عليك، ما زال للشجن بقية. توقفي، توقفي، لا تأخذيني للبحر، ستتعرف علي النوارس، ستخبرك أنني حذرت الأسماك الصغيرة منها حينما قلت لها يكفيك البياض مؤونة الغذاء. هي الزمن حزني، هي الزمن حزني ووجع قصيدتي. أنساك حين تذكرني الأخرى، وأذكرك حين أنساني، وبينهما لا أشهق الشعر ولا تلتقطني العصافير مع حبات الصباح، ولا حتى أغضب منك. من هنا، من زمن لا تجدني فيه طفلتي ولا تعرفني فيه أمي، ولا تأمن فيه الريح على أسرار المطر، ولا يعرق فيه الرمل أسوة بجسد الرحيل، ولا حتى أغضب

الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل جائعة للكلام، محنطة في التوابيت، تواقة للقاء، لكنها قطرة من دمي، ثقبت إصبعي، خرجت عن مسار وريدي، فحق عليّ

الرسائل صمت المساء حيال ارتطامي بحد الرصيف حيال صراخي بكائي ورعشة قلب الضعيف. الرسائل صوت المعتق حين تنافقني عزتي وتحدثني عن جمال الخريف. الرسائل خوفي من البوح فوضى الكلام على شفتي وغصة حرف الشفاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنسية الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.

فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلك

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد نعينة ما تيسر من سورة الحج.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، واشفي مرضانا وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا وبارك لنا في أعمارنا وعافيتنا وأولادنا يا مالك الملك. وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل السعادة إلى قلوبنا. اللهم احفظ لنا من أحببنا، وأصلح لنا من أنجبنا، واجعل جنتك مكانا لمن فقدنا. ربنا لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا أوقاتنا بما لا ينفعها، وكن لنا وكن معنا، واجعلنا بك أقوى وبك أغنى عن العالمين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: قل لي، كيف حدث أن دين نبيكم وكل ما فيه من البساطة والوضوح قد دفن تحت أنقاض من تأملات متحدلقيكم العقيمة؟ كيف حدث أن أمراءكم وكبار إقطاعيكم يمرحون في الرخاء والنعيم، بينما يعيش الكثيرون من إخوانهم المسلمين في فقر وقذارة يفوقان الوصف، مع أن نبيكم قد لقنكم أنه لا يؤمن أحدكم إذا بات شبعان وجاره جائع؟ كيف حدث أن كثيرا جدا منكم أيها المسلمون جهلة، وأن قلة جدا منكم يعرفون مجرد القراءة والكتابة، مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومع أنه قال لكم إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟ وكان مضيفي لا يزال يحدق في دون أن ينطق بكلمة، وبدأت أعتقد أن ثورتي قد غاضته وأساءت إليه إساءة عميقة، بينما أخذ العجب صاحب العود، وكان لا يعرف الفارسية جيدا بحيث يفهم ما أقول، لرؤيته غريبا يتحدث إلى الحاكم بمثل تلك الحدة وذلك الانفعال. وأخيرا لف الحاكم نفسه بعباءته الواسعة الصفراء بصورة أكثر إحكاما، كأنما كان يشعر بالبرد، ثم همس:
2: ولكن أنت مسلم؟
1: كلا، إنني لست بمسلم، ولكني رأيت في الإسلام قدرا كبيرا جدا من الجمال، بحيث أنني أستشيط غضبا أحيانا لرؤيتكم تضيعونه. سامحني إذا كنت قد تكلمت بجفاء، فأنا لم أتكلم كعدو.
2: كلا، إن الأمر كما قلت، أنت مسلم ولكنك لا تعرف ذلك، لماذا لا تقول الآن وفي هذا المكان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتصبح مسلما فعلا كما أنت الآن في داخلك؟ قلها يا أخي، قلها الآن، وأخذك إلى الأمير فيستقبلك بذراعين مفتوحين كواحد منا، سوف يهبك البيوت والحدائق والمواشي، وسنحبك كلنا.
1: إني إذا قلتها يوما فسأقولها لأنني مطمئن إليها، لا من أجل بيوت الأمير وحدائقه.
2: ولكنك تعرف الآن عن الإسلام أكثر مما يعرفه معظمنا عنه، أي شيء لم تفهمه بعد؟
1: ليست المسألة مسألة فهم، بل اقتناع. اقتناعي بأن القرآن هو حقا كلام الله، وليس مجرد خلق عبقري أبدعه عقل بشري عظيم. ولكن كلمات صديقي الأفغاني لم تفارقني فعلا طيلة الأشهر التي تلت، ومن كابل ركبت أسابيع قاطعا جنوبي أفغانستان عبر مدينة غزنة القديمة التي خرج منها محمود الكبير منذ 1000 سنة تقريبا كي يغزو الهند، عبر قندهار، عبر الصحراء في زاوية أفغانستان الجنوبية الغربية، ومنها عدت إلى هرات من حيث بدأت رحلتي في أفغانستان. وفي عام 1926 في أواخر الشتاء غادرت هرات وبدأت المرحلة الأولى من رحلتي الطويلة إلى أرض الوطن. كان علي أن آخذ القطار من حدود الأفغان إلى مرو في تركستان الروسية، فسمرقند فبخارى فطشقند، ومن ثم عبر سهول تركمان الواسعة إلى جبال الأورال فموسكو. وكان أول انطباعاتي وأطولها بقاء عن روسيا السوفياتية في محطة السكة الحديدية في مرو إعلانا كبيرا جذابا يصف شابا من عامة الشعب في ثوبه العمالي الأزرق يرفس بحذائه رجلا مضحكا ذا لحية بيضاء مرتديا ثيابا فضفاضة خارجا من سماء ملبدة بالغيوم. وكانت القصة الروسية تحت الإعلان تقول: هكذا طرد عمال الاتحاد السوفياتي الله من عليائه، تعالى الله عن ذلك. نشرته الجمعية اللادينية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية، مثل هذه الدعاية الموافق عليها رسميا من الدولة ضد الدين، كانت تظهر في كل مكان، في الأماكن العامة وفي الشوارع وبجوار بيوت العبادة في معظم الأحيان. وقد كانت معظم هذه البيوت في تركستان طبعا من المساجد، ففي حين أن صلاة الجماعة لم تكن ممنوعة بصورة علنية، فإن السلطات كانت تفعل كل ما من شأنه أن يصد الناس عن حضورها. وكثيرا ما قيل لي، وبخاصة في بخارى وطشقند، إن جواسيس الشرطة كانوا يدونون اسم كل شخص يدخل إلى المسجد. شعرت بالفرح عندما اجتزت الحدود البولندية بعد أسابيع من التجوال في روسيا الآسيوية والأوروبية، وقصدت رأسا إلى فرانكفورت، حيث مثلت في دائرة اختصاص التابعة لصحيفتي، وقد وجدت بعد قليل أن اسمي في إبان غيبتي قد اشتهر، وأنني أصبحت أعتبر واحدا من أبرز مراسلي صحف أوروبا الوسطى في الخارج، وقد كانت بعض مقالاتي قد لفتت أنظار مشاهير المستشرقين ولقيت أكثر من مجرد تقدير عابر. فدعيت إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات في الأكاديمية الجغرافية السياسية في برلين، حيث قيل لي أنه لم يسبق لأي رجل في مثل سني، ولم أكن عندئذ بلغت 26 أن منح مثل هذا الامتياز. كذلك كانت صحف كثيرة أخرى قد استأذنت فرانكفورتر زايتونغ في إعادة نشر بعض المقالات عن موضوعات أعم وأوسع، وقيل لي إن أحد هذه المقالات قد نشر 30 مرة، والخلاصة أن رحلتي قد أعطت أينع الثمار. في ذلك الحين تزوجت من إلسا، فالسنتان اللتان قضيتهما بعيدا عن أوروبا لم توقف حبي لها، بل زادتاه قوة، وبفيض من السعادة لم أعهده من قبل بددت جميع المخاوف والظنون التي ساورتها من الفارق العظيم بين سنينا.
3: ولكن كيف تستطيع أن تتزوجني؟ إنك لم تبلغ 26 بعد، في حين أنني قد تجاوزت 40. فكر في هذا، عندما تصبح في 30 أكون قد بلغت 45، وعندما تصل أنت إلى 40 أكون قد أصبحت امرأة عجوز.
4: وما يهم، إنني لا أستطيع أن أتصور مستقبلا دونك.
1: وأخيرا أذعنت، والحق أنني لم أبالغ قط عندما قلت أنني ما كنت لأستطيع أن أتصور مستقبلا دون إلسا، فقد سحرني جمالها وظرفها الفطري إلى درجة لم أستطع معها حتى أن أنظر إلى أي امرأة أخرى، كما أن تفهمها الحساس لما كنت أبتغيه من الحياة أنار آمالي ورغباتي وجعلها أكثر ثباتا وقوة. وكانت إلسا تعرف ما كنت أبحث عنه عندما كنت أتكلم إليها عن الإسلام، وعلى الرغم من أنها ربما لم تكن تشعر بذلك الدافع الملح نفسه الذي كنت أشعر به، فإن حبها جعلها تشاركني فيما كنت أبحث عنه. كنا كثيرا ما نجلس فنقرأ ترجمة للقرآن معا ونناقش آراءه، وأصبحت إلسا شأني أنا أكثر تأثرا مع الوقت بذلك الالتئام الباطني بين تعاليمه الأخلاقية وتوجيهاته العلمية. إن الله بمقتضى القرآن لم يطلب خضوعا أعمى من جانب الإنسان، بل خاطب عقله، إنه لا يقف بعيدا عن مصير الإنسان، بل إنه أقرب إليك من حبل الوريد، إنه لم يرسم أي خط فاصل بين الإيمان والسلوك الاجتماعي، إنه لم يقل إن الطريق إلى الهداية يتطلب تحرير الروح من قيود الجسد، إن إنكار الغرائز وإماتة الذات في الوثنية الهندية وعند من قلدها من أهل الكتاب ليست من دين الله، فلا رهبانية في الدين الحق، وإرادة الإنسان التمتع بنعم الله أقرها الإسلام غريزة إيجابية مثمرة يثاب عليها، وتضمنتها أحكامه في النكاح والبيوع والإرث ونحو ذلك. والإنسان قد علم في الحقيقة إن عليك أن تحيا وأن تستفيد.

0: على الباحث المنصف شعورا بأن كل ما في عقيدة الإسلام وأحكامه في محله. منذ 13 قرنا وقف محمد صلى الله عليه وسلم وقال ما معناه: لست سوى بشر، ولكن الله الذي أوجد الكون قد أوحى إلي أن أحمل رسالته إليكم، فلكي تعيشوا بصورة تتلائم مع غاية وجوده أمرني الله أن أذكركم بأنه بخلقه كل مخلوق وقدرته على كل شيء وعلمه بكل أمر فهو وحده المستحق للعبادة، وبأن أضع أمامكم منهاجا للعمل في الحياة، فإذا قبلتم هذا المنهاج فاتبعوني يحببكم الله ويرضى عنكم. تلك كانت زبدة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها زبدة رسالة كل الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع أن رأس الأمر في الإسلام الإيمان بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن الله لا يغفر أن يشرك به أحد من خلقه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم شملت شريعته الحياة من جميع وجوهها الاعتقادية والعلمية الفردية والجماعية، وكان لمشكلات الجسد ومشكلات العقل مكانها الصحيح في أحكام الإسلام، فلم يبدو أن هناك شيئا أتفه من أن يدخل مدار التوجيه الديني، حتى ولا تلك المسائل العادية من مثل التجارة والإرث وحقوق الملكية والنكاح. لقد صيغت جميع أحكام الشريعة لصالح الفرد والجماعة بالتساوي دون تمييز بالنسب أو العنصر أو الجنس أو اللون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحرم الله الوساطة بين العبد وربه، ذلك أن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يعترف الإسلام بولاء غير الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ما منع ذلك النوع من الولاء الجاهلي الذي يقول: وطني أو قومي أو عشيرتي أحب إلي سواء أكانوا على الحق أم على الباطل. لم يكن عندي أي صورة خيالية عن أحوال المسلمين اليوم، وأن أكثرهم قد ضلوا عن شريعة الإسلام وانغمسوا في التقليد والابتداع والجهل، ولكن ما هم أن يكونوا لم يحافظوا على المثل الأعلى الذي أرسل الله به رسوله منذ 13 قرنا مضت، إذا كان ذلك المثل الأعلى نفسه ما زال متاحا لكل راغب في قبول رسالته كما أنزلت والعمل بها.
1: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
2: بناء الكعبة.

0: شاء الله أن يكون الملائكة هم أول بناة للكعبة وأول من طاف بها، وكان هذا البناء الأول للكعبة تحت البيت المعمور، وهو البناء الذي طاف به الملائكة، وهو موجود تحت العرش. وتشاء إرادة الله أيضا أن تكون الكعبة موجودة في موقع سره، الأرض ووسطها.
1: لما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض لم يكن يعلم مكان الكعبة، فشكى الوحشة وقال:
0: يا رب، ما لي لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسهم. فدله الله على مكان الكعبة، فبنى القواعد المثبتة في الأرض وطاف بها، ثم طاف بها أولاده، وطاف بها المؤمنون من بعده، إلى أن جاء عصر نسي فيه الإنسان ربه وعبد الأصنام. وكان إن انتشرت الوثنية وطغت وتضاءل أمامها وأمام عبادها القلة المؤمنة التي استمسكت بدين آدم ومن بعده شيت عليهما السلام،
1: وصار للأصنام في نفوس الناس الحظوة والمنزلة، وارتفعت أسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فضلا عن العديد من الأصنام الأخرى التي تمسك بها الناس لتكون حاجزا قويا يحول دون الاستماع إلى نبي الله نوح عليه السلام، مما جعله يفقد الصبر الذي لازمه 950 عاما ظل طوالها يدعو قومه إلى عبادة الله، فاتجه إلى الله عز وجل داعيا:
0: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. صدق الله العظيم.
1: واستجاب الله لدعائه فعاقبهم، وكان عقابهم بالطوفان، فكان هذا الطوفان وسيلة لإهلاكهم ووسيلة للقضاء على الشرك والمشركين، كما كان أيضا وسيلة لتطهير الأرض مما دنسها من وثنية استبدت بالقلوب والعقول، وكان هذا الطوفان سببا في اندثار موضع الكعبة إلى أن جاء عصر إبراهيم عليه السلام.
2: وإلى الغد بناء الكعبة.
1: هبة نبيل،
0: فاضل حطاب التميمي،
1: والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: هذه؟
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
1: خذي
0: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
1: اقتلوه.
2: ما بالك راكدا هكذا؟
3: أدركنا يا مولاي، كارثة يا مولاي.
2: ماذا أصابك أيها الرجل؟
3: لا أدري ماذا أصاب الناس.
2: وما الذي أصابهم؟
3: انظر انظر من الشرفة يا مولاي.
2: هدئ روعك وتعال ننظر معا.
3: انظر يا مولاي،
2: أرى العمال يخرجون من باب البرج راكدين ويتفرقون في كل اتجاه.
3: عندما وصلوا يا مولاي إلى ارتفاع 800 ذراع توقفوا فجأة عن العمل ورموا آلاتهم وأحجارهم وراحوا يتراكضون نحو أسفل البرج يدفع بعضهم بعضا.
2: وأين الجنود؟
3: لم يستطع أحد إيقافهم.
2: وماذا أصابهم؟
3: لم يعرف أحد.
2: ألم يقولوا؟
3: كان كل منهم يتكلم بلسان جديد غريب تبلبلت ألسنتهم وركبهم خوف عظيم وتفرقوا في كل ناحية.
2: لسان غريب؟
3: أجل يا مولاي، لم أفهم من أحد منهم كلمة واحدة، وكان يبدو عليهم أنهم هم أيضا لا يفهمون كلام بعضهم بعضا.
2: حدث غريب.
3: لعله إله إبراهيم.
2: ولماذا يكون إله إبراهيم؟ إنهم وصلوا إلى ارتفاع كبير وأطلوا من شاهق، فخافوا وتلعثمت ألسنتهم وهرموا.
3: قتل الجنود منهم الكثيرين وتدافعوا من أعلى البرج فسقط المئات وماتوا.
2: وكيف سمح لهم الجنود الذين في أعلى البرج بالنزول؟
3: الغريب يا مولاي أن الجنود أنفسهم هربوا معهم وقد تبلبلت ألسنتهم.
2: على كل حال 800 ذراع تكفي.
3: أأنت مصمم يا مولاي؟
2: كل التصميم. تعال نبتعد عن الشرفة.
3: ألا تعتقد يا مولاي أن هذا إنذار من إله إبراهيم؟
2: أعتقد أنت ما شئت، أما أنا فأعتقد أن علي متابعة المعركة مع إبراهيم حتى النهاية، فالتراجع موت، أما في التقدم فهناك أمل بالنجاح.
3: ألا تخشى أن يصيبك سوء؟
2: تذكر أيها الكاهن أننا تعرضنا لأتباع إبراهيم ولم نتعرض له، فتعرض إلهه لأتباعنا ولم يتعرض لنا.
3: إنه سيتعرض أخيرا.
2: لولا خوفه مني لما تركني حتى الآن.
3: يبدو وأنه يعاملك بالمثل.
2: طبعا، وستبقى المعركة الأخيرة بيني وبينه وجها لوجه، فإما أن أنتصر عليه وأصبح الإله الأوحد في الأرض والسماء، أو يقضى عليه فأكون قد قهرت من إله لا من تابع له كإبراهيم بن آزر.
3: أنت وما تختار يا مولاي.
2: سترافقني.
3: طبعا يا مولاي، فمصيري مرتبط بمصيرك يا مولاي.
2: نسيت أن أقول لك إن إبراهيم جاءني أمس.
3: ها؟ ماذا يريد؟
2: يدعوني إلى دينه من جديد.
3: ظننته جاء يرجوك في أتباعه الذين مات منهم المئات في البرج.
2: وأنا اعتقدت ذلك، وعندما بدأ يدعوني إلى دينه قلت له: ظننتك يا إبراهيم أتيت ترجوني في أتباعك.
3: وماذا قال لك؟
2: قال لي إبراهيم: إن ربي لم يكلفني أن أرجوك في عباده، بل كلفني أن أدعوك إلى عبادته، فأنا مسؤول عن تنفيذ ما يوحيه إليه، وهو المسؤول عني وعن كل المؤمنين.
3: يا له من مكابر عنيد.
2: واستمر يزين لاتباع دينه ويخوفني من العواقب.
3: وبماذا أجبته يا مولاي؟
2: قلت له: إنك لست ندا لي يا إبراهيم لتدعوني إلى دينك، سأقابل إلهك وعندها يعرف المنتصر والمهزوم.
3: وهل اقتنع؟
2: قال لي: ما دمت لست ندا لك فلماذا لا تقتلني؟
3: يا للجرأة.
2: أرأيت. ولكني قلت له: سأقتل أولا إلهك فلا أعود بحاجة لقتلك.
3: وبماذا أجاب؟
2: ضحك وقال: لو قتلت كفرك يا نمرود لربحت الدارين، ولكنك إذا أصررت على كفرك فستكون أول قتيل بيننا.
3: ألم تقل له شيئا يا مولاي؟
2: قال هذه الكلمات ثم أضاف: فكر يا نمرود، فكر كثيرا قبل أن تندم حيث لا ينفعك الندم. ثم انصرف.
3: لو وقع بين يدي لمزقته.
2: وأنا أتمنى ذلك، ولكني لا أجرؤ عليه قبل أن أنهي مهمتي.
3: هل نأتي بعمال جدد يا مولاي ونستأنف بناء البرج؟
2: لا، 800 ذراع تكفي، فإني أخشى أن يؤذينا إله إبراهيم أكثر مما فعل.
3: ومتى سنصعد يا مولاي؟
2: هل كل شيء جاهز؟
3: كل شيء جاهز.
2: وكيف حال النسور 8؟
3: كل واحد منها يحمل الصندوق وحده ويطير به أياما.
2: حاول إبراهيم كثيرا أن يثنيني عن عزمي.
3: ماذا قال لك؟
2: قال لي: إنك تفتش عن إلهي في السماء، وإلهي ليس في مكان معين.
3: إنه يضللنا ليصرفنا عن إلهي.
2: ولولا خوفه على إلهه لما قال ذلك.
3: صحيح.
2: وهذا ما شجعني على رفض كل أقواله والتصميم على متابعة عملي.
3: متى سنقوم بالمهمة يا مولاي؟
2: أريد أن يرى شعبي الحادثة بعينيه، كي لا يكون هناك مجال للإشاعات والأكاذيب.
3: فكرة جيدة.
2: لذلك أصدر أوامري بدعوة كل من في أرض بابل ليجتمعوا حول البرج، وبعد 3 أيام سنقوم بمهمتنا.
3: أمرك مطاع يا مولاي.
2: ومن الآن امنع الطعام عن النسور إلا ما يقوم بأودها، كي تجوع دون أن تضعف قواها.
3: أمرك يا مولاي.
2: اذهب الآن ونفذ ما قلته لك. اذهب أيها الكاهن الأكبر.
1: سارة، يا سارة، أين إبراهيم يا سارة؟
4: لا أدري يا عمه، فقد خرج منذ الصباح.
1: هل سمعت نداء جنود النمرود؟
4: أي نداء؟ لم أسمع شيئا.
1: كان جنود النمرود يجوبون البلاد، ينادون الناس ويأمرونهم بالتوجه إلى بابل والاجتماع هناك قبل مرور 3 أيام.
4: وما القصد من هذه الدعوة؟
1: سيبدأ النمرود بمطاردة إله إبراهيم.
4: يا للسخافة.
1: وأنت أيضا أصبحت من أتباع إبراهيم؟
4: بل أصبحت مؤمنة بالله الواحد.
1: كنت أخشى على إبراهيم ولوط، فأصبحت أخشى عليك أيضا.
4: ومما تخشى يا عمه؟
1: أخشى انتقام النمرود منكم.
4: ما دام النمرود يحاول الوصول إلى الله فالخوف عليه وحده.
1: وإذا انتصر؟
4: لن ينتصر.
1: عبث الكلام معكم، عبث، فقد أعماكم إبراهيم عن كل شيء.
4: بل فتح عيوننا ونفوسنا على عبادة الخالق العظيم.
1: زوج إبراهيم أنت، فما نفع الجدال معك؟
4: أنا ابنتك يا عمه، ولن أناقشك فيما تراه.
1: ولكن لن تقتنعي بكلامي.
4: عفوك يا عمه، فقد كنت أنتظر أن أراك قد أصبحت مؤمنا.
1: لن أصبح منكم يا سارة، ولكني لن أوفر جهدا لأحافظ على حياتكم، فأنتم أولادي.
4: شكرا لك يا عمه.
1: أخشى أن يكون إبراهيم قد ذهب إلى بابل.
4: ومما الخوف يا عمه؟
1: لقد ألب النمرود الناس ضده وأصبحوا مقتنعين بقوته، فأخشى أن يسيئوا إلى إبراهيم.
4: لن يصيب إبراهيم إلا ما كتب الله له.
1: كفاكم عنادا ومكابرة.
4: هذا ليس عنادا ولا مكابرة يا عمه، إنه الإيمان.
1: آمنوا كما تشاءون، سأحاول أن أنقذكم مهما كلفني ذلك.
4: أتعتقد أن إبراهيم في بابل يا عمه؟
1: سأذهب لأراه.
4: عمه، لا أكتمك يا عمه أني مشغولة البال عليه، ولكني واثقة بحسن تدبيره.
1: إذا لم يكن قد ذهب إلى بابل وعاد إلى البيت، فحاولي أن تمنعيه من الذهاب إلى هناك.
4: سأحاول يا عمه.
1: إني منصرف الآن، وسأعود إليك وأخبرك بما جد معي.
4: لم يسمع كلامي.
1: ها أنت خائفة أخيرا.
4: وهل قلت إني لست خائفة يا عمه؟
1: هوني عليك يا ابنتي.
4: حاولت كثيرا أن أمنعه من الذهاب ولكنه أصر.
1: الناس قد اجتمعوا، عشرات الألوف يحيطون بالبرج ينتظرون فعل النمرود،
4: وإبراهيم وحده بينهم.
1: حاولت أنا أيضا يا سارة ولم أفلح في إقناعه.
4: ولماذا قلت لي إنك لم ترى؟
1: كنت أكذب على نفسي وعليك.
4: وما الذي يدفعك إلى ذلك؟
1: كذبت على نفسي لأوهمك أن ابني يسمع كلامي.
4: وعلي؟
1: وكذبت عليك لأبقي لك أملا بعودة إبراهيم.
4: ما الذي يدفعه للبقاء هناك؟
1: طرحت عليه هذا السؤال فقال إن واجبه يدعوه إلى مواجهة النمرود حتى اللحظة الأخيرة.
4: ألم تخوفه من غضب الجماهير؟
1: خوفته.
4: وماذا كان موقفه؟
1: قلت له ألا تخشى هذه الألوف المؤلفة؟ فقال بل أخشاها.
4: ولماذا يبقى ما دام يخشاها؟
1: قال لي إبراهيم إني أخشى هذه الألوف المؤلفة إذا بقيت، ولكني إذا ذهبت فإني أخشى خالق هذه الألوف ومن بيده حياتها وموتها.
4: إذن فإن إلهه يدعوه للبقاء هناك.
1: إني أستغرب بعد الناس عنه.
4: ألم يحاول إيذاءه؟
1: يتحلقون حوله ولا يقتربون منه، كأن هناك حاجزا بينه وبينهم.
4: ومما تخاف عليه إذن؟
1: إذا قضى النمرود على إله إبراهيم مزقوه إربا.
4: إذن فلا تخف يا
1: أنا عمر. لست من رأيك، ولذلك فإني راجع إلى جانب إبراهيم.
4: هل ستحاول إقناعه من جديد؟
1: كلا، ولكني سأفديه بحياتي قبل أن يؤذيه أحد.
4: بورك بك من أب عطوف يا عمه.
1: سارة، إذا حدث لي مكروه فإني أوصيك بامرأة عمك خيرا.
4: إن إلهنا يحميكم ويرعاكم يا عمه، وإذا شاء أن يصيبكم شيء فإني ابنتك وستكون صدوق أما لي.
1: لتبارك الآلهة يا ابنتي.
4: بل ليباركني الله يا عمه.
1: أنت وما تشائين. سأنقل سلامك إلى إبراهيم.
4: أنقل سلامي إلى إبراهيم. أحرسه يا الله وأرجعه إلي سالما. أحرسه يا الله وأرجعه إلي سالما.
5: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
6: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. أهلا بك ضيفا من ضيوف الرحمن، ونرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. مسألة الإحرام من جدة.
1: موسوعة الحج.
0: جدة ليست من المواقيت الخمسة التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا فلا يحل للحاج أو المعتمر القادم بطريق البر أو البحر أو الجو أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إليها، بل عليه أن يحرم من الميقات الذي يخص الجهة القادمة منها. فإن كان الحاج من أهل المدينة أحرم من ذي الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي، وإن كان قادما من الشام ومصر والمغرب فعليه أن يحرم من ميقات الجحفة، ومن أحرم من رابغ وهي قريبة من الجحفة فقد أحرم من الميقات. وقرن المنازل المعروف الآن باسم السيل الكبير أو وادي محرم المحاذي له هو ميقات لمن أتى من وسط وشرق المملكة العربية السعودية ومن بلدان الخليج وموالاها. ولو قدم الحاج من هذه المناطق عن طريق الجو فإنه يلزمه أن يحرم ويدخل في النسك إذا حاذ الميقات، ولا ينتظر حتى وصوله إلى جدة. وعلى الحجاج القادمين من العراق وما جاورها أن يحرموا من ميقات ذات عرق المعروفة الآن باسم الضريبة، وأما من قدم من اليمن فعليه أن يحرم من ميقات يلملم ويعرف الآن بقرية السعدية. وهذه المواقيت هي مواضع لإحرام من أتى إليها من تلك البلدان أو من أتى من جهاتها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم على التأبيد، لا يجوز لمن قصد البيت الحرام أن يتجاوز من أحد هذه المواضع دون إحرام. فإن كان قدومه بطريق الجو فعليه أن ينوي الإحرام عند دنوه من الميقات أو محاذاته له، أما لبس الإحرام فإن له ذلك قبل دخول الميقات. أما الذين يسكنون دون المواقيت الخمسة فلهم أن يحرموا من أماكنهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها.
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وارحمنا بترك المعاصي، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، ومتعنا ببصرنا واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعلنا من المعتدين. ربي إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربي إن نسألك في صباحنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، فاكتب لنا السلامة والعافية والغنيمة في كل شيء، واحفظنا من كل بلاء، وعافنا واعف عنا يا الله، وتقبل منا دعاءنا يا كريم يا رحيم. إنا نسألك الخير والنعمة والرضا، فلا تردنا خائبين.

0: مرحبا بكم رفاقنا الأعزاء في رحلة هذا الصباح الجديد عبر أمواج إذاعة المنستير. يؤانسكم اليوم صوت الحبيب مرموش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسافر فليقل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: ويسر لك الخير حيثما كنت. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن وجه آخر كان يعني النبي إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
1: نفسي ومناعين والشوق مخليني

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: من أهم أسباب النسيان هو الشيطان، وقد جاء في العديد من الأحاديث في فضل سورة البقرة في تحصين النفس والبيت، مما يجعل آياتها العظيمة من ضمن الآيات القرآنية التي تساعد على إنارة العقل بأمر الله تعالى. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وعلى قدر نية الإنسان في قراءتها تحصل الاستفادة. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.

0: أنت.
1: إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسا من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا. لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا.

توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

0: العليم.
1: قال أب لابنه: يا بني، إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي، وتزداد انسجاما بالتراضي، لكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق. بالابتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز اللغو والحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الحقد والكراهية، ونصفح عما فات. فتميز بما شئت، لكن لا تغتر ولا تتكبر على أحد أبدا. اكتب ما شئت، لكن لا تستفز أحدا. انتقد كما شئت، لكن لا تجرح ولا تطعن أحدا. روعة الإنسان وقيمته ليست بما يملك، بل بما يمنح ويعطي.

قصة الطفل الباكي هي صورة مؤثرة عميقة المعاني، صورة معروفة موجودة في بيوت العديد من المبدعين والفنانين، وكثير من الناس لا يعرفون القصة الحقيقية لهذا الطفل الباكي بنظرات حزينة مؤثرة. هي لوحة للرسام الإيطالي جيوفاني، خرج ذات صباح من بيته فوجد هذا الطفل المتشرد جالسا بالقرب من منزله، فأدخله إلى مرسمه ورسم له العديد من الصور. وقد لاحظ جيوفاني أن الطفل لا يتذمر ولا يتحرك، وفي عينيه صمت مؤثر ونحيب عميق، فبدأ يجمع المعلومات عنه، فتبين له أن هذا الطفل هو الناجي الوحيد من عائلته التي احترقت مع المنزل، وقد شاهد الطفل بأم عينيه هذا الاحتراق الكبير بسبب الحرب آنذاك، وقد استطاع هذا الطفل النزوح مع العائلات القادمة من إسبانيا إلى إيطاليا حيث يوجد الرسام، وهناك ظل هائما في الشوارع إلى أن وجده جيوفاني نائما قرب بيته. وكم تذكرنا هذه الصورة بأطفال غزة وفلسطين في هذا الزمن الضنين.

هذه إذاعة المنستير ترافقكم أينما كنتم وحيثما حللتم، وتفتح لكم نوافذ الفرح والجمال. يؤانسكم في رحلة هذا الصباح ومنذ الخامسة صباحا صوت لحبيب مرموش. قيل لحكيم: إن فلان يمشي فوق الماء. قال: هذا غير مهم، فلوح الخشب أيضا يطفو فوق الماء. فقالوا له: إن فلانا صار يطير. فقال لهم: هذا غير مهم، إن الذباب أيضا يطير. فقالوا: إذن ما هي المعجزة؟ معجزة الإنسان. قال: المعجزة هي أن تمشي بين الناس وتصبر على أذاهم، ولا تفقد مبادئ الأخلاق، فلا تكذب ولا تسرق ولا تغش ولا تخن ولا تغتابهم ولا تكسر قلوبهم ولا تتدخل في حياتهم ولا في بيوتهم. المعجزة الحقيقية هي أن تكون إنسانا بأتم معنى الكلمة، فلا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين.

صديقي الكريم، ينكسر الزجاج فينتهي الصوت بسرعة، ولكن تبقى قطع الزجاج تجرح من يلمسها. كذلك الكلام الجارح في حياتنا ينتهي لحظتها، ولكن يبقى القلب يتألم طويلا بعدها. فعندما تظلم ستظلم، وعندما تكذب سيكذب عليك، وعندما تخون ستخان. فافعل اليوم ما تحب أن يفعل بك غدا. إن في قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها خيرا تفرعت وأزهرت وأثمرت وأنشأت له بستانا جميلا، وإن سقاها شرا فسدت وأفسدت أرضه وأفسدت ما حوله.

يحكى أن فتاة صغيرة كانت مع والدها العجوز يعبران جسرا، خاف الأب الحنون على ابنته من السقوط، فقال لها: عزيزتي الصغيرة، أمسكي بيدي جيدا حتى لا تقعي في النهر. فأجابت الطفلة دون تردد: لا يا أبي، أمسك أنت بيدي. فرد الأب باستغراب: وهل هناك فرق يا ابنتي؟ فكان جواب الفتاة الصغيرة فيه حكمة أثيرة، حيث قالت: لو أمسكت أنا بيدك قد أتعب ولا أستطيع التماسك، ومن الممكن أن تنفلت يدي فأسقط، لكن لو أمسكت أنت بيدي فأنت لن تدعها تفلت منك أبدا. عزيزي المستمع، عندما تثق بمن تحب أكثر من ثقتك بنفسك، وتطمئن على وضع حياتك بين يديهم أكثر من اطمئنانك لوضع حياتك بين يديك، عندها أمسك بيدي من تحب قبل أن تنتظر منهم أن يمسكوا هم بيديك. في هذا الوجود المواقف تخبرك من يحبك، الظروف تخبرك من يقف إلى جانبك، وغيابك يخبرك من يفتقدك ويفكر فيك ويحن إليك.

0: قال أحد المسنين: بعد الستين نصبح مثل الزجاج تماما، تجرحنا الكلمة القاسية المؤلمة، وتؤذينا الحماقة والسفاقة وقلة الذوق. بعد الستين تؤلمنا الاستهانة بنا، وتسعدنا الكلمة الطيبة، وينعشنا الاهتمام والمودة الصادقة. بعد الستين نصبح مثل أطفال صغار، أحاسيسنا مرهفة ونتأثر بكل شيء. فرفقا بنا أيها العابرون على جسر الحياة، نحن جيل لن يتكرر وليس لنا قطع خيار. فرفقا بنا، غدا تصبحون مثلنا في زمن تملأه العواصف وتحكمه الأقدار.
1: ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة، كبرت الدنيا على خيالي، وليت كيفك يا بابا. ما فقتش كي تغير حالي، صغير على كتافك نطير، وحتى حكاية ما تحيرني، لقيت روحي في طريق نسير، واقع الدنيا يأمرني، يأمر ينهي كما يحب، هو اللي يحكم في أحلامي، لا ناقف لا نحس تعب، مسؤول أولادي قدامي. أول شي بضحكت عليها، من غدوة كثرت شيباتي، نجري وفي لحظة نغطيها، في بالي نطول في حياتي. يركض بيا فرص صيامي، وأحلامي تصبح أوهام، نكتب غناية وكلامي، تتأكد منه العوام. نفنى ويكبر ولدي الغالي، يحفظ الغناية وموالي، ويجيني ويغنيها لي. ما فقتش كي تغير حالي، ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير

لنحس تعب مسؤول أولادي قدامي يؤمر ينهي كي ما يحب.

وأحلامي تصبح أوهام، نكتب غنايا وكلامي تتأكد منه العوام، يركض بيا فرص أيامي.

مر الشيخ سلمان على راعي غنم فقال له: ماذا معك من العلم أيها الراعي؟ فقال: معي 5 كلمات وزدني منك 5 أكمل بها علمي. فقال له سلمان: وماذا معك حتى أزيدك ما عندي؟ قال: يا سيدي، الأولى لا أستعمل الكذب والصدق موجود، والثانية لا أستعمل الحرام والحلال موجود، والثالثة لا أذكر عيوب الناس والعيب فيا، والرابعة لا أعصي الله وهو يراني، والخامسة لا أجحد نعمة وهو يكفيني. فقال له سلمان: لقد حويت ما تريد، علم الأولين والآخرين، فدم على 5 كلمات التي معك فليس عليها مزيد.

بهذه الكلمات النيرات وعلى إيقاع هذه النغمات العذبة الجميلة نودعكم أصدقائنا الأعزاء متابعي نور الصباح، على أمل أن نلتقي بكم من جديد. لكم خالص تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية 26 و2027 و2000، من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء. وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة سير العمل وضبط الأولويات في المرحلة القادمة وفق بلاغ للوكالة. أمنت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة أكثر من 1700 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية المنستير ونابل وبن عروسة والقصرين ومدنين ومنوبة والكف وجندوبة وتوزر وتطوينة. وتندرج هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لك ولصغيرك، والتي تمتد من 20 إلى غاية 31 من مايو الجارية. شهدت التمور زيادة في الكمية المصدرة بنحو 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النورة وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للفلاحة. وبحسب ذات المرصد سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6%، إذ قدرت ب 725 مليون دينار، بما معنى 93.8% متأتية منها من صادرات دجلة النورة. انطلقت مراكز تجميع الحبوب بولاية القيروان في قبول الحبوب بطاقة استيعاب فعلية تقدر ب 352 ألف قنطار مغطاة و 78 ألف قنطار في الهواء الطلق موزعة على مختلف المعتمديات. وشهد أول أيام التجميع الخميس تجميع أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب، وهو رقم استثنائي ومؤشر إيجابي وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. دوليا، قال مسؤول في البيت الأبيض أن اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران انتهى بعد نحو ساعتين من النقاش، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبرم أي اتفاق مع طهران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio-munastir.org.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب،

0: بشائر الصباح.
1: يسعد صباحك الحلو يا ليلة الدنيا صباح.
2: 6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 30 ماي 2026. صبحية جديدة، نهار جديد نبدأ مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة الموعد من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد باير معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. لكن البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنسير، وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 30 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا باغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور امطار تكون مؤقتا رعديه بالمناطق الغربيه. بالنسبه للريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفه فمعتدله. بالنسبه للبحر يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحراره بتسجل انخفاض طفيف مقارنه بالبارح، وباش تتراوح بين 22 و 31 درجه بالمناطق الساحلية، وتنجم توصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع بعد أسبوع ونصف في ساعتنا الثانية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنايات وتستنى بعد شوية فقرة حلم يوم جديد.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: عند الألماني مثل يقول: الفقر هو الحاسة السادسة. ومعنى هذا أنه إذا كنا نعتمد على حواسنا الخمس لنعمل في هذه الدنيا ونفلح، فالفقر يسلحنا بحاسة سادسة، والستة خير من الخمسة. فلا تقل بعد هذا: أنا ابن فقير، ولا تحسد الغارقين في بحور النعمة، ولكن قل: سأصير مثلهم، وشمر عن زندك، ولا تقضي حياتك قانطا بائسا. وبعد، فليس المال كل شيء، ولو خلق الناس مكفيين لما فكروا بعلم وأدب، ولظلت الإنسانية تفترش الأرض، ولما رأينا ناطحات السحاب، ولما سابقنا الطيور تحت قبة السماء. إن الفقر لا يخلو من النعم. أليس في قريتك جبال؟ تأمل تجد أن أقوى الأشجار ترتفع من بين شقوق الصخر إلى الأعالي. فالأرز الذي يتغنى به شعراء العالم وتقصده الناس من أقصى أقطار المسكونة لهو ابن فقر،

0: تحتاج التفاحة وغيرها من بنات البساتين وربيبات المحراث، فهي بنت الغاب، وفي الغاب مرابض النمور والأسود. التفاحة تذكر مع اللذة، أما السنديانة فمع القوة والصرامة والعناد، وتلك هي الرجولة المخشوشنة. التفاحة يسيل لذكرها اللعاب، أما السنديانة فتتفتح عند ذكرها الأوداج والأعصاب. التفاحة بنت سنوات، أما السنديانة فبنت مئات، لم يغرسها ولم يتعهدها أحد، وكذلك العباقرة. وإذا رأيت فقيرا اغتنى وهو يرى الإحسان أطيب شيء، فلا تقل يا سبحان الله كيف كان وكيف صار وما أجمله محسنا. اعلم أنه خريج مدرسة الفقر النابغ، وهو بإحسانه إلى البائسين يثأر لنفسه من الفاقة وأخذ الثأر لذيذ، أليس كذلك؟ قال أحد الحكماء: ليست كل مصيبة لعنة، فكثيرا ما يكون الفقر في أول العمر خيرا وبركة. وهذا ما نراه بأعيننا، فالقابضون اليوم على مقاليد التجارة والصناعة هم أبناء فقر وذاقوا طعم الحاجة صغارا. لا أدري من قال ما معناه، يظهر أن أمريكا مدينة للأكواخ، لأن أشهر أعاظم العالم لا في أمريكا وحدها، طلعوا منها. ما عليك إلا أن تفتح كتبك لتعلم أن أديسون الأمريكي هو من أبناء مدرسة البؤس، وأن سبنسر الإنجليزي كان غلاما حافي القدمين، وديزرايلي الذي وصل إلى رئاسة وزارة بريطانيا لم يكن يرفل في صغره بحلل الديباج. لا يا أخي، إنه كان آخر الفقراء رتبة، ولكنه كان ذا عقل ثاقب وإرادة فولاذية، وقد عبر عن ذلك بقوله: إنما حدث أمس سيحدث اليوم، وأنا قادر على التغلب بالثبات والحمية على أعظم المصائب. ومضى يحاول، ولكنه لم ينجح أولا، لأن المجلس كان يستقبله بالصفير والاستهزاء، حتى قال مرة لأعضاء مجلس العموم: سيأتي يوم تصغون فيه إلى كلامي. ثم ظل يعمل حتى جاء اليوم الذي صار فيه قطب عصره بلا منازع.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

46 دقيقة، تحية لكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح من إذاعة المونستير، ونمشيو نعملوا طلة ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. صباح بلا حدود، البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: حوار شانغريلا واشنطن، تراقب بقلق النمو العسكري السريع للتنين الصيني. وزير الدفاع الأمريكي كان أعرب عن قلق واشنطن إزاء التطور العسكري السريع للصين ونشاطاتها العسكرية بآسيا في ظل توتر وتباين وجهات النظر بين القوتين بشأن تايوان. أيضا من العناوين الأخرى: رفضت الإجابة بجلسة استماع، هل سترت بوندي على ترامب في قضية إبستين، ومطالب وخرائط كواليس 9 ساعات من مفاوضات لبنان وإسرائيل بالبنتاغون. وبعد حادثة رومانيا، السؤال في موقع الجزيرة: هل يفعل الناتو المادة 5 من اتفاقية الدفاع المشترك؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية: هيكسيت يؤكد قدرة بلاده على استئناف الحرب، وترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران لا يستوفي خطوطه الحمر. هذا ما أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت في سنغافورة اليوم السبت، ويقول أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران. وفيما أورد البيت الأبيض نهار الجمعة البارح أنه الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاق مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه، بعد ما عقد الجمهوري اجتماع مع مساعديه لمناقشة اتفاق محتمل. أيضا في نفس الموقع، موقع فرانس 24: رومانيا طرد القنصل الروسي العام بعد سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني قرب حدود أوكرانيا. وأيضا في المكسيك، تيخوانا بوابة الحلم الأمريكي تتحول إلى طريق مسدود. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. صباح بلا حدود، دريجين تقريبا يفصلنا على موجز أخبار السبعة، ونرجو لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. استنى فقرة عيشة أحلى، دقيقة صحة، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتنا لكم، طريق سلامة للجميع إذا كان شادين الثنية للخدمة ولا ماشيين تقضيوا في القضيات على بكري شوية. نقول لكم طريق سلامة، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ما فيه كان الخير.

0: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
2: الأمور القانونية والاجتماعية الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية
1: بنكهة
2: ولهجة تونسية.
0: الفحص النظور بير مشارقة على الموجة 104.7
3: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الأحبي بلا تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت بن صلاح أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف تقليص من نسبة الضياع. صدقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة للسنة الحالية، صدقت على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المنستير والمهدية ونابل وسيدي بوزيدة بقيمة استثمارية جملية بلغت 10 مليون دينار في الأنشطة الفلاحية والصيد البحري. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجابري التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي، دعاهم إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وامتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد. شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30 مليار دينار بنهاية مارس 26 في، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة 233 مليون دينار في مقارنة بسنة 25 دوليا انتهت جولة المباحثات الأمنية بين لبنان والاحتلال في وقت متأخر يوم الأمس بعدما استمرت لأكثر من 9 داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، وسط تسريبات تشير إلى تصدر سلاح حزب الله والمسيرات جدول أعمال هذه النقاشات. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
5: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشيء.

0: مغرون مع ريم الهيل.
1: عسلامة، أنا اسمي بيا، عمري 6 سنوات، عندي سيدتي اسمها إيمان. قررنا تربية موسيقية، معناها نغني وتعلمنا الموسيقى. سيدتي إيمان مزيانة، وتعلمنا أناشيد مزيانة برشا. أكثر أنشطة بحبها هي أنشطة قضاءة فصل الخاص.

ماما تنجم تعمل باب كيك وتنجم تعمل جاتو نجم تعمل كل شيء وانا نعاونها كيف هي تحط الفارينة انا نعاونها نعمل معها الكيك بتاعها وبنين على الاخر انا ناكل منه ونجيب منه للمجة نصحي ديما تعملهولي بالفاكهة والفاكهة مفيدة ان شاء الله نهاركم مبروك باي.

0: 27 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين، نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير كما العادة. لقيت هذا وقيت فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: في فقرة عيشة أحلى كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله كل عام وهما بخير.
0: مرحبا بيك وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. مرحبا بيك مرة أخرى معنا زهرة القفصي في فقرة عيشها أحلى. غدوة الأحد، غدوة آخر أحد في شهر ماي، وكما كل آخر أحد في شهر ماي من كل عام تونس تحتفل بعيد الأمهات، وهذاك علاش باش نخصوا فقرة اليوم للحدث هذا.
2: جستمون هو كما كنت تقول غدوة في تونس هو عيد الأمهات، وفما دول أخرى في العالم اختارت أيامات أخرى لعيد الأمهات، ولو أنه في الحقيقة الأمهات ما يلزمهمش يوم واحد للاحتفال، المفروض نحتفلوا بهم كل يوم وكل ساعة وحتى كل لحظة. وأكيد اللي عنده أم يعرف قيمة الأم، لأنه كما نقوله أم هي رمز التضحية، رمز العطاء اللامتناهي، رمز الحب والحنان، وأول حب يعيش الإنسان وحب الأم، لأنه أول كونتاكت أما يكون بالأم. دونك احنا مضبينا أكيد كلنا نتنافس باش كل واحد فينا يسعد أمه بأحسن طريقة ويفرحها على الأقل نهار في العام. هذاك علاش نحب نقول للسادة المستمعين، خليكم غدوة تتفنوا في إسعاد أمهاتكم، ولكن ما تقتصروش على يوم غدوة أكهو وبعد ننساوهم. راهو عادة الأمهات من أكثر الحاجات اللي تسعدهم هي اللي احنا نكونوا متواجدين بحثهم، نطلوا عليهم، نعديوا معهم وقت، نسألوا على أحوالهم، نهتموا بصحتهم، نعاونوهم، نحسوا بيهم. دونك أكيد هذا مشترك بين كل الأمهات. كما قلت في الأخير كل واحد تبقى عنده التوش متاعه كيفاش يحب يسعد أمه، فما اللي يحب يقدم لها هدايا عندها قيمة كبيرة، فما اللي يقدم هدايا رمزية، فما اللي يكتفي بخبزاجاتو ويعدي معاها بعض الوقت، فما اللي يهديها خرجة يبارتاجي معاها وقت. دونك أيا كانت الفازة خليني نقول، وإلا الجست اللي اخترت باش تعمله باش تفرح أمك، مثلش تفنن فيه غدوة، ولكن الأهم أنك تحس بقيمتها طيلة باقي أيام العام، لأنه راهو أمهاتنا مهمش أمهاتنا نهار واحد في العام، هما أمهاتنا على طول. وأكيد ما يعرف قيمة الأم كيف ما كنت نقول كان الناس اللي فقدتها، لأنه بشعف قيمتها أكثر. فهذاك علش نحب نقول الناس اللي تسمع فيها، إذا عندك أم ما زالت على قيد الحياة استثمر كل لحظة معها، وإنك تستمتع بوجودها معك. أراه حتى شيء ما يضمن إنه أمك تزيد معك أعوام أخرى. نجم عيد الأمهات هذا يكون آخر عيد أمهات، وربي يطول إن شاء الله في أعمار الأمهات الكل اللي على قيد الحياة. وإذا أنت من الناس اللي ابتلك ربي وفقدت أمك، فما عليك كان تتصدق، تحاول تعوض أكل النقص اللي فتاتر ما عشتوش معاها، من خلال أنك تبرها حتى بعد وجودها في الحياة، يعني بعد ما مشيت لربي سبحانه واصل في أنك تبرها. تنجم إذا عندك جدة عمة خالة صديقة أمك كنت تحبها فأهدي لها اللي تهدي فيه. نفس الشيء إذا أنت زوج وصغارك مازالوا صغار، ابدأ أنت بادر وحسسهم بقيمة الأم متاعهم بشكل تساهم في تربيتهم تربية صحيحة. نختم حلقة اليوم بإني نتمنى الصحة لكل أم على قيد الحياة، ونقولها ربي طول عمرك في الخير، وإن شاء الله ربي يرحم كل أم توفيت. وأكيد ما نجمش نختم الحلقة هذه الموجهة لعيد الأمهات من غير ما نوجه تحية خاصة لأمي ربي فضلها ويطول في عمرها، وإن شاء الله يا ربي نشوفهم كلهم في أحسن صورة، وديما يكونوا في صحة وعافية وفرحانين خاصة ومرتاحين، وربي قدرنا ونبروهم وهم على قيد الحياة حتى بعد ما يغادروا. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل. ما بقى لي كي نقول لكم كان في وديات ربي، ونتقابل إن شاء الله في حلقة أخرى مع مواضيع أخرى.
0: شكرا لك زهرة القفصي، نهاية أسبوع سعيدة لك وإن شاء الله موعدنا يجدد معك نهار الاثنين إن شاء الله كما العادة في فقرة عيشها أحلى. كما كنا نحكي وعيد الأم هون باش يكون فرصة باش نعبروا على شكرنا على اعترافنا بالجميل للمرأة اللي كانت، وإن شاء الله ديما تكون سند في الأفراح وفي الأحزان واللي تفرح للنجاحات وتتألم أيضا لآلامنا. مهما باش نقول ومهما باش نتكلم ويظهر لي الكلمات باش تقعد ديما عاجزة على وصف مكانة الأم وقيمتها في حياتنا. تحية تقدير وإجلال لكل الأمهات اللي حملوا رسالة الحب والرعاية والصبر، وإن شاء الله يحفظهم وإن شاء الله يا ربي يرحم اللي رحلوا وإن شاء الله ذكرهم تقعد خالدة في القلوب. كل عام وأمهاتنا بخير، وكل عام وهم عنوان المحبة والحياة، ونستغل ونغتنم الفرصة هذه زادة باش نقدم تحية كبيرة للسيدة الوالدة، نقولها ربي خليك وربي يحفظك. 7:27 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة كما العادة في صبحيتنا، ننسوكم لمدة 3 سوايع. بعد شوية تستنوا فقرة دقيقة صحة، تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار 8 والأخبار الرياضية في سبور أنفو. خليكم معنا ما تبعدوش، وشكرا على الاستماع.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض السكر في العينين أو ما يطلق عليه لاغيتينوباتي ديابيتيك. مرض السكر في عينيه نجم يتشاف عند المرضى اللي عندهم السكر ليهم مديدة، وإلا السكر متاعهم مش معدل بالكتا. في مراحله الأولى المرض هذايا ما يعطي حتى أمهرة، وفي المرحلة هذه بالذات وين يلزم يكون التدخل الطبي بصفة ناجعة وصفة ساتيسفيزونت باش نتفداو حصول تعكرات اللي من شأنها باش تتسبب في ضعف البصر وحتى في فقدان البصر. لذا على كل مريض عنده السكر انه يعايد طبيب العينين متاعه بصفة دورية، وذلك لتقصي المرض في المراحل الأولى متاعه. هكاك نجم نداويه في الوقت المناسب وكما يلزم ونتفداه التعكرات. كنت معكم هاجم بن عمر طبيبة عينين، مع تمنياتنا بالصحة والعافية.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع نوين نشرة الثامنة. وزارة التربية تؤكد أن عقوبة الغش في البكالوريا تمتد من الإقصاء الفوري إلى الحرمان من الترسيم لخمس سنوات. الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تتوقع أن تفوق صعبة الحبوب 20 مليون قنطار لتتجاوز صعبة الموسم الماضي. وتراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد نهاية الثلاثية الأول من سنة 26 و2000. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: 97.3
5: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
6: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية،
7: تلقوها عنا سباح وعشية
8: بنكهة
9: ولهجة تونسية.

ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكيه على مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن البداية بالاتحاد الرياضي المنستيري والكتابة العامة أعلنت أمس تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما أدى إلى حال شغول داخل تسيير الجمعية. وبناء على ذلك وتبقى لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي، قرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية بشكون يوم 30 جوان 26 مع فتح باب الترشحات وفق القوانين المنظمة للجمعية. وأكدت الكتابة العامة أن الهيئة المتخلية تواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية، داعي كافة الأحباء والداعمين التفاف حول الجمعية ودعم استقرارها خلال هذه المرحلة. نحكي على مباراة الصعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم بشكون في ملعب الأولمبي بسوسة، بشتجمع نادي حمنف بالملعب الجيبسي بدارة الحكم فرج عبد اللاوي، وبشكون في غرفة الفار أمير لصيف بمساعدة وسام بغطاس. نذكر المباراة الساعة الرابعة منقولة تلفزيا دون حضور الجمهور. والبارح كان تعرفنا على بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تقدم سقيد دير يتوج بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد انتصاره في ملعب بن جنيت بالمنستير 3-2. كان اللاعب زياد العلوي افتتح النتيجة لتقدم سقيد دير، ثم خلدون منصور عدل النتيجة لمرادي بحمسوسة، طاهر حمودة يعطي الأسبقية لفريق المرادي بحمسوسة 2-1، ثم زياد العلوي يرجع يعدل النتيجة لتقدم سقيد دير، ونفس اللاعب زياد العلوي يحقق الهدف الثالث والثلاثي لزياد العلوي 3-2، وهكا يتوج فريق تقدم سقيد دير بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. غدوة الموعد أيضا مع نهائي كأس تونس، وغضب كبير من جماهير ترجي جرجيس، احتجاج الترجي الجرجيس وغضب جماهيره في جرجيس بعد ما أثار ملف تذاكر نهائي كأس تونس حالة من الاحتقان بعد احتجاج ترجي الرياضي التونسي على عدد تذاكر مخصصة لجماهيره ومطالبته بالترفيع في الحصة الممنوحة مقابل حالة غضب في صفوف جماهير الترجي الجرجيسي بسبب ما اعتبرته سوء تنظيم ولخبطة في عملية بيع التذاكر خاصة بالمباراة النهائية. ذكروا غدوة المباراة الساعة الرابعة بدالة الحكم نضال طيف نهائي كأس تونس من أجل معرفة صاحب الأميرة بلقاء الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. في كرة اليد اليوم ختام الموسم، من خلالها باش نتعرفوا على صاحب كأس تونس في الكبريات والأكابر، النادي النسائي بالمكنين، النادي الإفريقي في الفتيات الساعة الواحدة والساعة الرابعة، الترجي الرياضي التونسي والترجي والتقدم سقيط الدير. هذا برنامج الدور النهائي لكأس تونس. نذكروا طاقم تحكيم الدوري بنتكون من رشدي زغلامي ومكرم منداح، ولإدارة نهائي كأس تونس للأكابر بين الترجي التونسي والنادي سقيط الزيت. في المقابل تم تكليف طاقم تحكيم متكون من هاني الغرياني وسام عطيت الله بإدارة نهائي كأس تونس للكبريات بين النادي الإفريقي والنادي النسائي بالمكنين. ونختم بالكرة في العالم، ونيس يهزم سانت إتيان بربعي ويضمن البقاء في الدوري الفرنسي بعد مضمن نيس البقاء في الدوري الفرنسي بعد فوزه الكبير على أمام سانت إتيان 4-0 مقابل الهدف في إياب ملحق تجنب النزول. وبالنسبة كانت المباراة الذهاب انتهت بالتعادل 0-0، ويحسم نيس المواجهة 4-1، أكد استمراره في الدرجة الأولى الموسم القادم. ونذكروا علي العابدي لعب المنتخب الوطني التونسي غاب على قائمة الفريق بعد السفر للمشاركة في تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للمونديال. خلصت نهاية سبورانفو، شارككم أسعد ليام، أرجع لكم محمد يكمل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

0: داري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالمرة تربي.
1: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات المنسيق.
1: مرحبا بك، شكرا عشان على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة كيفاش باش يكون طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع بصفة عامة إن شاء الله.
2: نعم، بالنسبة ليوم الأمس في العشية تكونت قلية رعدية رافقتها أمطار بمناطق الجنوب، أقصى الجنوب جهة البرمة وكذلك برج الخضرة في البداية، ثم تكونت خلايا رعدية أخرى بمناطق الغربية للوسط جهة قفصة كذلك جهة سيدي بوزيد والقصرين. الكميات كانت عموما ما بين 1 و10 مليمترات. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون صافي إلى قليل السحب في بداية النهار، ثم كالعادة تتكاثف السحب أكثر العشية وتكون معناتها مرفوقة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. هذا بطبيعة الحال المناطق الغربية للوسط كالعادة، جهة تبدأ بجهة الكسرين جهة قفصة سيدي بوزيد وتتفرع لتشمل في آخر النهار بقية مناطق شرقية، تشمل حتى معناتها مناطق القيروان، بعض مناطق من غربية معناتها ولاية المهدية وكذلك حتى بعض المناطق الغربية لولاية صفاقس. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تقريبا نفس النسق بتاع يوم الأمس أو أقل بقليل درجة أو درجتين. البارح سجلنا بالمنستير 31 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم إن شاء الله نسجله 30 درجة. وبالنسبة لحالة البحر باش يكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. غدوة إن شاء الله تبقى الطقس ملائم لظهور الخلايا الرعدية كالعادة بعد الظهر ديما بالمناطق الغربية، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية للوسط وكذلك الشمال في آخر النهار. بالنسبة للرياح ما زالت ضعيفة، فمعتدل البحر هادئ إلى قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحرارة قصوى غدوة تتراوح ما بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. غدوة نسجلوا 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بالمنسير، وما بين 32 و36 درجة ببقية الجهات. إن شاء الله الأسبوع القادم تبدأ مع تنسق الارتفاع في درجات الحرارة، ونعرفوا اليوم هو دخول الفعلي في فصل الصيف حسب التقويم الفلاحي التقليدي. 30 ماي هو أول يوم في فصل الصيف، إن شاء الله صيفة معناتها آمنة للجميع.
1: شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع سعيدة لك سي صبحي. 7:52 دقيقة وصلنا نهاية ساعتنا الثانية بعد تقريب 7 دقائق من توا 8 دقائق موجز نشرة أخبار 8، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. تحية توصلكم من عند أيمن الشابي في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 30 ماي 2026، مواصلين معكم حتى للتسعة.

0: العسل.
1: والساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء. في عناوينها تقديرات بإنتاج أكثر من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حصاد موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين جمع الصبا. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيق تي رخصتي وأمتعتي. تراجع حجم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد خلال الثلث الأول من السنة الحالية. إلى تفاصيل النشرة، أكدت مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار وتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع.
3: التقديرات الأولية تشير إلى أنه صابة طيبة تفوق بكميات قليلة الموسم الفارق. استعدينا مبكرا كوزارة الفلاحة لتأمين الصابة هذه، حاولنا أثناء انطلقنا في عملية مكثفة لتعديل آلات الحصاد، نعم تعديل آلات الحصاد للتقليص من الضياع على مستوى الضيعات. هدفنا أثناء هو 1300 آلة حاصدة تم تعديلهم من جملة 2700 آلة حاصدة. كذلك وضعنا بتنسيق مع مختلف الوزارات برنامج مكثف للتوقي من الحرائق، مسح حواشي الطرقات. كذلك انطلقت عمليات تجهيز والمساق على مراكز التجميع دونك اللي باش يتم فيها تجميع الصابة هذه. مبدئيا دونك 200 مركز تجميع المساقة هي الحقيقة انطلقت مبكرا. احنا العدد الجملي الآلات الحصاد هو في حدود 2700 آلة حاصدة موزعة على مختلف مناطق الإنتاج، تم تعديلها للتقليص من الضياع عند الحصاد.
1: تتواصل اليوم فعالية المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. ويهدف هذا المؤتمر وفق رئيسته سناء العرفاوية إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية.
4: التعليم الشامل المستدام الهدف نتاعو احنا نحبوا نخرجوا باليات باش نعاونوا المدرمين الاساتذه كل ما هو اخصائي زاده كيف يتعامل مع تلامذه ولا مع طلبه اللي عندهم احتياجات خصوصيه واللي عندهم اختلافات، كيفاش نجموا يكون عندهم الحق في التعليم الشامل كيما صغيرات الكل من الامكانيات نفس الامكانيات. الموضوع نتاعنا من التحضيري يعني من قبل المدرسه حتى كشي للجامعه. واللي نحبوا عليه نعطيك مثال، معناها عندنا احنا صغيرات ساعات عندهم صعوبه في التعلم، يبداو اللي نراو فيها احنا اللي تو لازم يدخل سنه اولى لازم يعرف يقرا ولازم يعرف يكتب ولازم يبدا حاضر ولازم هذاك اللي هو مازال ماهوش عمره. فما اللي عندهم سهوله باش يتعلموا كل شيء يبداو حاضرين، فما اللي عندهم صعوبه في التعلم هذوك مساكن يلقاو رواحهم كريميني واكسكلو من الجروب. لازم نتاو معني كيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح نفس الإمكانيات ونفس اللهوة.
1: ومن جانبها شددت النائبة بمجلس الجهة والأقاليم ونائب رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى سعيد شقيرة على أهمية مثل هذه التظاهرات في التعرف على التجارب الأخرى بما يساعد على تجديد وتطوير التجربة التونسية.
5: الأطراف الكل باش تقعد مع بعضها وباش نحكيوا على التجارب مختلفة ونظرتهم وشموليتهم، خاصة المختصين في الميدان هذايا، ونشوفوا تبادل الآراء والأفكار والتجديد البيداغوجي والتجديد الميداني في مستوى التربية من قبل الدراسي إلى الجامعي. ديما نقول تونس رايدة، تونس اللي عندها كفاءات تخاطف عليها دول في العالم وناس كل معناها تستقطب فيها، وما ناس يجيبوا ذمها للجامعات التونسية يحضروا التخرج متاع الطلبة متاعنا ويهزوهم كيكاملوا يهزوهم وهن نشوفوا وليداتنا الكل هم منورين تونس. احنا مع التجديد ديما حتى لو تجربتنا ناجحه مع التجديد مع نسمعوا الاخرين، فما يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا برشا دي لاكون كبار. لا موجوده صعوبات موجوده وكثيره جدا، نشوفوا مثلا النتائج في اللغات في الباك.
1: جددت وزارة التربية تحذير المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و5 سنوات. دعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أمس التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات. وأكد أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد.
0: تطبيق متاع أمتعتي اللي تمكنهم باش يصرحوا بالأمتع متاعهم عن بعد قبل ما يوصل للميناء، ينجم معناه هو مازال مرتاح في داره، يدخل على التطبيق هذه الموجودة في موقع الويب، يمشي الأو سيرفيس، يمشي البارتيكولي، باش يلقى الوثيقة الخاصة بالتصريح بالأمتع متاعه، يعمرها في عقله هو في راحة من عقله قبل ما يوصل الميناء ويبدأ تعب في داره، مازال في داره هذاك علاش باش ما ينساش حتى شيء في الميناء، بعد يبدأ تعب ويبدأ مرهق، وثم شكون ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتب وما يعرفش يقرأ بالعربي، ثم شكون يبدا يلوج على ستيلو ويبدا يلوج على المطبوعه ويرجع، هذا يكون نتفادى هو خويا وانت مزلت في دارك بتليفونك وانت قاعد في دارك تعمر المطبوعه، حتى ولو نسيت حاجه ما يسالش، راه بعد وقت توصل للمينات نجم تزيدها بستيلو قبل ما تبدا عمليه التفتيش، راه تنجم تزيدها بستيلو ما عندك حتى مشكل، المهم بادر بتعمير هالمطبوعه هذه. كيف كيف التصريح بالعمله، كيف كيف زاد عن بعد نجم زاد تصرح بالعمله نتاعك عن بعد، تدخل زاد للتطبيق هذه موجوده في موقع الويب، تصرح بالعمله نتاعك اللي ناوي باش تجيبها، تستحفظ بالكود كيير كيما بالضبط كما باش تعمل في رخصتي، تستحفظ بالكود كيير وقت توصل للميناء ولا للمطار، تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان المكلف بالتصريح بالعمله، تعطيه الكود كيير هذاك يجبد لك المطبوعه ويتاكد من المبلغ اللي انت صرحت به، وهكاك يستخرج لك الوثيقه تاع التصريح بالعمله. هنا راهو ناكدوا راهو التصريح نتاعك بالعمله راهو ما يكفيش، يلزم تتقدم لمصالح الديوان باش يجبد لك الوثيقه، راهو الكود كيير هذاك وقت توصل للميناء تستظهر بالكود كيير هذاك العون الديوان باش هو يعطيك الوثيقه تاع التصريح. التصريح بالعملة وجوبي في بعض الحالات.
1: في موضوع آخر، شهد الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار في نهاية مارس المنقضي مقابل 30.530 مليار دينار مسجلة في ديسمبر 25 و2000. ويرى مختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية. وفي سياق متصل، شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطع معدنية ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعكس هذه الزيادة المتواصلة في حجم التداول النقدي تطور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد. في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار نهائي بشأن إبرام اتفاق سلام مع إيران من عدمه، مشددا على أن إيران عليها أن توافق على عدم امتلاك أسلحة نووية أبدا وعلى فتح ممرات الشحن في مضيق هرمز. وفي المقابل، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن التصريحات الأخيرة لترامب بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب هي خليط من الحقيقة والكذب. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها: تقديرات بإنتاج أكثر من 20 مليون قنطار من الحبوب وتخصيص 2700 آلة حاصدة موزعة على كامل مناطق الإنتاج لتأمين صدبة الحبوب. الديوانة التونسية تدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وامتعتي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية أمين الشابي، أيمن الشابي، أحمد العساوي ونصير السكلي. بشائر الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صباحكم غير في إذاعة المنستير.
7: When I wake up in the morning.
8: Here we go.
6: من 6 الصبح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
8: Let's go.
6: بشائر صباح تواكب معاكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
9: Okay, playing your favorite radio station right now.
6: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.

0: عدن الشويشي نص معه 88 دقيقة. صباح النور، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 30 مايو 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير سيدة مستمعين وكامل الفريق العامل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كما قلنا البارح باش نرجعوا إلى ملف مهم وملف قاعد يطرح منذ سنوات، ملف التعليم في تونس باعتباره أحد أهم الملفات الاستراتيجية المربوطة بمستقبل البلاد. نلاحظوا أنه رغم ما حققته المدرسة التونسية من مكاسب في تعميم التعليم، رفع نسب التمدرس، المنظومة الحالية نعرفه وحكينا فيه العديد من المرات تواجه تحديات متزايدة تتعلق بجودة التكوين، تراجع المكتسبات الأساسية عند التلامذة، ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي، صعوبة مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية أيضا اللي يشهدها العالم. وفي ظل هذا الكل يتجدد الحديث اليوم عن مشروع إصلاح التعليم، وين وصلنا في المشروع هذا، وخاصة يمكن أهم سؤال بالرغم من أنه حاجة يورجنت يعني يلزمها تصير اليوم قبل الغدوة، علاش البطء في بداية الإصلاح متاع التعليم؟
3: والله يا أخوي محمد بالنسبة لي يعني قبل ما نبدأ نتحدث في الموضوع أصلاً نحب نعطي رموز نفسي أو نحط روحي في الإطار المشروعية اللي أكتسبها أنا كمواطن في الحديث على مشروع الإصلاح التربوي. لا ينطلق فقط مني كمواطن، لأنه كل المواطنين مهتمين بهالموضوع هذا، لا ينطلق زاد كيف فقط من أني مهني في التربية بخبرة 20 سنة تدريس، لا ينطلق أيضاً من صفتي كدكتور وباحث ومختص في علوم التربية والتكوين، وأيضا كخبير دولي معتمد من مجلات دولية وأمريكية في التربية. هذه الكلها تخلينا نتحدث مش فقط كمهتم، ولكن أعتبر نفسي كشخص مسؤول وأحاسب نفسي حتى بيني وبين روحي في حال فشل العملية الإصلاح التربوي اللي أصبح حتى ما عادش تحث على إصلاح بقدر ما هو تغيير، تحث على أنه هذه المنظومة ككل يجب أن تذهب في حال سبيلها وتجيب منظومة جديدة تستجيب لكل المتطلبات، سواء كان متاع العائلات التونسية، سواء كان متاع المهنيين، سواء كان مع المنتوج الأساسي للمنظومة التربوية اللي هو التلميذ.
0: وهو هذاك علاش ديما نفس الموضوع هذا نرجع فيه معاك عديد المرات، لأنه نعرف مش كان ملاحظ بل خلينا نقول يمكن في صلب اختصاصك الموضوع هذا، بين التشخيص والحلول دكتور اليوم وبين الطموحات والإمكانيات المتاحة. كما قلنا برشا أسئلة عديدة تبرز اليوم حول طبيعة الإصلاح هذا، حول الأهداف، حول الفرص متاع النجاح متاعه. وهو فما سؤال أنت بيدك ديما تسألوا، شنية المدرسة اليوم اللي نحبوا عليها؟
3: شنية المدرسة اللي نحبوا عليها هو أساسا علاش ممكن الحديث أصلا على تأخر عملية الإصلاح التربوي، لأنه أول ما عموما في عملية الإصلاحات التربوية التي حدثت في العالم اللي نشوفوها حتى من ناحية علمية قبل ما تكون من ناحية إجرائية، أول خطوة من خطوات الإصلاحات التربوية هي أولا نشوفوا لسيس فينانسيير، معناها القدرة المالية التي تتوفرها الدولة للإصلاح هذا. وبتبيعها ما خطر نحبه نكره الإصلاح التربوي روح حاجة مكلفة جدا، وقبل ما تبدأ في الإصلاح التربوي يجب تحذر القاعدة المالية، قداش نجم توفر فلوس أو اعتمادات الإصلاح التربوي. بتبيع هذا الكل وراه ما نجمش يكون بطريقة اعتباطية، ما نجمش نقول مثلا نحتاج 100,000 ولا 200 دينار، راه نحتاج إلى كمية من الفلوس على أساس الطلبات لعملية الإصلاح التربوي. ولهنا الإشكال في المنظومة التربوية، الإشكال في نفس الوقت هي نقطة قوة أن المتدخلين في العملية التربوية راهم لا نهاية لهم، سواء كان من ناحية من الأسرة إلى وزارة التربية إلى النقل إلى وزارة الاتصال، معناها اللي اسمها ذيك هي متاع الاتصال والتكنولوجيات الحديثة اكسترا، إلى وزارة التعليم العالي، إلى المجتمع عموما بمختلف تمظهراته، سواء كان من النقابة، سواء كان الجمعيات تمثل الأولياء. وبالتالي العناصر المدخلة مترابطة برشا. إلى حد الآن اليوم الإشكال باش ما تخلوش برشا في التفاصيل الإشكال احنا اليوم ما زلنا الحديث موجود رسميا أعلى رأس أعلى السلطة التنفيذية اللي هو سيد رئيس الجمهورية يتحدث بيتناب على الإصلاح التربوي، وفي كل مرة أنه القور واحنا قدام وضعية إلا وتحدثنا على الإصلاح التربوي. الهيكل الاستشاري اللي تنبعثه اللي هو المجلس العام للتربية إجرائيا قائم الذات، ولكن وزارة التربية لحد الآن أن نتمنى على السيد رئيس الجمهورية إذا كان باش يقوم بعملية تحرير وزاري، وإذا كان باش يغير وزير التربية ما عنديش مشكل معاه السيد راهو ما يهمنيش، ولكن إذا كان باش يغيروه أعتقد أن الوزير الجاي اللي باش يجي يجب أن يكون وزير أساسا هدفه إطلاق عملية الإصلاح التربوي فقط لا غير، ويجب محاسبته على تلك هل أنه انطلق وإلا لا. شنو نجم نعمله؟ تو الناس تسمع فينا تقول لك باهي سيدي الناس كل نعرفوا وضعيه المنظومه التربويه، وكان تخرج انت ميكرو تروتوار لهنا تلقى الف والف عله من علات المنظومه التربويه، كل شخص باش يقولها وكل شخص عنده الحق فيها لانه كل واحد عنده المنطلق اللي يحكي لك على النقل، اللي يحكي لك على كميه الدروس، واللي يحكي لك على الامتحانات اللي قاعده ترهق في تلامذتنا، واللي يحكي لك على الشهايد اللي ماهاش ما عادش متناسبه مع سوق الشغل. دوك تنجم عد تغلط قال لك قل قائل شنو يلزمنا نعمله. الامر راهو اجرائيا واضح وبسيط، راهو قبل ما تحدث على عمليه الاصلاح التربوي لازم تسال، يجب ان تستشير. انا كنت نستنى وانه باش يتم اطلاق مثلا منصه الكترونيه تعمل كولكت نتاع طلبات الناس المواطنين، كل مواطن لانه يوجد في النهر ما يوجد في البحر. انا نعتبر نفسي مختص، ولكن فما ناس نجم تعطينا افكار اكثر برشا من نجم يعطيها شخص مختص، وبالتالي نسال المواطنين. هذا واحد، لانه ما تنجمش تعمل مؤتمر وتقول لهم يجي الناس كل، لا نعمل منصه، وهذا راه معتمد في كامل الدول التي قامت بعمليه الاصلاح التربوي، نستشير الناس كل واحد شنو ممكن نعطيهم بعض المحاور النجم يتحدثوا فيها، ثم انطلاقا على هذيك الباز اللي باش نبني بها شنو المحاور الكبرى للاصلاح التربوي نتاعي، وانطلق في العمليه خاصه العلميه في وضع الاسس نتاع الاصلاح. كما نقولوا احنا العرس اللي بعد باش تبني عليهم الحيوط اللي باش تبنيهم باش تبنيهم الاداره، ولكن فما عرس يجب انه تكون محطوطه. نتحدثوا على راهو كي نتحدثوا على الاصلاح التربوي راه مش نجي في وسط المسلك الدراسي اللي هو معناها احنا عندنا 6 سنوات ابتدائي وثلاثه اعدادي وبقيه المسار في الثانوي، راهو الاصلاح عندما ينطلق وتغيير النظام ينطلق من السنة الأولى ابتدائي، وبالتالي راهو الأجيال هذه كل عام قاعد يتعدى كل ما قاعد ينخسروا. الطفل اللي يدخل في المسلك الدراسي هذا من سنة سادسة يعتبر سيد ضحية المنظومة الحالية، وبالتالي يجب الانطلاق في أسرع وقت. فاش نستناه؟ والله ما نعرفش. وزارة التربية لها كل الاعتمادات، أي وزارة التربية لها كل اللوجستية متوفر، الاعتمادات على الأقل في إطلاق الإصلاح التربوي متوفر، الإرادة متوفر، والشعب مستعد للإصلاح التربوي، المجتمع التونسي مستعد، قال لك أخويا فدينا بدلنا، وبالتالي كل شيء متوفر. فاش نستنى باش نجم نطلق استشارة كبرى تهم المواطنين، واستشارة كبرى تهم الأساتذة، ثم على أساس هذاك نعمل كوميتي دو بيلوت فيها وزارة التربية، فيها أطراف اللي هي عندها تدخل مباشر في عملية الإصلاح التربوي، ونعمل ممكن لقاء دوري كل شهر شنو الجديد اللي صار، ثم نمشي في الأمور الإدارية الحصرية اللي تم وزارة التربية ما تهمش المواطن. راهو نمشيو توا بشوية عاطفة توا، لأنه العاطفة ممكن تحرك شوية. أعتقد أن الإصلاح التربوي واحدة من النقاط اللي تهم الأمن القومي أو الأمن الوطني، الأمن القومي، وأنا عارف وإحنا عندنا مجلس أمن قومي اللي يشرف عليه السيد رئيس الجمهورية. أعتقد أن الأمر أصبح معناها بالضرورة الأفات الاجتماعية اللي نعيشوا فيها اليوم، البركاجات والعنف في الملاعب ومختلف كما قلنا الأفات، وكما حكينا البارحة على عمليات الخصوصية اكسترا، هذه كلها أفات مجتمعية راهي المنطلق نتاعها. صحيح الأسرة اللي الروابط وسطها قلت والأسرة نقصت شوية دورها مقارنة بالأسرة نتاع سنوات 60 واللي قبلها، ولكن هذا كيف ما نجموش نحمل الأسرة كل شيء. الآن فما مدرسة، وأنا كما قلت أنت أنا أطرح دائما السؤال أي مدرسة نريد؟ هل أنه نحب مدرسة تستنسخ نفس الأمراض متاع المجتمع التونسي ونلقاوها في وسطها؟ وهذا هو الحال اليوم، احنا مدرسنا فيها العنف، مدرسنا فيها الغش، مدرسنا فيها الممنوعات والمخدرات وكل أنواع الأفات الاجتماعية موجودة في المؤسسة اللي هي مجتمع مصغر. دوك إذا كنا نحب مدرسة تستنسخ المجتمع، مش هذا اللي حشتنا به، نحب مدرسة هي التي تؤثر على المجتمع، دوك تعمل الثنية بالعكس. هذا هو نوعا ما من نقول الإطار المفاهيمي للمدرسة متاعنا، لأنه المجتمع متاعنا التونسي قاعد يفقد في برشا قيم متاعه، قيم النظافة، قيم التسامح، قيم عدم استعمال العنف، راه مش كلام مزيان منمق هذا نعيشوا فيه وتعيشوا فيه تونس الكل في الشارع اليوم. هك علاش الناس كل ولاد كي تبدا ماشي بتليفونه في وسط الشارع يتلفت يمين ويسار، لانه علاش؟ لانه مجتمعنا اصبح مريض. هذا علاش مريض؟ لانه مدرستنا مريضه. انا اعتقد انه السيد رئيس الجمهوريه يجب ان نسرع، يجب ان نسرع. معاش باش نخاطب السيد وزير التربيه بصراحه، عنده ممكن البكالوريا وعنده المناظرات النهائيه نتاع اخر العام هذيك ديجا شانتي، ولكن اعتقد انه السيد رئيس الجمهوريه بصفته راس السلطه يجب ان نطلق معناها عاجلا بطريق بصفه عاجله، كما يتحرك تتحرك المؤسسه العسكريه وان فما تهديد للامن الداخلي، كما تتحرك زاد الان وزاره التربيه لانه فما تهديد للمجتمع نتاعنا. انا قلبي يوجع كي رات لمذات تلامذة بتاع السنه الابتدائي قبل العيد يعديو في الامتحان، بعد العيد يعديو في الامتحان، شنو نطلب منه؟ انا طفل، طفل عمره 6 سنين ولا 10 سنين ونحط عليه في ضغط رهيب نتاع امتحانات ويحفظ الفقره الفلانيه، شنو نطلب منه؟ نحبوا قالب. احنا لا نحترم الاختلاف داخل المؤسسه التربويه نتاعنا، هذه نقطه من نقاط المشاكل نتاع الاصلاح التربوي. المؤسسات الاعلاميه واذاعه منستير من اكثر الاذاعات تتحدث عن الاصلاح التربوي، واعتقد انه لهنا هذا دور الاعلام، لانه يجب ان نخلق وعي مجتمعي. المجتمع حاضر نعرفه، لانه عمليه الاصلاح دائما ما تكون موجعه لانه فيها تغيير كبير للنمط نتاع التربيه. احنا اليوم يلزمنا نتحثوا على، يلزم المجتمع حاضر ويلزم اخويا نلقاو شجاعه. السيد رئيس الجمهورية قال لك أخويا تفضل، عطاك كارت ورقة خضراء قال لك فازي فونس انزل ادخل على الجبل القادوم ميسالش وأول الغيث قطرة. ولكن أخويا احنا الناس المهتمة بالأمر هذا الوزارة ككل في شيء يلوموني ولا يحاسبوني، ولكن كلمة الحق تتقال. احنا قدام الدراب وما نوخروش التالي، وزارة التربية قصرت إلى حد الآن فيها في إطلاق الإصلاح التربوي. نشوفوا حتى راهو فقط كنت عمل طلع على المندوبيات الجهوية. المندوبيات الجهوية في كل الجهات ما ترى حتى مندوبية، ممكن خاطر ما جاتهمش الأوامر، ولكن ما يرناش حتى التحرك في إطلاح الإصلاح في إطار إصلاح المنظومة التربوية، في إطار استشارة، في إطار نعمله نقوله أحنا تحرك جمعي اجتماعي كامل يولي، وأنه كل مقدرات الدولة تتجه، لأنه خطر جدا ما قاعد يحدث في المجتمع التونسي. تنجم انت بيدك محمد تلقى العديد من النقاط اللي تخلي المجتمع التونسي، تخلي الإصلاح التربوي حاجة ضرورية جدا، ولكن زاد كيف يزينا نتحركوا. احنا فما المختصين المخابر البحث التي تهتم بالتربية موجودة، سواء كان في جامعة المنستير أو موجودة في جامعة صفاقس وفي جامعة تونس والمنار وقرطاج وغيره، هذه كلها جامعات فيها مخابر بحث. علاش لا ما نعطيوش ما نجتمعش مخابر البحث هذه؟ كنت نستنى أنه السيد وزير التعليم العالي يجتمع برؤساء المخابر التي تهتم بشؤون التربية، أي سيدي نعملوا مؤتمر ودولي ونجيبوا خبراء من البرة إضافة للخبراء التوانسة ونعملوا كاتيجوريزاسيون، معناها كل نقطة من نقاط الإصلاح التربوي نتحدثوا فيها. احنا في تونس والناس تسمع فينا صارت ثلاثة إصلاحات تربوية، والثلاثة إصلاحات تربوية كانت عندها غايات سياسية أو منطلقات سياسية. الإصلاح التربوي الأول عام 59 واللي كان الهدف منه تونسة المدرسة التونسية إثر الاستقلال، الثاني 91 اللي صار وكان الهدف متاعه أول ما أول إصلاح تربوي هدفه مقاومة الانقطاع المبكر على الدراسة، ولكن فشل الإصلاح التربوي ذاك رغم في مقاومة الانقطاع المبكر على الدراسة. أش خلاه؟ جاء القانون التوجيهي متاع 2022 وعملية التعريب كانت تفكر متاع الفيزيك متاع المات اكسترا، وخلقوا هكا البريباراتوار هذيك الإعدادي، وزاد كيف كان الهدف هو محاربة الانقطاع المدرسي. ليتو شفت أنت الإصلاح التربوي في الحالتين الثلاثة كان المنطلق متاعهم اجتماعي سياسي اجتماعي، وبالتالي الضرورة الاجتماعية تفرض وأنه يجب أن يكون هنالك أسلحة. أحد الوزراء في الفترة الأخيرة، مش فترة أخيرة، الفترة اللي فاتت شوية، عمل ما يسمى بالكتاب الأبيض، وأنا أعتقد أعتبرها كانت عملية تحيل وقتها، لأنه حب يسميه بالسيف إصلاح، ولكن ما هوش إصلاح، هذيك عملية فقط بشي أخذنا كتاب ورق بلاصة فارغة وبدي يكتب فيها. وأنا هو الشخص هذاك السيد الوزير السابق هذاك تحدثت معه وانتقدته ممكن حتى في الكتاب اللي قالوا، لأنه مش إصلاح. الإصلاح التربوي كامل مقدرات الدولة يلزمها تكون موجودة، مش فقط النقص في عدد الكتب أو النقص في ساعات الدراسة. تقول لي أنت نحب مثلا من بين المقترحات اللي المواطن أصبح يطلبها هو تغيير التوقيت المدرسي، مهم جدا الفكرة في تغيير التوقيت المدرسي، ولكن يجب أن يكون هناك تناسب بين التوقيت المدرسي وبين التوقيت الزمن المدرسي والزمن التمدرسي، معناه الزمن اللي يتلقى فيه المعلومات الطفل، مش فقط تتحثوا على بعض الزملاء جدد توا في عملية في التعليم تلاحظ فيهم حتى على الفيسبوك يبدأ حط تليفون يصور في روحه كيفاش يحكي مع التلامذة. هذه من اكبر الجرائم اللي قاعده تصير. ما فهمتش وزاره التربيه فاش تستنى يوريه معناها اعتداء على الخصوصيه الطفل الصغير. هذا واحد. ثاني حاجه انت اخويا في القسم قاعده تقري، وين حرمه القسم؟ تصور لي في تلامذة وتصور لي في روحك كيفاش قاعده اللي انت معناها تعرف تقري. هذا من الحاجات اللي قاعده تصير. واستغرب انه وزاره التربيه ما تدخلش. ومش هذا راهو التكنولوجيات الحديثه راهو مش هذا مش تحط تليفون وتصور لي في روحك وتصور في تلامذة قاعدين يقراوا في الكلاس تقول لي هذا هذه التكنولوجيات الحديثه. دوك شانتي كبير برشا. وانا وانت جبد لي انت على الموضوع هذا قال الاخر الذكاء تحير لي المواجهة، لانه اعتقد من نفسي انا اذا كان لست مسؤولا ولكن اعتقد في نفسي زاده من الناس اللي فشلت، لانه ما عنديش الفرصه وانه نشارك في في عمليه الاصلاح التربوي على الاقل نطلق العمليه هذه، لانه للاسف الامر اداري بامتياز. ما عندناش الفرصه وانه نشاركوا في هذا. ان شاء الله السيد رئيس الجمهوريه يكون سمعنا وينطلق فعلا الإصلاح التربوي، لأنه أهم حاجة هو المجتمع حاضر بالعكس.

0: سور السيف الجم سيدي علوان عالموجة 95.7
1: انتم تسمعون في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: جورج وصوف نوصل معه ل 48 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. نمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في فقرة الكلمة ليك اليوم باش نحكيو على مهمة اقتصادية تونسية في دكار. باش ناخذوا كل التفاصيل مع ضيفي سي رياض عزيز رئيس غرفة المستشارين في التصدير. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير
0: محمد، مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الموعد حضور تونسي بين 7 و13 جوان 2026 في دكار في السنغال. نحكيه لهنا على مهمة اقتصادية تونسية في دكار، فما مشاركة في معرض للمواد الغذائية. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل، والبداية شنو ما ليزوبجيكتيف، شنو ما الأهداف متاع المهمة هذه؟
2: ليزوبجيكتيف سي محمد اللي هو تبليغ المنتوج التونسي على الساحات الإفريقية، واخترنا الباب الشمالي متاع إفريقيا الغربية باش نوصلوا الدقلة التونسية، باش نوصلوا الزيت التونسي، باش نوصلوا الدن التونسي، جل مكاتب الدراسات التونسية، جل الميادين التونسية نحبهم يتواجدوا غاديك على المكان. وكان ثم إمكانية ربما نوصلوا حتى نتوصلوا باش نحلوا كونتوار سير بلاس غاديك على أساس إيجاد استنى على طول متاع المنتوج التونسي. بس تعرف اللي البلدان هذوك ما برشا منتوجات ما يصنعوش فيها غاديك على عين المكان. وماذا بينا احنا ما نقعدوش نبعثوا بالبتو متاع البرودوي التونسي، ماذا بينا يكون متواجد سنة على طول غاديك في المكان هذاك. والسوق هذيك سوق كبيرة، دكار مدخل متاع اليو اموا ومتاع السيداو 350 مليون متساكن. إذا تقارنها بالسوق التونسية هي 12 مليون، تشوف قداش معناها البوتنسيال الموجود بالنسبة لنا احنا كمؤسسات تونسية. عدد المؤسسات ماشيين 20 أبوبري، 20 مؤسسة. مازال ثم بلايس اللي عندنا 3-4 بلايس مازالوا مفتوحين للخيان اللي يحبوا يلتحقوا بنا. وهذا الكل كما قلت لك الأوبجيكتيف عدد واحد أنه يولي المنتوج التونسي متواجد على عين المكان السنة على طول، مهما كان المنتوج الفلاحي التونسي.
0: نحكيه على سوق كبيرة، السوق الإفريقية كما قلت أنت أكثر من 300 مليون مواطن. نحب نعرف شوية أو نفهم مدى حضور المنتوج التونسي في اللحظة هذه في إفريقيا.
2: اللحظة هذه ماك تعرف ثم بعض كلكو مارك اللي هما قاعدين نجمو نقولوا التواجد نتاع لي برودوي انا توا محتشم الخاطر نقعدوا نستناو حتى يكون فما ديستريبيتور ولا امبورتاتور من موارد اللي هو يكوموند معناها السلعه باش نبلغوها له. احنا نحب نبدلوا توا طبيعه
0: يعني مش نحنا نمشيو لهم نقعدوا نستناو لين يجوهم.
2: يعطيك الصحة، توا هما اللي قاعدين يعملوا في الليفور باش اللي حاجته يشري من تونس، واحنا ماذا بينا يكون البرودوي التونسي متواجد على عين المكان باش ينجم يتباع. الخاطر المجتمعات هذه كلها ولا تخدم افلو توندو العام على طول، اللي حاجته بالدقلة يحب يمشي يشري الدقلة مش يقعد يستنى حتى اللي تكمنداها. وتعرف اللي تم مشاكل متاع لوجيستيك على طريق الباخرة والكل، ما بين الوقت اللي انت تتكمندا فيه وتوصلك السلعة متاعك 60 يوم ساعات حتى أكثر من 60 يوم. وعلى هذا الأساس كان نحبوا حقيقة نصدروا البلدان ما وراء الصحراء، يلزم السلعة متاعنا تكون موجودة نقول لك قبل ما يطلبوها هما، يزم احنا ندور ونعملوا البورتا بورت ونقولوا هاي السلعة متاعنا. وهذاك علاش داير في إطار المساهمة هذه. ثم بين سور مشاركة في الصالون اللي هو الصالون بالضبط يدوم 3 أيام سينيفود اسمه من 11-13 جوان، ولكن قبل عندنا برنامج متاع دور تو دور معنا مدباب خلاب احنا باش ندقوا على الأبواب ونمشيو وباش نقدموا باش نذوقوا البرودوي تونيزيا. وفما برنامج كبير متاع بي تو بي معنا بزنس تو بزنس متاع ناس رجال أعمال السنغاليين باش نقول لهم اجاو قابلوا لو زومولوج تونيزيان باش تبنيو علاقه على طول السنه. احنا مانيش ماشيين في اطار عمليات نتاع سبوت نتاع واحد باش يبيع كونتينر. نحبوا نخلقوا دي بارتناريا ا لون تيرم بين التوانسه والسنغاليين باش الناس تستانس بالبرودوي التونسي وتعرف البرودوي التونسي معروف بالكاليتي اكسبسيونيل نتاعو في راهو في افريقيا الكل معناها في البلدان ما وراء الصحراء. البرودوي التونسي سينونيم دو كاليتي ولكن مع الاسف ماهوش موجود بصفه كافيه. وهذا الاوبجيكتيف نتاع المساهمه هذه. واخترنا كما قلت لك السنغال خاطر نتاع نعتبروها دكار الباب اللي هي الباب الشمالي وفما باب شرقي اللي هو في النيجر وباب جنوبي اللي هو في الكوت ديفوار. وهذاك عليه احنا كمنظمه اعراف كايوتيكا نحاولوا باش تكون عندنا استراتيجيه اللي هي منظمه في الاغرو اليمونتير باش ندخلوا من ثلاثه ابواب في نفس السنه باش نوفروا المنتوج التونسي على طول السنه في البلدان هذه.
0: كما قلت وكما معروف المنتوج التونسي معروف ومطلوب وساعات نحسوه يحكي على وحده حتى مش لازم تعملوا بروموسيون كبيره. لكن عندي سؤال بخلاف المشاكل اللوجستيه هل فما مشاكل اخرى تعترض اليوم المصدر التونسي خاصه اللي باش يصدر لافريقيا؟
2: والله بكل صراحة أبار معناها كان استثنائي والمشاكل اللوجستية ما ثم حتى مشكلة نتاع تصدير. راهو كل إنسان اللي يختار باش يتواجد على عين المكان يلقى الأبواب مفتوحة. حقيقة ما نعرفش أنت سألتني ربما تخمم في مشاكل نتاع سيكوريتي ولا غيرها أمور أمنية ولا حاجة.
0: لا حتى حتى حتى المشاكل المالية مثلا ولا حاجة كمان.
2: والله المشاكل المالية راهو فما حلول ومن الحلول راهو نحكيو عليها بكل أريحية. ما حتى شيء ما يمنع التونسي باش هو يصدر روحه غديك باش يفتح كونتوار ويكون كونتوار تونسي وشدين وتوانسة وسرعتك أنت هو لتستوردها البلدان هذيك وتقعد السلعة في الدب ومتاعك على ذمتك وانت تفرقها وتبيعها على عين المكان. يولي الريسك متاع اللامبي الريسك
0: أقل
2: مش أقل يولي صفر. القادر انت باش تبيع روحك ولا باش تبيع المؤسسة تبعتك كما الشركات التونسية نجم غدوة ثلاثة أربع شركات تونسية اللي هما وهذه المحاولة اللي باش نعملوها المرة هذه يوليوا بيعت الزيت وبيعت الدقلة يحلوا انتربو مع بعضهم والانتربو هذاك فيه إعانة كبيرة نورمالمون باش نتحصلوا على إعانة من سفارتنا في دكار ومن سيبكس سيربلاس. تولي انت تبيع روحك تبيع للمؤسسة اللي هي تبعتك يولي حقيقة الريسك دم بي صفر ما ثماش ريسك دو ريكوفرمون. هذوما الحلول الموجودة على عين المكان.
0: مهم جدا. قلت مازالوا فما بعض الأماكن مازالوا ثلاثة أربعة اللي يحب يشارك ومازال عنده الوقت كيفاش ينجم ياخذ أكثر تفاصيل
2: نعطيك أدريس إلكترونيك باش تتصلوا بينا azed.com@gnet.tn ولا النومرو متاع واتساب +216 98 42 338 ومرحبا بالوخيان الساحل اللي يحبوا يلتحقوا بينا.
0: شكرا لك سي رياض عزيز رئيس غرفة المستشارين في التصدير التابعة للوتيكان. نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. نتمنى لك نهارك مبروك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وبالتوفيق لكم في المشاركة التونسية هذه المهمة الاقتصادية التونسية في دكار. نذكروا بين 7 و13 جوان 2026 58 دقيقة قبل الختام كما العادة نمشيوا للأسعار. أسعار السوق كما كل نهار سبت من المنستير سي محمد البواب. صباح النور.
3: صباح الخير سيدي محمد وكل عام وانت حي بخير
0: وسنين دائما
3: المستمعين وسنين دائما ان شاء الله ربي كما نقولوا يسبق علينا الصحه والعافيه وربي كما نقولوا يوفر الاموال ويوجد الخير باش الناس ربي ان شاء الله يرضى
0: ان شاء الله
3: وتستتبع على كل خويا محمد.
0: رجعت الحركه ولا
3: والله يا محمد بطيئه جدا تفاجات الخير. قمت الصباح كي جيتك الواحد فارغ شويه خاصه من جنب الخضر ماش ناس مش ناصب هكاك ما حد بعد لقيت فرحت لقيت واحد ناصب ولا زوج يعني ولا خال خاطر الناس كل جات مع العيل كيما حكاو معناتها وزيد فما الجمعه والسبت وباش تتسكر انت نهار الاحد حتى ما نعرفش ما واحد جوان يحل ولا ما يحلش مش في جويله يتحل الموسم الصيفي على فهمتني هكا علاش معناتها السوق ناس ما تبضعتش هكا علاش والسلعه ناقصه برشا الحقيقه شفت اللي مشيت شفت الدجاج انه البعض مع سلعه والبعض لا مثلا الدجاج من 5 ل 5200 يعني معناتها مشكور الشخص كعطاني الصوم وبعد جاني يجري قال لي سامحني راني غالي 5 ل 5200 بالنسبه للفخدانت طاح شويه على قبل الجمعه اللي فاتت 9.5 كيكتيف دانت 7.8 فما لزاز الحقيقه اسعار سكالوب دانت 17.500 مشوي دانت 16.500 زاد شويه كان 15.400 حتى 17000 سكالوب دجاج 18.500 وكان 17.900 فخذ دجاج 8500 دجاج 8500 يعني الدجاج المذبوح الكركاس 500 كل العنكوش 4500 كد الدجاج 13500 يعني كانت 14500 الاسبوع الفارط كيف كان 16500 العظم بطوية 950 بلاتو فما معناتها دانتو الجوانح 4000 وكما قلت دانتو الدجاج 18500 بالنسبه للغلال الحقيقه ناقصه شويه شفت الفريز ب 5000 المشماش مقله مع 4800 حتى 6800 البيوبي بصاع 4000 500 فحال حصيل بالتبات الحال هاولنا نحكي بكلاك سامحني اللي شفت السيريز ارتل ب 10000 ل 12000 حتى 13000 مش ماشي من 2000 حتى الجويد حتى 3800 اللي مثل ب 3800 العصير ذاك البطيخ من 2000 ل 2500 الفريز طاح شويه 4.8 الكرموس فما البيثر الكرموس والبيثر موجود تو الناس كلها على البيثر والكرموس مع شويه بسيسه محمد راهو البيثر ابن من الكرموس لان الكرموس في العاده يجي وقته في اوت معناتها اخر جويليه لكن البيثر تو يعني يجي شويه معروفه به جهه الوردانيين بقاله المهدي وعنده فحت كان مهرجان في الوردانيين البيثر مع شويه حل شويه كرموس صحيح حلو شويه بنا عالميه خاصه المعده والمصارن قاعدين قبل عليه شفت العباد كل تاخذ في البيثر في ظل معناتها نقص الغلال الدلاع قلت ب 15 كيلو ب 2000 البطيخ من 2000 ل 2500 وبوتبقايا ب 5000 بالنسبه للحم الحقيقه محمد شفت الهبره بقري قاعد معناتها ب 45 الكتلات بقري ب 45 كتله بقري ب 45 العلوش طاح شويه على المره فاتت 60 لانه ناقص ما فماش يعني تبسيفه كبيره اللحم اللحم البرشني 63 اللحم الجنب 25 اللحم مركز 30 الكرش 7000 الرقم 12000 والحم صدره بالعظم 25 بالنسبه للخضر الورقيه معدن 600 السلق 600 معنا 1500 لتي 1800 نحكي لك راهو بصفه قله معناتها اول مره نشوف السوق بالناقص برشا البجل 1500 والكلافس ب 800 بالنسبه للخضر الحقيقه الخضر قلت ناقصه شفت الفل البطال بصل ب 2000 فلفل ب 2500 فقوس 2500 2800 سيناريا 2000 سبناخ الكيلو ب 4000 فلفل من 2000 ل 2500 حتى 3500 البطاطا 2000 قلت القارص 3700 بده يطلع قرع بوتازينه 1800 الجله تحت شوي على المتفات 1800 كما قلت طماطم باقي غاليه 3700 يعني بصراحه باقي خاص ب 2500 غاليه شويه يعني الحزمه بالنسبه للحوت الحقيقه مناقص برشا يعني شفت شفنا اليوم شفنا السردينه ب 85 حتى 86 اللاتش على خشينه وفما الحره فماش اللي عملوا فيها كما قلت الكسكي المفور اللاج 22 800 وراثه ب 20000 شفت الكريفات الخشين 35-800 الحقيقة بايس ومعقول 26-800 ديما نقول مستيرة وشفت بعض البلايس خاطر قالوا هالي حتى اللي بيبيعوا في بايس يقول تاخذوا بالجرو هيك على السوم أرخص شوية من بعض المناطق الحقيقة كاليبر كبير 35-800 به سومو 59000 شوابي 25000 فرشكة ممتازة شوابي حقيقة دوما خستنك البحارة اللي جو توع الصباح معتها مش برشا مكعبات بقى حية شفتها قدامي يعني بالنسبة فما مرقة عقارب وفيها فيها وراثة وسارقي 25000 بالنسبة للفلوس مناني 65000 حلوفة الحقيقة تحت شوية والله الحلوفة فرشكة 18000 خير من 22 و 18 اللي هي الفارس فاقس قرنيت ب 35 وكان الحظ قال لي اللي كنت ب 30 قلت بارك الله فيك لما حالة خاطر ب 30 و 35 تسمى معقولة راه حتى 38 و 40 عقارب ب 12000 فلوس مناني 65000 الحصيرة 16000 هذه معناتها مرقى بحريه فيها الزرزمية نقولوا ب 4-8 وفيها كعبات يعني سبارس مثلا نتاع شوربه ب 2000 سبارس خشينه 8000. شفت الحقيقه عند خويا مالك معناتها فما اللورات البحريه ب 25 فرشكه فما المغزل فما واحد كعبات مش معناتها موجودين. اما تو وقت البرقاش بديت فيها ب 25 البرقاش غالي شويه ممكن في بلاصه اخرى يا محمد ما يعرفوش يتلقى حتى رخيص البرقاش يجي مفور بالبطاطا مفور بنين برشا كان مش تعمله مقلي ولا مطبوخ ما يجيكش منين سبحان الله. اما كي يجي معناتها مطبوخ بنا عالميه مع البصل مع الفلفل الاحمر كيما قلت يعني القرنيط كيما قلت من 30 35 ومش برشا الحقيقه محمد اليوم الله منه فما شوف فما حوايج معناتها تشوف السوق معناتها رتيب شويه لما حاله ان شاء الله ما نش السوق السبت زاد يظل لي ناقص شويه ولكن
0: قلت
3: يبداو يصلحوا ان شاء الله نهار ثلاثة مع السوق تلقى السلعه والحاجه الباهيه هنا الغله بدات ترخص
0: الغله
3: بدات الحقيقه بدات تحي شويه على كل ربي يوجد الخير.
0: شكرا لك محمد. شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. هكا نحن نكون وصلنا لنهايه موعدنا لبشائر الصباح لليوم السبت 30 مايو 2026. شكرا لكل الفريق ايمن الشابي في الاخراج نجل العطيه بن محمد في الاخراج الرقمي وكنت معكم محمد بيار في الاعداد وتقديم الموعد يجدد ان شاء الله نهار الاثنين كما العاده بدايه من 6 امتع الصباح. ما بقى لي كمش نقول لكم نهايه اسبوع سعيده ان شاء الله نهاركم مبروك وبقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير في الامان.

0: الساعة تشير إلى تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي، وأكدت أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع. وفي ولاية القيروان انطلقت مراكز تجميع الحبوب في قابول الحبوب بطاقة استيعاب فعلية تقدر ب 352 ألف قنطار مغطاة و 78 ألف قنطار في الهواء الطلق موزعة على مختلف معتمديات الولاية، وشهد أول يوم التجميع يوم الخميس الماضي تجميع أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب، وهو رقم استثنائي ومؤشر إيجابي وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. دعا الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري التونسيين المقيمين بالخارج والذين يعتزمون العودة إلى تونس بمناسبة الموسم الصيفي إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لما توفرانه من خدمات ومن تسهيل على مستوى المعاملات، ونصح في هذا الإطار بالتصريح بالمبلغ مهما كانت قيمته تجنبا لأي مشاكل، خاصة وأن العملية متاحة عن بعد. انتهت جولة المباحثات الأمنية بين لبنان والكيان الصهيوني في وقت متأخر أمس بعدما استمرت لأكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون غربي العاصمة واشنطن، وسط تسريبات تشير إلى تصدر سلاح حزب الله والمسيرات لجدول أعمال هذه النقاشات. قال مسؤول في البيت الأبيض إن اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران انتهى بعد نحو ساعتين من النقاش، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي لن يبرم أي اتفاق مع طهران. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10، ولك الأجر بعد لحظات مع وطف الجبال. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير، نور السبيل. نور السبيل.

0: صباح الورد، صباح النور، صباح السرور. شنحوي لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، سنين دايما في صحة جيدة إن شاء الله. هذا من تمنيه لكم الصحة والسعادة وراحة البال إن شاء الله، ربي يعطيكم الكل ما تتمنيه. مرحبا بكم معنا في هذا العدد الأول بعد العيد. أي مسيرش نحن نبدأ نحسبه بالمناسبات الدينية، خاطر مهمة برشا ساعات ننسيه، اللي نحن عنا مواسم وأعياد معناها ومناسبات دينية مهم أن نحن زيدا نأرخوا بها. فمرحبا بكم إن شاء الله في أول حصة بعد العيد اليوم في برنامج ولك الأجر. إن شاء الله الأجر حاصل للناس الكل اليوم كما العادة هكا ما شاء الله. الأستوديو تنجموا تتبعوا على صفحة الإذاعة زميلتنا نجلة عطية، تحية ليها باش نقول لكم هذا البث مباشرة، فتشوفوا معناها في معية ما شاء الله صديقاتي وأصدقائي وأخواتي في الله الكل، نحبهم كيف يحضروا بحذينا، قديش يضفيوا مسحة من السرور والسعادة على قلبي. فمرحبا بهم الكل. نبدأ على يميني بالأستاذ خالد التلمودي، أستاذنا الشيخ الجليل، وطبعا الأستاذ التفكير الإسلامي والإمام الخطيب بجامعة الصبر بسوسة. صباح النور.
1: مرحبا لكم، بارك جميعا، الحمد لله رب العالمين.
0: يعيشك، مرحبا بك. أيضا حاضر معنا زيادة أستاذنا الجليل كيف أستاذ هشام الجبلاوي، إمام الخطيب وناشط في المجتمع المدني والعمل الخيري. صباح النور.
2: صباح الخيرات، صباح الأنوار، جمعة طيبة ولمة حلوة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله، وشكرا للمشرفين على هذه الحصة الطيبة، بارك الله فيكم.
0: ربي فضلك، نحن الكل مشرفين على هذه الحصة بما فيهم سيادتك. مرحبا مدام عايدة مقديد، ناشطة في المجتمع المدني.
3: سعيد لكم إن شاء الله ولكل مستمعينا إن شاء الله بخير.
0: يعيشك، ربي يشدك بالصحة. مرحبا بك. نبدأ بطبيعة ما غير ما نقوله أستاذنا ومرحبا بي ديما منورنا كما العادة سي فتحي زواغي، رئيس جمعية دار اليتيم بسوسة. مرحبا سي فتحي.
4: مرحبا، كل عام وأنتم نور على نور، وإن شاء الله نصر المبيل إلى غزة.
0: أيوة، غزة العزة،
4: وندعو غزة العزة وندعو لهم بالنصر إن شاء الله.
0: ربي ينصرهم. آمين، ربي ينصرها. كما العادة من نولة منال الحاج سالم اللي هي بطبيعة تمثل جمعية تونسية جمعية أولادنا في ولاية المنستير. صباح الورد. شنحوي؟
3: صباح النور والسرور، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله أيامكم الكل مليانة فرحة وراحة بال، وربي يعيدوا علينا إن شاء الله بالصحة والعافية والبركة يا رب العالمين.
0: آمين يا رب، آمين. احنا في هالامتداد الأسبوع اللي فات واللي ما قبله بطبيعة الناس كل قاعدة تحضر، لكن الأسبوع هذا كان الحقيقة يتعب شوية بين ظفرين، لكن حلاوة التعب متاع العمل الخيري راهو ما تشتريش بالفلوس. برشا تعب عشناه، لكن الحمد لله حب نشكر كل الحضور معنا على المجهودات الكبيرة، كل الجمعيات الشريكة بما فيهم اللي غايبين وحاضرين ديما بالغياب، اللي هما نقدم لهم التحية، سواء كانوا عشاق حمام سوسة، سي محمد أمين الوسلاتي، كيف رضوان الفارسي، الجمعية التونسية أولادنا، كيف زاد جمعية تكافل الأحسان الخيرية، سي منير الحزم، مدام سميرة جراح، كلهم نقدم لهم تحية، مجهودات كبيرة في العيد هذايا باش يأمنوا ينقلوا أو ينقلوا كل طبعا ما توفر لهم من خيرات إلى الأهالي وإلى المستحقين من عائلاتنا. فنحب نشكرهم برشا، لكن الإنسان ديما كيف يبدأ يخدم ويبدأ يعطي من جهده من وقته وبمحبة بطبيعة، لكن يبدأ يسأل بينه وبين روحك السؤال هذاك ديما، سؤال خفي اللي يقعد له يقول ساعة ما ربي يتقبل مني، يبدأ هكا يزعيني ربي، يا ربي يتقبل مني، إن شاء الله ربي يتقبل مني هالعمل هذايا. فالسؤال هذايا ديما بينه وبين روحنا نسألوه، ونرجع ماذا بينا نرجع لكم أنتم كأمة خطباء وعندكم بطبيعة الإجابة اللي تطلج الصدر على الأقل تقرب لنا شوية الصورة وتطمنا. قولوا يا أخي ثم شروط باش ربي يقبل مني، هل يكفي أني أنا مثلا نهز هالأضحية هذية ولا نعمل العمل هذية باش نربح الثواب، وإلا ثم شروط معينة يلزمني تكون متوفرة فيه، أو ثم زادة حاجات يلزمني نتجنبها بالمقابل باش نربح الثواب هذيك؟ فنقلي لك الكلمة أستاذنا خالد التلمودي.
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وخليني نبدأ بحاجة ساعة جميلة جدا، هو الإحساس أكيد أنا متأكد أنه كنا متقسمين، والحضور ناس كل باسمة تحس فرحة عارمة، وإحنا تحدثنا قبل ما ندخل الاستوديو بأنه كل قام بواجبه تجاه الآخر، إن شاء الله يا ربي نكونوا مش مقصرين، وباللي اجتهدنا وباللي عملنا وانا نتصور الشعور هذا بالفرحه هو كانه مؤشر على القبول بحول الله
0: ان شاء الله يا رب.
1: واذا بديت بالنهايه
0: يعني تبدا الفرحه في قلبك انت مطمئن
1: تبدأ
0: الحمد لله
1: بديت بالنهايه اوكي جماعه كل بتسموا وضحكوا يدل على انه فما فرحه حقيقيه
0: إن شاء الله.
1: والفرحه هذيك ان شاء الله يا رب يقولوا مؤشر على القبول. لكن نحب نبدا بآية قرانيه جميله جدا في سوره المائده استرعت انتباهي تحكي على القبول.
0: ايوه
1: اختي اللي يقول المولى عز وجل في سوره المائده الايه 27 واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
0: من المتقين.
1: هذا مشهد جميل جدا نحكي على قربان كل حد قدم حاجة فيهم قبيل وهبيل مش مهم شنو قرب واحد قدم
0: يعني
1: خرفان واحد قدم لا هو واحد قدم خرفان أيوة. واحد قدم شعير وقمح إلى ذلك كل حد أيوة. اختصاصه أيوة. معناه هي يعطينا تقريبا صورة على الواقع اللي احنا عايشينه. هو يعتبر انموذج يعتبر مثال ربي ما حدوش باش ديما كي نحكيه على القربان اللي قدموه لله عز وجل هو أي كان ديما عنا المقياس الأصلي هو في النص القرآني
0: نعم.
1: وإحنا تقريبا في كل يوم قاعدين نقدمه في قرابين لله عز وجل من خلال الطاعات من خلال العبادات لأن القرابين هي مختلفة نجم تكون ذكر تسبيح تلاوة القرآن صدقات خرفان وهذا اللي قاموا به الكثير من الخائنين فما لا نعرفهم فما لا نعرفهمش
0: صحيح.
1: فعليش ربي يتقبل من واحد وربي ما يتقبلش منه؟ احنا ديما ندعيه واحنا ما نعرفوش احنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالحات أعمالنا
0: نعم.
1: هيك ولا
0: أيه.
1: حتى أننا حتى بعد ما نصلي ونبدأ نستغفر في ربي لعله قصرت شني في حاجة لأنه فالهم تاعنا مش أداء الأعمال في حد ذاته احنا تو نحكيو في حيز نتاع ظرف الناس كلها عطات
0: ايوا
1: حناش نحكيو على الناس اللي ما تعطيش هذوك ما حناش نحكيو عليهم
0: خارجين اليوم تو نحكي
1: احنا نحكيو على الناس اللي تعطي
0: أيوة.
1: ومن بعد هو يسال يقول زعما ربي تقبل مني ولا ما تقبلش مني اوك ربي اعطانا الاجابه باختصار جميل جدا قال انما يتقبل الله من المتقين
0: أيوة.
1: اذا السؤال الذي يطرح نفسه شكون المتقيه ذو شروط اساسيه بدءا ذو شروط اساسيه ان يكون الامر هذاك خالصا لوجه الله
2: بارك الله
0: أيوة.
1: مهم جدا وان يكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك مقاييس شرعيه تعتمدها وقت اللي تعملك الحاجه هذيك اذا كان اعتمدتها وجعلت انت وهذاك الامر قلبي بالضروره فما امر قلبي اللي هو الاخلاص وهذا لا يطلع عليه حتى الملك المقربين ما يطلعوش عليه يعرفوا كان ربي والامر الثاني هو جانب تطبيقي عملي مقاييس شرعية مطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علمنا ديما العطاء كيفاش يكون هذا مزوجون لكن فما جانب خفي هو الخوف يلزم وقت اللي تقدم الأمر ذلك تبدأ خايف خايف من شنو خايف تقول زعما ربي تقبل مني ولا الشك هذاك راه شك دافع للعمل لمزيد من العمل لأنك أنت إذا كان عندك يقين أنك الأمر هذاك تقبله الله راه تنجم توقف على العمل علاش لأنه دخلك الجنة
0: أيوة.
1: لأنه إحنا إذا كنت قلنا أني من اليوم صليت صليت ورب اليوم صليت الصبح
0: أيوة.
1: تقبل مني تنبط علاش خاطر صليت هذيك باش تخلني الجنة كي تبدأ أنت عندك شك اش تعمل تقول لا يلزمني غدوة نصلي يلزم نحافظ نصلي يلزم نكمل
0: أيوة.
1: اليوم أعطيت أضحية صناعة يلزم حتى ومحلاك الشعور الذي ينتابك وقت تحس بك الفرحة الذي قسمناها إن شاء الله جميعا هو هذاك يعطيك حافز لمزيد من العمل
0: نعم.
1: وتبدأ باش تعرف انت زعما نقول اني ربي تقبل منك العمل هذا باقي سؤال اخر شوف روحك من بعد انت شعور نتاع الفرحه شعور نتاع السعاده شعور نتاع الطمانينه البركه في الرزق تشوف السعاده في اهلك
0: أيه.
1: تشوف النجاح في الحياه في الحياه نتاعك تشوف محبه الناس ليك وذلك خير مؤشر على ان الله عز وجل تقبل منك ذلك العمل وغرس محبه الناس في قلبهم تجاهك انت كمؤشر على ذلك ومع ذلك ندعي
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم عليه السلام يبني في الكعبة يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يبني نعم. في الكعبة أعظم إنجاز في هذه الكرة الأرضية أنه بنى الكعبة ومع ذلك يبني ويقول يا رب تقبل منا فبالتالي إحنا ديما وقت اللي نعمل حاجة ندعيه لبعضنا البعض وهذا اللي إحنا حمسوه الحمد لله ديما نتوج به صلاة خطبة الجمعة نتوج به جلساتنا تلاوتنا للقرآن نتوج به لقاءاتنا نتوج به حتى بعد الصلاة تقول ربي تقبل منك هذه ما برش نحبوهاش ربي تقبل منا ومنك
0: نعم.
1: أنت كتدعي لخوك هذه المحبة ربي تقبل منك أنت لأنك أنت دعيت لخوك شو محلاك الشعور شو محلاك الوقفة الجميلة جدا
0: أيوة.
1: من خلال هذا النموذج باش يكون محفز إلى مزيد من العمل وهذا بطبيعة الحال وهذا نكمل يزم يستمر إلى آخر لحظة في حياتنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين العبادة بأصنافها نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة.
0: آمين يا ربي. آمين. آمين. شكرا لك.
3: بارك الله فيك يا سي خالد.
0: ربي يفضله ديما سي خالد يكيزنا فوق أصحابك. ما نحبوش نهبطوا نقعدوا غادي. خلينا نسبحوا في الفضاء. ربي يفضله إن شاء الله. ربي يفضله. هذيك هو وراء البرنامج مش فقط معني خذوا هيت بين ظفرين معني شكون حاجته كل ماذا بينا نعاونوا نقدم. لكن المعاني هذه راهي مهمة برشا ديما نذكروا بها روايحنا قبل كل شيء ونذكروا بها الناس اللي تسمع فينا. باش هكيكا ما نبعدوش عليك السكة هذيك متاع الراحة النفسية كان صحة العبارة خاطر مهمة ياسر مهمة ياسر كالطمأنينة اللي نحسوها وصحة ليهم الناس اللي معناها ماشيين في الثنية هذه اللي عطاها واللي بالحق ربي يتقبل منهم لوجه الله فربي يجازيهم كل خير. أي سيدي تحية توا للناس اللي تسمع فينا الكل كيما العادة نبداو ب نغم قصير لكم انتوما سيبها على ربي بطبيعة سيبوها كان على ربي رميوا حمالنا الكل على الله وبعد هذاك باش نرجعوا نبداو بالوضعيات نتاعنا ونشوفوا شنو عندنا جديد. مرحبا بكم انتوما اذا كان يهمكم بطبيعة باش تشاركونا الحوار ولا عندكم اي وضعية تحبوا تطرحوها ولا تحبوا تعاونوا فمرحبا 73 460 800. هاكا معاذ بحذينا مرحبا به معاذ كل عام وحي بخير باش تقبل مكالماتكم الهاتفيه. ايمن زاده كيف على الكونسول شكرا لك يا ايمن مرحبا بالناس الكل.

0: عرس وراه.
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة، والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج ولك الأجر. ثم شكون صباح خلينا وسايق قال بربي راه عندي دبش متاع صغيرات نحب نعصيه، حسيلو كل يوم هما يجيو الوضعية هذه يا ربي بارك لهم الناس الكل، نقول لهم بقدرة ربي تو نسقوا مع الجمعيات، وبالطبيعة إذا كان ثم عائلات محتاجة الجمعيات هي بالطبيعة توزع هذايا تقوم بالعملية التوزيع، فإن شاء الله نتصلوا بكم في أقرب وقت، بارك الله فيكم. نمشي لسي فتحي الزواغي جمعية دار اليتيم بسوسة، شنو أحوالكم في العيد؟
1: لاباس الأحوال طيبة ومؤشر الخير ما شاء الله
0: الحمد لله.
1: في البداية كل الشكر والتقدير لكل من مسح دمعه وأدخل الفرحة والسرور على أبنائنا وبناتنا منظوري الجمعية، الحقيقة يعني مؤشر خير كبير
0: الحمد لله،
1: وصل لنا من كل شيرة. آخرتها جانا علوش من نابل، يهودي قلت له نابل قال سمعتكم في الإذاعة محتاجين، قربت العلوش وتوجيت هزو
0: ما شاء الله
1: والحمد لله تسخر أهل الخير مشاو جابوه، يعني باش نقول لكم يعني شيء لا يوصف،
0: تحية لي
1: يعني تحية إلى كل من ساهم في إدخال الفرحة على أبنائنا.
0: نعم.
1: عندي نداء صغير، احنا من زمان بدينا قلنا مضبينا لكل عائلة كفيل، احنا عندنا 170 عائلة وصلنا الحمد لله تو 50 كفيل
2: ما شاء الله،
1: وإن شاء الله يا رب البقية يعني
0: على أبواب
1: شنو المطلوب؟ المطلوب يعني مساهمة شهرية سواء يجيونا للمقر
2: صح،
1: وإحنا نخليهم على المباشر نهزوهم للعائلة ويتبنواه هما، وإلا مقدار مالي كل شهر 100 دينار 150 200 كل واحد شنو هي بنية الكفالة، واحنا ننسقوا مع كل العائلة.
0: يعني سي فتحي هما ينجموا يطلعوا على القائمة يمشيوا يشوفوا كين يحبوا العائلة هكا ولا؟
1: ولا هذا هو بالضبط. أي. هذا هو احنا ما شاء الله يعني كل شهر نقدموا في مساعدة مالية.
0: نعم.
1: ما أقلش من 100 دينار يعني توصل حتى 500 دينار.
0: أيوة.
1: احنا والعدد بتاع العائلة واحنا ظروفها إلى آخره. فنتمناه باش كل عائلة يكون عندها كفيل، مش بالضروري يكون واحد، ينجموا زوج اخوات يتجمعوا. ينجم يحط مقدار مالي يعني يقول هذا بنية الكفالة، على الأقل احنا كل شهر نلقاه رصيد باش نواجهوا هالمساعدات.
0: معناها مازالونا 150 قد ما زالوا 100
1: 50 كفيل تو اللي موجودين مازالوا 120
0: 120
1: ان شاء الله كفيل ان شاء الله يا رب. والله فما شكون خدا اربع عائلات
0: ان شاء الله،
1: احنا نتمناو كان الشركات تدخل في البرنامج هذا. أيوه. ولما لا
0: صحيح.
1: فنوجه نداء إلى كل القلوب الرحيمة وإلى أهل البر والإحسان باش يجونا ونشوفوهم على المباشر غادي كي ونوريهم كل شيء على
0: يدولي مش حاجة كبيرة رابي سي فتحي 100 دينار ولا 150 ولا 200 اللي نجم يتكفل مش حاجة كبيرة بعائلة هذية، وانتم يهز معكم شوية الحمل والكلهم راهو أيتام، نعود ديما نذكر راهم صغيرات هذوما الكلهم فاقدين
1: أبائهم
0: إن شاء الله ربي يرحمهم
1: إن شاء الله يا رب. أي. يعني يلقى القبول. رقم الهاتف بتاعي
0: تذكروا كالعادة
1: 94 513 770
0: 94 513 770 دار اليتيم بسوسة، وبالطبيعة المقر نتاعكم في حي الرياض هكا
1: حي الرياض. أيوة. بجانب قهوة بغداد
0: واضح،
1: وماذا بينا يكون كل شيء على المباشر نهزوهما للعائلة ويشوفوا ويختاروا ويعملوا اللي يحبوا، وفما كفالة مباشرة ولا كفالة يعني عن طريق الجمعية، يعني المباشرة اش معناه احنا نوصلوهم للعائلة ونبعد،
0: واضح
1: الغير مباشرة يصبنا للجمعية شنو قدا كتب من ربي معناها مقدار مالي وإحنا نتبنى والبقية بتاع ال
0: يعطيك الصحة سي فتحي ربي
1: يحفظك. إذن رقم الهاتف بتاعي 94 513 770 ولكم الأجر
0: ولكم الأجر، يعطيك الصحة وأكيد الدعوة نتاعك باش تلقى أذن ساقية. هاوك الناس اللي تحب تسجل حتى أرقامها 73 460 800 مرحبا بكم، وإلا على 94 513 770 باش تكفلوا بهالعائلة من العائلة هذيا أو أكثر زيادة، أنتم ما قدرتكم إن شاء الله ربي يبارك للناس الكل به. تواريت نحن كل مرة نبدأ ونحكيه عن الجمعيات بما فيهم دار اليتيم والجمعيات الأخرى الشريكة، في كل مرة نحسوا اليوم المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به مهم برشا، وأكيد أنه هذا يزيد عنده أجر وثواب كبير عند ربي، وإن شاء الله ربي يتقبل منهم كما قال سي خالد معناها سواء كان الفرد أو المجموعة معناها ربي يتقبل منهم. فنخلي لك كنت حاب تقول كلمة في الإطار هذية تشجعوا من خلالها الجمعيات.
2: نعم، حابين نقول أنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني تتم لما قاله شيخ خالد ونحن نتحدث ديما رسمي أن يكون هذا الحديث له وقع وأثر طيب على المساهمين الناس، لأنه نحن الجمعية هذه واللي الناس اللي يخدموا في العمل المدني ويساعدوا يحتاجوا دائما إلى المساعدات.
0: نعم.
2: ويحتاجوا إلى المساهمين، وكل إنسان يعني ضمن النطاق متاعه قاعد يتحرك. فنحن حابين نعطوا فكرة طيبة جدا لهؤلاء المساهمين حتى تزداد ثقتهم بهذه الجمعيات وهؤلاء القائمين على هذا العمل اللي هو عمل عظيم جدا وفيه نفع للناس. نحن حذرتنا حويجة في دقائق معدودة حابين الناس يسمعوها أنه كيف يكون هذا العمل الخيري والاجتماعي تعاونا لا تنافسا قصد الإحاطة والعناية بالحالات المعوزة والمحتاجة، وكيف نقدم هذه المساعدة اللازمة قدر المستطاع.
0: نعم.
2: نحن قلنا أن العمل الخيري والاجتماعي تعاونا لا تنافسا حين يدرك الجميع أن المقصود هو خدمة المحتاج، لا تحقيق الظهور أو تسجيل الإنجازات أو استقطاب الأنصار. الفقراء والمعوزون ليسوا مجالنا التنافس، وإنما هم أمانة في أعناق المجتمع كله.
0: نعم.
2: وقد أرشدنا القرآن إلى هذا الأصل العظيم بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون هو الأصل، والتكامل هو المنهج، توحيد الجهود هو السبيل إلى تحقيق أكبر نفع للمحتاجين. من مظاهر هذا التعاون نحن نقوله توضيع اللي هي الجمعيات كما قلنا نحن الصميم ونواة هذا العمل. أول شيء مظاهر هذا التعاون في تبادل المعلومات حول الحياة الاجتماعية مع مراعاة حفظ كرامة أصحابها وخصوصياتهم، حتى لا تحرم بعض الأسر من المساعدة أو تتكرر الإعانات لفئة دون أخرى. تنسيق به
0: وإذا مهم راهو استهنا خاطر ثم عائلات تلقاهم من جمعية لجمعية فيردوا بالكم راهم قاعدين المعلومات ما بيناتهم تتداول يعني.
2: أيوة. كذلك التنسيق بين الجمعيات
0: والمحسنين. وإذا علاش سي سامحني يا شيخ لأنه هذا باش نضمنوا أكثر عدد ممكن من المنتفعين، مش نحن نحبوا نحرموا هذا من ربما من عطاء من هذا من زوج جمعيات وثلاثة، لا لكن ثم غيرك زاد في القائمة عنده حق انه ياخذ معك، مش انت تاخذ زوج وثلاثة وغيرك ما
2: ياخذش.
0: هذا علاش. نعم.
2: كذلك التنسيق بين الجمعيات والمحسنين والجهات الرسمية لوضع قاعدة بيانات دقيقة للحالات الأكثر احتياجا. أيوة. نمشوا الحلقة الأضعف نحن.
0: صحيح.
2: فبني. كذلك توزيع الأدوار والمهام بحسب الإمكانات والخبرات.
0: نعم.
2: فهناك من يحسن جمع التبرعات، وهناك من يتقن الدراسة الاجتماعية، وهناك من يستطيع المتابعة الميدانية. سي خالد يعرف العمل هذا لأنه قاعد يواكب فيه.
0: أيوة.
2: في السويس معناه ثم تخصصات يعني.
0: نعم.
2: كذلك تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والمؤسسية، فلا يكون الهدف نسبة الإنجاز إلى جهة معينة بل إيصال الخير إلى مستحقيه.
0: أيوة.
2: لأن احنا عملنا روع عمل نبتغي من خلاله. أيوة. مرضات ربي اللي قاله.
0: نعم.
2: سي خالد معنى أن شو الغاية متاعك أنت هو أن تخلص في ذلك العمل حتى يكون مقبولا.
0: أيوة.
2: العمل كذلك بروح التكامل، احتياجات الفقراء لا تحتاج على المساعدات المالية بل تشمل العلاج والتعليم والتأهيل والتشغيل والإحاطة النفسية والاجتماعية. يجب يكون العمل متاعنا معنا نوعا ما حرفي يعني.
0: أيوة.
2: انتقلنا نحن من الحالة العاطفية إلى حالة حرفية.
0: نعم.
2: مش يكون العمل هذا عنده أثر متاع.
0: نعم.
2: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التعاون والتكافل، فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. وعندما تسود روح التعاون تختفي مظاهر التزاحم والتنافس غير المحمود، وتتحول الجهود المتفرقة إلى قوة مجتمعية فاعلة قادرة على الإحاطة بالحالات المعوزة والمحتاجة، تقديم المساعدات اللازمة لها قدر المستطاع بما يحفظ كرامتها ويخف معاناتها ويعينها على تجاوز ظروف.
0: نعم.
2: ونقول نحن في النهاية أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بعدد الجهات العاملة فيه، وإنما يقاس بمدى وصول الرحمة إلى المحتاجين وتحقيق قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فكلما اتحدت القلوب وتكاملت الجهود كان الأثر أعظم والخير.
0: نعم.
2: أعم والبركة أشمل. فقط مثال عملي ونختم به.
0: نعم.
2: أنه نحن نسقنا مع جمعية عشاق حمام سوسة بالتنسيق مع أخونا أمين الوسلاتي.
0: نعم.
2: دار اليتيم، ونحن في المجتمع المدني وشاركنا معهم لأن السنة كانت هناك ذبح والعجولة اللي موجودة غادي.
0: نعم.
2: نحن الناس كل ساهمنا صفتح ساهم بطبيعة الحال بالتنسيق مع أخوتنا غادي ثميكة.
0: نعم.
2: وذبحوا نهارتها في نهار الأحد.
0: أيه.
2: ونقول لك الحضور طيب متاع الشبيبة متاع الكشافة برك الله شباب موجودين غادي، النساء كل وقسم اللحم ووضع في الأكياس وكل واحد اخذ المنابات نتاعهم شو وزعها.
0: نعم.
2: نحن في إطار المجتمع المدني صحبة الأخ
1: اليوم عرس
2: عرس. نعم. ما شاء الله. معنى أنا نختم كلمة أنا أخت العايدة، رغم نحن من سما نحن خلية صغيرة.
0: نعم.
2: يعني أكثر من 100 مساعدة، يمكن صلنا 110 120 مساعدة.
0: ربي يبارك لكم.
2: فالحمد
0: يعني
2: لله.
0: يعني نسكن الجزائر. الحمد لله.
2: لا لآخر لحظة ما جينا حتى واحد ما رديناه. اللي جاء ولا واحد عاد مكتوب في الليست ولا مش مكتوب.
0: يعطيكم الصحة.
2: الكل اعطيناهم الحمد لله وهذا نعمة عظيمة جدا.
0: ربي يبارك لكم.
2: وذلك من فضل الله عز وجل.
0: فضل الله كله. وتم التجربة مزيانة على الأخر أنت تحكي واستحضرتها في ذهني. هي نتاع أندونيسيا.
3: شفتها
0: سي خالد. ممتازة. مش خاص كنا نعملوا حاجة هكيك. مثالش خلينا ديما نحلموا نحن.
3: في إطار جمعية.
0: لعل في إطار جمعية النجم. نعم في إطار الجمعية.
3: نعم.
0: وهذا هو المقصود في إطار الجمعيات. تعرف سي هشام الناس الكل تجيب اللي عندها الكل. العلوش العجل اللي موجود الحمد كل يحطوا مع بعضها
3: هذوكم عائلات راهم
0: عائلات هما في اندونيسيا
3: عائلات احنا الجمعيات قبل التحقيق هذا وتحقق ما شاء الله
0: هو تحقق وان شاء الله يكبر اكثر تصور مثلا على مستوى ولايه سوسه مثلا على مستوى ولايه المنستير مثلا تتلم الناس الكل ومحلي يقسموا مع بعضهم ومش انت خاطرك جبت باش تاخذ اكثر ولا اني على الناس
2: الكل سواسيه
0: اني نجم نجيب علوش وناخذ قد اللي باش نعطيه فكرة مزيانة على الأخر وش خصك أنت تحقق حتى في إطار الجمعيات عنا الإشهار يتفضل
4: إشهار À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7

0: ولك الأجر.
1: ولك الأجر.
0: ولك الأجر.
1: إعداد وتقديم عواطف جبالي.
2: عام الخير أهل علينا، اعمل خيرا تلقى سلام.
3: اعمل خيرا تلقى سلام، اي السلام الداخلي والخارجي. ان شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. مواصلين معكم في برنامج ولك الاجر. الغالب الكلام الكل درر معناها، وان شاء الله يوصل لقلوبكم كما قاعد يوصل لقلوبنا. اسمعوا بقلوبكم، حاولوا انكم كي تسمعوا في الراديو، ديما نقول الراديو شنو الميزه نتاعو، مش كيما التلفزه. التلفزه تمهمشك بالصوره، ربما احنا اليوم ولينا صوره وصوت، لكن راهو ديما الحفظ عليك، تحافظ انك تسمع، لانك تسمع بقلبك بوجدانك راهو ياثر اكثر، توصلك المعلومه خير وتفهمها وتتمعنها، خاطر هذيك المهم في الحياه، مش فقط انك تسمع وتتعدى. الكلام اللي قاعد يتقال كله مهم برشا، خاصه للناس اللي معنيه بالعمل الخير، وان شاء الله يكون اكثر عدد او اكبر عدد في تونس معني بهذيا. بموصلين معكم، نحن باش نمشيو لبعض الوضعيات الان اللي هي مهمه برشا وبدينا فيها منذ مده. الأسبوع قبل العيد نحن خارجين منال، وجيتنا مرأة من قفصة. تحب نقدم تحية لكل الناس اللي تجي من صفاقس، من قفصة، من سليانة، من آخر واحد شكون جاني، من سيدي بوزيد. تحية لكم الكل والله. ديما نعاود نذكر راني كل في القائمة، هاوش نبدأ بالوضعية. في المرأة هذه جيت من قفصة وقالت بربي راني سمعت البرنامج ونحب تعاونوني على ولدي. ولدها شنو الوضعية؟
4: ولدها عنده إعاقة، وعندها زوز وليدات مرضى، هما عندها وليد أزماتيك وعندها الوليد اللي جابته معاها اللي شفته أنت. نعم. عنده إعاقة. دونك هي مطالبة حتى شيء، دوي لولادها ومساج الولدها المعاق.
3: نعم، هاي معنا هي عبر الهاتف، نرحب بها من غير ذكر الاسم. صباح النور، مرحبا.
5: صباح الخير.
3: شنو أحوالك؟ كل عام أنتي حية بخير.
5: عايش ما شاء الله بخير.
3: يعني شخصي أي لا، قول لنا أنت الوضعية متاع وليداتك الزوز يستحقوا هكا علاجة. ذكرني بالضبط شنو الوضعية الطبية متاعهم، هما شنو بالضبط؟ منيش يشتكي.
5: أنا عندي زوز وليدات مرضى،
3: هي
5: ملي الوليد عمره 6 سنين يطلب مساج. بالنسبة لي هو توا مساج، الطب قالوا لي علاش توا كي مشيت ليه السوسة، قالوا لي علاش ولدك فقط فيه توتية، ما عنديش، ما قدرتش، معناها باش نعالجه.
3: هو ما استنيني، هو الوضعية نتاعو معناها ما يتحركش هكا، في ما يمشيش هكا ولا
5: عنده مشكلة؟ لا يمشي لا يتكلم، معناها هو من معناها ما فقتش بيه. أنا في بالي معناها عادي، معناها سيوصل لسن عامين 3 سنين زي يمشي يتكلم. بعد كي هزيتها للطبيب قال لي يا مدام، قال لي ولدك يزمه مساج، يزمه دويات، عملنا لها سكانير، عملنا لها ليرام. اخر حاجه ليرام، قال لي مدام يزمه مساج ولدك، يزمه يتنقل. قال لي وصلت للسوسه وفي كل غادي ذريتي وكل اولادي الزوج وكل غادي. صدقني وقت اللي تشوف فيه بتاع

0: وحده ما
1: فهمتك.
0: القهوة بيت بالكوش بكل شيء معناه ما نجمش نخليوها. ولدي الاخر عندي وليد الاخر الكبير 11 سنه اللي عمره عامين نعاني فيه بالدواء في سهلول والدكتوره
1: شنو المرض نتاعهم؟ عاود ذكرني شنو المرض نتاعهم بالضبط؟
0: مرض نتاعهم مرض مزمن البومينا حتى كلمناها ذيك الملاح في بدله هي تنفخ كان بالدواء ملي عمره عامين ياكل فيه يمشي بالدواء توتي كي اعطاته جواب الطبيب العينين ولا عندها الماء في عينيه.
1: بسم الله عليه. بيه قل لي أنت توا شنو بالضبط المطلوب؟ معناها تحب توفر لهم دواهم والمساج هكا؟
0: أنا أحب نوفر لهم دواهم، نحب نوفر لهم المساج بتاع ولدي بالحق. عملت له 3 شهور ما نحبش نتراجع ذو نحبس ونخليه كيكي ضيق ما بين يدي ولا نخزر له.
1: قديش الساعة؟ قل لنا قديش الساعة التكلفة نتاعها؟ اي تتنقل هي هي هي جيت المنستير زيد باش تعالج اما ما نعرفش المساج وين تعمل فيه في قفصه
0: المساج نعمل فيها عند الدكتور
1: من غير اسم من غير اسم يعني في قفصه انت تعمل فيها هكا ولا والعلاج والعلاج وين
0: العلاج في سوسه ومستير معناها
1: بين سوسه والمنستير
0: تاع المساج في سوسه اللي هي ترقص فيها معناها القفصه تاعو تقدر ترقد لك.
1: وكيفاش تتنقل بهم الاثنين هذيك في كرسي متحرك ووليدك الاخر زاد
0: نهزها في كرسي متحرك ونهزها في الكار معناها نطبق الكاروسه نطلع نحطها في الكار ونطلع بهم نسير وسوسه نشتم غادي ديما معناها في الشهر في ابريل 3 مرات معناها نخرج صغاري في الكار غادي سوسه
1: معاناة حتى في التنقل بيهم.
2: مدام عواطف كلمة معاناة زادة في المعيشة يعني كان تشوف الدار كي جاتني المعاينة الدار كاتستروف ما هيش مؤهلة للسكن
1: يعني الدار قديمة برشا وفيها برشا
2: قديمة برشا ندي هو أزماتيك ولدة معناة تستعمله في الفشفشات دارها ورثتها
1: بالنسبة لك أنت ما تدخل حتى حد من السلطات الجهوية ولا المحلية يعاونوك على الدار؟
0: أقسم بالله وقت اللي يقول لك راني عطيتك الشهادة بيضة من 62 زوجة 20 و 80 معناها وين يقول لي مدام هذاك شنو نجمو نعملوا لك؟
1: فهمتك. بيه مدام اليوم شنو نجمو نعاونوك؟ الناس اللي تسمع فينا الجمعيات باش نجمو نعاونوك؟
0: أنا طالبة من أصحاب الخير يوقفوا معايا على أولادي زوج المرضى بالحق يوقفوا معايا يهزوا معايا شوية حتى شوية بالدواء وبالمساج ما طالبة حتى شيء قد طالبة لابس ناكل لابس نشر صدقني حاجتي كان بالدواء لأولادي والمساج.
1: بيه قول لنا الدواء التكلفة نتاعو قديش المساج قديش من مرة في الأسبوع ولا في الشهر قديش يلزمك؟
0: ثلاثة حصص في الجمعة يتكلف
1: 300 دينار.
2: ليه ليه أعطاني الدوفي هو تواصلت معاه
1: دقيقة برك بالله مدام قد معايا من إليه قل
2: تواصلت معاه دوفي 36 حصة 900 يطلع
1: 36 حصة
2: الحصة ب 25 لا لا 36 سيونس
1: الحصة ب 25
2: 900
1: هذه في ظرف قديش؟
2: في ظرف ليه في ظرف 4 شهور
1: به وبالنسبة للدواء نتاع
2: في حدود 180
1: 180 في الشهر
2: في الشهر
1: في الشهر
0: 200 ولا 300 انا نحسب ب 30 يوم معناها
1: تحسب بالشهر مش مشكل واضح بما انه اتصلنا نحن بالسيد ولا اللي قاعد يقوم بالمساج وكل واضحه يعني بالنسبه لي هو 36 ساعه 900 دينار اللي هذوما كما قالت مني على 4 اشهر على كل حال هو توا اللي نجم يعاون والناس اللي تسمع فينا الرقم نتاعك توا نعطي رقم منال بشكيكه كل شيء يبدا محفوظ عن طريق الجمعيات وهي تتصل بيك الناس اللي تنجم تعاون حتى باش تعطي سيونس 10 20 اللي تنجم انت مش مشكل
3: باش تعطي دواء ما يتطوعش
1: اتصلنا تو بالكيني للاسف راهو سي خالد مش الناس الكل راهو حتى كي تقول له راهو الوضعيه
2: قال لي نورمالمون ب 45 الكام تاعو هو ما اني نتسمع عامل لسوم حكيت معاه
1: قول لك هذا باش عاونت الله غالب ما نلقاوش اذا كان نلقاو شكون هي بما انها جيم ستير وسوسه كل اذا كان نلقاو شكون ينجم يتكفل بالصغيرات هذوما حتى بالنسبه للمساج ولا اذا كان فارماسيان يشري الدواء يعطي الدواء للصغيرات هذوما في
2: عندي راهو لي زوردونونس اللي يحب يتكفل من اللي فارماسيان عطيه
1: به ذكرنا بالرقم
2: 95 ايوه 360 240
1: 95-360-240. هذا رقم منال جمعية تونسي أولادنا، وهي تبع في الوضعية نتاعها.

0: ديجا انتم تكفلتوا يظهر لي منال بعدد من الحصص نتاع المساج
1: اي
0: ولا لا؟
1: اي تكفلت
0: قداش؟
1: بالطوا حاليا انا بشطر نتسمى 450.
0: 450، يعطيكم الصحه ربي يبارك لكم. يبقى الشطر اذا كان ثم شكون ينجم يعاوننا عليه بالطبيعه، هذا ظرف 4 شهور ما هو الوليد يلزمو ديما على طول ما يقصش على المساج.
1: نحاول نوفروا له حتى نتاع عام احنا تو نحب
0: خاص كان نجمو. ثم كيف كيف الدواء
2: منال ممكن تعملي تقرير تفصيلي للحاله هذه وابعث لي حتى على الواتساب.
1: اوكي ان شاء الله
2: نلقى شكون يتكفل بالامر هذا
1: في قفصه
0: ان شاء الله في قفصه.
2: اي ولو ولو مش يعطيك المونطو انت كي تعطيه المون تقرير تفصيلي فيه المعطيات الكل.
1: اوكي
2: وهو كي يبدا عنده حاجه ارغيومون قدامه
0: بالطبيعه بالطبيعه ملف واضح وهو المعطيات الكل موجوده بالنسبه للكرني الابيض بالنسبه للوضعيه نتاعها بالنسبه للبطاقه التعريف نتاعها تاع وليداتها الكرني نتاع الاعاقه نتاع ولدها بالضبط. قديش
1: وبعد الحقيقه نحب لفته للدار نعملوا حتى نعرفش نقرقشوها نعاودوا ندهنوها لا نلقى اعطيني هكا نجم نتصرف
0: باذن الله. اذا كان ثم شكون ينجم
1: اني ركحت في سيدي بوزيد وفي القصري
0: نعم المهم ثم شكون يتكفل بالوضعيه وراو اللي يحب يعاون راو نبعثوا له المعطيات الكل خاطر تعرفوا معطيات شخصيه ما نجموش نحن نهبطوها كيكه في اذاعه ولا نقدموها على حتى على الفيسبوك. الحقيقه ما نسمحش روحي باش نهبط حاجات كيما هذيا. الناس كلهم ناس اسرار بيوت اسرار فاذا كان شي اذا كان هما حبوا يهبطوا هذيك حاجه اخرى. بالنسبه ليا عندنا المعطيات الكل اللي يحب يعاون يبعث لي ولا يبعث لمدام منال ونعطيكم كل المعطيات تشوفوا على عينيكم تحبوا
1: معايا وحتى الوضعيه على الواتساب
0: يعطيك الصحه على الواتساب ولا كيما تحبوا نتوما وهكيك تقرروا باش تعاونوا بقداش تعاونوا ربي يبارك لكم الكل. نشكرك برشا ان شاء الله لاباس وليداتك يعطيك الصحه مدام شكرا ليك. من قفصه نرجعوا للمنستير. صباح النور على السلامه.
3: بخير
0: مرحبا مدام شنو نحويلك
3: بك عايشه الحمد لله
0: يعيشك. الله عيدك مبروك ان شاء الله كل عام وانتي بخير.
3: يعيشك
0: مدام نيزا انت كنت بحذين يعيشك ربي يفضلك انت كنت بحذين زادة كيف كيف قبل العيد قلت لنا الوضعيه نتاع وليداتك عندك 3 وليدات ما يسمعوش هكا ولا ومتسببين قلق كبير للجيران لانهم هما مسكنات تحتك الضغط نتاع قله السمع يبداو يسيحوا ويعيطوا في ثم قلق كبير للجيران وكذا فهي تبحث على معناها يلزم على طول عندهم السماعات في وذنيهم باش هما يبداو مرتاحين هكا ولا شنو الوضعيه اليوم توا ناديه شنو نحويلهم الساعه الاولاد؟
3: والله لاباس الحمد لله عايشك ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم وربي يبارك لمدام منال وربي يبارك للمدير الجمعيه.
0: نعم
3: ربي يبارك لك
0: سي رضوى الفاسي. بالنسبه لكم انتم يعيشك بالنسبه لكم انتم تحلت المشكله لكن ديما نقول ظرفيا يعني ديما نحاول انه نقول لهم يعطيهم الصحه جمعيه تونسي اولادنا وفروا لك السماعات.
3: ربي يبارك لك والله وصلتني لاباريات نتاع اولادي.
0: نعم
3: جبتهم لي مدام ماني والحمد لله
2: جمعت في الكراش عملت
0: اي هاوي ذكر سي خالد باش نقول لك
2: صوتها تبدل
0: صوتها تبدل شوي الكراي لاباس اش عملت في الكراي؟ هي قالت المراه باش تخرجها هي باري وعندها
3: باش تخرج المراه والله مازلت نلوج والله مازلت نلوج مدام مازلت نلوج تو على الكراي
0: ايوا
3: واللي موجود
2: يركحوش الاولاد كان يركحو الاولاد ما طول تحلك باش قلت
0: اي اذا كان لا ما هي حاجتها بالدار يظهر لي حسب ما فهمتها هي بالنسبه للقلق نتاع الاولاد ولا حاجتها بالدار نتاعها
1: باش تعمل لها ترانسفورماسيون
3: هي حاجتها بالدار نتاعها
0: بالضبط بالضبط بالضبط باهي. اليوم الناس اللي تحب تعاون راهو ريت السماعات قداش يشدوا اذا ما وقت بالنسبه للصغيرات قداش ياخذوا معناها يلزمهم وقت معناها قداش يقعدوا معاهم شهر شهرين 6 شهور قداش
3: لا لا معناتها
0: عامين عامين ممتاز
1: عامين وتزيد تشوف السماعة تقيس معناها تشوف
0: أيوة.
3: اما نبدل لهم لاباريات ونتفقدهم عند الطبيبه
0: يعطيك الصحه معناها تقعد كنترول برا ان شاء الله ربي ملي يبقى يستر توا عامين تهنين عليهم
1: وسي خالد ربي يبارك له لي بيل
3: وربي يبارك لكم ومدام منال نحب نشكرها ونشكر مدير الاذاعه ونشكركم الكل
0: ربي يفضلك
3: يعيشك وكي جيتكم والله مشكلتي تحلت الحمد لله ربي يبارك
0: الحمد لله ناديه ان شاء الله ربي يفضلك. كان ريت قلبي عليك قلت بالك شي شويه كهو ونعاود ونشري مره اخرى فين نعاود نذكر لكن الحمد لله ربي يبارك لهم كل من اللي عاونوك.
3: جابت لي مدام منال جابت لي الفلوس وخلصت لي العطار وفي العيد وصلني الخير الكل
0: الحمد لله
3: على النبي
0: ربي يبارك
3: الحمد لله
0: جمعية تونسية اولادنا ما قصروش ديما وبرشا وضعيات تدخلوا معاهم في العيد وهزوا لهم مكتب معناها من خيرات ربي سبحانه في ربي يبارك لهم
3: نشكركم
0: ويبارك للمتبرعين
3: نشكركم امين يبارك لكم ويبارك في اللي ساهم ويبارك لكم ويرحم امي متناني
0: امين
2: يدخل سرور على قلب المؤمن.
1: تعرف واش قالت لي نقص عليكم هي عندها مشكل في الشبكيه في النظر قالت لي ريت منال شويه تنظر لما زالت عندي كانت تعطي نعطيها لك والله والله
0: الحمد لله
1: كانت تعطي نعطيها لك
0: الحمد لله الحمد لله يا بنتي لا تقلق الله موجود راه ربي موجود راه قلنا الا اسباب وعمرك ما تقول باب مسكر ديما اقصد ربي والحمد لله ان شاء الله ربي يجعلنا سبب باش ندخل السرور كما قال سي خالد على قلوبكم اما راهو منا الا اسباب وربي كتب لك الحاجه باش توصلك فنحن على ذمتكم وان شاء الله ربي يفضل لك الاولاد ويكبروا وتفرح بهم وإذا كان ثم حد ينجم يعاون في دار ينجم يعاون باش يتكفل لها بالكريرة أو المرأة وحدها هزة حمل ثلاثة صغيرات رجلها مش معاها يعني كما تعرف الوضعية صعبة برشا ما عندهاش مورد رزق معناها قار ما عندهاش فلوس تكفي باش تغطي احتياجات وليداتها ثلاثة ما يسمعوش تعرفوا الظروف الصعبة الظروف الاقتصادية الناس كل عايشينها فإذا كنت نجموا تعاونوها تنجموا تتصلوا على 95 360 240 أو كما نيل تنجم تعاونكم تهزكم حتى للمنزل تشوفوا الوضعية متاحة وتعاونوا المرأة هذية وإن شاء الله ربي يحنن عليك القلوب شكرا لك مدام نادي يعطيك الصحة
3: انا زاد باش تهزني نهار الاربعاء خذت لي رونديفو نهار الاربعاء باش نمشي على عيني
0: تعدي على عينيك
3: بركل
0: اي يعطيها الصحه مريم القيمه بالواجب وربي ان شاء الله يرحم ميمتها يرحم
3: ميمتكم يرحم ميمتها ويبارك لكم الكل اللي ذا الكل يبارك لكم يعطيكم ما تتمنوا
4: يسترقم الاعمال الانسانيه هي جبر الخواطر
0: اثر صفتها
4: هي جبر الخواطر يعني المره هذه ما تصورش قداش هزت لي يعني احساسي وشعوري وان شاء الله تلقى القلوب الرحيمه ان شاء الله
3: يبارك يا رب ما تتمني سهله في وجهك يستركم دنيا واخره يبارك لكم
0: شكرا ليك يعطيك الصحه واضح يا معار نحن ديما نحاولوا ان نعطيوا رقم الجمعيات باش يتصلوا بالجمعيه كي كان نعرفوا شكون اتصل ونثبتوا المعطيات الكل شكرا ليك مدام نادي يعطيك الصحه ان شاء الله لاباس وليداتك وربي يفضلك ليهم نعاود نذكر 95 360 240 بسم الله عليك ما تبكيش يرحم
1: منك وكل ان شاء الله ربي يقبل منا وكان ان شاء الله
0: ربي يتقبل منا اكيد مادام ثم صدق اصدق الله يصدق مادام ثم صدق لبس شكرا ليك نمشي لعيودة عايدة كما العادة
1: مرحبا مجددا
0: يعيشك ربي فضلك نحن زادة توا مدة طويلة لتالي كنا نلوجوا على زوز بنيات
1: صح
0: وقعدنا ثلاثة مرات في كل اسبوع نعاود نقولوا يهديكم ربي عاونونا رانا نحبوا نلقاو زوز بنيات هذوما ضايعين على امهم وبوهم عاود ذكرنا بالوضعيه
1: باهي عندنا وضعيه اللي حكينا عليها عندنا مده طويله شويه هي ام فقدت بنتين بنتها عمرها 16 سنه تقريبا هزت اختها 3 سنين و8 شهور من حي الرياض ومشيت به لتونس
0: ايوا
1: نعرفش شكون يا غر بها يا هي كيفاش مشيت غادي تعمل فيها التسول إلا أن أمها بجهد منها
0: نعم.
1: مشيت طلعت غادي في العيد قالت لي عايدة وأخيرا وجدت بنية بنتها الصغرونة في الله سواس متاع منوبة والبنية الكبيرة عطات معناها يعني عطات معطيات
0: الهوية
1: والمعطيات غالطة
0: نعم.
1: اللي هي يعني اعتبار اللي هي ماجور ولا هي مينور حطوها في الحبس
5: محجوزة
1: في السجن
0: في السجن اللي هي صغيرة
1: في الحبس حطوها معطيات غلطة يخصبوها معناها قالت عمر يعني خذيت كي ضربوا على السيستم يلقوها ألي ماجور في البنتين وقالت لهم هذيك بنتي كذبت عطات كل المعطيات مع الأسف والطفلة في السجن توا وقال هي نورمال ما تكون في الأصلاحية لخاطر هي عملت شغب متاع قطار وحاجات هكا عملت شغب يعني أدى بها هي للسجن وفتكتك البنية لم تبكي قال توا نجري باش نجيب بنيتي الصغيرة تسترجع بنتها الصغيرة وتشوف الحل الأخرى باش يحولوها من السجن إلى الإصلاح
5: في في سدلاني سدلاني قريب عليه
1: أي الأخرى تقرب لها خاطر هي متنجمش تحول
0: تمشي
1: يعني تمشي عندها صغار خمسة صغار أخرين في الدار وزوجها كما قلنا مريض عنده تخثر الدم يعني كي تجرح يبدأ الدم هكا والظروف تعب على الأخر وحكينا عليها فيها
0: نعم.
1: تسكن معناها قلنا وين جمع الألفة وقمت بالزيارة وكل
0: نعم.
1: شيء
0: نعم.
1: هذا النداء إن شاء الله يعني اللي يسمعنا الأخرى يسهلوا لها الأمر
2: تمشي استرجاع البنية دي من
1: السؤال مزيد أنكور قاعدة يقولوا لها برا امشي هذيك علاش إني جيت باش نعملوا اي باش انت تسعى لها الشيخ خالد باش باهي ان شاء الله الاخرى تفرح ببنيتها والله تلم في الدبش وقلت لها بنتك ما زدت ما جيتش قالت لي هيا قريب تجي خليني نلم لها طريفه بيشيت وفرحانه معناها قالت لي تو سقيه ما تهزنيش كيفاش لقيت بنتي الحمد لله قالت اما ان شاء الله ان تسترجع وبارك الله فيهم زاد باش تواصلنا الليكول جون دوي فرحوها بعلوش العيد
0: ربطوه لها وقربطوه لها، هي وعائلة أخرى عندها ستة صغار اللي عندها البيبي اللي مزيد كي ولدت، هي ما حطتلوش حتى كيلو لحم. يا أخي والله الأب بكثرة هكة تفاجأ يلقى العلوش مش مصدق يبكي ولا بالفرح، معناه كيفاش السرور هي نفسها. أيوة. معناه مدى
5: هيك جهد
0: وجندوي جو جو ثلة من الصغار
5: هم اللي عملوا كل
0: كوليكت
5: بالتنسيق مع
0: ربيهم على ربي يبارك له
5: ربي يبارك فيهم
0: ومدام أميرة
5: كل عام يعملوا مبادرات هذه وجاوا الصغار بيدهم وهزوا
0: صورنا وإن شاء الله تنهبطوا في الله ولك الأجر. ونشكر زيد بارك الله فيهم اللي ساهم معنا في خمسة خرفين، مدام وسيلة وزوجها كل واحد منه جاب لنا علوش، وزاد الدكتور رشيد زاد جابنا زوز عليلش، وزاد جابونا فتيمك هدية من أهل الخير نشكرهم زيدا مع الأكياس زيدا. مدام سلمة نشكرها 13 كيس لحم بارك الله فيها، مع زيدا الشيخ زيدا مصطفى زيدا جابنا كمية زيدا من اللحم ربي يبارك له.
6: ما شاء الله الخير عم على الناس الكل،
0: الخير عم على الناس الكل.
6: نعم يعطيكم الصحة إن شاء الله ربي.
7: الحمد لله من نعم. حركات النبيلة. أيوة. احنا وزعنا تقريبا 14 علوش حيين منا
5: ما شاء الله.
7: الشيء الباهي ان اللي وزعنا لهم جابونا رجعونا يعني في الربع ولا قالوا لنا زوهم احنا خدينا علوش نعطيه للعائلة.
0: هذا لازم هذا لازم
7: يعني ويؤثرون على انفسهم يعني ما شاء الله حركات نبيلة برشا يعني
5: الحمد لله.
0: واختي عوضت بربي نحب نزيد في بوان اللي نتاع اليتامة الام عندي. نعم. حالة راجل يخدم طيب في حمام عنده 4 بنات وظروف متاعه قاسية. نعم. معناه هذا شكون مش يستنفع بأي جمعية، شكون يمشي يقوم له بأي جمعية؟ 4 بنات، البنت الصغرى عمرها 9 سنين والكبيرة 16 وفي 50 ويخدم طيب. نعم. هذا يعني
6: شو لازمه؟
0: هذا حتى الدار مشيت معاينة لازم يعني تعطي في قراية بناته في لباس متاحهم في عناية في قرايتهم، هو يخدم طيب شنو يخلص الطيب
6: سكولار خليها عليا بإذن
0: إن شاء الله لخاطر ظروفه قاسية شوية مع الكريم مع مصاريف الضوء مع الماء والكل، خاطر احنا تو عملنا تأطير جمعية دار اليتيم هو اليتامة الأب فقط.
6: نعم.
0: عمليات تامة الأم فما وضعيات ألا تستوجب أن احنا ننظر في ذلك.
2: نعم.
0: يسكن في حي
5: الرياض تيم الأم اللي في الجمعية داي. مربوطين
0: هذاك على برشا عنا وضعيات
7: اللي الشرع يقول اليتيم هو يتيم الأب.
5: نعم نعم نعم, نعم سبحان الله. مش
0: لو أنه ثم وضعيات مش عارف المحل الشرع بحذنا هو
2: مش موجود. نحكي على فقر حاجة أخرى بين اليتم خد نجمع راهو يكون يتيم متكفي
0: هو كيف يبدأ أمه متوفية مش يتيمة
2: هو لا معنى هو يتيم
0: الأم يتيم الأم
2: أما ينجم يكون يتيم ولكن مش فقير معنى اليتم
0: بطبيعة
2: مش ينجم يكون يتيم
0: الأم ولا البو
2: لكن احنا لك نحكيه على ظاهرة الفقر هو فقط عمل تخصص فتحي ولا هو ذلك هو إلى جانب اليتم نحكيه على فقر
7: يزدون الفقر. احنا قالوا ان يتيم الأم ما هوش يتيم
5: لا يتسمى حتى يتيم سي فتحي
7: في الشرع يتيم هو يتيم الأب
2: أي باعتباره العقل
7: ويقعد يتيم إلى أن يبلغ الحلم يعني
0: أما اليتيم فلا تقهر لا أم لبو إلا يستحق يأخذ
6: طب مش نفسي أما يتيم هو يتيم
5: لا مساش لا مساش هو نجمه يزيدوه البندق
0: كما قال سي خالد الفقر هو اللي يحدد
5: بالضبط
0: يعطيك الصحة نجم يكون يتيم كما
5: قال لك غني ورث فلوس
6: بالضبط يزم نأخذ الوضعية الاجتماعية فقط كي تبدأ الوضعية الاجتماعية صعبة فحتى هيك يتيم كيف كيف
5: لا وحالة أخرى زاد أختي عواطف طبعا عندنا حالة وعرضناها لسي فتحي قاعد ينظر فيه امرأة عندها ولد كبير مش أكبر من 18 عام ولكن مريضة سي فتحي شيخ معناه هو مريض نفسانيا ومريض واحد هذا هو في حكم اليتيم قال سي فتحي تنظروا لنا ان شاء الله في الحاله هذه معناه ان شاء الله وعندك حكايه ذيك الورده اللي الاخت من غير
0: اي فما زاد يتم بالحياه
5: لا قول هذيك على اللي هي اصغر صغيره عندها 10 شهور
0: أيوة.
5: واكبر بنيه عندها 10 سنين
0: ايوه
5: 5 صغار الراجل اعتدى عليها بالعنف ثم اختفى أيوة. كسر لها حتى الانات نتاعها مشينا جددنا لها الحمد لله.
0: نعم.
5: وتو تعرف هي مساكنه تعيش معنا ثم اهل الخير واهل الاحسان بارك الله فيهم وفرنا لها مبلغ باش سددت 4 شهور كرا وشريت لوزم تاع العائله وثم اثاث في الدار ناقص قاعدين نحن بالتنسيق مع بعض الخيرين نوفر ولكن هي مستوى تعليمي بسيط 5 صغيرات قلت لك صغير 10 شهور والكبيره
6: قداش حطهم يظلموا رويحهم ربي سي خالد ربي معاهم ان شاء الله ربي يحنن عليهم سي هشام ما حطهم يظلموا رويحهم خمس صغيرات
5: ولا
6: من 5 شهور ولا من العام 10 سنين معليش والله معليش ربي يهديهم المحاله راه سامحوني
5: ربي يعلم لك
6: معليش معليش تظلم فيهم
5: الجهل والبساطه هذاك اللي
6: نقول ان شاء الله ربي يعينهم عليهم الناس اللي تحب تعاون بالطبيعه نعاودوا نذكروا بالرقم عايدة
8: 21 160 109
6: عملت بينا دورة كبيرة من اللي فقدوا وعملت بينا دورة هكا كبيرة ما عاش محد يعني معناها ما كثر الحكايات لكن الكل مهمين الناس اللي تحب ترجع وتسمع ترجع لصفحة الإذاعة وتلقى بالتفصيل الوضعيات اللي يحبوا يعاونوا الناس اللي عندهم فلوس تحب تخرجها لله الناس اللي ربما ديما نقول في كرب شديد راهو أعطي ربي سبحانه يفرج عليك الناس اللي مريضة راهو ربي يفرج عليك صحيت أموال الزكاة فأنتم إذا كنت تحبوا تعطيوا للناس ويمشي المحل ونعطيكم كل المعطيات بالطبيعة كما قلنا كل شيء على عينيكم تتفقدوا أنتم تمشيوا أنتم تهزوا أنتم فمرحبا بكم ترجعوا للصفحة نتاع الإذاعة من 9 ل 10 تلقاو البرنامج هكا موجود سامحوني ولك الأجر وبالطبيعة إذا كان أي وضعية تحبوا تدخلوا وتعاونوها فتنجموا تتصلوا بينا بالأرقام اللي عطيناهم الكل موجودين ترجعوا للإذاعة وصفحة الإذاعة تلقوهم الكل في ختام اللقاء هذين نحب نشكركم برشا
8: شكرا
6: يعطيكم الصحة على الحضور يعطيكم الصحة على كل ما تفضلتوا
5: به إن شاء الله تعدد فيسا الحسنة إن شاء الله
6: فيسا فيسا تعدد الحسنة ديما كل أسبوع مش قلت لكم نطلع أصحاب
5: أسمع شوية شوية أسمع تعدد نادي نحن من المنبر هذي على الأخوة القائمين على روى هذه الحصة ما شاء الله لاقية معنى ثرطية في قلوب الناس نقول نطالبوا الإدارة لو تزيد في الوقت شوية وبالتنسيق معك أنت أختي عواطف
6: نشوفوا كما زدت في رمضان حتى شهر معناه كل يوم ما عندي حتى مشكل أما إن شاء الله حتى راهو سي هشام
5: نعم.
6: ساعات راهو الحاجة كتبت هكا
5: قليل دائم خير من كثير لا يدوم
2: خطبة الجمعة 20 دقيقة
6: أثر كبير يتواصل ساعات عمر كامل واحد يتذكر فما تستهينش بك الوقت
5: لا لا ما تستهينوش إن شاء الله
6: خدمة برشا برامج بساعتين وثلاثة وأربعة في الواقع نتاعهم ساعات ما يكونش اكثر من الواقع نتاع حصه بساعه فالمهم هو الصدق والمهم هو يوصل للقلب هذاك هو معناه وانتم الحمد لله صادقين في
2: كيف مزيج من الفرحه والبكاء
6: والحزن نحسوا المشاعر الكل في الكل مره نضحكوا مره نبكي ومره من الداخل نتالموا بالحق نعيش المشاعر الكل والحمد لله هذايا ما يعكس كان انه نحن صادقين والحمد لله
8: ربي مدام عواطف تحيه لمدام جميله الحديري عندي عروسه ما في بالك اللي قاعدة اليتيمة اللي قاعد إن شاء الله باش تعرس جمعة جاية بإذن الله إنه خليتها تختار الروبة على كيفة اللي حبت عليها معناها ما أجبرتهاش إنه باش تختار هو هذا شنو عندك
6: أيوة.
8: الكوليكسيون الكل قدامك أختار ركح أمورك الله يبارك لك مدام جميلة أنتو سلعة ربي ربي يجبر بخاطركم أيوة. وإن شاء الله ربي يرزقك صح. الرزق الوفير يا رب
6: يا رب يعطيها الصحة وربي يبارك في جهودها
2: آمين
6: سلعة ربي يقول لي كان عندك واحدة أخرى جيبها لنا راهو الصيف جيش بيهم ما جيش
8: عندي
6: قدم له تحيه كبيره الاسبوع الفرد قال له هنا وقال لي عاود تيويني الاخرى تيويني الاخرى هنا هي الاخرى قلت له يزيد عربي قال لي خليهم يجيو ميسالش راهو مرحبا بهم راهو المدام على ذمتهم وراه هي راغبه انها معنية تتكفل بهم فربي يجازيكم كل خير راهو قد ان شاء الله ان شاء الله يكثروا ان شاء الله يكثروا الوقت الغالب فهكا وصلنا للختام تاع الحصه نشكركم برشا نخلي الوقت فقط قصير لاغنيه حبيت نقول حاجه في ختام الحصه هذه البارحه في حمام سوسة صارت حادثة أليمة برشا وليد صغير تم طعنه توفى الله يرحمه الحقيقة معناها هذا ألمنا برشا
5: مؤلم جدا
6: مؤلم جدا والتصرفات هذه بالله نحكي شوية مع وليداتنا بالله نحاول نحس أولادنا بأهمية أنه نبعدوا على العنف بأهمية أنه نترحموا أنه نحكيه ونحكيه ونتحاوله عليه فقدنا صغير معناها نوارة فقدته أم وبوه فقدناه الكل كان ينجم يكون
2: وحيد
6: العائلة في مؤلم برشا تأسفنا برشا بكينا معاهم لأنه قال يزي من الكلام هذايا فبربي تنبوا اغزروا شوي لصغيراتكم وين يمشيوا وين يجيوا خاصة توصيف الناس الكل في الشارع فردوا بالكم على صغيراتكم وين يمشيوا مع شكون يمشيوا وحسوهم ونبهوهم وقولوا لهم بالله ابعدوا على العنف قدر الامكان وخاصة انك المواد المخدرة عاد هذاك مجال اخر تو نحكيوا فيه ان شاء الله في حصص قادمة نشكركم برشا مع تحياتي عوض فجبيلي شكرا لك ايمن الشاب يعطيك الصحة نجلة عطية شكرا لك معاذ شكرا لكم مع تحياتي للقاء

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. في إطار الاستعدادات لفصل الصيف برمت بلدية دار شعبان الفهري صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النطاقات السوداء بالمعتمدية خلال الصائفة، مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما سجنية تراوحت بين 6 و15 سنة سجنا وخطايا مالية فاقت 100,000 دينار في حق عناصر شبكة نسائية خطيرة تخصصت في ترويج الأقراص المخدرة في الأوساط المدرسية والشبابية بالعاصمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمات تعمدنا استهداف التلاميذ وشباب بمحيط المؤسسات التربوية لترويج الأقراص المخدرة مستغلات أساليب تمويهية لتجنب الشبهات. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزود بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعدادات للموسم موسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. وفي أخبارنا الدولية ضمن هذه النشرة، الرئيس الأمريكي يعتزم إبرام اتفاقية السلام مع إيران، ولكن وكالة أنباء فارس الإيرانية قالت إن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب هي خليط من الحقيقة والكذب. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير يومياً من 10:30 النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
3: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلال نواصل إن شاء الله بإذن الله في تكريس ثقافة قانونية نرجو أن تكون حاضرة في أذهان الجميع. قول صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم سيد محسن قبوج، منورنا برشا برشا، كل عام وانت حي بخير. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رفقة، تحية ليك، تحية للفريق العام معنا الصباح، تحية لكل وفي إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة، تهاني مجددا بعيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك. تحية خاصة لصديقي وزميلي الأستاذ رياض نابلي، وقت تعذر عليه الحضور الأسبوع الماضي، ما أبداش حتى تردد باش يحضر نيابة عني، وبارك الله فيه، وتحية ليه وتحية لكل الزملاء والزميلات، وإن شاء الله كل عام وتونس بخير، وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله كل عام والمحمد التونسي بألف خير.
0: أمين يا ربي. تحياتنا الكبيرة كما قلت للأستاذ رياض النابلي اللي قام تعويضك الأسبوع الفارط، شكرا جزيلا لي، وشكرا جزيلا لكل من يدعم هذا البرنامج أستاذ، لكل من يسر على أن يقع تقديم المعلومة القانونية في الإبان لسد المستمعين والمستمعات. نعود نقول له الثقافة القانونية هي ثقافة تكتسب ولابد أن تكرس عند الجميع، على خاطر كي نشوفوا في ملامح الفوضى اللي صايرة في السنوات الأخيرة نحس وكأنه فما إرادة عند البعض، مش إرادة سياسية ولا إرادة، فما إرادة عند البعض إنه يقع التطبيع مع مخالفات قانونية، التطبيع مع الفوضى، يقول لك هذاك هو الموجود، وكل مرة بتعلة من التعلات الواهية، لسيما غنتي كي تشوف مثلا الملامح متاع العيد الأضحى كيفاش تعدى، تفهم المخالفات القانونية اللي جاية معناها بالجرو مش بالديتاي، معناها تشوف الاحتكار، المضاربة، الغش. أنا صديقة البارح تكلم فيها قالت لي معناها شريت علوش معناتها كي هزيت للجزار باش يقسمه لي وزنت، قالت لي يتكلف لي الكيلو ب 200 دينار. دونك هنا معناتها الحقيقة كي تشوف المضاربة وتشوف الاحتكار وتشوف الترفيع في الأسعار وتشوف اللغة اللي ولت عند البعض والتي تسوق حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم من بعد تشوف لغة القشارة مش الفلاحة، ما حتى الفلاحة في بعض الأحيان انخرطوا في هذا الجدل وفي هذا التبرير لارتفاع المشط لسعر الأضحية. تشوف زادة كيف في الأسواق الأسبوعية كي تشوف الخضرة يقول لك أنت قدمت على علوش بزوز ملاي، ما تقدمش على مثلا كيلو طماطم ب 3000 ولا 4000، وكل واحد يغني وكل واحد يجبد بموجة، معناها وقعد المواطن المستهلك كل كرة ما بيناتهم الكل، لا حول له ولا قوة. تقول أنت وين الدولة؟ هل يمكنها اليوم أن تتحدث عن إمكانيات إجبار الفلاحة ولا القشارة على أنهم يخفضوا الأسعار؟ نعرفوا اللي هي منظومة اقتصادية متكاملة، الدولة كانت تتدخل من خلال التعديل، وكانت عندها الديوان ولا زال ما الدورة متاعه كان كبير برشا قبل، ديوان المراعي وتربية الماشية اللي كانت عنده دور كبير برشا، كانت تتدخل زادة كيف بالاستيراد، ولكن اليوم في ظل الحاجيات الكبيرة اللي تعرفها البلاد، معناها حتى العملة الصعبة هل يمكن أنك اليوم تستورد، وانت عندك قطيع، اليوم القطيع كيفاش قاعد يدار، برشا كلام يتقال في المجال هذية، ومنها أنا نتفكر الفلاحة، نتفكر ديما الإرشاد الفلاحي، وشكون ضرب المنظومة متاع الإرشاد الفلاحي في سنوات خلت. تقول اليوم المواطن مسكين شو اللي صار فيه، نحكي على الفوضى دائما. مع هذا كي تشوف انت تقول وين تم بيع وعرض الأضاء ضاحي، معناها نورمالمون كي ترانشي، معناها البلاغات نتاع البلديات تقول لنا وصلنا صحيح، امورنا متحضره، امورنا واضحه منظمه مريقله، تلقاها اي بارتو. اليوم المواطن ينجم يقوم الصباح يلقى قدام داره نقطه نتاع بيع
1: عادي،
0: وعجبك ولا ما عجبكش. وقبل هذايا الناس وين ربيت على السطوحه نتاع الديار، معناها نقول لنا الوسخ ضربنا معناها في مقتل. اليوم وقت تشوف الضجيج الفوضى تمشي تتبلغ وتمشي تشكي للبلديات اللي هذا مكتف في ديلة حول ولا قوة، فالاخر تسمع المنطقة متاع خلي العباد تسترزق. مع هذا يجينا نشوفه في نقاط البيع قدام ديار الناس، بعد نقاط البيع كتشوف انت وين يمضي والسكيكن وين يشوش الروس، حاسيل فوضى عارمة. انا كران نقطة بيع فوضوية قدام معتمدية قدام بلدية، ما عادش نحكي على حتى شيء. اليوم وقت اللي تدور وتلقى الفوضى في كل بلاصة، وتلقى إنسان ما زال كينتصب لحسابه الخاص بطريقة منظمة ديريكت مشاوله، تقول لابد نترجع عنا ثقافة احترام القانون. أستاذ القانون ما يطبقش بالمناسبات والحملات، القانون ما يطبقش زادة بسياسة المثيلين. هذا نطبق عليه القانون دنيا وآخرة، والآخر نسيبه على ترق ذراعه وهو يؤذي في غيره ولا من متحرك، وكأنه سهل. الإيذاء هذية يكون بحماية من السلطة اللي المفروض هي لتسعى على أو تسهر على تطبيق القانون. أستاذ
1: هو أكيد شوف رفقة والناس اسمع فينا، هو تطبيق القانون والخضوع لأحكام القانون واحترام النصوص القانونية ده مش مزية ولا اختيار ولا معناها فضل، هو واجب محمول علينا الناس كلك بقطع النظر على مهما كانت درجة المسؤولية عنا ومهما كانت الصفات عنا صفة المواطنة بالأساس، والوطن هو الذي يجمعنا والقانون الوطني هو الذي يجمعنا كذلك. وبالتالي لهنا اليوم نحسوا من اللي كنت تقول فيه ومن المظاهر اللي نعاينوا فيها ونشوفوا فيها بالعين المجردة وتعاين فيها الناس كلها أنه هناك وكأنه هناك معناها إرادة لتغييب القانون وضرب القانون وتكريس معناها وضعيات الفوضى وكأن الناس لا تعنيها هذه المسائل. والحال أنه شوف سؤال لماذا هذا كل هذا، لماذا احنا العيب مش في القانون، العيب القانون موجود، القانون موجود واحكامه ما شاء الله وديما نقولها ونكررها عندنا من احسن القوانين المعنى حداثه ومطابقه ومتماشيه مع الواقع نتاعنا، لكن الاليات في تطبيق القانون هي الاشكاليه اللي ما زالت معناها موجوده واللي لحد الان ما حبتش معناها تنتهي، وكانه اريد لها معناها بفعل فاعل أن نعيش هذه الفوضى وهذه المخالفات القانونية التي ما عندها حتى مبرر الحقيقة. ما راهو اللي يفصل ما بين الناس واللي يحقق العدل واللي يحقق المساواة واللي يحقق صفة المواطنة كاملة هو القانون الذي يحمينا والذي به معنا نتحاكم ونتعامل وسياساتنا الكل مبنية على أسس قانونية. وبالتالي علاش نقولوا ديما القانون يعلو ولا يعلى عليه، ما فماش حتى إرادة أخرى ولو معنى باش تكون تحاول أنها تتخطى القانون ماهيش باش تلقى مسار اللي يوصلها للطريقة اللي تصبوا إليه، لأنه هنا يلزمنا زاد نميزوا بين قوة القانون وقانون القوة. ناس تحب تستعمل قانون القوة في بعض الحالات، وإحنا نحبوا نتمسكوا بقوة القانون، وهذا الفرق ما بينات القانون هو قوة، القانون كما قلت هو يعلو ولا يعلى عليه، هذيك قوة القانون. أما تقول لي قانون القوة والكبير يأكل الصغير وكل واحد بجهيد وكل واحد يفك اللي هو، هذه هي الفوضى، وهذه مع الأسف ولا الظاهرة موجودة برشا ولا تعاين بالعين المجردة، ما نلقوا لهاش حتى تفسير في بعض الحالات. ولا نتسالوا بالك شي يحبوها هكاك، بل فما جهات تريد هذه الفوضى. معناها الحقيقة معناها نشوف في أبسط الحالات في أبسط الحاجات حتى شيء ما هو قاعد يمشي كما قلت، يجي المشرع يعمل لك نقاط البيع حتى المشرع المحلي جهات معناها سلطات محلية وجامعات محلية وبلديات تجي تعمل لك نقطة بيع معناها منظمة، تلقى الناس تخليك نقطة البيع هذيك وتلقى معناها في كل رحبة وفي كل قدام دار كما قلت أنت، معناها تلقى الغنم وتلقى معناها في مخالفة صريحة للتراتيب هذه. والمشكل أنه فما عمل منقوص، خليني نقول فما عمل إداري منقوص. صحيح أنت يا كجهة كسلطة محلية وفرت معنا أماكن خاصة للانتصاب هذا الوقتي بمناسبة عيد الأضحى، خلينا احنا نقدم في المناسبة هذه ومشكور على هذا، وهذاك هو اللي اسمه يزمو سيد. لكن الناس كما تحترمش، الناس اللي ما احترمتش القرار هذا شنو عملت معها؟ خليتها على معناها على حد، وكان معنا أنا خليت الحالة على هو ما عليه، أنا كرست الفوضى انديركتمون بطريقة غير مباشرة، خلت الناس كيما تولى انتصاب الفوضى ويخلي الناس ترتزق مساج، والناس المنظمة والناس اللي عندها حوانت والناس اللي عندها بتيندة والناس اللي عندها كراوات والناس اللي في وضعية قانونية شنو ذنبهم باش يجي شكون يعمل معناها سوق موازي ولا يعمل تجارة موازية وعلى مرأة ومسمع؟ ما يصيرش. شوف المسؤولية راهو المسؤولية دي ما نقوله حتى بالقانون، المسؤولية راهي تكليف ماهيش تشريف، راهو مش كراسي ومش مناصب، مش شكون يشد بلاصة فلان وشكون مش شايف يغادر بلاصة فلان وشكون ينتظر باش يغادر وشكون ينتظر باش يجي. المسؤول هو يحاسب بالعمل نتاعو وبالعمل الميداني وبالعمل المطابق للقانون، وهذاك علاش ديما نقولوا القانون يعلو ولا يعلى عليه. انا والله في برشا مناسبات والنحظة لهنا تجي على بالي مسألة الحقيقة منظر لا يسر في مدينة المنستير وهو المفترق البنك المركزي. مفترق البنك المركزي صارت فيه أشغال نتاع تغيير قنوات، تقعدش عنده شهر شهرين ثلاثة شهور والحال على ما هو عليه، باش نرجعوا الطريق كما كانت. ما نجمناش نرجعوا الطريق كما كانت في مفترق أساسي، معناه مفترق رئيسي في وسط البلاد، في وسط مدينة المنستير، معنا مفترق البنك المركزي. هي شكون معنا كتاب عام البلدية؟ شكون يتحمل مسؤولية كتاب العام اليوم؟ شكون يتحمل إدارة كتاب العام؟ من تم تكليفه بإدارة بالإدارة في بلدية المنستير؟ مش كيف هو، ما هوش تشريف، هو تكليف. علاش ما تبينوناش المسألة دي؟ وعلاش تقعد هي، علاش تقعد الأشغال هذيك المدة هذه بعد ما تم من الأشغال؟ معناها الناس بسياراتهم، بسيارات الخاصة، بسيارات المعدة لنقل الأشخاص، الشاحنات، البضاعة، الدراجات العادية والدراجات النارية، والناس كل ترفس. خليني نقول لك سامحني في الكلمة، في معناها في مفترق مفروض يكون هذا يعطي صورة على البلاد، يعطي صورة على مدينة سياحية. مفترق بالطريقة ذيك مبرج ما شاء الله، أبراج أبراج وفوضى عارمة، ولا من مجيب ولا من شكون سامك ولا من معناها، وكأنهم يستعملوا، كأنهم مسؤولين لهنا ولا بعض المسؤولين باش ما نعممش، كانهم يستعملوا في طريق آخر غير الطريق اللي نستعملوها احنا. وقص على ذلك كما قلت لك اليوم الانتصاب الفوضى، اليوم نعملوا نقاط بيع معناها منظمة وما نحترموهاش وحتى حد ما يتعاقب. راهو إذا كان ما يكونش القانون، كيفاش يطبق القانون؟ يطبق باحترامه وبتطبيق جزاء مخالفته. إذا كان أنت ما تحترموش معناها تخالف القانون وما تلقاش الجزاء الذي يطبق عليك بهذا الخصوص، كيف سي نورمال معناها، ولي أمر عادي باش تقول الفوضى هذه وباش تقول مخالفات هذه القانون، وباش اللي ما خالفش اليوم يخالف. قولك شبيه غيري وشبيه غيري، وهنا كيما بدينا في الانتصاب الفوضى وبدينا في هالحالات هذه وبدينا في الطريقة هذه وطرق التحايل على المواطن، والمواطن بقى هو الحلقة الأضعف. وقت له هو المواطن معناها هو الأول في أداء الضرائب وأداء الأداءات البلدية وغيره، هذا واجب زاد قانوني، لكن نظرية الواجب والحق لازم يكونوا متساويين رفقا، كانش رانا ما نوصلوش نتيجة باهية. وهذاك علاش السؤال يطرح أكثر من مرة، هل أريد تغييب القانون؟ هذا لما زلنا التوابدين بدأت تعبئت تشك أنه معنا فما أيادي خفية ما زالت تعبث بالقوانين وما تحبش الخير لتونس، خليني نقول، وهذا لا يجوز لحقا.
0: هذا هو فكرتني زاد في الرون بوان تاع الشمعة اللي
1: قيمة فيها هنا رون بوان الشمعة، أنا قلت شوية بعيدة شوية رون بوان البنك سنترال معناها مفترق البنك المركزي سرة البلاد كما يقولوها، براش فكرة طريقة والله ماذا بيه شكوني داخل من بلدية مونستير وطحل المسلالية بر في البركة يشفي غليلنا برا حتى عتسأل علاش معناها فما استحالة باش نرجعوا الطريق كما كانت، كان هذا فيه استحالة. فما بالك
0: هو باش تحب له ميزانية وتحب له بلانيفيكاسيون وتحب له مثلا وقت وتحب له ميزانية كبيرة وتحب له طلب عروض وتحب له معناها ماهوش مربوط بهم هما، ممكن
1: قد يكون
0: هو هذا راهو اللي باش تلقى معناها إجابات مختلفة ومتنوعة. هو من المفروض انه البلاد خاصة في موسم سياحي، يا استاذ رانا في موسم سياحي، رانا محتاجين لكل فلوس تدخل لنا البلاد، دعما لميزانية الدولة ودعما خاصة نحن العملة الصعبة اللي يوما كي نحكيه على السياحة. وراه السياحة عنا صحيح احنا نستناو في سياح من برا، ولكن أيضا حتى السياحة الداخلية عندها دور كبير
1: بتبيع.
0: فمن المفروض أنه في بلاد، في مدينة كما مدينة المنستير اللي هي معناتها قطب استشفائي جامعي سياحي، من المفروض أنه خير برشا تكون عليه الأوضاع من بقية المناطق. إذا كان هنا مدينة المنستير اللب معناتها والقلب النابض للولاية تكون هكا، معناتها فما بالك بالبقية؟ نحن مش نحكي له حتى شيء. اثنين، أنا تفكرت المواطن متاع الأسبوع الفارط اللي حكاه في مداخلة، وأنا جاتني زادة برشا ملاحظات، ولهنا معناتها سؤال، بعض المواطنين يلوموا ديما على الإعلام ويسيبوا المعنيين بالأمر. أوكي، شكي يقول لك والله ما دام أنتم تحكي وما ثم شيء. يا أخي احنا سلطة تنفيذية، احنا سلطة تشريعية، احنا لنا سلطة تنفيذية لنا سلطة تشريعية أستاذ. معناها باش نبداو فاهمين رواحنا كمواطنين كيفك، واحنا كوسيلة إعلام نسلط الضوء
1: بالضبط،
0: نعملوا متركاج إن لزم الأمر باش نبينوا اللي هذه راهي مخالفات واضحة، نفضح ما هو مخالف للقانون، ونطالب المواطنين بأنهم ما عادش يحكيوا هكا كلام وبرا، بأنهم يقوموا بالإجراءات اللازمة. قوم بإجراءاتك اللازمة بالطريقة معناها المثلى، ومن بعد نحكيه على خاطر اليوم كي تبدا انت تتكلم وانت في حيك وفي بلاستيك وتقول والله الزبله ما تهزتش عندها 10 ايام والله لين الريحه ولا تسرع والله اليوم انا جاري جايب عامل مثلا كوري كامل مقابلني وكذا. نعرف اللي فما شكون دخلت معنا وحكيت على الكوري ونعرف اللي هي وصلت حتى للسيد ويلي المنستير باش تحكي على الموضوع متاعها وما قادش حل، لكن في الاثناء مشيت للقضاء ولو بعد حين سينصفها القضاء أستاذ ولو بعد حين وراهي في الاخر في الاخر تقعد فضيحه معناتها انه احنا عندنا مخالفات قانونيه لم نتمكن من رفعها لسبب من الاسباب. نعاود نرجع لهنا للتشريعات الجاريه بالعمل ونقولوا احنا من 2011 عندنا اشكاليه كبيره انه اليوم الجهاز التنفيذي التابع للبلديه ما عادش تابعها معضلة كبيرة إلى يوم الناس هذا عندنا 15 عام المجلس نواب الشعب ما تحركش ما قالش إجا نلقاو حل إجا نعطيه ونرجعوا الجهاز التنفيذي للبلادية ما تقعدش هي تصدر في قرارات وتقعد قرارات ما تحبر على ورق. لكن في الأثناء زادة قلت اللي كل مرة يقولونا هاكم تحكيوا ما أنت ثبتوا رواحكم إسكو تحبونا أحنا صوت المواطن ولا نرجع كما تحكيوا على إعلام الكسرونات. كان تحبونا صوت المواطن رانا قاعدين نوصله ونغرسوا فيكم في ثقافة قانونية وثقافة المطالبة بالحق. قال لي المرة اللي فاتت قال أنا معتا ما نحبش نعمل الدوانة. شوف إذا كان أنا جاري ما احترمنيش وإذا كان أي إنسان ما جاش احترمني فلا أحترمه. اليوم كي جيت تحب تنصب لي أنت انتصاب فوضوي قدام داري ما تتصورش لي أنا باش نسكت علاش على خاطر باش يقولوا فلان ناس ملاح ما حاشيش باش يكون ناس ملاح. اليوم كي تجي انت تربي على ليلشك والله يا علوش على ريغور يتعدى سنين على ريغور معناها اما تجيب لي رسل على ليلش تحطهم معناها في كوري تولي معناتها مقلق للراحه هذا ما وش منطق. تجي تحطه فوق السطح مره واثنين وثلاثه العبد ينبه عليك بعد قال شنو والله فلان ما وش به بلغ على جاره يا اخي احنا وهذا مدار الجوار ونرجعوا له سي خطر الموضوع زاد ما كملناش الاسبوع الفارط ان شاء الله. في اليوم هالثقافه هذه يا خويا ما تحبنيش ما حشيش باش نتحب وراهو إيش نقول لكم ما فما حتى إنسان في العالم محبوب حتى كي وصعر خده للناس حتى كي يعطي روحه كامل في الأخر العباد ديما عندها مشكلة اللي هي باش تذمك ومكش عاجبها ومكش جاي على قرقوش قلبها. فبالتالي اليوم يوصل الإنسان إلى فترة زمنية معينة ما تحبنيش احترمني ما تحترمنيش فإني أفتك الاحترام منك افتكاكا بالقانون. جيتني قدام داري ما جيتكش أنا قدام دارك فما مواطن قال طريق هو ملك الدولة أي طريق ملك الدولة في حدود معينة راه المواطن من حقه أن يدافع على مسكنه وراحته ويمنع الانتصاب الفوضوي قبل ما يولي ما بين قوسين يفكرني فك السيد الوالي اللي حضر معنا ذات يوم وقال اكتساب كيفاش هو بالتقادم اكتساب الحقوق بالتقادم فيما يخالف القانون استاذ الانتصاب
1: قال معنى الانتساب الفوضوي والانتساب الغير مشروع ينجم يكسب صاحبه الملكية التجارية وحق البقاء باعتباره أنه يمارس نشاط تجاري.
0: لهذا كيكون مسؤول جهوي بالله وعنده الاعتقاد هذا اعتقاد راسخ كيفاش تقول لي من بعد استاذ نحن مش نطبقوا القانون؟
1: هو الحقيقه ما نجموش راهو رفقه شوفوا راهو المشكل مش المشكل اذا كان ما فماش اراده ولا اذا كان فما اراده عكسيه اراده في تغيير القانون راهو ما نجموش نعملوا حتى شيء. اما اذا كان نطبقوا القانون كما جاء فيه وبروح القانون وبمقصد المشرع من النص التشريعي والله تولي الامور سهله وش بينا يا اخي ما كناش عايشين ما شنو اللي تغير القوانين تاعنا هي نفس القوانين ونفس نفس النصوص في أغلبها معناها ما تغيرش علاش ولينا نعيشوا الفوضى الخلاقة هذه ولا الفوضى ماهيش خلاقة هي الحقيقة ولا فوضى مقلقة
0: بالضبط
1: كجات فوضى خلاقة ممكن
0: والله باقية برك
1: تجيب نتيجة ما هذه فوضى مقلقة وتجيب في نتائج سلبية. وقلت لك اللي يخوف أكثر أنه الناس بدأت تحس أنه وكأن أريد لها معناها وكأن
0: السياسة حتى فما ليست تتمعش من المخالفات هذه
1: مازالت فما بعض عباد مازالت تكر إلى الخلف وتجر إلى الخلف وتتمعش من
0: المخالفات
1: هذه وما حبتش تقطع مع السياسه هذه وهذا هو الكبير ياسر وهذا اللي يخلينا الحقيقه نتقلقوا برشا في بهذا الخصوص ولكن نشوف في نهايه المطاف تطول تقصير ديما عندي امل انه القانون سيطبق والقانون سياخذ مجراه وانه القانون يعلو ولا يعلى عليه وما فما حتى حاجة أخرى تنجم تدوم أكثر من دوام النص التشريعي وأكثر من دوام القانون. والناس اللي تتمتع توا ولا تستنفع توا بها الفوضى هذه ستدفع الثمن ونشوفوا احنا في برشا ملفات قاعده تفتح
0: بالضبط
1: وبوم بين قوسين معناها، لكن هنالك ملفات قاعده تفتح وهنالك قضاء قاعد يمارس معناها صلاحياته بهذا الخصوص. تقول لي احكام ما زالت مش نهائيه ولا مش باتة ولا ما زلنا في طور الاعمال الاستقرائيه والاعمال التحقيقيه. المهم فما مبادره، فما نيه في محاربه الفساد هذايا وفي محاربه التجاوزات هذه قدر الامكان. زاد ماشي مش تصفيه حسابات الحقيقه، وما لازمش يكون كلمه حق يراد بها باطل. لازم اللي عمل يتحمل المسؤوليه بقدر حدود معناها مسؤوليته في الافعال اللي ارتكبها يكون الجزاء نتاعو، ان خيرا فخير وان شرا فشر.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ، شكرا جزيلا. باش نواصلوا اللقاء، وقاعده تجيني برشا استشارات مختلفه معناتها بكلها في اطار الموضوع هذايا، معناتها المخالفات المتعمده من قبل البعض، والانسان يسيح ويعيط ويقول لهم الكل في الاخر ما يلقاش حق. حكينا برشا في الإطار هذي، جتنا برشا استشارات في الإطار هذي. وانت فكر إحدى الموظفات في إحدى البلديات اللي معناها وقفت صدا منيعا تجاه الفساد، ولقات روحها منكل بها، ولقات روحها معناتها نقلة من مكان العمل متاعها إلى مكان آخر وكذا وكذا وكذا، في حين وكي تجي تصفى وتشوف
1: تعرضت لهرس
0: هرس كبيرة ولا من تحرك. وقت اللي تطلب وتتكلم تلقى روحها وحدها، وتلقى روحها منكل بها، وتلقى معناتها ناس ضدها، وتلقى كاتب عامل بلدية معناها ما خلى معمل، وتلقى لي حتى كي تطلع أنت للسلطات الجهوية وكأنه يريد أنه الملف متاعها ولا يصل إلى ممثل الجهة في الإدارة الجهوية معينة. معناها دورو دورو دورو دورو استاذ، راه ولو بعد حين تمشي للقضاء.
1: اش قلت لك؟
0: تمشي للقضاء وراهو في الاخر، في الاخر القضاء سينصفها وينصف غيرها. وتلقى اللي كاتب عامل بلديه اللي هو موجود في السجن حاليا وعنده قضايا، تلقى من النواب اللي هو معناها ما حبش يتدخل بالحسنى زاد كيف كيف، فما علاش. تلقى زاد معناتها من الناس اللي قاعده فراجيه وخلفيات كما تقول، ويراد معناتها من اجلا او عاجلا توريط الناس انضاف في البلديه، ولكن في الاخر ولو بعد حين القانون سيد الموقف والقضاء ينصف. شويه صبرا جميلا، وراه في الاخر في الاخر في الاخر الانسان يتحصل على حق. المهم انه هو يعتقد اعتقادا راسخا انه هو صاحب حق، وانه يدافع على حقه، وانه ما يهبطش يديه على خاطر التوانسة لا غالب البعض منهم يرى الإنسان وقت ما تبعش حقه لأنه هو مورط. واللي يبدأ معناها مواصل حقه الناس الكل تضحك عليه من الأول، ولكن بعد وقت اللي يفك حقه يقولك والله فهمناه اللي هو منكل بها ولا به، وعرفناه اللي وتوتر باش ياخذ حقه. بالتالي اليوم برشا قضايا تعدت قدامنا استاذ، حكينا حتى على ما اللي فات جبت حكايه المقهى اللي وقع غلقه بقرار اداري، ولكن وقع فتحه بقرار قضائي وبحكم قضائي من المحكمه الاداريه. هذاك علاش اليوم حتى وان تعسفت الاداره في استعمال الحق او تجاوزت سلطتها، فانه هيك القرار تكية يمكن الغائها واسقاطها، خلينا نقول ما بين قوسين، بقوه المحكمه الاداريه واحكام المحكمه الاداريه.
1: هو من الطف الله ومن حسن حال تونس أن عندنا قضاء إداري مستقل، وعندنا قضاء معناها إداري معناها فاعل وناجز ويشهد له بالبنان كما يقولوا، وفي عديد من المواقف في هذه وفي غيرها وفي أهم منها برشا. ورغم ما أريد معناها في وقت من الأوقات أنه حتى المحاولات تسعى إلى معناها الحد من هذا من هذه الشرعية بتاع القضاء الإداري، فإن القضاء الإداري بقى صامد وبقى قراراته مميزة الحقيقة. وعلاش هذا؟ خطر عندنا جملة من رجالات القانون المختصين في المجال الإداري، هو اختصاص كما قلت، وعندنا خريجي المدرسة العليا للإدارة، وعندنا رجالات قانون ما شاء الله. وراو شوف الغث والسمين والباهي والخايب موجود في كل مكان وفي كل زمان، وتواجد وسيتواجد في كل مكان وكل زمان. لكن احنا نحب من يحب تونس. إذا كان حبيت بلادك وغرت على بلادك وكانت عندك تونس معناها فوق كل اعتبار بالحق، معناها مش شعار فقط من ما تكون قول وفعل، رانا ملقاوش صعوبة في تطبيق نصوصنا القانونية، وملقاوش صعوبة قانونية في معناها تسوية المجالات الحياتية الكل بمختلف معناها بتنوعاتها وبمختلف معناها جزئياتها، لأنه ديما نقول المشرع التونسي كان وما زال وسيبقى معناها ما نرى في سن النصوص التشريعية فقط الإرادة الغايبة توا مؤقتا ولا المغيبة، وريد لها أن تغيب معناها قصرا مش لزمن طويل. وفي نهاية المطاف القانون سيأخذ مجراه وسيجازى كلهم معناها من جنس العمل، الجزاء باش يكون من جنس العمل للناس كل، وما وما وما, وما منع حد رفقة. شوف كل من خالف القانون وكل من تجاوز وكل من أضر بالبلاد وبالعباد إلا هو معناها نال معناها جزاء ولو بعد حين. وكما قلت لك قبيلة معناها ما زالت ملفات مفتوحة وما زالت العديد من معناها تتبعات قضائية، وهذه كل التتبعات حتى كنقولوا التتبعات قضائية ديما ننشد احنا التتبعات اللي تم في كنف احترام حقوق الدفاع، في كنف احترام المبدأ الدستوري اللي ينص على قانون البراءة، وأن كل إنسان يعتبر بريء حتى تثبت محاكمة، حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة توفر فيها سائر الضمانات. ضمانات المحاكمة العادلة زادت كيف كيف، خليني نحذف القوس، ما هي شعار كذلك. ضمانات المحاكمة العادلة هي معناها عمل، وهي مجهود، وهي نشاط يستوجب معناها آليات عديدة، يستوجب معناها قضاء معناها مرفق قضائي يوفر المحاكمة العادلة في إطار المكاني ولا في إطار المكان ولا في إطار معناها العنصر البشري واللي هو مهم جدا، في إطار احترام كرامة الإنسان وكرامته كرامة البشر. زاد الإنسان كيمشي يدافع عن حقوقه أمام القضاء زاد لابد أن ينصف في هذا القضاء، والإنصاف لا يكون إلا إذا توفرت أسباب الدفاع واحترم حق الدفاع، وما تكونش محاكمات سورية، ما تكونش محاكمات معناها في ظروف معناها لا تليق بال بال بال بال بال بالإنسان وبإنسانية الشخص اللي بشي يمثل أمام القضاء. نحبوها عدالة ناجزة ونحبوها عدالة عادلة. وتقريب في هذا المنحة حلقه الصغير كان تحرك يذكر فيشكر الفرع الجوي المحامين بالمنستير الذي عاين تعطل المرفق القضائي في خصوص أعمال القضاء الجالس خاصة في المادة الجزائية وفي المادة الجناحية بالذات، ولقينا صعوبة باش تتوفر المحاكمة العادلة وباش لأنه نشدوه احنا هي المحاكمة العادلة للشخص المعني بالأمر. قلت لكل شخص قدام القضاء هو إنسان بريء حتى تثبت محاكمته في حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة. المحاكمة العادلة يلزمها قضاء عادل، يلزمها قضاء ناجز، يلزمها فضاء توفر فيه الظروف باش تكون المحاكمة عادلة بكل مكوناتها. يلزم لسان دفاع يتمكن من القيام بالمهام الموكولة ليه، لأنه هو ذاك أزر اللي شد أزر المواطن في الفترة ذيك. وهنا ارتقى الفرع الجاوي المحامي منستير حس ما فهمنا أنا من القواعد لمحالة مش من المسؤولين، لكن حبيت نقول اللي المفروض أنه التحرك هذا يراه يهم المواطن بالدرجة الأولى، ويهم المحاكمة العادلة، ويهم توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل القضاء. حتى ما عادش نسمع ما سمعنيش القاضي ولا ما أخذتش حقي وكذا. قلت له كيفاش تحب القاضي يسمعك؟ قلت له هو عنده كم من الجلسات، جلسة أنت تصور جلسة تبدأ 8 تاع 9 تاع الصباح ل10 تاع الليل توفى، هذه مش جلسة توفى فيها محاكمة عادلة. تصور أنت إنسان يجي في قاعة الجلسة ما يعرفش وقتاش معناها تقع المنادة عليه، وبالتالي مواطن يدخل يجي استدعاء بالساعة 9 تلقاه الماضي 3 ولا 4 لأنه ملفاته من ملفات الحق العام وتعدى بعد ترتيب. وعلاش ما تكونش الساعات تقريبية على الأقل في الزمن، والإنسان اللي يكون يجي استدعاء 9 ويقعد ساعتين والماضي 3 وما راه ما يخرجش من قاعة الجلسة، لأنه حتى اللي قضاء حاسو البشرية ما ينجمش يعني يقول لك نخرج أنا وتقع المنادات عليا وعلى الملف نتاعي. بالتالي هذه ماهيش ظروف نتاع محاكمة عادلة. والمحاماة في المنستير والمحاماة التونسية ارتأت أنه ما يمكنش تواصل محاكمة الأشخاص بهذه الطريقة، ولهذا معناها حبينا أن الناس كل نلتفوا، لأنه كنقول نحكي على مرفق قضائي، راه مكونات المرفق القضائي مش قضاة فقط، راه قضاة ومحامون وإداريين من كتبة ومساعدي قضاء من عدو التنفيذ وعدو الإشهاد وخبراء وغيرهم، والمنظومة كاملة لازم تكون تتكاثف كلها تعمل من أجل شيء واحد هو توفير المحاكمة العادلة التي معناها توفر للشخص كل ما يمكنه من الدفاع عن حقوقه، والحقوق معناها تأخذ بالقانون ولا تأخذ بالقوة. وكعلاش قلت لكم الناس تحب تغلب قانون القوة على قوة القانون، وهذا ما لا يجوز ولا يمكن معناها أن يدوم لوقت طويل.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. ما زلنا مواصلين مع اللقاء مستمعينا الكرام، بعد شوية نوصل ونرجع لاستشارات والتفاعل السادة المستمعين مع مسألة البعض الذي يريد عدم تطبيق القانون، يقول لك على خاطر خايفين من شكون من أيوة. شنو ما نعرفش هاوش نرجع واعتقد ان المساله تكررت في تبلبة هلا غالب تبلبة. انا كي نتفكر الكوري نتاع العليلش اليوم بعد العليلش عندنا مضخمات صوت اكثر تفاصيل.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: احنا وانتوما
2: احنا وانتوما
3: وانا وين
4: وانا وين
5: احنا وانتوما
2: احنا وانتوما
5: وكل اللي يسمع فينا
2: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من 10 نصف النهار في اذاعه المنستير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
5: تتعدى صبحيتنا عالكيف
2: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف.

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصلي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. استنى مكالمتكم الهاتفية عبر رقم 73 460 800، أيضا استشاراتكم لتوصلنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير وأيضا عبر الخاص. حاولوا تبعثوا من توا على خاطر بعد في ختام الحصة راهو يتعذر علينا أن ناخذ بقية الاستشارات أو المكالمات الهاتفية. قبل ما نمشيوا للجديد في الرائد الرسمي، حب نقدم تحية كبيرة برشا إلى محمد ياسين ولد صديقتنا صلوحة مزالي بمناسبة عيد ميلاده 17. إن شاء الله كل عام وهو حي بخير، وإن شاء الله ديما متميز متألق، وإن شاء الله يا ربي تشوفوا صلوحة في أعلى المراتب.

0: كانت هديتنا المحمد ياسين ولد صديقتنا صلوحة مزالي، تحياتي لها وتحياتي لكل من يحتفل بعيد ميلاده. ونذكر نذكر نذكر لغدوة إن شاء الله نحتفلوا بعيد الأمهات آخر أحد في شهر مايو. إن شاء الله كل عام والأمهات
1: إن شاء الله ديمنا يمنع عيد وإن شاء الله
0: بخير. أيوة
1: كما قلت عيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم وفي الأيام الموالية، وإن شاء الله كما قلت أعيادنا دوم ودوم لسنوات. وتحية لكل الأمهات ولا مناسبة عيد الأمهات كما قلت غدوة آخر أحد في شهر ماي. تحية لكل العائلات وإن شاء الله ربي يفرح الناس كل كي كما يقولوا. ديما احنا شوف تلاحظ رفقة، ديما التونسي لوج على الفرحة، ديما التونسي لوج على الشيخة ولوج على الضحكة وعلى
0: حتى في أتعس الحالات
1: مو على قلبش يخرج من الضغط
0: هذا
1: والله ولا بالحق ولا اللوج على
0: الفرح بالفتيشة
1: على الفرح وعلى النجاح. وخلي عاد ما تحكيش على عيد الميلاد والنجاح الدراسي وكل ما يجيب الفرحة مرحبا بيه هو مرحب بيه في كل ديار تونسية في كل عائلة تونسية. إن شاء الله أفراح مستمرة وإن شاء الله أعياد دائمة وإن شاء الله كل عام وتونس بخير وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب
0: إن شاء الله يا ربي. أنت ما بين قوسين قبل ما نأخذ جديد في الرد الرسمي، أنت حكيت بكري على الظروف متاع المحاكم والمحاكمات وكذا، نحب نقدم تحية لكتبة المحاكم أستاذ اللي قاعدين يبدو في مشهودة كبيرة رغم الظروف ورغم الضغوطات ورغم الاكتظاظ ورغم حتى الظروف داخل المحاكم اللي الحقيقة ما عادش تستوعب معناها
1: الحقيقة. هو الفضاء كله ما عادش يستوعب، نحكي على الأقل على حاجة نعرفوها وعينناها الحقيقة ومعناش منخبيه. ومعنا شفنا المحكمة الابتدائية وشفنا قصر العدالة في المنسير، البناية بكلها ما عادش تحمل الكم الهائل من القضايا. وراو بالإحصائيات
0: راو
1: ناس عندها إحصائيات مضبوطة تشوف اللي الفضاء هذاك لعاتي يرفع للسادة القضاة للسادة المحامين للسادة الكتبة للناس اللي تتعامل مع الفرق المرفق القضايا ذي. راو بالآلاف يدخلوا ويخرجوا على المحكمة ذي، راو لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها، لكن زاد كيف كيف ما يكونش هذا على حساب، احنا شقلنا قلنا ما يكونش على حساب المحاكمة العادلة، ما يهزش المواطن اللي يكون هو الضحية وما يكونش المواطن هو معناه
0: يدفع ضريبة
1: اللي يدفع الضريبة كاملة. نلقاو حلول ولو حتى حلول ظرفية، نراو شو حتى المسؤول الجهوي والمسؤول المحلي عنده دور في هذا الخصوص ونلقاو حلول مع بعضنا، لأنه شو كيتغيب المحاماة ما تلقاش حل جذري للسير المرفق القضائي. حب من حب وكره من كره وعلى مسؤوليتي، ما تنجمش تغيب المحاماة التونسية عن إدارة الشأن العام وعن إدارة الشأن القضائي بصفة خاصة، لأنه هذاك هو اختصاصهم وذاك هو معناها الشيء اللي جبلوا على التعامل فيه وتعامل معه. وبالتالي الاستماع للآخر هو في كل المواضيع، أو الاستماع للآخر يعطيك إضافة، خذ وترك ودور الأفكار فيه وشوف. أما الصد من البداية هو اللي مش باهي وهو اللي يضرب المواطن وهو اللي منحبوش. علاش احنا منحبوش أبواب المسؤولين الموصدة؟ المسؤول راهو بابه مفتوح، راهو هذه سياسة الدولة كاملة، راهو حتى أعلى هرم السلطة يقول لك اشبيه حتى على معناها انقطاع الماء نسمع أني باش ندخل بشخصه رئيس الجمهورية بشخصه. علاش هذه ما رسالة زادة هي لمن يحسن وتلقي مثل هذه الرسالة؟ وقص على ذلك كيف المرفق القضائي لابد أن يكون مرفق ناجز تحترم فيه معناها حقوق الإنسان بالكامل، ما تكونش هنالك شعار فقط. المحاكمة العادلة توفر فيها سائر الضمانات القانونية وحق الدفاع بالكامل، ما يكونش دفاع سوري. هذا ما ننشده، فما صعوبة نلقاو لها حلول بالتوافق وبالتبادل الآراء، وإن شاء الله يكون هذا يرجع بالخير على المرفق القضائي أو في عمومه في البلاد التونسية كما كان وكما أريد له وكما سيبقى إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يقع السعي دائما لتحسين ظروف الكتبة هذوما من ناحية المادية والمعنوية، خطر راهو
1: لا تحية ليهم السادة كتبت المحاكم بالحق بالحق
0: ظروف واكتظاظ وبيروات ما ثمش
1: لا هم ما شاء الله عليهم شفت
0: رفع معناها أما والضحكة التي لا تفارق وجوه أغلبهم الحقيقة متاع ربي رغم الضغط. أنا كراء مرفق آخر ممكن العباد تبدأ مبوز أكثر منها أي حاجة، تلقى ناس محليهم
1: تلقى الابتسام ما فيك
0: صحيح رغم الظروف
1: تاع العمل والضغط والظروف والوقت اللي يعديه في المحاكم
0: اكثر كي تدخل للارشيف برك العبد وتضرب والريحه المدي مثلا
1: ما انت في معنى باش تدخل وتخرج برك
0: باش تدخل وتخرج وهما الغادي معناتها على طول الغادي اللي تدخل معناها لكتبة المحاكم البيروات ومعناتها باش تاخذ اي حاجه معناتها تلقى الناس
1: حتى الكتابات الخاصه معنا برؤساء المحاكم وكلا الجمهوريه لو كلا العامون رؤساء الول راهم زاد يكون عندهم مسؤوليه راهم هذوك
0: كبيره برشا الحقيقه
1: باش يكون عندهم معنا حضور ذهني وحضور مهني متميز الحقيقة تحية اليوم الكل كي يعطيك الصحة رفقة في الملحوظة دي كل تحية وكل تقدير لمكونات المرفق القضائي بأكمله من قضاة ومحامين وعدو الأفيد وعدو الإشهاد وخبراء وكتبة ومساعدين وكل من يقوم بعمل في هذا الخصوص وكل من يساهم في ولو بمجهود بسيط لإيصال الحقوق إلى أصحابها. احنا الناس كل لازم تسعى إلى إيصال الحقوق لأصحابها وإلى معناها أن توفر المحاكمة العادلة وإذا معناها حتى لا معناها يغبن أحد بتجاهل القانون ولا بالتعدي على النصوص القانونية وهذا اللي ما نحبوش الحقيقة وما نرضاوش به وما نجموش نكونوا شهود زور في هذا الخصوص.
0: ماذا بتكتبت المحاكم وكتبت المحامين باعتبار كتبت المحامين خاطر هما كيف قلب النابض معناها كراهم الاثنين معناتها الأطراف هذوما تقول أنت ما شاء الله معناتها كي تلقاهم يدوروا بكلهم تقول خلية نحل معناتها الإنسان مهما كانت الملكات نتاعو هكا متحفزة وكل يقول ما شاء الله عليهم هما شي طوقوا الحقيقة مجهودات كبيرة ربي يعينهم وربي يبارك لهم وربي يوفقهم
1: الناس الكل إن شاء الله. والمجهود نتاع عوان السجون ونتاعهم نشوف الناس كل تبذل في المجهود لكن ساعات المطلوب أكثر من الموجود.
0: أي وما إحنا هاك علاش فما مطالبة بالتحسين الظروف العامة للناس الكل حتى للسادة القضاة معناتها في حد ذاتهم
1: حتى للقضاة ياسر عليهم حتى عوان السجون والسجنات معناها يعانون الويلات كيف كيف عوان الأمن والحماية وتوفير الأمن في الفضاء داخل المحاكم وحوله نقل المساجين وغيره
0: مش سهل
1: حقوق المساجين
0: واحترامها
1: واحترام الكرامة الإنسانية للسجين برشا الحقيقة ما يقال في هذا الخصوص. إن شاء الله تكون الإرادة موجودة إن شاء الله تفعل فيما يكون في صالح المواطن التونسي إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. نمشوا مباشرة للجديد في الرائد الرسمي جديدنا في الرائد الرسمي قشعنا من عدد قبل كل شيء زوز عديد رائد الرسمي بعدها ناخذوا استشارات القانونية.
2: جديد الرائد الرسمي
0: جديد الرائد الرسمي أستاذ محسن قبوش مستشارنا القانوني للبرنامج.
1: هو ديما نقول أنا الركن هذايا أحترمه كثيرا وأريد له البقاء حتى مش عارف في البرنامج هذايا فقط لأنه ديما نقول الرسمي في الرائد الرسمي قسم الأخبار مشكور ديما
0: ولت عندهم الثقافة قسم الأخبار ولت عندهم الجديد في الرائد الرسمي وهبتونا الجديد خاصة أنك القوانين كما قال تازة تازة تهبط على الموقع الرسمي للإذاعة المنسير أيضا من خلال نشرة الأخبار دونك كرست فينا السيد بارك الله فيك الثقافة هذه متاع تصفح الرائد الرسمي.
1: ما هو شوف راهو لا يعذر جاهل بجاهل القانون وتحب المعلومة الصحيحة تلقى الرسمي في الرائد الرسمي سهلة العملية معنا. واليوم في الأسبوع هذا صدر نصوص عدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد 53 لسنة 2026 صدر بتاريخ 26 ماي 2026 واحتوى على نشر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 ماي 2026. هذا القرار يتعلق بإسناد جائزة العام المثالي بعنوان سنة 2025 تبقى القائمة اللي مرفقة بهذا القرار. كذلك من الأهمية بمكان توقف هنا على عدد أربع قرار من وزير الشباب والرياضة في اعتقادي يتهم برشا معناها وسنوها برشا الناس من المجهزين والمتحصلين على الشهادات بهذا الخصوص. فهناك قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ماي 2026 هذا القرار يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة في الرياضة بعنوان سنة 2026 وعدد البقاع المعروضة المناظرة 141 مقعد ولا وكذلك عندنا قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ماي 26 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بعنوان سنة 2026 وخصوا لها 164 مقعد. قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 ماي 26 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية بعنوان سنة 2026 والعدد البقاع المعروضة للتناظر بهذا الخصوص 940 مقعد. كذلك قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ 26 مايو 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب معلمين أول تربية بدنية بعنوان سنة 2026 أربع خطط. يعني القرار هذية القرارات هذية والمناظرات هذية التفاصيل انتاحها الناس اللي يعنيها الأمر موجودة في الرائد الرسمي عدد 53 سنة 2026 يمكن على اللولوج الاطلاع عليه عبر معناها موقع المطبع الرسمي للجمهورية التونسية وكل التفاصيل نلقاوها في العدد هذا العدد 53 سنة 2026. كذلك هذا العدد احتوى على نشر الأمر عدد 75 سنة 2026 مورخ في 25 مايو 2026. هذا الأمر يتعلق بتسمية رئيس مدير عام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري. كذلك تم نشر قرار من وزير السياحة مورخ في 26 مايو 2026 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025. العدد الأخير هو العدد 54 صدر بتاريخ أمس 29 مايو 2026 واحتوى على عدد 5 قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخة في 18 مايو 2026. القرارات هذه تتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية تبقى التفصيل موجود بكل قرار. كذلك تم نشر عدد 5 قرار من وزير الداخلية مؤرخة في 22 مايو 2026 تتعلق بتسمية كتاب عامين الولايات. كذلك تم نشر عدد 19 قرار من وزير الداخلية مؤرخة في 22 مايو 2026 تتعلق بتسمية معتمدين ونقلة وإنهاء مهام آخرين وذلك في إطار حركة دورية لسلك المعتمدين. هذا تقريبا أهم العناوين اللي احتوتها الأعداد الأخيرة من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، الأعداد اللي صدرت في الأسبوع هذا وكما قلت معناها فيها ما يراجع وما يمكن الرجوع إليه بأكثر تفاصيل عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمية، خاصة للناس اللي كانت تنتظر في المناظرات نتاع انتداب أساتذة في الرياضة وانتداب معناها أساتذة تربية بدنية في المدارس الابتدائية وغيره وكذلك انتداب أساتذة الشباب والطفولة. كل التفاصيل هذه موجودة في العدد 53 لسنة 2026. يكفي فقط المعنيين بالأمر ولا يهمهم الأمر الرجوع لهذا العدد عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمي لجمهورية تونسية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيدة على مجهودك الكبيرة. خضرة تعرف انت كي تتغيب انت تتغيب الركن هذايا معناها بارك الله فيك. دونك بعجالة نمشي للمواطنة اللي بعثت لنا قالت نحب نطلب من المسؤولين في معتمدية طبلبة والبلدية والشرطة وكل مسؤول في مدينتي بعد كل محاولاتي في الشكوى والتشكي إلى السلطة المعنية من شرطة البلدية ومركز الأمن بمحل تجاري يبيع في الأحذية في شارع حبيب بورقيبة بجانب مركز البريد وأحدى الفضاءات التجارية الكبرى حيث تجاهل هذا الأخير كل قوانين التجارة، يحط مضخم صوتي في الطريق العام مما تسبب في التلوث السمعي لكل المتساكنين في الشارع والأضرار بحاسة السمع والتسبب في أوجاع الرأس وعدم التركيز، خاصة أن نعيش على وتيرة الامتحانات النهائية لأبنائنا. أيضا يقول هو امتلك للرصيف كامل والطريق، قول أنا نحب نوصل صوتي للرأي العام والمطالبة بتطبيق القانون باعتبار أنه تجاوز حرمة الأجار. بعثت لي الحقيقة معناها شوف الباف الأستاذ معناتها على تروتوار
1: مضخم صوت
0: أنا نحب نفهم قاعد فيش قاعد يعمل معناتها ويبيع في السبابط ولا يبيع في نبورت كل حاجة، علاش مضخم الصوت للدرجة هذه؟ ثم البلدية بصفة عامة
1: يقلق راحة السكان هذا
0: يأتي في صلب العمل نتاع البلدية
1: الجماعة
0: اليوم حالية. أنا نحب نفهم علاش في ظل هالتجاوز الكبير هذايا ولا من رادع ولا من مطالب بتطبيق القانون، معناها علاش اليوم كي تقول لي أمن مشيت للأمن ومشيت للبلدية ومشيت وهو معناها قاعد يتمادى، شنو معناتها تفهم منه أستاذ وأنت معناها سنوات الله معناها في قضايا ونزاعات وكذاك المحامي شو تفهم منه؟
1: هو الحقيقة لنا أول حاجة أول إجراء كان يمكن الأخذ هو من حجز مضخمات الصوت هذه المركزة بطريقة قانونية، إضافة إلى أنه فيما مخالفات تتعلق بأحداث ثارج وتشويش بالطريق العام ومعنى
0: شفت أني توا معناتها بصفة عامة سيادة الأمن تجيرة وما يقاش تطبيق القانون ربما التنبيه عليه شفويا بطريقه
1: ما نقول لك المناسبه اولى
0: نبوا عليهم اي قديش مره واثنين وثلاثه قديش مشيت للمراه وتشكت من مره يا اخي العبد يحبوه يفك حقه بيدوه وعلاش الناس تحسها وكاني اقوى من القانون علاش انسان تلقاه قد شمره نشوفوه استاذ في في في في مواضيع مختلفه معناها ملتزم حدوده كذا ويطبق عليه القانون وناس مخالفه تماما ليلا ونهارا علاش؟
1: اي لا مش معقول الحقيقه
0: علاش
1: نشوف فيه تو حتى عبر الصور اللي وصلتنا معناها مخالفه في الطريق العام وهذا معناها حاله تلبس معناها واضحه وتخول عوان الضابط العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية أنهم هم يباشروا التتبع مباشرة معناها لأن هناك حالة تلبس واضحة واتخاذ الملزم لأن هذه زاد جريمة إحداث الهرج والتشويش ومعنى إقلاق راحة المتساكنين جريمة وتستوجب معنى التتبع الجزائي. إن شاء الله المعني بالأمر إن شاء الله المعني بالأمر أول حاجة يثوب إلى رجلي ويرجع
0: لا يثوب إلى رجلي.
1: وإذا كان
0: أعطينا إيش أقول لك حاجة بعد موجز الأنباء أستاذ الرسمي اليوم إذا كان أحنا عنا ما يفيد اللي تشكينا للسلطات المعنية وقصرت واحد هل يمكن إن نشكيه بالصورة المعنية المقصرة خلينا ندخلوها قدام إنها تتحمل مسؤوليتها كاملة في تطبيق القانون. اثنين اليوم إذا كان البلدية والأمن ما همش قاعدين يقوموا بدورهم وهذا دائما باحتراز نقولوه
1: اليوم أي
0: هنا نقولنا البعض باحتراز نحكي في القضية هذه بذات ولا غيرها معناه كما قاموش بالدورة متاحه اليوم هل يمكن اللجوء إلى القضاء تتفاصيل بعد قليل دائما نقول على عهد على من رواه أما زاد كمان مساج الحديث بقية بعد قليل.

0: من إذاعة منستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أفاد رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال لونيفي أنه تم تسجيل 12 حادث مرور خلال عطلة عيد الأضحى أسفرت عن وفاة 13 شخصا، واصفا هذه الأرقام بالكارثية. ودعا رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية إلى ضرورة معالجة الوضعية المرورية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الردع وتكثيف التوعية المرورية، إلى جانب استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة للحد من حوادث الطرقات، عفى الله الجميع. أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود أمس الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبنعروس وجندوبة وتوزر وتطاوين. وتأتي هذه الأنشطة ضمن فعاليات إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم الموافق ليوم 20 من مايو من كل سنة تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة وفق بلاغ لوزارة الأسرة. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمد الحبيب إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابع بن صلاح أن التقديرات الأولية لموسم الحصاد تشير إلى أن صابة الحبوب ستفوق 20 مليون قنطار لتتجاوز بذلك صابة الموسم الماضي. وأكدت أن عدد الآلات الحاصدة يبلغ 2700 آلة موزعة على كامل مناطق الإنتاج، حيث تم الشروع في تعديل الآلات الحاصدة بهدف التقليص من نسبة الضياع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير. من عشرة النهار،
3: من عشرة نصف النهار،
2: برامج إذاعة المنستير.
3: الكل الاهتمامات،
2: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار. في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلي معكم اللقاء دائما. شكرا على تفاعلكم مع محتوى البرنامج، شكرا على مساجاتكم ومكالماتكم الهاتفية. نعود بسرعة أستاذ محسن قبوج مستشارنا قوي البرنامج للاستشارة اللي جاتنا قبل موجز الأنباء. المواطنة اللي تقول مع إزعاج راحت المتساكنين بوضع مضخم الصوت دائم الغداء، معناها معناتها الإنسان راهو في الأخر يتوتر معناتها في فترة زمنية معينة ما عادش يتحمل معناتها أعصابه.
1: هو شوف الحل القانوني موجود، هو المفروض أنه تقع مصادرة المعدات هذه وتقع حجزها وتقع تحرير محضر عدلي في هذه الخصوص، يحال على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسب من قرارات بهذا الخصوص. إذا كان هذا ما يصيرش، أنا أقول نلفت النظر لأنه جهة الأولى الإدارية الأولى المسؤولة لتوفير راحة السكان هي البلديات. نرفع الأمر إلى بلدية مكان بإشعار مكتوب ومع وصل بالاستلام، نحطه في مكتب الضبط ونأخذ إشعار بالاستلام. تأخذ إشعار في الأمر ذا. إذا كان ما صار حتى شيء وقتها نرفع الأمر للنيابة العمومية بشكاية مباشرة ومن قصد تتبع الفاعل وكل من تثبت مشاركته في الفعل هذا،
0: حتى بالحماية معناتها السكوت والصمت،
1: حتى مش بالحماية برك، حتى بالصمت
0: أي.
1: حتى بالتراخي في تطبيق القانون، ولأنه شوف هذوما كل مخالفات راه القانون لا يجيزه، ما فماش تراخي مع تطبيق القانون، راه القانون يجب أن يطبق كما ما أراد له المشرع، وكل تراخي بهذا الخصوص يجعل من يأتي مثل الفعل هو مؤاخذ ومحل متابعة. وبالتالي اليوم واش نعملوا؟ المرأة هذه عندها، المرأة هذه كيما غيرها من السكان، احنا ما
0: مش في، اما شوف فما انسان عنده الشجاعة استاذ، وفما ناس عندهم من الجبن اللي يستناو غيرهم،
1: هي عندها
0: هي مواطنة ومتضرة،
1: عندها صفة المواطنة قبل كل شيء، ترفع الأمر إلى الجهة المعنية، الجهة الإدارية اللي هي بلدية المكان بشكاية مكتوبة وتاخذ اشعار بالاستلام.
0: سمحني، هي بعثت لهم توا مش باش تقعد تعاود تتكلم من الجديد،
1: ما عندهاش ما يفيد هي تو، عندها
0: علاش
1: عندهاش وصل بالاستلام.
0: يا مواطنه عندك عندك وصل بالاستلام، مواطنه ما خدمش نذكرها، يا مواطنه عندك وصل بالاستلام اللي انت معناتها حطيت عملت ديبو نتاع مطلب ولا نتاع تظلم ولا شكايه ولا كذا،
1: ولا عملت رساله مضمونه الوصول
0: صحيح، تاي كيفاش جاوبنا ترى
1: هذا هو تو. شوف حتى في اذا كان عملت ترفع الامر للنيابه العموميه، واذا ما عملتش تعمل الامر هذا تاخذ الشارج، لانه نجم نقول لك هذا معناه موقعش اشعارنا بالحاله ومو تعرف
0: يا ودي راهو نقول لك الناس الكل تضرب القاتله وتتبوت كلهم
1: راهو معناه على عينك يا كامل،
0: علاش ما عندكش ديشارج يا اخي؟ كي عطيتهم ما عطاوكش ديشارج كي صبيت لهم المطلب هذايا. هو يجي نقول لك معناها اليوم خلينا نعاود نقول، معناتها المواطن يلزم يمشي كتابيا ويطالب، لا لا كتابيا كتابيا كتابيا كتابيا ويتحمل مسؤوليته الانسان كاملة.
1: هو زاد ما باش يتحمل مسؤوليه
0: صحيح، خاطر شوف شفويا
1: مش وليش
0: الاداره، شفويا نقول لك ما ريناش وما شفناش.
1: شوف خاطر من جهه اخرى يا رفقه والناس تسمع فينا، ما توليش زاد الاداره لحيت القصير، كل شيء على الاداره. اللي يحب يشكي يظهر بوجه معناها مكشوف وبهوية صحيحة ويقدم شكايته بأثر كتابي لكي قدوة تتحمل، كل إنسان يتحمل مسؤوليته، زاد ما نرجموش الناس بالغيب ونسمع احنا من جهتين. وهذاك هو حتى احنا حتى النظام القضائي في تونس قائم على مبدأ المواجهة. إيش معناه مبدأ المواجهة؟ معناه القاضي يسمع من الاثنين.
0: معناه نعود نقول لهنا سامحني أستاذ المواطنين، حتى كان مشيت للبلدية وحكيت معهم شفويا وعطيتهم المكان وكذا، ينجم يقول لك أنا بلغ إلى علمي ولكني راه ما علمتش.
1: أنا كما هذاك هو التصرف الإداري، يعني قداش حكينا من مرة حتى في البرنامج
0: هذا، ولا الإنسان يشكي للأمن، يشكي للأمن ما يزمو ياخذ الشارج مع الأمن،
1: يعملوا له تداخل.
0: طيب فهم شو معناتها التداخل؟
1: محضر تداخل، يسجل حضوره، يسجل حضوره ويمضي على تصريحاته.
0: عملوا له محضر تداخل يا مواطنة. به على كل حال احنا نمشوه في الإطار العام بصفة عامة أستاذ، إذن معناتها كتابيا تحط مطلب وإلا تشكي نهار الاثنين. للأمن تعاود تمشي تطلب محضر تداخل، هو يطلب ولا
1: تحير عليها، تحير عليها بهذا الخصوص
0: أي، ونحملوا الأطراف الكل مسؤوليتهم.
1: هو شوف الأمن كي تمشي له راه تمشي له كان في حال تلبس، خلينا نبدأ واضحين، يعني كان ماكش في حال تلبس الأمن راه ما تمشيلوش مباشرة، تمشي على طريق النيابة العمومية، تقدم شكاية إلى النيابة العمومية، والنيابة العمومية هي اللي تحيل الأمر لعوان الضبط العدلية. عوان الضبط العدلية عندهم سلطة البحث المباشر كان في حالة التلبس، عند التلبس بالجريمة، حالة وقوع الجريمة. أما هو البارح صار لي وجيت توا نعلم، مش أقول لك وراء إشكال النيابة العمومية.
0: باه احنا ناخذوا ديما الامور باحتراز نعاود نقول
1: باحتراز راهو باحتراز احنا لنا
0: نخرجوا من الخاص كما قلت للعام. عموما المواطن وقت اللي يشوف ما حاجه اقلقت راحته وتكررت ولم يرد صاحب الفعل انه يتراجع, خاطر هنا مش بيطلب فقط لو سير اختو العبد ما يعرفش روحه وانا اللي يقلق ولا ما يقلقش. تي نعرفوا العاشر احترام الجار ونعرفوا الصباح يا صباح معنا ما نقلقوش العباد وحطوا الموسيقى على قد وذنيك, واذا كان حطها تحطها في مده زمنيه قصيره. بريف اذا كان تمادى الشخص لنا ما نجموش نقولوا يا اخي المواطن واختي المواطنه, خاصه اذا كان تطلب انت من البلديه انها تتحرك يلزمك تمشي كتابيا تحط على خاطر كما قلنا اي انسان ينجم يسمعك ولكن يقول لك ما عطيتنيش كتابيا, ينجم يقول لك ما سمعتكش ما فهمتكش ما جيتنيش اما جيتني وما تحركتش, خاطر انت تنجم تنكر من بعد. واحد اثنين مشينا للامن بلغنا الامن يلزم فما يكون فما محضر تداخل ويعيطوا له الشخص هذايا او يمشوا له تنقلوا له على عين المكان وينبهوا عليه. إذا كان تمادى الأمر وقت نمشوا للنيابة العمومية وإحنا رأس نصيحة وإحنا عنا ما يفيد البلوغ. إذا كان أنت ما تحبش تمشي لهم البلدية النجموش يا أستاذ بطريقة أنونيم, معناتها بطريقة اللي إحنا ما نذكروش فيها أسامينا, ولكن مواطن من تلك المنطقة ربما يكون عنده بعض الأشخاص ساعات يقول لك أنا نخاف يكون شيء مثلا مسنود يكون شيء عنده نفوذ يكون شيء عنده معارف.
1: هو تنجم الشكايه تنجم تكون حتى افاده ولا وشايه ولا عنده برشا صور تنجم حتى, اما وقتها انت ما تنجمش تقاضيه بعد خاطر انت ما كاش اليوم باش بيوجه ما اليوم معناه باسم مستعار ولا بهويه منقوصه وبعد باش تقاضيني يقول لك انت انا تحركت في حدود ما يسمح به القانون. زاد
0: على كل سدا حتى ربي يهدي المواطنين اللي في بعض اللي في بعض الاحيان تلقاهم متخبين وراء واحد برك يتحرك. شويه شجاعه بربي وشويه تحمل المسؤوليه وساندوا جارتكم ومشوا مع بعضكم الكل, معناه كما قال مش انتم تحبوا تحافظوا على علاقاتكم وهيها وتخليوا عبد بركه هو يتقدم ويدافع على حقه وبالتالي بكلكم تستنفعوا. وهذه مشكلة كبيرة ومعضلة في الجيران اللي يخليوا ديما واحد بركة وجهه مكشوف الأخرين متخبية معناتها ويستنفعوا.
1: كان فايدة كان فما فايدة يستنفع فيها وكان كما فما مضرة لا
0: تقعد كان أنت وجهك معناها
1: من
0: صحيت يقعد الإنسان شقول هالكلمة حسيلة. مواطن آخر يقول نحب نعرف ماذا يقول القانون في وضع كاميرا مراقبة موجهة للطريق وليس موجهة صلب المنزل. صاحب هذه ليس صلب سنعودها نحب نعرف ماذا يقول القانون في وضع كاميرا مراقبة متجهة إلى الطريق وليس متجهة صوب المنزل صاحب هذه الكاميرا. يقول أنا نحب نشكي في معناتها باعتباري متضرر من الكاميرا والكاميرا هذه محطوطة لاستفزازي. ها باش نوريك التصوير أستاذ. هذايا معناتها الكاميرا مش موجهة معناتها لحماية المحيط هذايا مباشرة أما للشارع. يقول لك أنا المواطن هذايا معناتها جاري حط الكاميرا وأنا مقلقتني الكاميرا شنو نجم نشكي وإلا لا.
1: تحب نحكي من ناحية قانونية ولا من ناحية واقعية؟
0: من ناحية قانونية بعد نمشي واقعية.
1: ناحية قانونية ساعدت ناحية قانونية تركيز كاميرا المراقبة في الداخل ولا في الخارج يقضى وجوبا لترخيص مسبق. هذا معناها من الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية. هذا ما فماش فيه خلاف. ما تنجم تركز كاميرا إلا ما تكون حصل على ترخيص مسبق. بالنسبة للتقاضي, التقاضي جائز هذا الحالات وكل تركيز دي كاميرا مراقبة على خلاف الصياغة القانونية وفيه الحاق مضر لأنك شوف تبتوز عناصر أنت بالشخوم والله. نهاية القضاء الاستعجالي كان رائدا في هذا الخصوص, القضاء الاستعجالي التونسي وطبق الفصل 201 مجلة المرافعات المدنية والتجارية كلما توفرت أحكامه, وهو معناها إيقاف مضر الحاق الضرب الغير ومخالفة القانون. هذوما حاجتين إذا كانت توفروا رام يكونوا محل نظر القاضي الاستعجالي. وفي المادة هذه بالذات مادة الكاميرات المراقبة تدخل في العديد من الحالات وأوجب وألزم كل من تولى تركيز كاميرات مراقبة على خلاف الصياغة القانونية وفيها وثبت وأن تلك الكاميرات ألحقت معنا أضرار بالجوار فإنه يقع إزالتها بحكم استعجالي. كنقول حكم استعجالي راهو يقع تنفيذه بعد 24 ساعة من تاريخ الإعلان به وبقطع النظر عن استنافه. لهنا معنا الناس احنا صحيح نحكي توا هيك لكن برشا منا والعديد منا تقريبا وتوا تقريبا كنا نعملوا حتى احصائيه تنلقاو النسبه الغالبه ولا تركز في الكاميرات هذه بدون الحصول على الترخيص المسبق المستوجب قانون لانه هكا في دارك وتحمي في ملك الخاص ومضر حد مش كيبك حد وانا ما شايفك حد وهذاك هو الدارج وهذاك هو الغالب وهذاك اللي نقوموا به حتى اغلبنا تقريبا ما نفيوش حتى على انفسنا. لكن اذا كان ولا يتعلق بحقوق الغير تعدى على معطيات الشخصيه للغير وتكشف وتكشف ما اسمه حد سكناه ويولي معناها في وضعيه غير قانونيه. وهناك كما قلت لك القضاء الاستعجالي في تقريبا في مختلف المحاكم الجمهوريه وفي درجات التقاضي كلها معناها الابتدائي والاستئناف وحتى محكمه التعقيب مشات في هذا التوجه. كل تركيز لكاميرا مراقبه دون الحصول على الرخص المستوجبه قانونا وفيه والحق ضررا بالغير فانه يؤدي يعني لابد من تدخل قضائي بحكم قضائي لازاله تلك الكاميرات. وصار هذا وصارت معناها عده احكام وقع تنفيذها بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: انا قلت تحب انت القانون ولا الواقع؟
0: الواقع
1: في الواقع الحقيقه كاميرا المراقبه ولا عندها دور مهم جدا ساده. من جانب اخر كشفت العديد من الجرائم كشفت العديد من التجاوزات القانونيه واخرها خليني نقول وبعد الترحم على الشاب الذي توفي في مدينه سوسه ونتيجه معناها فعل اجرامي من ناس لا ما عندهمش ضمير الحقيقه وكانوا في وضعيه مش عاديه حسب الابحاث الاوليه. اكيد انه كاميرات المراقبه المركزه في الفضاء الترفيهي هذاك باش يكون عندها دور باش تكشف الحقيقه كامله بهذا الخصوص. وديما حبيت القوس هذايا باش نقول راهو التعدي على الارواح والتعدي على الناس بالقتل بمعناه شاب عمره 16 عام يقع معناه التعدي معناه قصف روحه وازهاق روحه بطريقه هذيك او بطريقه معناه من قبل معناه ناس معناه خارج القانون وفي وضعيات معناها حتى معناها مش قانونيه. رحم الله الطفل هذايا والشاب هذايا وان شاء الله مره اخرى القانون ياخذ مجراه وان شاء الله تكون هذه اخر من اخر الجرائم اللي تتعلق بالاشخاص لانه الحقيقه شيء يوجع الحقيقه. وحتى شفنا حتى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي الناس كل تفاعلت وسنكرت الفعل هذا. قلت لك هنا الكاميرا المراقبه عندها دور مهم في اكتشافه في الكشف عن برشا جرائم في الكشف عن ماديات حوادث الطرقات. لهنا شنو نقولوا لهنا معناه ما يلزم الاقرام هذا ما يلزمناش نطبعوا مع مخالف القانون يلزم تو تدخل تشريعي. وقت لجينا وعملنا القانون المنظم للكاميرات هذه تو كان وقت وتو وقت اخر تو حتى البلديات وبعض البلديات الكبرى ولا تحب تركز معناه كاميرا في الشوارع وفي الأنهج الرئيسية وفي الشوارع الرئيسية. ونتفكر أنا في وقت من الأوقات كانت حتى مدينة المنسير وبلدية المنسير كانت بشاقع تركيز الكاميرات هذه في الشوارع المعناها الكبيرة والأماكن معناها الاستراتيجية. لكن جوبهت بأن القانون قانون حماية المعطيات الشخصية لا يخولها هذا الخصوص. اليوم لابد أنه تدخل تشريعي على الأقل لتنقيح وتعديل بعض الفصول المتعلقة بحماية المعطيات بقانون حماية المعطيات الشخصية بما يتماشى ووضعنا الرهن. لأنه اليوم خليني أقول لك الكاميرات ولات من الضروريات. تركيز الكاميرا ولا من الضروريات. الإنسان باش يحمي ملكه الخاص باش يحمي شخصه باش يحمل أملاكه باش يحمي عائلته باش يحمل ممتلكاته. اليوم التدخل التشريعي والأكثر من لازم. وماذا بينا زاد الناس شوف ماذا بينا ما نتعسوش في التقاضي. ركبت كاميرا والله ما نشكي بيك
0: مش هذا
1: ماذا بينا ما يكونش هذاك. ماذا بينا زاد اللي يركب كاميرا خلنا نكمل فكرة. ماذا بينا زاد اللي يركب كاميرا ما يتعمدش زاد هو يركب يتركز فيها على دار جارك باش تاخذ من جارك.
0: صحيح
1: تحاشك بالطريق العام
0: ولا انت عليه
1: على ابواب منزلك على محيط منزلك ومنه وعليكم السلام ماكش مسؤول انت على
0: قال يا فلان هاو شركز انا كاميرا مراقبه تحميك وتحميني معناتها وقت لازم نلقى
1: المدخل نتاع الدار نتاعو ما تكونش موجه للطريق العام
0: ولا تخبي انت حاجات مثلا تسجيلات وتقعد من بعد تعملي في شونتاج بهم ولا شفتك وكذا وكذا. وديجا هو القانون هذايا
1: ديما شفت الحيله في ترك الحيل شفت منين تقلبها تلقى فيها جانب ايجابي وجانب سلبي.
0: بالضبط كيفاش
1: خلينا الايجابيات تبنيوا عليها والسلبيات نحاولوا مع بعضنا باش نقضيوا عليها. انا نرجع كخلاصه نقول لك تركيز الكاميرا ياخذ عليه شروط معينه وترخيص مسبق من الهيئه العامه لحمايه المعطيات الشخصيه ويلزموا لا يتعلقوا لا يكشفوا عن الغير ولا يتعلقوا بالاطلاع على امور الخاصه بالغير.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. بعجالة عندي استشارة الحقيقة. مواطنة تقول فما مواطنة تشد مرة من أجل مسك الزطلة بنية الاستهلاك لأول مرة. قالت منذ أكثر من سنة وأكيد دفع الكفالة وخرج ملول واعطوه موعد الجلسة وكل مرة تتأجل 3 مرات. المرة الرابعة غلط في الموعد في باله مثلا على أساس اليوم فتصدم القاه كما نقوله أمس يعني فاتوا الموعد. أكيد ما حضرش. كي كلف شكون يسأله على نتيجة الحكم يلقاه 4 أشهر سجن وخطية مالية ب300 دينار علما وأنه أول مرة. معناها صارت الحكاية هذه تقول
1: معناها نقيس سابق العدلي
0: أي علاش يكون الحكم هذا كيفاش يزمو يتصرف علما وأنه الشاب هذايا من اللي خرج من الإيقاف أقلع نهائيا تقول هي على الاستهلاك
1: حاجبه
0: وقفوا نهارين قال تشعف 4 شهور سجنا شنو ينجموا يعملوا فيه معناها دلونا شنو نعملوا
1: هو علاش 4 شهور سجن لأنه النص التشريعي يعاقب بالعقاب السلبي الحرية وحتى بمدة تفوت المدة هذيك معناها من عام لعامين ومعناها وحتى أكثر لكن نشوف المشرع قبل كانت عام سجن كانت عقوبة عام السجن هذه عقوبة سجنية كانت منفذ يحكم بها كاملة ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 كانت ما تطبقش جاء المشرع وأعطى السلطة القضائية والقضاة الحكم إمكانية أنه يأخذ حالة بحالة هذا حكم غياب حكم هذا ما كانش حاضر فيه قد يكون غيابي وقد يكون معتبر حضوري الجريمة من حيث توفر أركان القانونية هي ثابتة ارتأت محكمة الدرجة الأولى أن يكون العقاب السالب الحرية مدة 4 أشهر يبقى قدامك هذاك هو الحكم في طار ما يسمح به القانون ما تجاوزناش المدة المنصوص عليها بالقانون بالعكس نزلنا بالمدة إلى ما دون المدة القصوى وما زالت عندك فرصة أخرى إذا كان تشوف الحكم إذا كان حكم غيابي وصف بكونه حكم غيابي يعني يبدأ قابل للاعتراض وإذا كان حكم معتبر حضوري يولي قابل للاستئناف إذا حين أعلامك به معناه 10 أيام في تاريخ الأعلام أما إذا كان حكم حضوري ما نصوروش حكم حضوري لأنه الحكم الحضوري يتم إذا كان حضر المظنون فيه ولا المتهم بجلسة الموعد الحكم إذا كان ما حضرش باش يكون يا إما غيابي يا إما معتبر حضوري إذا كان غيابي يعمل اعتراض ويعود يحضر قدام الجلسة ويسلم له استدعاء ويحضر بالجلسة ويقع إعادة النظر في الملف نتاعه وإعادة النظر في تكييف الجريمة وفي العقوبة تقدير العقوبة وإذا كان معتبر حضوري كيف يمشي السينف وأمام جلسة السينف يحضر ويقع إعادة النظر مرة أخرى في الملف نتاعه إذا كان نقي السابق العدلية راه النص التشريعي يخول للقاضي الجزائي فرصة باش منح ظروف تخفيف قضائية وظروف التخفيف قانونية وظروف تخفيف قضائية اللي تنزل حتى إذا دون العقاب الأدنى ينجم يقتصر على عقوبة معناها بخطية أو عقوبة سلب الحرية تكون مؤجل تنفيذه لمعبر عنه بالسرسي وتكون هذيك معناها أحسن ثمان لكي لا يعود الاتيان مثل هذا الفعل يعني اليوم احنا الحكم هذا ما خافوش منه برش لأنه هو حكم ابتدائي الدرجة يا ما يكون غيابي قابل الاعتراض نجم نعترضه في نفس المحكمة اللي صدرته وإذا كان حضوري بالاعتبار نمشي نستنفه مطلب الاستئناف يقدم في نفس المحكمة زاد اللي صدرته ولكن يعينه بمحكمة الاستئناف المحكمة اللي ترجع لها المحكمة البدائية ونزر عليك الحكم تمشي تعمل مطلب الاعتراض أو الاستئناف أنت ووصف الحكم إذا كان كاعتراض وحكم غيابي بيشتاق وتقع محاكمتك في نفس المحكمة وإذا كانوا استئناف بيشتاق في نفس المحكمة لكن بيشتاق محاكمتك في المحكمة الأخرى هي محكمة الاستئناف والعقوبة هذه تبقى قابلة للمراجعة والتعديل وتنجم تكون إذا كان فما ظروف بالتخفيف كما نقاوة السابق العدلية وعدم العودة إلى ارتكاب نفس الفعل مرة أخرى قد يقتصر في حق معنى قد تتمتع بظروف قضائية أحسن وينجم يتأخذ عقاب مؤجل تنفيذ ومعبر عنه بالسرسي وتنجم زاد المحكمة تكتفي حتى بالخطية المالية فقط
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ استشارة من عند مواطن يقول عندي محل كريه منذ 20 عام نحب نخرجه مع العلم أنه المحل معامله هو مخزن فيه أثاث قديم ومسكر يطلب نيشي في أصل تجاري
1: حكم محل مكري عنده 20 سنة وعملوا مخزن حكم معنا أثاث قديم ومسكر قل لي هو شو يمارس النشاط نتاعه الأصلي ساعة معنا ما نحبش السؤال هذا معنا في نصف الحقيقة لأنه يزم يقول لي عنده مرتبط بنشاط أصلي في اللي يتعلق بممارسة نشاط تجاري ولا موش مرتبط ولا عمله ولا عنه الفوضى درا هو دب ونتاع سلعة وعنده قاعة عرض وعنده نشاط تجاري وكاري من عند نفس الملاك ولا من عند غيره ولا هو معنا باش نولي ونحكيه على محل تجاري بالتبعية من توابع الأصل التجاري ولا هو جيست كيكا واخذه معناها مستودع يحط فيه فواضل نتاعه وغيره وقتها زيدا نحكيه على موضوع واحد آخر هو في كل حالات تنهية الكراء هي أمر ممكن وجائز، يقول لأنه ديما يقعد الكاري كاري والمالك مالك. لكن إذا كان كراء تجاري تنهية الكراء بإجراءات خاصة، وإذا كانوا كراء عادي تنهية الكراء بإجراءات خاصة تختلف. وهنا كيف كيف أنت وطبيعة المحل نتاعك، إذا كان عندك النية باش تنهي الكراء وش يقع معنا إخراج المتسوق، باش تتصل بمحاميك وتقول له شنو هي طبيعة العلاقة الكرائية، ندرا كراء عادي ولا كراء تجاري. إذا كراء عادي نعمل التنبيه العادي، وإذا كراء تجاري نتبعوا إجراءات قانون الأكرية التجارية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: في كل حالات راهو فما إمكان معنا فما حق في تنهية الكراء. القانون التونسي أوجد حقا للمالك في تنهية الكراء واسترجاعي مكراه ولا واسترجاعي محلي واسترجاعي عقاري.
0: شكرا جزيلا أستاذ. مواطن يقول على ذكر الموسم السياحي، بجه ربي نداء للسيد الوالي، الرجاء حث البلديات وإجبارهم على تركيب الأبواب الخلفية لشاحنات نقل الفضلات واستعمال الباش لتغطية الحمولة اللي هي فضلات باش ما تتسقطش في الطريق.
1: واحنا ندموا صوتنا صوته، ماذا بينا ديما اتخاذ كل إجراء يزيد في جمالية المدينة ويزيد معنا في مكانتها كجهة سياحية. أنا راني باقي نرجع والله من لقعت معاك ولتول في ذيني فكرة معنا مشكلة المفترق نتاع البنك المركزي. قاعد نشوف ندرا، قلت أنا حاجة يزمني نقولها ولا ما نقولهاش، ندرا معناها حاجة لدرجة أن ما نجمناش الرجل حالة ما كانت عليه في مفترق كما مفترق هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هو الحقيقة البلديات كانت تخدم في فترات زمنية معينة، معناتها الفضلات
1: موجودة والبناية موجودة،
0: الفضلات والوشواشة والنموس ودرشن وهذاك، وإحنا ديما نقولوا ومعناها وعليها. جينا في فترة زمنية معينة البلديات، بعض البلديات ولات عاجزة حتى على إنها تنقل تهز الفضلات. معناها وصلنا لدرجة هذه، معناتها مش نوصلوا حتى إنه طريقة خدمة باش سيعود ويعاد الطريقة إلى حالته الأصلية ولا ما كانت عليه. معناها شو نقول لك أستاذ، ما معناها
1: ما تلقى مدخول الحقيقة،
0: ما تلقاش
1: خاطر ما تلقاش مبرر. ما تلقاش مبرر قانوني،
0: لا هما يبرروا لك، ينجموا يبرروا كل التبريرات
1: حتى كي يبرروا لك.
0: قال لك انتم شنو يا أخي، ولاتوا تحكيوا على كل شيء وتفهموا في كل شيء. مش تفهموا في كل شيء،
1: هما
0: أقرب للمواضيع كما يقول لك. معناها تو أنت تحكي على بلدية، تحكي على مضخم صوت، وعلى ذكر مضخمة الصوت احنا يقولون في التربة لكاليش الموجودين، معناتها كل واحد يجبد على موجته، كل واحد مركب
1: هذيك حاجة أخرى.
0: معناها أنت تقولي تو أنت قلب ونستير معناتها النابض، معناها في التربة الغازي
1: لكاليش هذوما اللي عملوها معناها الكروسة هذه اللي نقلوا بها السياح،
0: الفضلات هذاك ما نحكيوش، الحيوانات
1: والحيوان بيدو مسكين،
0: والحيوان مسكين شنو صاير فيه،
1: وكل مضخمة الصوت اللي خرجوه وبطري
0: والروايح والشي
1: وخاصة عاد كي تواجهوا يطلعوا لك فوق الساحة وين المقام ضريح الحبيب بورقيبة ومقام ضريح الشهداء تونس وغيرها، وتلقاك الفواضل وساحة الفنون وكل فواضل نتاع الحيوانات هذيك وكل الأصوات معناها نتاع المضخمات الصوت هذيك، شو تقول لي أنت في حانوت ولا في في في تبولبة ولا هاي بجنبك معناها بحذا الإذاعة وبحذا معناها اللي كاليش عاملين بعض ميلهم
0: زعما عندهم معاليم يدفعوها وموا حاجه في علاقه بمعلوم جواليه ولا نظافه ولا
1: هو اكيد لازم يكون عندهم، هو اكيد
0: ولا اسيرونس عندهم. تتصور انت عندهم اسيرونس
1: لازم يكون عندهم تامين،
0: تتصور عندهم مثلا معاليم يدفعوها مع تاع النظافه،
1: هو
0: تتصور هما معناتها يلزمهم يهزوا الفضلات هكيا اللي عملها الحيوان المستعملين، ومعناها تتصور
1: زعما ان شاء الله
0: توا معناتها موجوده. ما عندي حتى فكرة الحقيقة ما عنديش حتى فكرة. برشة تشكيات جاتني على الفضلات، برشة تشكيات جاتني على الحس، برشة تشكيات جاتني على المظهر الغير اللائق، الروائح اللي تطلع توا مع الصيف مع ذباب وشواشة وناموس وكذا. الحقيقة احنا نلفت الانتباه، وما لا اعتقد انه الشيء ذا ملفتش انتباه معناتها المسؤولين. وفي كل حالتها انا قلناها كما قال الراجل، قال لي مدام انتم قاعدين تحكيوا شنو تحبنا معناتها، تحبنا نحكيوا ولا ما نحكيوش، كي ما تحبوش نحكيوا احنا الافضل اللي نحن نعمل منوعه، نعديو غناء غناء غناء غناء، وهذيك هي شهريه
1: راهي معناتها مش
0: علاش احنا نوتروا في اعصابنا ونحاولوا قدر الامكان نلفت الانتباه الى فما اخلالات قانونيه. راهو احنا سامحني استاذ بربي ما بين قوسين، رانا لينا متحاملين لا على مسؤولين ولا على إدارة ولا على بلدية ولا على مصالح خاصة ولا على حد شيء، راه هذا نقولوا فيه دي مصلحة بلادنا.
1: معناها اليوم كي نسمعوا
0: معناتها في بلدية تبلبة ولا في بلدية مستير ولا جمال ولا مقنين ولا قصر هلال ولا سوسة ولا أكودة ولا القلعة ولا غيرها، رانا كي نحكيو معناتها بقطع النظر على أشخاص، رانا احنا نتمناو خطرته ولا عبارة من باب المستحيل نتمناو ان القانون يطبق على الجميع دون استثناء كقاعدة عامة مجردة باش نحفظوا احنا اموار راحة العباد وسكينتهم. شو معناها انا في محل سكني مثلا ولا في حي سكني نلقى ناس تربي في الزويل ونلقى ريحة طالعة؟ شو معناها انا في منطقة معناتها سياحية المفروض انه تكون هذاك المظهر الجمالي معناتها بتاع البلاد،
1: هذاك الصورة اللي باش تنقل، هذيك الصورة اللي باش تنقل.

0: يا رذاذ مناسير، ورانا قاعدين من أول الحصة نجاوب على استشارات للبعض اللي يقول لك شبينا ما وصلناش التليفون. رانا قاعدين نجاوب على استشارات المواطنين والمواطنات ونلفت انتباههم إذا كان صارت لهم إشكاليات قانونية هاو كيفاش نثير الدعاوى، وإلا كي نمشي نشكي للبلدية وللأمن هاو الإجراء القانوني راهو الشفوي هذاك لا يعمل به ولا يعول عليه أستاذ، راهو ريان
1: نوفوكي لا يعمل لا عليه
0: صحيح هذاك هو قلبته هذيك هي معناتها الكتابي ثم الكتابي ثم الكتابي به. ناخذ المكالمة بعد نمشيو الموضوع هام جدا نتاو نحكيو على الجنسية التونسية وكيفاش الجنسية التونسية اللي تبقى عزيزة وغالية. ألو مرحبا عسلامة.
2: هاي عسلامة مدام رفقة.
0: مرحبا شكون معنا؟
2: سميرة بن أحمد معاك.
0: مرحبا تفضل. الله
2: عايشك. بالله أنا عندي مشكلة في مضمون الولادة متاعي. أنا كتولدت ولدت في الدار وبابا الله يرحمه ما قيدنيش كتولدت. وصلت عمري 13 عام باش نخدم مش يقدم قضية للمحكمة باش يقيدني. كي قيدني من عام 84 أنا من عام 77 حبيت مني خاطر تو عمري 49 في الـ في الـ في الـ في المقيد عمري 42 انا معناها كبرت ما عادش نجم نخدم مرضت. حبيت نصلح عمري ما وافقوليش رفضوا لي القاضيه رفضت لي المطلب نتاعي عملت محاميه ورفضت لي المطلب نتاعي قلت لي شبيك تو معناها
1: لما قلت لك شبيك تو كاو معناها
2: لازمك
1: تعرف شوف شو
2: ما عادش نجم نخدم خاطر
1: هو شوف احنا تو من الحالات القليله ساعه خلينا نلقاو فيها معناها شكون يحب يكبر في روحه دي بالعكس ما دبي واحد يقعد يما صغير وكذا. الاشكاليه هذه راهي تصير وراهو قاضي الحاله المدنيه عنده صلاحيه نضر في مثل القضايا هذه يقول لك تاريخ الميلاد نتاعي ماهوش تاريخ صحيح ولا الورثه يقولوا تاريخ الوفاه مش تاريخ صحيح ويقع الاذن باعمال استقرائيه من تحرير. سمعوك وسمعوا البينه نتاعك
2: اي قدمت عملت محاميه
1: اي وحضرت في المحكمه
2: باش عملت محاميه
1: وحضرت في المحكمه انت
2: المطلب نتاعي ما حضرتش انا الحق عملت
1: ما ندوكش ما ندوكش ما قالوا لكش راه عندك
2: القاضيه من عشان هو الوقت انا وحدي مشيت حكيت لها حكايتي كتبت معناها مش نعجوك على طبيب الشرعي معناها القاضيه الاخرى توافق القاضيه الاخرى رفضت.
1: انت انتو كاشوف هذا حكم ابتدائي الدرجه وانت عندك محاميتك هي اقرب باش تعطيك الاستشاره الصحيحه. انا شو نقول نقول تاخذ الحكم انت تاخذ اللائحه نتاع الحكم كامل تقرا الحكم من الاول للاخر عن طريق بالاستعانه بالمحامي نتاعك ولا بواسطه المحامي نتاعك.
2: المحاميه بلاش سامحني المحاميه قالت لي رفضوها خاطر انت ما جبتش الورقه نتاع القدم بها بابا معناها قدم بها قضيه هو عام 91 بابا قدم قضيه في المضمون مكتوب اللي انا معناها في عام 91
1: تنجم تصلحها عادي اذا كان فما حاجه ناقصه ممكن نصلحوها ونعاودوا القضيه مره اخرى. انت عندك زوج خيارات يا تكمل الوثائق الناقصه نتاعك وتعاود تقوم بالقضية لأنه حكم مش في الأصل حكم برفض الدعوة ومش بعدم سماع الدعوة. من طالما حكم برفض الدعوة لأن الإشكالية الإجراءات الشكلية هي الناقصة تولي تعاود نفس القضية تكمل الوثائق الناقصة وتعاود نفس القضية وإذا كان حكمه في الأصل هو الحكم هذا هو اللي قابل للاستئناف وهذا الكل تشوف فيه مع محاميتك هي تقول لك الدبارة القانونية صحيحة كان دبرت عليك محاميتي قالت لك نعاودوها كان قالت لك نستنفوها هي أقرب مني لك أنت لأن قل لك الإجراءات الاثنين ينجموا يكونوا صحيح.
2: فهمت
1: قالت لك هي قالت لك نعاودوها
2: هي تعرف قالت لي القاضية رفضته على خاطر انت إيه؟ ما جبتش ورقه
1: إيه شنو نعملوا قلت لها شنو نعملوا تو
2: كي مشينا باش نجيبوا ورقه الحكم إيه قالت لك
1: نعاودوها
2: من عشت وساكته ما قالت لي حتى شيء.
1: اسالها قول لها نعاودوها ولا نستنفوها ولا تقول لك هي عمل بي اختي
2: باهي
1: مرحبا بك. لا لا مرحبا مرحبا مرحبا
0: يعطيك الصحه ناخذ المكالمه الموالي ومرحبا على السلامه. الو ألو عسلامة بيه. مواطن يقول بابا أكثر من 20 سنة بنى الدار فوق دار جدي يعني خذا له هو وبنى بموافقة أمه وبوه وتوا نسكنوا فيها. جدي وجدتي توفوا وبعدهم بابا توفى في عام 2018 توا أنا وإخواتي وأمي حبينا نكتبوا الدار ثلاثة من عمومتي موافقين والرابع فيهم مش موافق. حبيت نعرف شنو نعمل وشنو الحل شنو الإجراء القانوني واجب الاتباع.
1: وشوف ديما مالك الأرض يملك ما تحتها وما فوقها وإذا كان هو مالك الأرض أعطاك ترخيص شفاهي في إقامة أحداثات معناه ملككش لأنه حالة الملكية لا تكون ولا بكتب معناه قالوا لي دي برا ابني فوق الدار وشكون باش يكلمك تو بعد كي احنا في راحة الله اكبر كما يقولوا بعد كي تحمل الوجوه.

0: يكلمك ويخاطبك ويقول لك ما كبنيت في نهايه مطاف نهايتك مش تعرف قيمه البناء هذا. وبالتالي احاله في حاله الملكيه في العقارات لا تكون الا بكتب ثابت التاريخ ومحرر بصيغه معينه وحرم من قبل محامي ومن قبل احد عدول الشهاده. هذا هو
1: ما نجموش نحكيوا على سمحني معناتها اذا كان فما امكانيه نخمم طريقتهم معناتها تقادم في المساله سورتو الانسان وقت اللي بنى حتى حد ما اعترض مع التعليق.
0: لا شو وقتاش نحكيوا على التقادم؟ نحكيوا على التقادم اللي هو يعتقد انه هذاك عقاره وينسبوا لنفسه وينسبوا الناس إليه. كي يجيو نعملوا الناس نسمعوا البينة تقول لك في الأصل ماهوش نتاعو هذاك الأصل.
1: كيفاش أنا بناه هو أستاذ وأنت سيجيش إنسان يبني
0: لا لا ما هو حبيت نفهم
1: يبني في حاجة معناتها مش نتاعو طول عمره نقول ذاك نعرف دار بيا هذيك اللي بناها بابا وبنتها أمي معاه.
0: أنا هذيك دار بابا وأنا بنيت فوقها. الناس اللي بجيت تشهد لي باش تشهد لي كان بالبناء ما تشهديش بالملكية. أصل الملكية ما ترجعليش لي أنا ملكية العقار.
1: سامحني أستاذ توا يقول دار فلان دار شكون يقول دار فلان؟
0: دار فلان
1: دار أستاذ محسن.
0: إيه
1: قالوا تضربوه.
0: إيه
1: إيه كهو معناتها دارك فوقني.
0: ما يقولوش خاطر باش يسلك على أصل الملكية وصعيب ياسر باش توضحها المسألة هذيا وباش تثبتها المسألة هذيا حكاية التقادم المكسب. لأنه التقادم يكون بنفس الصفة اللي أخذت فيها في البداية. أنت عارف روحك التقاعد تبني فوق دربوك ماكش قاعد تبني في ملكك. وبالتالي لنا ديما نقوله الإنسان قبل ما يتورط في الأمور هذه وقبل ما يحط مصاريفه ماذا بين المكتوب والأثر الكتابي حتى شيء ما يعادل الأثر الكتابي. راهو إذا كان مكتب لكش راهو ما عطاكش. خلينا واضحين ما غير مجاملات وما غير فما ما غير معنى حالات معنى استثنائية واستثنائية جدا. وكما قلت أنت تنوي تنجم تتبعني وتشدي في المعنى في 1%. لكن نقول لك أنا 99% وحسب اعتقادي أنا 100%. إذا كان ما تكتبش يا وليدي ما تبنيش.
1: هذه هي المشكلة تبني على الصحيح بالحق.
0: خلي نبدأ الأمور واضحة من البداية. حب يعطي الولد ولا حب تعطي الولدها ولا البنتها تعطيها بالكتيبة وتخلي لها معناها ولا تعطيه بالكتيبة وتخليها على في وضعية قانونية. علاش غدوة العمومة باش يتخاصموا وباش يتقضوا؟ تو الناس اللي صادقت لك في الاستشارة هذه الناس اللي عطتك الحق على الأقل تعطيك تنازل على الأقل تصدق لك كتابة باش على الأقل غدوة كي باش تدخل في نزاع استحقاقي مع زوز من عمومتك خير ما تدخل في نزاع استحقاقي مع 16 والبقية قالوا لك راهو نتاعك ونشهدوا لك. يعطيوك بالكتابة تنازل عن منابات في العقار هذا اللي فاتك انت ويقررون بين الاحداثات اللي قمت بها هي الكل كانت من مالك الخاص وانهم كانوا على علم وعلى بينه من هذا والتصديق هذا تحروا عن طريق محاميك ولا عن طريق عدول الاشهاد باش يكون معناها حجه تجاههم هما وتجاه الغير اللي مازال ينكرك في الحق هذا باش يكون عنده تقريبا حق في منابه لانه هو ما تنزلش وما فماش انت ما قضيتش في حاجه مكتوبه قبل من عند المالك الاصلي قبل وفاته.
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك. استشاره اخرى يقول لك في حاله عدم تراضي مختلف المعنيين بالورثه بالقسمه المقترحه من الخبير ما هي الاجراءات المتبعه بعد ذلك؟
0: وشوف مش عدم تراضي هي اذا كان تكون القسمه فيها اشحاف بحقوق بعض الشركاء وهذا يلزمك تثبته وقتها تنجم الطالب يعاد الاختبار بواسطه خبير اخر لانه راي الخبير هو راي استشاري وراي فني وتاخذ به المحاكم اذا كان تطابق او وما له اصلا ثابت بالاوراق. اذا كان بالحق فما اضرار بمصلحه الشركاء والخبير في اعداد المشروع مقاسمه لم ياخذ معناها بالمصلحه الفضله للشركاء وميز بعض الشركاء على غيرهم وكانت اعماله معيبه فانه هذاك ما يلزمش المحكمه وهذا حتى بالفصل 112 من جهه المرافعات المدنيه والتجاريه راي الخبير لا يلزم المحكمه. هذا معناه تصريح العباره. وبالتالي اليوم اذا كان فما تقصير ولا فما مخالفه القانون ينجم السيد اللي المجموعه اللي ما رضاوش ما ارضتهمش مشروع المقاسمه ينجموا يطالبوا عن طريق القضاء ويبقى القضاء القول الفصل في هذا الامر ذا. يمكن تستجيب المحكمه وتعاود لك اختبار يمكن ما تستجيبش اذا تردد فوعاتك زاد انت تميل لك انت وتلوش في منفعه خاصه على حساب غيرك من الشركاء زاد. معلش ديما نقولوا القاضي يسمع من الاثنين مبدا المواجهه ما بين الاطراف في التقاضي
1: واضح.
0: حق إمكانية المطالبة بإعادة الاختبار بواسطة خبير آخر وعدم قبول المشروع المقسمة هو إمكانية واردة من حق كل شريك التمسك بالحق هذا والاستجابة من عدم ذلك يبقى حالة بحالة كي تنظر فيه المحكمة واللي هي اللي يبقى عندها القول الفصل. إذا ترى أنه دفعات تستوجب بالحق إعادة الاختبار راهي تعاوده وإذا رأت أنا ما تستوجبش واقتنعت بالنتيجة اللي جاتها من عند الاختبار من عند الخبير راهي ما تستجيبش وما تعاود لكش الاختبار.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. مرحبا عسلامة.
2: الو عاصم ده.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: يعني عايشة أخت نور الدين. صحيح.
1: مرحبا، لو سهلا بيك.
2: عايشة مالدي أصيلو في محسن من يعني لحتيت قلت الملف متاعه وني حتيت كل الأوراق.
1: لخصنا الإشكالية اللي عندك بعجالة ما يسالش.
2: نعم،
1: لخصنا الإشكالية اللي عندك بعجالة.
2: شنو نعمل بالضبط؟ قالوا لي مدام عندك معناها عقد معناها حكم معناها ما عنده الحق
1: انه معناه يزيدوه. لخصنا مدام الاستاذ ما كانش معانا الاسبوع الفات، حاول انت تلخصنا الاشكاليه اللي عندك.
2: حكي له ما هو في الجيش معناها
1: خوك كان يخدم في الجيش. اي
2: ايه هو كيف نشكيت وكل مشيت اتصلت بيه معناها
1: شنو صار له يا مدام شنو صار له خوك شنو صار له؟
2: يعني طالبه معناها يرشدني معناها كيف شنو نعمل. هما قالوا لي الوقت القانوني وفي
1: خوك مرض، معناته هو يخدم في الجيش. خوك مرض هو يخدم في الجيش هكا ولا اي اي
2: اي وبعد معناها عنده مرض حاجه كونسير في الدم، وبعد هو خلفت له اعاقه ذهنيه فهمتني هكا. بعد يعني ما هو كانت امي تصرف عليه من حكيت لك معناها كل ربعي اللي هو معناها كانت تاخذ في الشهرين تحق، وهو توفيت كي توفيت هو قصت مثلا الشهري في بالنا معنا تقعد له شوي ما قعدت توا. قالوا كان المده القانونيه هذه عنده هو انا معاش على حالته النفسيه معاش عنده حق. انا اني حبيت ان
0: أنا شو معاش عنده حق؟ شو معاش
1: معناته هو عنده 130 دينار معناته
0: اي هو عنده جرايه عموريه ولا هي هو الجرايه العموريه هذيك تبقى مدى الحياه. واذا كان هو
1: حب الزياده الترفيه
0: اذا كان هنالك قابله للمراجعه، اذا توفرت شروطها، اذا كان هو فما اغرافاسيون، اذا كان فما تفاقم في الضرر البدني يستوجب المراجعه وقت تعمل عنده تفاقم يترجع
1: هو اعتبره اللي ما فماش تفاقم في الضرر البدني هي اثرت له على حالته الذهنيه ولا عنده اعاقه ذهنيه. هما وقت اللي استدام معناتها عطاو الدوسي ميديكال كان فيما يخص التحاليل الطبية فيما يخص الدم القاوي المعدد به
2: حتى حالته النفسية عزيتها ماني واحد جوابه معناها
0: لشكون عطيته لشكون عطيته
2: معناها طبيب معناها من في الجيش
1: طبيب في الجيش
0: انت الجراية
2: اعطاني جوابه
0: الجراية منين قاعد ياخذ فيها هو؟
2: نعم
0: الجراية منين قاعد تجي الشهرية
2: 130 دينار
0: منين تجي منين من الوزارة من الصندوق من
2: الضبط فيها
0: ايه عملت مطلب مراجعة ولا هو مطلب المراجعة راهو شو مراجعة جرايات العسكريين
2: المحكمة معناها
0: هو تعمل مطلب مراجعة للمحكمة مراجعة جرايات العسكريين تبقى القانون المتعلق بالمسألة هذه وفيه قانون خاص راهو يتعلق بجرايات العسكريين ونتيجة حوادث أمراض مهنية وحوادث الشغل. إذا كان هو عنده حادث بهذا يلزمك تقدم أنت المطلب أولي للوزارة في مراجعة الجراية
2: مراجع.
0: وإذا كان هي ما جاوبتكش ولا جاوبتك بالسلب وقتها يلزمك تعمل محامي ولا تستعين بمحامي حتى في إطار الإعانة العدلية لأنهم يعطيوا الإعانة العدلية بصفة آلية في القضايا ذوما وترفع الأمر قدام القضاء الإداري المطالبة بالتعويض ومراجعة الجراية هذيك. مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا شكرا جزيلا. فما مكالمة أخرى. ألو مرحبا عسلامة.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
3: عمر معكم. عمر
1: مرحبا يا عمر. الاستاذ معك.
3: الاستاذ الغالي
0: مرحبا سيد عمر راي.
3: بربي يعني خدمت في منطقه في سيدي ثابت في ولايه تابعه ولايه ريانا
0: سابقا.
3: اي خديت لو تكنيسيان من عام 94 بالضبط. اعطوني عقد اسناد وسجلتها في قبضة منوبة
0: أي.
3: عام 95 عام 97 إلا أنه إلى يوم الناس هذا لا مكالمة هاتفية. نمشي من نلقى البيبان مسدودة، استنى كي الناس، استنى كي العباد. اليوم اثنين معناها خذيتها واني عازم توا عندي قداش عندي ست سنين من خذيت سبع سنين من خذيت الرترات.
0: إيه شو بشتغلب أنت توا؟
3: التو ما عطاونيش النمرو نتاعي، التو ما عطاونيش التكنيسيا.
0: بلاش عطاوك انت؟
3: عطاوني عقد اسناد وسجلته في البلديه وعندي البروم نتاعي وعندي رخصه بناء وعندي كل شيء.
0: اي معناها عند القطعه نتاعك معناها معروفه وقتها.
3: معروفه.
0: هي شبيك ما خذتهاش عام 94؟
3: ما باش يسلموا لي حتى شيء، قالوا لي اصبر وين نمشي يقولوا ما زالت الاملاك الدوله تسال البلديه 400 300
0: لا ما يصيرش هكا راهو ما يصيرش.
3: هذا هو الكلام
0: اللي بيصير. شو تو تحكي على واقع معناها ترجع لعام 94 ما عاد فيها حتى معناها امكانيه للرجوع على الاداره في العقود هذه، وكل دعوه قضائيه لا تسمع لا تسمع مضيق 15 سنه كامله. انت ما لاش خذيت، ما انت علاش مصاحات؟ هو العقد الاسناد هذاك ما يصح وما يولي قانوني وما يتفعل الا بالتسليم.
3: اي بالطبيعه
0: انت ما تسلمتش على العقار نتاعك وما تحوزتش بيه، لا حوزوك ولا ملكوك،
3: وراهولي بالعين اكاو في البريود هذيك، هزوني للبلاصه وراهولي بالعين، قالوا لي هذو هذا اللون تاعك الى يوم الناس هذا فينا 30 سنه وانا
0: لا صعيب صعيب يا سيدي عمر، كان مش مستحيل كان تلقى حل قانوني، تلقى اللهم الحل الاتفاقي والحل الرضائي مع الاداره، واصل في المسعى الرضائي والاتفاقي والصلح اللي انت بديت معاهم تكلم فيهم ويكلموا فيك ولا يجاوبوك وما يجاوبوكش
3: ابدا. كان
0: شو بطريقه شو طريقه قانونيه ما نجمش نعطيك حتى ارشاد قانوني، لانه كما قلت لك كل دعوه قضائيه لا تسمع بمضي 15 سنه كامله. وخلي احنا من عقد الاسناد هذا قد يكون عقد سوري معناه، لانه وراوك حاجه وما توخت شيء وانت وخي من عام 94 شو قاعد تعمل؟
1: خلص ولا ما خلص؟
0: دفعت فلوس انت يا
3: دفعت وطبيعه دفعت ما ما ما خلصتها
1: كامله قبل المبلغ.
0: قديش خلصت؟
3: خلصت كاس ملايين و750 150 الف تسجيل على البوك في القباضه، عندي تواصل وعندي
1: وعندك توصيل التسجيل نتاع القباضه
0: والقطعه والقطعه اللي وراوها لك عند شكون توا؟
3: هي توا ارض زواليه، ارض زواليه ما نعرفش قالوا كانوا يشتغلوا فيها ناس اخرين، وقعت البلدي في اشكاليه مع العباد هذم، معناها قعدت يعني الوضعيه قعدت راكده الى يوم الناس هذا.
0: يبرر فسخ معاهم انت قضايا
1: ما حركتيش انت القضيه هذه، ما حركتش معناتها المطالبه بالحصول على على القطعه نتاعك؟
3: حتى قضيه ما عملتش، حتى قضيه ما عملتش، حتى قضيه
1: ولا كتابيه انا مشيت لها من هذا من هذا تقطعوني.
0: هو الاشكاليه شنو الاشكاليه دورت هما تو عامل هو عامل الاسناد عقد الاسناد مع البلديه، وهي دورت ملك دوله مش ملك البلدية. أي. معناه هو قعد ما بين البلدية وملك الدولة.
1: وفلوس الناس.
0: هو تو البلدية حالت له حاجة وأمضت عليها في حاجة هي لا تملكها. الحل الوحيد هو أنك يلتجي لإنهاء العقد ذا وفسخه مع غرم الخسارة وغرم الضرر إذا كان تسبب له ضرر. شوف الإمكانية هذه الوحيدة اللي قد يصل بها إلى حل، لأنه زاد كيف قد يجابه بسقوط الحق مرور الزمن.
1: يعاود يمشي يقدم سماع مكتب كتابي.
3: مش وحدي راني معاني مجموعة من الأشخاص راه.
0: البلدية كي البلدية كي عملت لكم الكونتراتوات هذوا، عملت لكم على حاجة مش نتاعها.
3: نتاع
0: أملاك الدولة.
1: إيه شبيه مشكوش بالبلدية يسترجعوا
3: موارد. إيه شبيه أملاك الدولة حسب ما يبدو ومصدر موثوق فيه.
0: خاطر لازم أملاك الدولة وقتاش يصير؟ لازم أملاك الدولة تحيل الأراضي هذه ولا المقاسم هذه للبلدية باش البلدية تسلمكم. هي البلدية عملت معكم كونترات وفي حاجة مش نتاعها. ما هي ما تملكهاش، هي ظهر انها ما تملكهاش قبل هنا بالكلمه وكان عند البلديه
1: ما تملكهاش، اما من بعد يقول لي املك الدوله احالتها للبلديه استاذ حسب ما قالت.
3: اي لا حالتها وخلصت خلصت البلديه المبلغ المالي المتخلد بذمتها ومعناها وفما حي اخر قبلتها سواتها املك الدوله مازال حي المباركة هذايا مازال ما تسواش.
0: انتوما من عام 94 لتو ما عملتوا حتى قضية وحتى إجراء ولا
1: ما دعيتوش البلدية إلى الإتمام؟
0: ما لا شكون قال لكم أنتم مملكة الدولة رجعتها البلدية؟
1: شفت دبوشة وري شفت معناتها احنا اللي قاعدين نحاول نكرسوه لهنا كتابي.
0: شوف أنت تو في نهاية المطاف ورقياتك ومحاميك أقرب ليك من أي جهة أخرى، يلقى لك الحل يا اما في المطابقه
1: يعملوا قضيه جماعيه،
0: يعملوا قضيه جماعيه، يعملوا قضيه معناها كل واحد وحده هم يختاروا. تو فتح باب التقاضي لابد من طرق باب التقاضي،
1: لابد من التزام البلديه على
0: التزام البلديه بتنفيذ الالتزام اذا كان ممكن، واذا كان متعذر او مستحيل وما ملكتش رجع الحال لما كانت عليه ما غير مضرر والخساره.
3: لازم صحح فيه الوالي، مصح فيه كاتب العام، صح فيه المهندس.
1: اي صديقي من 94
0: وما خذيته يا سامر، صححت وتصححت الكل وما خذيته شيء
1: من 94 حتى مرة ما عودوا ذكرتوها حتى في العمل القطعة أستاذ معناها وما اللي احنا قاعدين نلحوا على البلدية هات متاعنا
0: توا زايد وتوا اللي ننصحوا به ورقياتك ومحاميك أقرب ليك في أي حاجة أخرى باش توصل لحقك إن شاء الله.
1: بهاتك الصحة بركة. لو فيك مواطن يقول أنا عندي إصلاح مضمون وفاة من سنوات والمحكمة في باب بنات في تونس ما قامت بحتى حاجة، شنو لازمني نعمل؟ هو قالك نحبش نكمل العباره ما كمان
0: واني شنو لازم نقول لك
1: منرش انا
0: قالك انا ما نقول لك حاجه هذا قالك
1: وفيت من سنوات
0: من سنوات
1: هو كيفاش الاجراء القانوني باش احنا نصلحوا مضمون وفاه
0: هو مطلب اصلاح يقدم الى قاضي الحاله المدني
1: ما يبتاش نورمالمون
0: ما يبتاش واذا كان فما اشكاليه نجم هو فما حالتين اعطاهم المشرع للقاضي الحاله المدنيه ما بمجرد قرار ولائي معناه من بيروه يعطي قرار اصلاح ويصلح لك الوضعيه واذا يرى الامر فيه اشكاليه وتستوجب اعمال استقرائيه فانه يطلب منك باش تعمل قضيه مدنيه قدام قاضي دائره الحاله المدنيه انت اليوم اذا كان قاضي الحاله المدنيه قدمت له مطلب وما لقيتش حل امشي اعمل قضيه مباشره واحضر في جلستك قدام دائره الحاله المدنيه تو تلقى الحل الامثل خويا
1: يعطيك الصحه منيره حسين العويتي تقول بربي كلمه احنا نهار الثاني عيد في المحطة من 8 متاع الليل للعشرة غير ربع ونحن مروحين نستناو في حضرة المترو من المستير السوسة والغريب لا من مجيب الناس تسأل وتتساءل لحد يعبرك إلى متى ونحن في هالجوجمة هذه دونك هذه زادة كيف عنا سنوات صفة عامة معناها في بالنسبة لموين ترانسبور من العمومية معناتها نقولوا راهو اعلموا الناس خبروا الناس إذا كان فما
0: طارق
1: ولا فما تأخير ولا فما عطب ولا فما معناتها من المفروض إنه وقتها يحكيوا دون لو تون سيت دون لو تون وقت كنت عند البرامج نتاع الإدارة الخدمات يقول لك نولي نبعثوا ميساج ونقول لكم هاو المترو ولا هاو الكار وين وصلت وهاو كذا إلى يوم النسي هذا به مواطنة أخرى تقول بربي عادي لملاحظة لشركة التونسية لتوزيع المياه فجأة هكيكة توا قديش من مرة يقصوا علينا الماء دون سابق إنذار مدامكم أنتم إذاعتنا الوطنية وصلونا صوتنا توا فجأة باش نطيب الفطور ونغسل خضرتي نلقى الماء مقصوص ساعات الصباح يبقى حتى العشرة وهو مقصوص نسكن في الحريرية أحواز العاصمة واللي أغرب أنه سخنت شوية سخنت شوية ماء باش ندوش ما لقيتش ماء سبالة فارغة ما فيهاش ماء وقبلها بدرجين عبيت الماء سخون علاش هكا الدنيا سخونة وما تلقاش حتى باش تطيب فطورك رسول الله اعلمونا يا شركة حتى ناخذها ناخذ الملاحظات وناخذ احتياطاتنا جوستومون انا ديما قاعده نقول طول المده هذه لكل مواطن ومواطنه اغلبيه الناس ما تحبش تذكر اسمائها تخوفات واحترازات وساعات احنا من مفروض ان الانسان
0: ومع تخوفات واحترازات ما عندها حتى مبرر الحقيقه انا وقديش يقلقني الإنسان اللي حب يختفي وراء يعني تكون عندك شجاعة كاملة وقدم هويتك وحكي بوجه مكشوف وديما الحق يعلو ولا يعلى عليه وماذا حق وراءه طالب مش يخوفوا فينا بيش وليش يخوفوا فينا بالغول زاد ما فهمتش أنا الحقيقة حاجات ما تقبلش الحقيقة والله بالحق
1: أنتوكا احنا هكا بلغنا ملاحظاتكم عموما بصفة عامة للسونيد رغم اللي توا ما اخذوا احتياطاتهم المدة اللي فاتت ما كمام اعلموا في قصان الضوء اعلموا في قصان الماء اعلموا في الإشكاليات متاع التوخير متاع كيران ولا مترو ولا غيرها اعلموا الناس وطمنوا الناس وراهوا بربي الإنسان يحب يحس اللي هو عنده قيمة وقدر في بلاده هذا هو المطلوب المواطن اليوم يحب يحس بروحه اللي هو مواطن كامل الحقوق احنا كنا باش نحكيوا اليوم باش نكملوا مدار الجوار ما حكيناه بطريقه غير مباشره لكن ايضا كنا باش نحكيوا على الجنسيه اما ما يصيرش نرجعوا لها المره الجايه في موضوع العدل في الجنسيه التونسيه
0: باش نخليوا الموضوع للاسبوع القادم لكن خلينا نقول حاجه باش تنحي وسائل التواصل الاجتماعي وتنقص ليس كل من ولد في تونس فهو تونسي جنسي أنا هذا الموضوع اللي حبيت نحكي فيه بأكثر تفاصيل ما حكيناش اليوم أما خليوها في عند ذهن الناس كل ليس كل من ولد بتونس يستحق الجنسية التونسية ولا يكتسب الجنسية التونسية
1: لأنه فما
0: أحكام قانونية أخرى وأحكام أخرى لابد من توفرها بهذا الخصوص وهذا جاء على أثر معناها تواجد المهاجرين غير النظاميين بالبلاد هذه مش كل ما يولد معناها كل من يولد في تونس ليس كل من ولد في تونس تونسي جنسية والحديث بقي
1: هي ما هم عارفوا برشا الثغرات القانونية الموجودة في القانون التونسي هذاك علاش
0: ما فماش ثغرات ما فما حتى ثغرة تو شوفوها جماعة جاية ما فما حتى ثغرة في مجال الجنسية التونسية
1: ما أحكام قانونية ربما البعض فهمها
0: فما خلط في المفاهيم بين الحالة المدنية وبين الجنسية موضوع كنا نترقوا له بأكثر تفاصيل
1: إن شاء الله نحضروا
0: إن شاء الله الجماعة الجاية المناسبة
1: بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشار نقابي البرنامج هام جدا الوعي بالتفاصيل القانونية هذه ونعاود نقولوا ديما راهو بلادنا حرة مستقلة عندها برشا قوانين هامة جدا لازمنا نعرفوها شكرا جزيلا مرة أخرى بارك الله فيك تحياتي لك لطفي تحياتي لك معاه تحياتي لك نجلة محمد بشير الشكاك وجينا بنشرة الأخبار إلى اللقاء
4: المنسير. القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
5: في إذاعة المنسير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
6: في برمجتنا
5: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
6: في برمجتنا
5: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
6: في برمجتنا
5: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
6: مع برمجتنا الشتوية
5: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية المفصلة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. تداعيات تفاقم التداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس على الاقتصاد وأبرز الحلول، محور متابعة في نشرتنا. في زغوان الانتهاء من حفر وتهيئة عدة أبار وتحسن مرتقب في التزود بالماء بالمناطق الريفية. وفي نشرتنا نصائح لتلاميذ البكالوريا من أجل اجتياز الامتحانات في ظروف نفسية مريحة. إلى تفاصيل الأخبار. لم تعد ظاهرة تفاقم تداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل أصبحت أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل اتساع رقعة الاقتصاد الموازي وتراجع قدرة الدولة على التحكم في الدورة المالية. وقد شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطاع معدنية ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار. أيمن عجينة أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية يتحدث عن أهم الأسباب التي دفعت بالارتفاع في التداول الورقي خارج الأطر الرسمية.
8: يرجع خاصة إلى تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية والمؤسسات المالية، وأيضا عامل ثاني هو قانون الشيكات. نعرف أنه فما تقريبا انخفاض في الشيكات المتداولة بنسبة أكثر من 65%، وهذا الفراغ ما عوضوش الدفع الرقمي أو أساليب الدفع الديجيتال. أيضا العامل آخر هو الاقتصاد الموازي، لأنه الاقتصاد الموازي في تونس ليس هامشيا بل هو هيكليا، وهناك شريان حياة لملايين الأسر والمؤسسات أيضا التي تشتغل في الاقتصاد الموازي، وهذا اللي لازمنا نحاربه أيضا. وأيضا ضعف الثقة في المنظومة المالية، وهذا يعطينا أيضا خسائر أخرى من خسائر جبائية وتعطيل السياسة النقدية، أيضا غياب الشفافية، وأيضا الكتلة النقدية الضخمة في التداول تعطينا في الأخير تضخم ويرفع أسعار المواد الغذائية.
7: ما هي أبرز الحلول الواجب اتخاذها لمجابهة ظاهرة التداول الورقي خارج الأطر؟ أيمن عجينة يضيف.
8: الحلول التي يجب أن نعمل عليها هي إجراءات تنظيمية فورية. ما عادش حقيقة في أنه في الاختيارية، الآن يجب أن نمشي إلى إجبارية استعمال كل ما هو سقف في السقف النقدي في المعاملات، الفوترة الإلكترونية الإلزامية، وأيضا كل ما هو حسابات بنكية مبسطة، المحفظة الرقمية. نعرف أن التونسيين كلهم تقريبا عندهم السمارت فون، الهواتف الذكية، ويمكن استعمالها في كل ما هو دفع رقمي. هذا اللي بشي خلينا تقريبا نقص من الكاش والكتلة النقدية في تونس، لأنها عندها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي.
7: انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر وتهيئة 6 أبار جديدة ستساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بزغوان. مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية محسن بومعيزة، والمزيد للزميلة حنا العباسي.
9: بالنسبة للتهي المائية، احنا البرنامج بتاعنا فيه مش نعمله حفر وتجهيز وكهرباء ل 13 بئر عميقة. ومش نعمل إعادة تهيئة بدينا، يعني إحنا مش نعمل يعني نحكي عن مشروع كمنطلق إعادة تهيئة 11 منطقة سقوية قديمة وتهيئة 3 مناطق سقوية جديدة. المناطق السقوية الجديدة الثلاثة هذه فيهم تقريبا 350 هكتار، والمناطق إعادة التهيئة اللي موجودة هذول فيهم ما يقارب 450-500 هكتار اللي هما معناها بدينا احنا تو بالنسبة للتهيئة المائية في حفر الأبار. احنا من 13 مبير اللي كانوا برمجين نجمنا نعمل كان 6، والستة أبار هذونا اللي هم عاودنا برمجناهم كملناهم والفونكسيونيال يخدموا.
7: ونبقى في زغوان، تحتضن المدينة غدا فعالية الدورة 40 لمهرجان النسري وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة. جهويا دائما وفي إطار الاستعدادات لفصل الصيف، أبرمت بلدية دار شعبان الفيري صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النقاط السوداء بالمعتمدية خلال الصائفة، مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس وفق ما أكده كاتب عام بلدية دار شعبان الفيري ممتاز العوينتي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
10: بلدية بصدد إبرام صفقة مع أحد المقاولين الخواص تتعلق بكنس الشوارع، صفقة أخرى تتعلق برفع الفضلات المنزلية، إضافة إلى أن نحن بصدد إتمام إجراءات اقتناء شاحنة قالبة اللي تمكننا إن شاء الله من أن نتجاوز الصعوبات المتعلقة بالفضلات، إضافة إلى تدخلات بمسح الأراضي البيضاء في محيط المؤسسة التربوية وفي كامل المدينة تقريبا في إطار التوقي من الحرائق خلال الصيف. دينا زاد في برنامج المدوات بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار ومدوات الأشجار للقضاء على الحشرات والناموس، وإن شاء الله يتعدى لنا الصيف هادئ.
7: إلى موضوع آخر، اقتربت امتحانات البكالوريا ومعها بدأ العد التنازلي لختام سنة دراسية، نتمنى لأبنائنا النجاح والتوفيق. ويام لقويدي طبيبة نفسية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير تقدم أهم النصائح خلال الفترة الحالية وخلال فترة الامتحانات.
11: توا باش نخدموا على نفسيتنا باش نكونوا كنت بتتعدي تبدا مرتاح، دونك الخدمه الكل على راحتك. فكره نتاع انه اني راهو يلزمني نجيب معدل ويلزمني نفرح راهي تعمل ستريس والقلق، دونك انت كيف تدخل الامتحان اول حاجه لازم تحط في بالك انه انت راهو باش تدخل فرحان باش تعدي امتحان كما ايها الامتحانات ورقه قدامك باش تعدي على روحك، خاطر الستريس راهو زاد عنده قوه بوزيتيف، دونك هو باش يعطيك مش ضغط لك أنت أما الدافع لك أنت لازم يكون باش نجم تخدم خير وتخدم أحسن، تبقى المعلومات اللي عندك باش نجم تسترجعها وقت الامتحان تبدأ تكون مرتاح أكثر، دونك باش تكون عندك بدنك متوازن ماكل بالقدا، إذا كان اللي تنجم يعمل سبور راهو ليديال توا باش ينقص عليه التونسيون باش نجم يخدم مرتاح، والماكلة والنوم المنظم هما أساس باش يكون هو بدنه مرتاح.
7: وفي أخبار العالم، أفاد مسؤول في إدارة ترامب أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، وأكد أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت تشكل عقبة في المفاوضات. ومن جهته قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، وإليكم الخبر الأبرز فيها. تداعيات تفاقم تداول النقد الورقي الكاش خارج المسالك البنكية في تونس وأثرها على الاقتصاد الوطني وأبرز الحلول كانت محور متابعة في نشرتنا. الثانية 11 دقيقة عبر موجات إذاعتنا، أو منتصف النهار و11 دقيقة عبر موجات إذاعتنا. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الواحدة. حكيم إسطنبولي يلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
13: المنستير. إيش بك الطو؟ إيش نجر تحت موك صحيح؟
14: محنش الحاكم ركز معنا برش، شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
13: صحرب شكهو. إيش بش يعملوا لي
14: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم ليامات هاد. بس عندي زط سلعه فيه، شوف صاحبك تاع اللي سي دبر لنا بيعه بيه وانا فرح بيه. هاي انطلق
13: اليوم اخر بروفا، لازمنا نفرحوا برفطه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
15: لازم نجيبوا البرومي بري.
16: اي الاولاد البرومي بري.
17: هيا يا وليد هيا بكره.
13: مالك لبس عليك شعام؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة. والله ما خيبها بلاصك والله.
14: ايش هي زطلة؟
13: زطلة؟
14: شبيه؟
13: مهبول؟ تحب بصينة؟
14: شبيه الحكاية؟ شنو سمعت تو؟
13: مسيه مالك؟
14: مسيه ولا ليه؟ ولا ليه؟ مسيه هو قسمت تقول في الزطلة؟
13: ما تقولش ما قلتش.
14: مسيه ولا لاني انا؟
13: تكلم فيه.
14: مسيه ولا لاني انا؟
13: مسيه
14: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء. مسيه
13: يا مالك يا كتا
18: لا للمخدرات.

مرحبا بالجميع، الثاني موعد رياضي لمجدات المنسير. نبدأ بكرة اليد. بعد أقل ساعة من الآن تنتلقى المباراة الأولى نهائي كأس تونس، مباراة الكوبريت بتجمع نادي الرياضة النسائية بالمكنين بفريق النادي الأفريقي. المباراة تنتلق الساعة الواحدة. نهائي الكوبريت النادي الرياضي النسائية بالمكنين كانت حصل على كان بطل الموسم، يلاقي فريق النادي الأفريقي. المباراة هذه بتكون منقولة تلفزيونية من الوطنية الثانية. ثم الساعة الرابعة تنتلق مباراة الترجي التونسي ونادي سقيت الزيت بإدارة الثنائي التحكيمي كيمي بن داحو والزغلمي. نذكر الترجي التونسي يسعى لتحقيق الثنائي هذا الموسم إضافة لقب رقم 32 في تاريخه، فيما يطمح نادي سقيت الزيت للتتويج بالكأس للمرة الثالثة. بشكل مباراة أيضا منقولة على الوطنية الأولى. نحكي على كرة القدم. نبدأ بمباراة البراج في ملعب الأولمبي بسوسة، مباراة مهمة 90 دقيقة تصنع موسم كامل من ينجح في خطف بطاقة الصعود لمصاف الكبار. هذا السؤال يطرح نفسه. مباراة بتجمع بين ملعب الجيبسي ونادي حملان من أجل الظفر بآخر بطاقة صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز فرق تدخل بطموحات كبيرة للعودة لمصاف النخبة. الملعب الجيبسي يسعى لاستعادة مكانه ضمن أندية الرابطة الأولى بعد غياب منذ سنة 2019. في المقابل يطمح نادي حملان في العودة لقسم الأضواء بعد مغادرته سنة 2022. المباراة هذه بشديرها الحكم فرج عبد الله، وبشيكون أمين لصيف مسؤول على تقنية الفار. المباراة هذه منقولة على الوطنية الثانية بداية من الساعة الرابعة. مباراة أكيد لا تقبل قسم على اثنين، وإذا يكون التعادل في التسعين بشيكون المرور لضربات الجزاء الترشيحية لتحديد الفريق اللي بشسعد إلى جانب فريق الأمردي بحمسوسة ونادي سقيت الزيت. على ذكر نادي حمام سوسة وفريق نادي سقيت الزيت، كان نادي تقدم سقيت دير كان هو الفائز أمس وبطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد فوزه أمام الأمردي بحمسوسة 3 أهداف مقابل 2. مباراة صارت في ملعب بن جنات بالمنستيرة. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم يتوجه لفيينا عاصمة النمسا في رحلة مباشرة باش تنطلق من مطار طبرقة باش يخوض نسور كارتاج مباراة ودية أمام المنتخب النمساوي يوم الاثنين القادم الساعة 7:45 في إطار الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بكأس العالم 26. باش يتواصل المنتخب سلسلة مباريات ودية بمواجهة منتخب بلجيكا باش يكون يوم السبت 6 جوان بداية من الساعة 2. هذه زوج مواجهات ودية للمنتخب الوطني التونسي أكيد من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بين مختلف العناصر قبل المواعيد الرسمية القادمة. بالتوفيق لنسور كارتاج في رحلتهم الأوروبية وتحضيرهم للمونديال. غدوة الموعد مع نهائي كأس تونس لكرة القدم باش يكون بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي، وإجراءات أمنية وتنظيمية خاصة بنهائي الكأس. تعلم وزارة الداخلية كافة الجماهير الرياضية بمناسبة المباراة النهائية بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي. المباراة غدوة في الساعة 4 في ملعب حماد العقربي برادس. إجراءات تنظيمية أمنية لضمان حسن سير المباراة. فتح الأبواب الملعب باش يكون الساعة 1 مع دعوة الجماهير للحضور المبكر لتفادي الاكتظاظ. تحجير الوقوف وجولان عربات بالطريق الوطنية رقم 1 بين مفترق رادس ومفترق الوزير بالزهرة من الساعة نص النهار حتى للساعة 9 ليلا. الدخول المئوي الشرفية باش يكون حصريا عبر المدخل الرئيسي لحاملي الدعوات الرسمية وتذاكر المقصورات والصحفيين. تخصيص المئوي الجنوبي لجماهير الترجي التونسي والمئوي الشمالي لجماهير الترجي الجرجيسي. ذكر المباراة النهائية بشكون بإدارة الحكم نضال الطيف. اليوم الأنظار باش تتجه لملعب بوشكاش أرينا، ملعب المباراة النهائي دوري أبطال أوروبا. باش يلتقي باريس سان جيرمان مع فريق أرسنال بداية الساعة 5 بتوقيت تونس. باريس سان جيرمان يدخل المباراة بسيفته حامل لقب ويسعى للاحتفاظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي. في المقابل يطمح أرسنال للتتويج بأول لقب في دوري الأبطال بعد ملغى الدور النهائي لأول مرة عام 2006. نذكر المباراة الساعة 5 بتوقيت تونس. نقطة نهاية سبرانفو. شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحب.
0: مدخل الحديقة.
1: يحفظ الورق لنا أحياناً أشياء غالية نسعد كثيراً حينما نعود إليها، نتمنى أن تعود منها لحظة واحدة، لكن

0: يا أشهرا مرت سراعا كالمنى، لو أستطيع جعلت كن سنين، وأمرت أن يقف الزمان عن السرى كي لا نمر بساعة تشجينا. نكون سعداء وفي زمن جميل، لكننا نحس أن الزمن الذي انقضى كان الأجمل، وكما قيل بكى الزمن الجميل على الزمان الأجمل. الحب يا صاحبي يكسب يفعل الأفاعيل، حين يعطي المرء من نفسه بحب كبير عطاء من لا يخشى الفقر، يحس السعادة تجري منه مجرى الدم من العروق، خاصة وأن بذل الحب لا يكلف شيئا. وإن كان الحب يحتاج إلى مران طويل حتى يصبح سجية من السجايا، لا شيء كأن تحب الناس وأن تجعل في صدرك متسعا لهمومهم، وأن تجند نفسك لأن تقدم لهم شيئا. مهما طال اغترابك وعانيت وتعبت، فإن بسمة حب أو كلمة شكر تنسيك كل ذلك. همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: دعيني أقاوم شوقي إليك وأهرب منك ولو في الخيال، لأني أحبك وهما طويلا وحلما بعيني بعيد المنال. دعيني أراك هداية عمري، وإن كنت في العمر بعض الضلال. دعيني أقاوم شوقي إليك، فإني كرهت قصور الرمال. نحب كثيرا ونبني قصورا، وتغدو مع البعد بعض الظلال. دعيني أراك كما شئت يوما، وإن كنت طيفا سريع الزوال، فما زلت كالحلم يبدو قريبا

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما وضع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مسقول الحديد يمان. العقل زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. يؤذي القليل من اللئام بطبعه، من لا يقل كما يقل ويلؤم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله، وخطاب من لا يفهم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. ورقة من دفتر قديم. الذكرى وثبة قلب رقيقة تمر بالبال. الذكرى بارق يلمع في جنح الليالي، تمر على الفؤاد فيصحو من غفوته، ليرى الأيام الخوالي، يراها روحا ووجدانا. الذكريات لحظات ولت ومضت، لتعود بين الحين والحين. هي نغم ينساب في لحن أغني، وهي في القلب حنين وفي السمع رنين. وهي ماض من العمر وآت. أبو تمام يقول: ولقد أراك، فهل أراك بغبطة؟ والعيش غض والزمان غلام. أعوام وصل كاد ينسي طولها ذكر النوى، فكأنها أيام. ثم انبرت أيام هجر، أردفت نحوي أسى، فكأنها أعوام. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: رفيق العمر، سافر حيث شئت، وجرب في حياتك ما أردت. سترجع ذات يوم حيث كنت. رفيق العمر، يا أملا توارى ويا قمرا تألق واستدار، فأين ضياك يا صبح الحيارى؟ أضعنا العمر شوقا وانتظارا. وتحملني الأماني حيث كنا، فأسأل عن زمان ضاع عنا، وأعجب من ترى يغنيك عنا، فهان الحب يا قلبي وهن. أعاتب هل ترى يجدي العتاب، وهل أدمنت يا قلبي الغياب؟ سنين العمر ترحل كالسراب، وأسأل أين أنت ولا جواب. وسافر يا رفيقي كيف شئت، وجرب في حياتك ما أردت، سترجع ذات يوم حيث كنت، سترجع ذات يوم حيث كنت.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. في الوقت اللي تعمل ميزة الترجمة الفورية على نظامي أندرويد وآي أو إس فقط، عادة عند استخدام سماعات الرأس والأذن، يبدو أن شركة جوجل تسعى لتغيير هذا النظام قريبا، ويبدو أن الشركة باش تكشف حاليا خيار يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة الفورية بدون الحاجة إلى سماعات. وبدلا من هذا باش يكون بإمكان المستخدمين الاستماع إلى النص المترجم عبر تقريب سماعة الهاتف، يعني مكبر الصوت الخاص من أذنهم. ويجرى اختبار هذه الميزة ضمن إصدار من تطبيق ترجمة جوجل لنظام أندرويد، وهي ليست متاحة رسميا بعد. وبش تضيف جوجل عبر هذه الميزة خيار جديد لوضع listening mode لتفعيل هذا الوضع عند تقريب الأذن من الهاتف. ولن تتغير نتيجة الترجمة سوى أن استخدم المستخدم سماعة الهاتف الداخلية أو سماعة أذن خارجية. وبش تكتسب هذه الميزة أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص اللي لا يرغبون في استخدام سماعات الأذن للترجمة الفورية أو لا يستطيعون استخدامها لأسباب طبية. ولم يتضح بعد الموعد المتوقع لإطلاق جوجل لميزة الترجمة الفورية بدون سماعات أذن. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: تك مع ريم الهاني.
5: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين خصوصا منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط للبرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد سليان القيروان وزغوان. أمنت المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى حدود أمس الجمعة 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين مدنين منوبة الكاف المنستير نابل بن عروس جندوبة توزر وتطاوين. وتأتي هذه الأنشطة ضمن فعاليات إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم الموافق ليوم 20 ماي من كل سنة، والذي انتظم تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة وفق بلاغ للوزارة. في أبرز أخبار العالم، قال مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة، وذلك بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. أعلن حزب الله اليوم إطلاق صواريخ على بلدة كراتشمونة في شمالي الأراضي المحتلة قرب الحدود مع لبنان في ظل توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية وغاراته في العمق اللبناني. وقال الحزب في بيانين منفصلين إنه استهدف كراتشمونة بهجوم صاروخي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوبي لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين. يأتي ذلك في وقت أصدر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء 7 قرى في جنوبي لبنان والبقاع متواعدا بالرد على ما قال إنه انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
6: لقاءات رياضية،
7: مستمعين مباشرة من قاعة رادس، القاعة المتعددة الاختصاصات، لمتابعة نقل مباراة نهائي كأس تونس للكبريات بين فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي. مقابل تنطلق بعد لحظات. فيما يخص البرنامج متاع اليوم أيضا باش يكون في الأربعة نهائي الأكابر بين فريق الترجي الرياضي ونادي ساقيت الزيت. بالنسبة لتشكيلة الفريقين قبل دخول اللاعبات على أرضية الميدان، نبدأ بفريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين قيد فريق سندس حشينة، نلقاو الحارس رؤي مقدم، إشراف عبدالله أيضا الحارس الثانية، ثم نلقاو سمية بالحاج، مريم الرزقي، سلمى بن حسين، مريم قمر، بوثين عميش، رحمة كديز، ريهم سفر، رنيم بالعيبة، ريتاج عمامو، ويام عبيد، هديل الغضاب، وغزل بجناح. هذه بالنسبة لتشكيلة نادي الرياضة النسائية بالمكنين. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، فادي العمراني حارس المرمى، أميمة دردور، آية الله بن مسعود، فادوى عويج، أنس يعقوب، رؤيل ماجري، آية الخضراوي، مروة ذويدي، وإم المغيربي، نادين الهرابي، بسمة صفر، فاطمة البوري، نور الدراوي، أريج بن صالح، نور العوني، هدى الرميزة. درب فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين الصحبي بن سيكسالم هو المدرب الأول في ظل انسحاب وليد المرابط، وكذلك بالنسبة لمدرب النادي الإفريقي هو المدرب محمد الطبوبي. حاليا في القاعة دخول لاعبات المكنين مع عملية التنشيط، جمهور قليل العدد، بضع أنفار الحقيقة، ما فماش حضور جماهيري، ممكن التوقيت يطرح الإشكال. هذه المعطيات الأولى للمقابلة. توصلكم تحية حمد النقبي في الجانب التقني هنا في قاعة رادس، مشكور لطفي في الأستوديو لطفي المكي، إن شاء الله زادة تلقاو متابعة على صفحة الرياضة راديو منستير سبورتس. تحية كذلك زادة لزميلتنا عادية المنصوري في التنسيق. هذا هو الفريق اللي بيشبدأ معكم إن شاء الله المشوار من توا حتى للأربعة في تختي لنهائي كأس تونس في الكبريات. نذكروا أنه على مستوى حوار البطولة اللي كان دار في المنستي في الفاينل فور، كانت فما منافسة بين رباعي اللي هما جمعية الساحل، جمعية الحمامات، النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين، والوصول للنهائي كان بين الفريقين اللي توا قاعدين يلعبوا ضد بعضهم في الكأس، نادي الرياضة النسائية بالمكنين الإفريقي، والفوز كان لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. لطفي إن أمكن الموسيقى التنشيطية نحاولوا نقصوا فيها. فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين تحصل على البطولة واليوم في صورة فوزه، فإنه يبحث عن الثنائي، وخاصة مسابقة الكأس اللي ما فازش بها، عنده في رصيده زوز بطولات، بطولة عربية، وصل مركز ثالث على مستوى الإفريقي. نعرف أنه فريق حديث العهد بالمقارنة مع النادي الإفريقي اللي عنده 30 تتويج، 30 بطولة، 30 كأس، أكثر فريق تونسي متوج كيف فرق النسائيه في كره اليد، نحكيوا على جمعيه الساحل، نحكيوا على جمعيه النسائيه بتبلبل، جمعيه النسائيه بالمهديه، نور الرياضي بارينا، وغيرها من جمعيات اللي اكيد عندها سنوات واللي قاعده تخدم في كره اليد النسائيه، الخبره اكثر ممكن من جانب الافريقي في مستوى الالقاب، ولكن السنوات الاخيره بانتظام قاعدين نشاهدوا في نادي الرياضه النسائيه بالمكنين وكذلك النادي الافريقي يلعبوا على التتويجات كسوا لقب بطوله والا كاس. الاسبقيه ممكن كانت من جانب النادي الافريقي خاصه في مسابقه الكاس، تتغير الاطر الفنيه، نادي الرياضه النسائيه بالمكنين القاء الظاله نتاعو في مهد العايب، اول بطوله تحصل عليها فريق نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، وكذلك البطوله الاخيره كانت بفضل اشراف مدرب وليد مرابط المتغيب البارز، الحقيقه قعد نفس الاطار بالمقارنه مع البطوله الصحبي بن سيكسيلم اللي هو المدرب المساعد واللي خذ المقاليد باش يكون هو المدرب الاول للفريق، رئيس الفرع حمدي بزيوش. نلقاو نادين جرين ممكن هذه المعوضه في مستوى الاعداد البدني بعد انسحاب المعدل البدني، وعلى مستوى العلاج الطبيعي فاطمه العايب من جنود الخفاء كنا حكينا عليها في وقت سابق في البطوله، ايضا قاعده تخدم في الطاقم الفني لفريق نادي الرياضه النسائيه بالمكنين. بالنسبه للنادي الافريقي سفيان بن صالح رئيس فرع، سامي الشعباني عفوا خميس بالحاج والمساعد خميس بالحاج لسنوات نفس الاطار الفني مدرب اول الطبوب سامي خميس بالحاج في النادي الافريقي، سيرين القلال نلقاها في مستوى الاخصائيه العلاج، وكذلك سامي الشعباني في مستوى الاعداد البدني. حكينا على اللاعبات، حكينا على التاريخ، نحكيو توا على ثنائي التحكيم الغرياني وآيت الله تم اختيارهم لإدارة هذا النهائي. بقية الطاولة نلقاو فيها فايز عبيد، مزاحمة، سامي النصري، هذوما المراقبين الفنيين، وعلى الطاولة نلقاو فوزي جميل وسامي بن حليمة، هذوما المعطيات الخاصة بالنهائي اللي توا اللاعبات توا على أرضية الميدان بعد مسار تقديمهم في القاعة، كما قلنا جمهور قليل لو كانت ممكن توقيت مغاير ولا تلعب في يوم اخر علاش ليه، معناها ما صارتش هذايا اقتران نهائي الاكابر بالكبريت لسنوات في برشا رياضات الحقيقه يحطوا كرفع ستار بالنسبه للكبريت والجمهور يكون قليل العدد، دائما نطالب بانه يتم تخصيص يوم وقاعه تكون على الاقل فما حضور جماهيري واختيار على مدينه على الاقل يكون فما جمهور يجي ويتبع كرة اليد النسائية اللي أكيد عندها المتابعين متاعها والعشاق متاعها، لكن ممكن التوقيت زادة مع ماضي ساعة الحقيقة مع درجات الحرارة يبخل برشا ناس مش يجي يتبع المقابلة هذه. نتصوروا زادة من بعد حتى في علاقة بنهائي الأكابر ساقية الزيت والترجي الرياضي، ذيك علاش لو كان ممكن فما جمهور مثلا من نادي الإفريقي من الجانبين الحضور يكون أكثر شوية، ولكن هذه هو الصورة اللي قاعدين ننقلوا فيها. بعض الوجوه الرياضية موجودة من الإدارة الفنية، رئيس الجامعة حاضر سيد كريم لليلي رغم المشاكل الصحية نتمنى له الشفاء، كان أجرى عملية جراحية في وسط الأسبوع، حتى دخوله للقاعة عمل شوية جدل باش يكون حاضر مش باش يكون حاضر، ولكن أصروا أن يكون حاضر. بعض التفاصيل ممكن من الكواليس يعني بصعوبة طلع للمنصة الشرفية رغم وضعه الصحي الصعيب شوية، رغم أنه توا باش يكون في مرحلة مهمة واللي هي الانتخابات اللي باش تكون يوم جوان زوز قائمة كريم الهليلي وقائمة كامل السنوسي، انتخابات يوم 6 جوان نهار الاثنين باش تكون فما ندوة صحفية لقائمة كريم الهليلي، ونهار ثلاثة ندوة صحفية لقائمة كامل السنوسي، زوز قائمات تتنافسها بعد قرار لجنة الانتخابات أنه القائمتين ما فيهمش ممكن نقائص خاطر صارت اعتراضات على القائمة هذه، وهذه طبيعي يعني في مرحلة انتخابية أنه كل قائمة تعترض وتشوف أطراف ممكن باش تحاول تعترض على الشروط اللي ممكن تتوفر في بعض الأعضاء اللي في القائمتين، وهذا طبيعي ومنطقي، والحملة الحقيقة انتخابية تحسها موجودة حتى من أعضاء الجامعيين اللي فيهم نسبة كبيرة على الأقل 98% باش يكملوا يواصلوا نفس المسار مع قائمة السيد كريم الهليلي، هذه فقط يعني في بعض الأحاديث الجانبية. وفما حتى من القائمة الثانية قائمة كامل السنوسي زاد بعض الأعضاء قاعدة نشيد فيهم موجودين زيادة في إطار الدعاية بطبيعة الحال للبرنامج متاعهم، في انتظار كما قلنا الندوات الصحفية واللي هي باش يكون فيها أكيد الجانب الرسمي. حاليا اللاعبات على الميدان لحظات وينطلق نهائي الأكابر. من جانب النادي الإفريقي فما غياب أي المصري الحقيقة شفتها موجودة على المدارج، ماهيش باش تشارك في المقابلة، وهي نعرفه عنصر مهم ومهم جدا، ممكن هذا باش ينقص برشا من الحلول بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. انطلاق المباراة، كرة عند فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين سندس حشينة، رحمة كريز أفضل لاعب الدائرة في البطولة، لعبة متألقة وهي ابنة نادي الرياضة النسائية بالمكنين، مرت بجميع الأصناف ولسنوات كانت اشتغلت على نفسها وحسنت من مستوى متاحها. نلقاوها تتألق في الموسم هذايا وخاصة في نهائي البطولة، عدت مقابلة كبيرة وتم اختيارها كأفضل لعيبة دايرة في تونس، في انتظار أنه حتى المنافسة في المنتخب زادة باش تلقى منافسة صعبة في ظل وأنه المركز هذاك فيه برشا لعيبات حتى محترفات تطبعا في التعليق نحكي عليهم. هذه سلمى المصري سندس حشينة توصل كرة للجناح ريهام صفر وتتصدى الحارسة فادي العمراني، أول عملية نادي الرياضة النسائية بالمكنين من الجناح تتصدى فادي العمراني اللي يبدأ به النادي الإفريقي في حراسة المرمى. سندس عويش تمشي الكرة الراني والتصويبة من جانب النادي الإفريقي، التصويبة تصطدم بالحارسة رؤيل مقدم نور العوني، هي اللي كانت وراء التصويبة الأخيرة، وما زالت الكرة في هجوم فريق النادي الإفريقي. نور العوني، فدوا عويش مروة ذويدي لعب دايرة، نلقاو أنس يعقوب مع أميمة دردور، يلعب زوز لعبة دايرة، دردور تمشي على الجناح يحاول يحل دفاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين، دفاع 5-1 المتقدمة سندس حشينة تحاصر في فدوى عويش، توصل كرة الجناح وأول هدف، أول هدف من أميمة دردور لعبة الحقيقة تلعب في المراكز الكل، تلعب لعبة دايرة، تلعب كظهير، وتو اخترت المركز أنا عندها خطة جناح. برشا مناورات باش نشوفوها في المقابله هذه، لانه تكتيكين المره اللي فاتت وليد مراب تتفوق على محمد الطبوبي، نتصور اذا محضر سيناريوهات جديده كما شفنا تو المركز الجديد نتاع اللعبه أميمة دردور لعبت النادي الافريقي. واحد بليش بعد مرور دقيقتين في نهائي الكوبريت بين فريق النادي الافريقي ونادي الرياضه النسائيه بالمقيم، هجوم حاليا لصالح النادي الافريقي، نور العوني، ذويدي، فدوى عويش، عمليه تقاطع توصل الكره لذويدي، تهيئه الكره كان سيء، تخلي الكره الفدوى عويش، دفاع قاعد نشاهد فيه ضغط لعبه للعبه للعبه المكنين، محاوله الكره توصل انس يعقوب لعبه الدائره، يدخل دفاع ممتاز من سمية بالحاج ومريم الرزقي في المحور ومعهم سلمى حسين، قطع الكرة اللي صرحنا ديال النسائية بالمكنين وفاست بريك، وسمية بالحاج وجه لوجه قدام فادي العمراني والكرة على القائمة الضياء، غريبة من بالحاج، سمية بالحاج الحقيقة فتحت الزاوية والتصويبة متاحها ما كانتش مؤثرة، وهذا طبيعي مع بداية المقابلة ينقص التركيز، تحس اكثر لاعبين النادي الافريقي دخلوا اكثر في المقابله بالمقارنه مع نادي الرياضه النسائي بالمكنين، رغم دفاعين ماهمش مقصرين من المكنين، والحاجه اللي تبدلت ممكن السنه في نادي الرياضه النسائي بالمكنين هو طريقه الدفاع، ظاهره خدمه نتاع مدرب، وديما نحكي على مدرب كاطار فني كامل. ما توصلش للجناح النادي الافريقي، اللعبه رقم 77 نادين الهرابي ضايعه الكره، تمريره خاطئه ويمشي هجوم مركز للاعبات نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، هجوم سميه بالحاج، دخول بثينه عميش، بثينه تدخل في 3 دقائق لعب تمشي تاخذ مكانها على مستوى الجناح الايمن نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، سميه بالحاج، تقاطعات الكلاسيكيه مع سلمى بن حسين، كذلك تعاود ترجع لها، توصل لعبة الدائرة خاطئة رحمة كريز، نتفاعلوا أكيد مع اللقطات اللي هنا بسرعة، وعكس الهجوم اللي صلح النادي الإفريقي، يرجع دفاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين، وتدخل سلمى بالحاج، سلمى بن حسين في الدفاع قدام أنس يعقوب، ورمي 9 متر صلح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، يعاود نادي الإفريقي يبني الهجوم متاعه مركز، ياخو وقته نور العوني، نور العوني تلقى المساندة من فدوى عويش، تحاول توصل للجناح فاطمة البوري، ترفع الكرة وتتصدى، تتصدى حارسة نادي الرياضة النسائية بالمكنين، ممتازة رؤيل مقدم عكس الهجوم لصالح سلمى بن حسين، فما دفاع تمشي للجناح بوثين عميش توغل وغير مؤثرة. توا فريق مدراذ النسائية بالمكنين غير موفق في الهجوم، ثالث هجوم ولا رابع هجوم ما يتوقفقش في تسجيل من الجناح بوثين عميش رغم أن التسلسل كان تم بطريقة سلسة. 4:43 على انطلاق الشوط الأول، هدف لصفر بداية متوسطة خاصة نحكي هجوميا للفريقين. نور العوني نفس التكتيك قاعد يعتمد فيه مدرب محمد الطبوبي، زوز لاعبات على مستوى الدائرة، أول كرة توصل لعبة الدائرة وضايعة من أنس يعقوب لعبة النادي الإفريقي، توصلها الكرة على الدائرة وتضيع، برشا تضيع من الفريقين. سوندس حشينا توصل لعبة الدائرة رحمة كريز وأول هدف لنادي الرياضة النسائية بالمكنين بإمضاء رحمة كريز، ممتازة رحمة كريز، ترجع بسرعة أمن لحية دفاعية، العودة الدفاعية متاع لعبات المكنين سريعة. نور العون فهد وعويج مزيت الكرة عند نادي الإفريقي، نور العوني فهد وعويج نور العوني ذويتي ياخو وقته النادي الإفريقي في الهجوم، نحسوا الريتم وقاعدة كده نشاهد في جماهير بعض لاعبات جماهير المكنين موجودين في القاعة على جهة اليمنى، وهذا هدف لصالح النادي الإفريقي. ذويدي سجل هدف الثاني 2-1، فئة قليلة من الجماهير جماهير المكنين كما قلنا جمهور قليل العدد على كل، حتى كيقوم واحد من الجمهور ويحكي مع اللاعبات ولا يعت ولا يسيح الحقيقة كل شيء تسمع باش تفهموا انتم انه معناها الظروف انه كل شيء واضح وبين خاطر الجمهور ما فهمش. هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، سونس حشين سلمى بن حسين، مازال نستنى في دخول سلمى بن حسين في الهجوم، سلمى بن حسين ممكن هذه التصيبة متاحة الأولى، تصيبة تصطدم بدفاع نادي الإفريقي ومازالت عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. تسعة أمتار عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، مري مجمر تدخل توا مكان رحمة كريز، بعد ما سجلت الهدف الأول رحمة كريز يغير مريم أجمر، تصويب من سلمى بن حسين وتصطدم بالدفاع سهلة عند فيدي العمراني، تتصدى الحارسة فيدي العمراني ويرجع الهجوم لصالح نادي الإفريقي. نسق بطيء في توقيت 6:41 2-1 أسبقية النادي الإفريقي من نادي الرياضة النسائية بالمكنين. نور العوني الفدوى عويج فدوى عويج توصل الكرة لنور العوني، توصل الجناح فاطمة البوري متلقاش الثغرة، يعاود النادي الإفريقي يسرع في الكرة يحاول يغير في الريتم باش يلقى الثغرة من الجناح، ما عاود ترجع لفدوى عويج، نور العوني تصويب وتسجل، تسجل نور العوني هدف الثالث 3-1 أسبقية، 3-1 أسبقية هدفين لصالح النادي الإفريقي قدام نادي الرياضة النسائي بالمكنين في توقيت 7 دقائق في هذا الشوط الأول. هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، تمشي الكرة لريهام صفر من الجناح، سلمى بن حسين، سونتس حشينا تعاود تمشي لسلمى بن حسين، سلمى بن حسين تعاود ترجع لها تمشي بالحاج سومية، فمش الحلول ظهر ان باش تقوم بالتصويب الاعلان عن اللعب السلبي، يلزم 5 تمريرات اقل حاجه قبل ما يوفى 6 تمريرات. تصويبه كما جات تتصدى فايده العمراني، الدفاع نادي الفريقين مش قاعد مقصر الحقيقه ويخلي لاعبات المكنين يصوبوا في وضعيه غير مريح، يخسروا برشا وقت في الهجوم ويتلزوا باش يصوبوا كما جات، وبالتالي تفقد التصويبه الدقه والقوه اللازمه، وهذا الدفاع نجح فيه نادي الإفريقي. في المقابل حتى دفاع نادي الرياضة النسائية ممكن ما هوش مقصر، لكن توا نشوفوا أنه محاولات أكثر تفردية. فدوى عويج تمشي لمروة الذويدي، ما فماش حلول قدام مروة الذويدي، الرزقي قاعدة تقوم دفاع كبير برشا، تصويبة وهدف الحقيقة مجهود يحسب لمروة الذويدي لحد الآن متألقة، ثالث هدف على التوالي من مروة الذويدي 4-1، رغم أنه معناها ظهر العملية بشتوف عليها، لكن المرة هذه زادت من عندها مجهود إضافي وتمكنت من تجاوز المدافع والتسجيل 4-1 في توقيت 8 دقائق 49 ثانية على انطلاق الشوط الأول. هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين في التنسيق، سندس حشينة تمشي للظهير الأيمن سلمى بالحاج، سلمى بن حسين سمية بالحاج توا تمشي البثينة عميش تتعدى وتسجل المرة هذه هدف من الجناح من بوثينة عميش. تعتبر من عناصر الخبرة، وهي من مدرسة الجمعية النسائية بيت بولبا. كيف كيما سنتس حشينة، تحية لمدرسة الجمعية النسائية بيت بولبا كيما الجمعية النسائية بالمهدية، واللي باش يلعبوني الكأس في الوسطيات. ظهر فما عمل على مستوى القاعدة، وأكيد مع كي نحكيو على الرياضة النسائية الحقيقة قليل الفرق اللي قاعدة تخدم وقاعدة تستثمر في الرياضة النسائية في كرة اليد. فما مدارس عندها تقاليد، في وقت سابق كانت النور الرياضي بأريانا، بعد اخذت المشعل تبولبا. المهدية الحقيقة تقاليد كبيرة في كرة اليد النسائية ولا حتى الرجالية، وتوا نادي الرياضة النسائية بالمقنين في المشهد هذا نور العوني تتعدى، ولكن في الدخول بقوة ما تسجلش الهدف. 4-2 نتيجة، عاود نذكر في توقيت 10 دقائق في الشوط الأول، أسبقية النادي الإفريقي قدام نادي الرياضة النسائية بالمقنين. سلمى بن حسين، ريهام صفر اللي هي بنت الجمعية النسائية بالمهدية، سونتس حشينة تعاود تمشي لسلمى بن حسين، سونتس حشينة باقي الإصرار على المرور من الجهة اليمنى، الجهة اليسرى فما بثينة عميش وفما متفطنة أنس يعقوب متفطنة. بالحقيقة ما فماش حلول تليفونيك واضحة، قطع الكرة فدوى عويج ترمي روحها على الكرة وتقصها وتخرج دقيقتين بثينة عميش اللي في اللقطة الأخيرة تنفعل، والعقوبة تجي مباشرة من الغرياني. نقص عددي وأول إقصاء بدقيقتين يجي من بثينة عميش، كان تنتظر في الكرة الحقيقة كما قلت لكم واضحة النية ظاهرة، تفطنت فدوى عويش قطعت الكرة في القطعة هذيك ارتمت وحاولت تعيق فدوى عويج مما كلفها دقيقتين، وكانت مستاءة الحقيقة من العملية الأخيرة. فدوى عويج تتعدى تسلسل ومن وسط المحور، من المحور قاعد يقبل نادي الرياضة النسائية بالمقنين هدف الخامس، 5-2 في 11 دقيقة لعب الشوط الأول. سلمى بن حسين، سمية بالحاج، إذا نستنى سمية تاخذ ثقة ممكن في الناحية الهجومية لأن عندها قيمتها على مستوى التصويب كظهير أيسر، وهي ابنة الجمعية النسائية بالمونستير، تكونت في الجمعية النسائية بالمونستير. سلمى بن حسين سمية بالحاج وريهام صفر من الجناح تتعدى، ولكن سهلة عند فيدي العمراني، سكرت على روحها للزاوية عكس الهجوم خاطئ للنادي الإفريقي وتعاود ترجع عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، 5-2 والله في بعض الحين واحد يستغرب يلقى مسؤول ولا ما فهمتوش واحد من الجمهور قاعد يصيح على لاعبي المكنين وصوتي تسمع، معناه من شأنه أنه يشوش، ممكن ما لازم ترفي الهيئة متاع المكنين ياخو إجراءات ضده. على كل كرة عند لعبة المكنين، التصويبة من سنت حشينة لا تعمل التمويه، ترجحها ورائية لسلمى بن حسين تخليها لسمية بالحاج تتعدى وتسجل. هذه هو الريتم اللي يلعب به نادي الرياضة النسائية بالمكنين واللي عودنا به، السرعة والتسلسل، اللاعبات فاهمين بعضهم ياخذوا على بعضهم الكرة من نظرة واحدة تحس فما تفاهم وانسجام. 5-3 مع 2 أسبقية دائما لصالح النادي الإفريقي، 12-17 نور العوني، فاطمة البوري من الجناح تتسرب وتسجل، تمر وتتسرب وتسجل زيدا، 6-3 من الجناح قاعد يستغل في فاطمة البوري، نعرفوها لعبة متاع خبرة، لعبة تكونت في النور الرياضي بأريانا، لعبة في المنتخب الوطني عندها قيمتها على مستوى الفني، لعبة عندها إمكانية ممتازة، قليل وان تخطأ يعني إذا كنت عديت من الجناح أعرف رو هدف باش يكون صحيح 100%، وهذا هو اللي صار، 6-3 الحوار شيق إلى حد الآن في هذا النهائي بعد مرور 13 دقيقة. نادي الرياضة النسائية بالمكنين يعمل التقاطعات، تتفت النور العوني تقطع الكرة في الهجوم هذا وتقص الكرة، فدوى عويج عكس الهجوم فاست بريك، إذا تدخل سندس حشينة تقول تدخل متاعي ما في شيء، 9 على النادي الإفريقي. شوفوا الكرة خسرها نادي الرياضة النسائية بالمكنين، ترجع هجوم للنادي الإفريقي يربح 9، بعد عودة سندس حشينة حاول تتصلح الخطأ الأخير. دفاع النادي الإفريقي مش للمرة الأولى يقص الكرة، 3-4 مرات بنفس الكيفية قاعد يقرأ في التسلسل متاع هجوم لعيبة المكنين ويقطع في الكرة بنفس الكيفية. إما يعمل هجومات معاكسة وإلا كمن هكا يربح كرة في الهجوم وتوا يبني هجوم وركز باش يزيد يرفع به الفارق إذا كنت تمكن من تسجيل هذا الهدف. نور العوني المنسقة الفدو عويش تصويب وتتصدى تتصدر وإلى مقدم تتصدر وإلى مقدم تتصدى بالساق نتاعها للكرة هذه وعكس الهجوم لصالح الرياضة النسائية بالموكنين. دفاع نادي الإفريقي يرجع يرجع ومريم قمر تاخذ الكرة على مستوى الدائرة فما سبعة أمتار تربح السبعة أمتار رغم تصدي فادي العمراني ولكن تنجح أنها دور بالكرة نتاعها وفما خسر عليها الخطأ وبالتالي سبعة أمتار واضحة مريم قمر سنتس حشين هين باش تتولى تنفيذ السبعة أمتار 6-3 في توقيت 14 دقيقة لعب في الشوط الأول. فرصه تذليل الفارق بالنسبة للاعبة المكنين سندس حشانة تدخل حارسة ثانية بس مصفر وتسجل بكل سهولة وباقتدار دلل الفارق 6-4 في 14 دقيقة لعب في الشوط الأول. دائما ذكر كل ملتحق بينا اسمع في إذاعة المونستير قاعدين نتابع معكم في مباراة نهائي الكبريات في كرة اليد بين النادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي والفارق هدفين لصالح النادي الإفريقي. نور العوني لعبت النادي الافريقي مروى ذويدي الظهير الايسر تمشي الفدوى عويج على الجهه اليمنى فما تسرب من الجناح وتنجح الدين الهرابي على الجهه اليمنى جناح الايمن النادي الافريقي وهدف السابعه 7-4. شوف الريبلي نتاع النادي الافريقي حاضر في الدفاع برشا اشياء تصلحت بالمقارنه مع المقابله نتاع البطوله تحس بلعبه النادي الافريقي مع مدربهم محضرين هذا طبيعي جدا لانه الفريق خسر البطوله يقول لك ما عادش مسموح لي انا باش نخسر مقابله الكاس وحب ينقذ الموسم نتاعه في المقابل بنت المكنين فنين عندهم كل المقاومات باش يهزوا الثنائي بعد ما تحصلوا على البطوله. سميه بالحاج تصر توصل الكره لعبت الدائره وسبعة امتار فما السبعة امتار رميت سبعة امتار فما اقصاء بدقيقتين انس يعقوب تتعدى مريم مقمر لعبت الدائره قدام لعبت الدائره نتاع النادي الافريقي في الدفاع انس يعقوب وبالتالي سبعة امتار مريم مقمر نجحت في انها تجلب زوز رميت سبعة امتار برغم انه التغيير الحقيقه نتاع رحمه كريز مريم مقمر الحقيقه قاعد يستعمل فيه برشا صاحبي سيك سالم المدرب الفريق وتنجح في تذليل الفارق سونتس حشينة سبعة أمتار ناجحة 7-5. التغيير كما قلنا لعبة الدائرة قاعد تو صاحبي من سيك سالم على مستوى الدفاع يدخل رحمة كريس وهي الحقيقة مدافعة شرسة وفي بعض الأحيان يبدل مع مريم مقمر اللي تمشي أكثر للهجوم اللي نعرفه أنه عندها وجبات أكثر دفاعية مريم مقمر ولكن مش مقصرة في الناحية الهجومية للأمانة زوز رميت سبعة أمتار تحصلت عليهم نادي الفريق في الهجوم الذوادي ظهر باش تصوب التصويب فما تدخل من مريم الرزقي ومخالفة تسعة أمتار تسعة أمتار مازال هجوم عند النادي الإفريقي. نور العوني المنسق منسقة لعبة النادي الإفريقي فاطمة البوري الإعلان عن اللعب السلبي يزم في أقل تمريرات أقل من 5 تمريرات الذويدي الذويدي الذويدي تحاول بالفنية تتعدى فما ماشي بالكرة لكن الحكم خلى الأسباقية خلى الأسباقية قال عندك زوز تمريرات تمريرتين فقط قعدوا لك لأنه تم الإعلان عن اللعب السلبي تمريرة والثانية تصويبة كما جت من فادو عويش باس لفادو عويش وفادو عويش تحاول بالفنية نتاعها تربح المسافة ولكن التصويبة في وضعية سيئة تخلي رؤيل مقدم تتصدى وعكس الهجوم لصالح لاعبة المكنين ما توصلش لعبة الدائرة فمشي بالكرة من سندس حشينة تخسر الكرة هذه وبالتالي يرجع الهجوم لصالح النادي الإفريقي مع 2 تحكم أكثر ممكن من جانب النادي الإفريقي اللي قاعد يرتكب في أقل أخطاء للأمانة هذا هو اللي عامل الفارق لاعبات الإفريقي أقل أخطاء من لاعبات المكنين ولكن المقابلة ما زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات. دور العوني في التنسيق لصالح النادي الإفريقي الذويدي تغير ذويدي من جناح من ظهير الايسر تمشي لتخو مكانها على الجهه اليمنى وتقرب للمحور تحاول تغير من المركز نتاعها هي ونور العوني بدلوا بالمراكز وتوفى على الجناح فاطمه البوري وتتعدى وتسجل. قلت لكم فاطمه البوري اليوم في نهار كبير جناح النادي الافريقي الجناح الايسر تسجل 8-5 من القلائل اللي تلقاها نفس المستوى ممكن في البطولة ما صارش تعويل عليها توا الحقيقة تسلسلت لكل قاعدة تفع على فاطمة البوري وقاعدة تسجل 8-5 في توقيت 17 دقيقة 26 ثانية في نهائي الكبريات مع طيفة لصالح نادي الإفريقي. نادي الرياضة النسائية بالمكنينة مريم قمر، سلمى حسين، سلمى بن حسين، سمية بالحاج. التصويب وناجحة ممتازة مريم قمر في المتابعة وناجحة، ماهيش مقصرة لعبة الدائرة متاع نادي الرياضة النسائية بالمكنينة. هدف 6-8-6 والهجوم عند النادي الإفريقي. تغييرات، تدخل أميمة دردور تمشي تاخو مكانها كلاعب دايرة. التكتيك هذا قاعدة تمد فيه محمد التبوبة كما قلنا من أجل ممكن نقال الحلول وأيضا إفقاد التوازن بالنسبة لدفاع المكنينة. وتوصلها أميمة دردور، قلت على أميمة دردور، دخلت لحقيقة ما انتبهوش لها وتوصلها الكرة، لكن الكرة متاعها على القائم ويخسر نادي الفريق الفرصة هذه. سانتس حشين، سمية بالحاج، بثينة عميش، سانتس حشين، سلمى بن حسين، سمية بالحاج. الريتم والنسق بطيء لعبات المكنين وتقاطع كلاسيكي. سمية بالحاج تصيبها كما جات، لكن في المتابعة موجودة مريم اجمر، لكن المتابعة متاحة كانت ساقها داخل المنطقة وزون، وبالتالي تخسر الكرة هذه. يقعد الفارق هو نفسه 8-6 للاعبات النادي الافريقي قدام لاعبات المكنين. الهجوم عند نادين الهرابي، جناح النادي الافريقي، نور العوني في التنسيق. التقاطع مع روعة المجري، روعة المجري ترجع بعد غياب طويل بعد تجربة احترافية في فرنسا، لعبة دايرة حقا تألقت مع النادي الافريقي واستحط في فترات مع المنتخب أو نشوفوها اليوم لا تسجل حضورها. هذا في إطار ممكن يرتح أنس يعقوب قاعد يستعمل في لاعبات في نفس المركز كما روعة المجري. وقت مستقطع فني يطلبه محمد الطبوبي، مؤكد أنه التغييرات اللي قاعد يقوم بها بدخول أميمة دردور كما دخول روعة المجري من شأنه أنه بشي يزيد يعطي تعليمات وتوصيات كيفاش بشي يحاول يحل دفاع لاعبات المكنين اللي قاعدين بصفة عامة يعتمدوا دفاع 0-6 وإلا 1-5. تلقى لعبة سونس حشينة تحاول تقلق ولا تشوش على المنسقة نتاع النادي الإفريقي اللي هي نور العوني، واللي هي زادة من بين الاكتشافات في بطولة سنة، متألقة عندها حضور، تلعب في زوز مراكز إما كمنسقة وإلا كظهير، وقاعدة عاطية ممكن إضافة على مستوى التجانس والتقاطعات مع الذوادي مع فدوى عويج. هذوما معناها ممكن ملامح متاع فريق النادي الإفريقي، لأنه في كل موسم ديما يخرجوا لاعبات ويلقى التوازن، والنادي الفريق أكثر فريق يستعمل اللاعبات اللي تكونوا عنده هو على مستوى الأصناف. مش تفهم أنت قيمة العمل اللي قاعد صاير في فريق النادي الفريق في كرة النسائية، 30 لقب بطولة و30 لقب كأس، وتشوفوا أنه مسيطر بطبيعة الحال في الأصناف الشابة. قطع الكرة صالح الرياضة النسائية بالمكنين، المرمى شاغر، النادي الفريقي مرمى شاغر وهدف. سمية بالحاج تنجح في قطع الكرة في الدفاع، تتفاعل سلمى بن حسين مع المدرب نتاعها الصحبي بن سيك سالم، والبنك نتاع المكنين يصفق على اللاعبات نتاعو ويطالب باكثر تجيات تقليص الفارق. الا هدف 8-7. هجوم صالح النادي الافريقي، حب يلعب الطابوب بسبع لاعبات، خرج فادي العمراني وخذ الريسك وتقصد الكره في الهجوم الاخير، وسلمى بالحاج وسمية بالحاج تمكنت من تذليل الفارق. فاطمة البوري ما تجمش تعادى جناح النادي الافريقي، تعاود يدور الكرة تمشي للذوادي، تصويب وتنجح الذوادي، كرة أرضية كانت ممكن رؤيت نجم تتصدينا من موقع التعليق، الكرة ما كانتش قوية. ولكن 9-7 مع 2 سوندس حشينة تحاول تتعدى، تدخل ودفاع قوي من روعة المجري، الكرة عند سوندس حشينة، سنتس حشينة، سلمى بن حسين، سلمى بن حسين ديما نفس الريتم نفس النسق ببطء، وبعد تقوي الريتم سنتس حشينة بالتحركات متاع مريم مجمر، تخرج كلاعب الدائرة تحاول تغير المركز متاعها بالحاج، تلقى الثغرة وتتعدى وتصويب، لكن فادي العمرين تقول لك أنا موجودة حارس النادي الإفريقي، عكس الهجوم للنادي الإفريقي. الكرة هذه فما تنافس عليها مع مريم مجمر، والكرة تخرج جانبية وبشترجع عند النادي الرياضة النسائية بالمكنين. في الكرة الأخيرة كانت قطع الكرة من ماري مجمار بالفعل. 9-7 الهجوم عدد النادي الرياضة النسائية بالمكنين قبل وفي توقيت 21 دقيقة 24 ثانية من الشوط الأول. سمية بالحار

فما سمية بالحاج متقدمة على فدوى عويج، معزولة فدوى عويج، ذويدي وحدها وتتعدى ملا مروة ذويدي وحدها تعمل الفانت تدور بالكرة وتباغت على الدورة بتاعها تسجل هدف في الزاوية 90، اتغلط الحارسة رؤي المقدم 10-8. اليوم نجم نقولوا اللاعبات اللي في فورمة هجومين بالنسبة لفريقي فاطمة البوري ومروة ذويدي، هجومين ما همش مقصرين. الكرة عند سونس حشان، سلمى بن حسين ماهيش في التوب فورم متاعها، نقص المبادرة لازم تاخذ ثقة أكثر، توصل لعبة الدائرة ذكية من سونس حشينة. مريم أجمر تربح 9 أمتار، ممكن حبوا على 7 أمتار، ولكن 9 أمتار رمية حرة لصالح لاعبات نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سونس حشينة، مريم أجمر، سلمى بن حسين، سونس، مريم مجمر، سلمى بن حسين دارة باش تصوب سلمى، لا تخيل سندس حشينة توخر برشا بعيدة برشا تتسرب من جناح وأول هدف لسلمى بن حسين. هذه هي سلمى بن حسين، ذكروا في النهائي كانت تم اختيارها كأفضل لاعبة وهي من العناصر الشابة، لاعبة متكونة في الجمعية النسائية بالمهدية وصنع عطت إضافة كبيرة للنادي الرياضي النسائي بالمكنين. 10-9 تذليل الفارق، تقريبا قعدنا في نفس الريتم، فارق هدف أو 2 لصالح النادي الإفريقي. نور العوني، نور تحاول تتعدى من المحور، خاطئ الكرة، سونس حشينة باش تعمل الهجوم فاست بريك توصل الكرة لسمي بالحاج وهدف، هدف التعادل 10-10 لأول مرة في المباراة التعادل. جمهور المكنين كما قلت اللي هو على يميني قاعد يشجع في لعبة المكنين ويتفاعل، نعرفوا جمهور المكنين في كرة السنة على موعد مع نهائي الكأس بالنسبة للأصغر والأوسط، ونعرفوا أنه عندها رمزية كبيرة بالنسبة لجمهور المكنين في كرة اليد لأنه مدرسة وتعود على التكوين، فبالتالي قاعد يبني في جيل جديد، إذا كان يوصل الجيل هذا على منصة التتويج باش يتعود وباش يكون عنده ثقافة التتويج ممكن لسنوات تتراجع الفريق في الناحية هذه. لكن الحقيقة حسينا سناء أن الجمهور الرياضي في المكنين فرحان برشا بالنتائج متاع الأصغر والأواسط، هذا في الذكور، حتى الكبريات زادا ما همش مقصرين موجودين في النهائي كسوا بطولة وإلا كأس. ذويدي تسجل هدف 11 للنادي الإفريقي في فورمة اليوم مروة ذويدي، ممكن في البطولة كانت عندها مشكل، كانت عندها إصابة توا في مقابلة الكأس، الحقيقة ظهر أنه من نقاط القوة بتاع فريق النادي الإفريقي والطبوبي تقريبا عملت الكل توفى عليها، هي ما ننساوش حتى فرديا تتفوق على برشا لاعبات في المركز متاعها، حتى إذا كان ما تلقاش الحل تنجم بدنيا تلقى الحل وتعرف كيفاش تتصرف في الوضعيات الصعبة. هجوم لصالح النادي الرياضي النسائية توا بالمكنين، سونس حشينة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول 11-10 مع هدف للنادي الإفريقي. سلمى بن حسين، سلمى بن حسين تعمل الفانت التصويب وتسجل، سلمى بن حسين تتحرر، ثاني هدف على التوالي 11-11 التعادل بين المكنين والنادي الإفريقي. مروة ذويدي بسرعة تحاول تغير الريتم، فما الخطأ في الهجوم، فما الدفع مريم مجمر ترتكب الخطأ باساجون فورس ويرجع الهجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سندس حشينة، سمية بالحاج، دخول الحارسة إشراف بن عبد الله، يدخل إشراف حارسة كما فادي العمراني من أقدم الحارسات وبتبات الحال تاريخ مع المنتخب بطل إفريقيا في 2014، لعبت حتى في النادي الإفريقي ووقت مستقطع يطلب صاحبي بن سيك سالم قبل 4 دقائق، تعادل 11-11 فريق النادي الرياضي النسائي بالمكنين ياخذ وقت مستقطع لانه يعرف ان الكره هذه اللي كان باش ياخذ بين الاسبقيه مهمه برشا باش يكمل حظ على الاسبقيه هذه مع نهايه الشوط، ممكن حتى يبدا بها وتخليه اكيد يدخل في ديناميكيه ايجابيه، فبالتالي حب صاحبي بن سيك سالم انه على مستوى الهجوم هذه يعطي بعض التعديلات، ممكن التعديلات باش تشمل خاصة تغيير النسق لأنه لاعبات المكنين اللي كيبداو الهجوم ياخذوا برشا وقت تدوير الكرة، وهذا يخلي خاصة طبعا في بداية المقابلة لاعبات النادي الإفريقي يقطعوا الكرة، وواضحة معناها التمرير إذا كان سونس باش تاخذ الكرة باش تعطيها لسلمى بن حسين ومن سلمى بن حسين تشوفها على سمية بالحاج وهكذا دواليك، فممكن هنا باش يحاول يكون فما عنصر نتاع مفاجأة عنصر نتاع تغيير يحكي خاصة كما قاعد نشاهد مع سونس حشينة اللي هي المدرب الثاني على الميدان ومعها سمية بالحاج.

حاج، هذوما ممكن أكثر عناصر يتفاهموا، أكثر عناصر قراب لبعضهم في التفكير في اللعب، وهما عندهم القيادة، عندهم الروح المبادرة، هذوما ديلي دور على الميدان واضح بالنسبة لطريقة لعب نادي الرياضة النسائية بالمكنينتا. الهجوم يرجع بعد نهاية الوقت المستقطع، سونس حشينة توا في الهجوم، سومية بالحاج، لعبة جديدة تدخل في نادي الرياضة النسائية بالمكنينة رنين بالعايبة، والهدف تنجح، تنجح مريم كمر في إضافة الهدف 12-11 أسبقية نادي الرياضة النسائية بالمكنينة على مستوى الدائرة. قلت رنين بالعايبة دخلت في الهجوم الأخير وخرجت، ولهنا هجوم النادي الإفريقي، أميمة دردور، محاولة المرور من أميمة دردور واللعبة رقم 10 من جانب النادي الإفريقي، تسجل حضورها أريج بن صالح، أريج بن صالح اللي عندها الكرة تو، والتصويب وناجحة. أنس يعقوب، شنو قام محمد الطبوبي؟ قام بتغيير المنسقة، خرجت نور العوني ودخلت أريج بن صالح مركز بمركز. نور العوني باش تاخذ قسط من الراحة، وتسلسل تم، وأريج بن صالح كمنسقة وسط الكرة لعبت الدائرة، أنس يعقوب وتسجل هدف 12-12. سلمى بن حسين، سمية بالحاج، سونس حشينة، بثينة عميش تعاود رجعت، سونس حشينة لعبت الدائرة توصلها مريم قمر والهدف، واضحة الكرة توصل في وضعية ممتازة لمريم قمر 13-12. توا الأسبقية دائما عند الدائرة النسائية بالمكنين، فدوى عويج، فدوى الأريج بن صالح كادت تقطعها سمية بالحاج، مازالت عند فدوى عويش، أريج بن صالح تتحرك برشا، اللعبة هذه خفيفة والحقيقة قاعدة تقوم بحركة كبيرة، لعبة صغار بالنسبة للنادي الإفريقي في المستوى المنسقي كما قلنا، وتوصل الجناح أميمة دردور وتعدل 13-13. ما تضيعش أميمة دردور، لعبة أيضا دولية نذكر كانت في تجربة في فرنسا، وتقريبا الجيل هذيك خرج منه برشا لاعبات، من راقية الرزقي، من فاطمة البوري، من أميمة دردور، من روعة المجري، كلهم احترفوا في فرنسا في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة، ولكن كانت تجارب بعدك رجعوا توا كل واحدة وظروفها، ولكن الغالبية رجعوا الفريق نادي الإفريقي. الكور لصالح سمية بالحاج، سلمى بن حسين خاط الكرة ويخسر الكرة فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين في الهجوم، وعودة النادي الإفريقي. فادو عويش تحاول تعمل المباغتة، توصل الذواتي، الذواتي مازالت تستبسل على كرتها، التصويب وتطلب 7 أمتار، والفعل 7 أمتار. فما الدخول في المنطقة من سونس حشينة، حاولت تقلص مروة الذواتي 13-13 قبل دقيقة ونص على نهاية الشوط الأول. 7 أمتار لصالح النادي الإفريقي. فدوى عويش قدام الحارسة إشراف بن عبد الله، مقابلة متوازنة في هذا الشوط الأول. الأجواء هذه اللي ممكن كانت تسمعها هي من جميع نادي الرياضة النسائية بالمكنين، وهدف فدوى عويش 14-13 تعود الأسبقية للنادي الإفريقي، مقابلة ماشية هدف بهدف إلى حد الآن. سمية بالحاج، بثينة عميش، سندس حشينة، سمية بالحاج، سلمى بن حسين. سمية بالحاج تغير المركز متاعها، تمشي من اليمين اليسار، تغيير المراكز بينها وبين سندس حشينة. سلمى بن حسين تحاول تعدل المحور، تلقى دفاع مسكر سمية بالحاج، لكن الكرة تصطدم بساقها تخسرها. شنو يقول الحكم؟ عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين الكرة، عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، فما 9 أمتار، 9 أمتار بالفعل. سلمى بالحاج، سلمى بن حسين عفوا، سمية بالحاج، سلمى بن حسين ورائية سنتس حشينة، توصل لعبة الدير ذكية من سنتس حشينة، لكن فادية العمراني تتصدى، وهجوم خاطئ من النادي الإفريقي، تخسر الكرة هذه قوية الحقيقة، الكرة على ما فاطمة البوري ما تشدش بيديها وتخسرها، والهجوم عند سمية بالحاج. فما تدخل من فدوى عويج والدقيقتين، الحقيقة تدخل واضح من فدوى عويج، تقريبا دفعت اللعبة دفعة قوية سمية بالحاج. فدوى عويج تخرج من الأقصى دقيقتين مش تكمل نادي الإفريقي، 3 ثواني أخيرة الحقيقة، 3 ثواني أخيرة على نهاية الشوط الأول. تصويم من سنتس حشينة ونهاية
الشوط الأول إذا تصيب ما جابت حتى شيء، استدمت بدفاع النادي الإفريقي من صد حشينة وتجي سالة عند فادي العمراني وتجي معها السفرة النهائية. الشوط الأول ينتهي على نتيجة 14-13 فارق هدف لصالح النادي الإفريقي قدام نادي الرياضة النسائية بالمكنين. فاصل موسيقي مستمعينا وراجعين معكم مع بداية الشوط الثاني لمتابعة نهائي كاس تونس في الكبريات.

0: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7
2: بهية. وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها طبعا، أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي وليد حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين خصوصا منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محلية غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط للبرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد سليان القيروان وزغوان. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيدة اليوم بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. وموضحا في تصريح الإذاعة الوطنية أن آخر 3 حالات من المصابين بالتسمم غادروا اليوم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد تماثلهم للشفاء، وهم 3 أطفال، فيما تم نقل والدتهم إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة لمواصلة المتابعة الصحية. تم اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدار بعد انتهاء أشغال الصيانة، وقال مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس إن الأشغال شملت عدة أجزاء من الحديقة وخاصة المدخل الداخلي والخارجي وتحرير فضاء المدخل الذي كان محتلا من الباعة والأكشاك العشوائية والتي تم تعويضها بأخرى تندمج مع المظهر الطبيعي للحديقة. وأضاف أيضا أنه قد تم إحداث شلال اصطناعي في مدخل الحديقة مع نافورة صغيرة وتركيز حواجز لضمان دخول سلس للزائرين. تحتضن مدينة زغوان غدا فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري، وقد أعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان النسري بزغوان عن وضع برنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم، ينطلق في حصته الصباحية بفقرة تنشيط المدينة العتيقة، وسيكون الجمهور والزوار على موعد مع استعراض وأجواء احتفالية تنطلق من فضاء القوس الروماني وصولا إلى مقام سيدي علي عزوز، كما يتضمن البرنامج الصباحي بعدا تراثيا وتوعويا من خلال تنظيم عرض للمأكولات التقليدية التي تميز الجهة. أكد محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي ما يزال قائما، وأن القيادة المركزية للجيش الأمريكي تصدر تحذيرات على خط الحصار في محاولة لوقف السفن الإيرانية. وقال رضائي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة عبر مواصلة الحصار والمبالغة في المطالب، وأثبتت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس أهلا للحوار ويسعى إلى أهداف أخرى وفق تصريحه. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: لقاءات رياضية.
1: عودة من جديد مستمعينا لمواكبة الشوط الثاني من نهائي كأس تونس كبريت بين فريق نادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمقنين، فارق هدفين مع بداية هذا الشوط الثاني في توقيت 3:50. نذكر الشوط أول كانوا فيه 14-13 فارق هدف لصالح النادي الإفريقي. مباراة يديرها ثنائي التحكيم آيت الله والغرياني نهي الكاس كبريت بين فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي كانت حاصلة على لقب البطولة ويبحث عن تتويج بالكاس وضم البطولة الكاس وبالتالي ثنائي، وبين نادي الإفريقي اللي يحب ينقذ الموسم نتاعه ويحب يتحصل على الكاس رقم 31 في تاريخه. مقابلة من الحقيقة متوازنة، شوط أول يرتفع فيه النسق الحقيقة في بعض الأحيان متوسط ففوق المتوسط، لأنه مقابلة كيف هكا تقابلوا في أكثر من مناسبة حتى كانت على مستوى الموسم كامل أسبقين نادي الرياضة النسائية بالمقنين، ولكن تكتيكين ظاهرين نزوز في رقم حاضرين بالباهي، وهذا ما يخلي أن المقابلة الحقيقة باش تكون اليوم قريب برشا المستوى التنافسي بين الفريقين. نجدد التحية لكل المستمعين مع تحية حمدي النقبي، لطفي المكي، علي المنصوري، شوقي الحميدي، يأمن ممكن أكيد الصورة على الصفحة صفحة الرياضة على إذاعة المنستير راديو منستير سبورتس، كل ما يتعلق بالكواليس صور والفيديوهات. ومعكم سنة البرومي في التعليق على نهائي كأس تونس كبريت. نذكروا في الأربعة باش يكون الأكبر بين ترجي الرياضي وسقيط الزيت. هجوم توا لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، فدوى عويج، أنس يعقوب، فاطمة البوري، تقطع الضوادي توصل لعب الدائرة قوية عليها الكرة، أنس يعقوب ما تاخذش الكرة هذه وتخسر الهجوم، والنادي الإفريقي يخسر الهجوم ويرجع الكرة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بن حسين، سنتس حشينة، المنسق تمشي للظهير الأيسر سمية بالحاج، على الجهة اليمنى الظهير الأيمن سلمى بن حسين، باقي في المرمى بعد ما دخلت إشراف بن عبدالله في الشوط الثاني تدخل رؤية المقدم، محاولة التصويب من سمية بالحاج تكمل الهجمة تخليها سلمى بن حسين، ما فهمش الحلول، دفاع ضاغط من الدفريقي والثغرة موجودة وهدف، هدف كما قلت الثغرة موجودة. شكون تلقاها؟ بوثين عميش، تدخل كلاعب دايرة ثاني عفوها جناح، التمركز نتاعها يخليها انها توصل الكره مذكيه من سلمى بن حسين، تمريره ممتازه 16-16 تعديل في 5:50 على بدايه الشوط الثاني في نهائي الكبريات. الكره عند فدوى عويج، فدوى لصالح النادي الافريقي، انس يعقوب، فاطمه البوري تمشي للجناح النادي الافريقي للجناح الايسر، الفريق النادي الافريقي خرج الحارس فادي العمري وعاود يرجع في القرار هذا، تصويب كيما جاء من فدوى عويج. فدوى عويج على مستوى التصويب الحقيقه لاحظته انه بين نهائي البطوله والكاس لحد الان ما هيش قاعده تلقى في الحلول، ممكن داخله في المنظومه وفي تدوير الكره نتاع النادي الافريقي، ولكن على مستوى الثقه فقدت برشا من الثقه نتاعها وتصويباتها تقريبا الكل كانوا غير مؤثرين، ولكن تقعد لعبه فعلا وعندها قيمتها في فريق النادي الافريقي. سونس حشينة توا في الهجوم، سمية بالحاج، سونس حشينة، مريم قمر، مريم قمر توصل لعبة النادي الرياضة النسائية بالمكنين كلعبة دايرة ثانية، بوثينة عميش هذا هو جديد توا شفناه مع الشوط الثاني، سمية بالحاج، دفاع النادي الإفريقي الحقيقة دفاع ممتاز دفاع حسين. الحل بالنسبة لصاحبي بن سيك سالم أن يلعب زوز لعبة على مستوى الدايرة، تدخل الجناح تعمل الجليساج نتاعها يعني تحاول تدخل على مستوى الخط 6 أمتار وتعطي تفوق عددي على مستوى لعب الدايرة باش تعمل خلينا نقول تفتح ثغرات وإلا تخلي لاعبات النادي الإفريقي يفقدوا التوازن نتاعهم. سمية بالحاج تلقى ثغرة تصويب لكن ضيقها مروة الضويدي في الثانية الأخيرة دخلت عليها، مازال زوز تمريرات فقط الإعلان عن اللعب السلبي. لاعبي المكنين نزموا بأقل تمريرات يقوموا بالتصويب، سونتس حشينة وتتصدى فادي العمراني، تألق من فادي العمراني في الكرة الأخيرة أرضية حبت تباغتها ولكن الريفليكس حاضر من فادي العمراني تتصدى بيد واحدة الكرة هذه ويعكس نادي الإفريقي الهجوم. مروة ذويدي، فدوى عويج، فدوى عويج توصل الكرة للجناح سونتس حشينة، تسكر الزاوية في الدفاع، دفاع مستبسل لاعبي المكنين، فدوى عويج عاود طيح في الريتم النادي الافريقي ويقول لك خلينا نعمل هجوم مركز اكثر لانه ما عادش فما الامكانيه للهجوم المباغت والمعاكس بحكم دفاع النادي الرياضي النسائي بالمكنين حاضر. الذوادي تعدى وتصويبه عام تلفانت الأولى بداية والتصويبة غير مؤثرة عكس الهجوم. هذه رحمة كريز في هجوم معاكس تعمل ورغة والتصويب رغم أنها تعديت الكرة على القائم. فما المتابعة من نادي الهرابي اللي لعب النادي الإفريقي عكس الهجوم فدواويش قطع الكرة من سلمى بن حسين تعود ترجع للعبة النادي الإفريقي ارتباك من الجانبين ارتباك من الجانبين في كل مرة تتقص من جهة وتطوى على كل هجوم معزل عند النادي الإفريقي في توقيت 8 دقائق ونص في الشوط الثاني 16-16 التعادل. فدواويش في هجوم النادي الإفريقي هجوم مركز أنس يعقوب تخرج من الخط نتاع 6 امتار فد وعويج ظهر باش تصوب تصويبه لكن كانت فما المضايقه فما المضايقه من بوثين عميش اللي عنده واجبات دفاعيه الحقيقه ماهيش قاعده مقصره وهي من عناصر الخبره. فد وعويج ما توصلش الذوادي تاخذها بصعوبه تعاود ترجع عرفات مربوري تدوير الكره بالنسبه للافريقي. فد وعويج الاعلان عن اللعب السلبي ما فماش حلول قلت الدفاع المكنين حاضر توا في اللقطه هذه حاضر الأعلن على اللعب السلبي قداش مازالوا ممكن تصيبة واحدة الذوادي عند الكرة تعاود تربح خطأ تسعة فما التسعة أمتار فما التدخل الأخير من سلمى بن حسين 9 أمتار زوز تصويبات تاخد تمريرة وتستلم وتصوب الذوادي تصويب والبرة حقيقة من مسافة بعيدة يصعب لهنا أنها تحط الكرة في الزاوية المناسبة ضايع على النادي الإفريقي 16-16 سلمى بن حسين توا في هجوم النادي النادي رضا نسيا بالمكنين سمية بالحاج فما دخول لعبة شابة لعبة رقم 20 غزل بوجناح وهي لعبة من الأمال متاع فريق نادي رضا نسائية بالمكنين متكونة في كل أصناف هذا الفريق يغير رأي المدرب يقولها تخرج حب يلعب بسبعة لعيبات حب يعمل تفوق العددي في الهجوم لكن 7 أمتار يربحها نادي رضا نسائية بالمكنين تألق الرحمة كريز حب يخل موزيس فان يلعب 7 لعيبات خرج رؤيل مقدم ودخل جناح الشاب غزل بجناح باش يعمل تفوق العددي وتمكن من الحصول على رمية 7 أمتار فريق نادي رضا نسائية بالمكنين تغيير في حارس مرمى النادي الإفريقي تخرج فادي العمراني وتدخل الحارسة رقم 1 آية الخضراوي آية الخضراوي من العناصر الشابة في حارس المرمى وتسجل صنص حشينة ما خلت ليش الفرصة ما زلت ممكن ما حضرتش روحها وحتى من خميس بالحاج يقولها كنت لازم تتحرك تحاول تسكر عليها الزاوية قالت له ما زلت ما فهمت شيء يعني وذيك الخبرة صنص حشينة يعني ما تستغل الفرصة بتصويبها تسجل الهدف 17-16 أسبقية مع هدف لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين تصويب من أميمة دردور وعلى القائم وما زلت المتابعة وتزيد الضياع وعكس الهجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين بوثين عميش تلوج على زميلتها العودة تاع لعبات النادي الافريقي تخلي لعبات الممكنين يخليو يركزوا ويبنيو هجوم مركز صنص حشينة او سمية بالحاج في الكرة هذه بدل شفنا بانتظام قاعدين يبدلوا على بعضهم سمية بالحاج اللي هي في الاساس منسقة ولكن تلعب في خطة ظهير صنص حشينة سمية بالحاج توصلش اللعبة الدينة رحمة كريس تطلب فتقول فما الخطأ وفما الدفع عليها لكن الحكم يترك الأسبقية تمشي فاد وعويج سمية بالحاج بالواجبات الدفاعية تعطل الهجمة هذه وتسعى متالي صراحة نادي الإفريقي فما مشي بالكرة من أميمة الدردور وترجع الكرة لصراحة نادي الإفريقي الكرة عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين ترجع الكرة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين 17-16 مع هدف لصالح المكنين في توقيت 11 دقيقة 44 ثانية سلمى بن حسين سهندس حشينة سلمى بن حسين تتعدى ممتازة المراوغة متاحة بالبدن متاحة عملت فانت تقريبا فتحت الدفاع وحدها تلقى روحها قدام المرمى وتحط هدف ممتاز 18-16 سلمى بن حسين كي تبدأ في نهارها الحقيقة ما نجم حتى حد يقف أمامها ديما نذكروا بالصغر متاع السن متاحة هي انتمت للمنتخب الوطني للوسطيات وتوا طلعت للكبريات وأصبحت من العناصر المهمة في منتخب الكبريات فاطمة البوري في هجوم النادي الإفريقي. فدوى عويج فدوى خلفية الكرة لكن قبلها فما تدخل من سلوى بن حسين. 9 أمتار لصالح النادي الإفريقي. أنس يعقوب مروى الزويدي الجهة اليسار. فدوى عويج فما ثغرة تلقى ثغرة وتتعدى وتسجل. فدوى عويج واضحة واضحة طفتنا تلو الدفاع كان محلول لاكس تقريبا واضح وفما ثغرة وتتعدى 18-17 تبديل الفرق. فدوى عويج تسجل هدف. نادي الرياضة النسائية بالمكني في الهجوم سمية بالحاج تسمى بن حسين سلمى ما تتعديش توصل للجناح لا تخيل سنتس حشانة تعاود تبني الهجوم من جديد. صعيبة الكرة هذه كانت باش توصل لبثينة عميش اللي قاعدة تستنى بثينة قاعدة شايف فيها تستنى. اختيار أن يلعب 7 لعيبات تو 7 لعيبات في الهجوم النادي الرياضة النسائية بالمكنين وتوفى الكرة على الجناح وتسجل بثينة عميش. اختيار صائب وموفق من مدرب نادي الرياضة النسائية بالمكنين. 7 لعيبات خرج الحارس وعمل التفوق العددي ويسجل توفى على الجناح بثينة عميش سجل هدف 19-17. فدواويج النادي الافريقي توا في الهجوم. شوف تغييرات الطبوبي مازال بنفس الاسلوب يكمل الكره هذه. أنس يعقوب تتعدى على مستوى الدائره وتطلب 7 امتار بالفعل فما الدخول في المنطقه و7 امتار لانها تعديت الحقيقه صارت على المخالفه واضح 7 امتار لصالح النادي الافريقي. 19-17 من اجل تذليل الفارق في المرمى في حراسه المرمى نادي الرياضه النسائيه بالمكنين ورؤي المقدم والتصويب باش يكون الفدوى عويج رميه 7 امتار. فما اصابه أنس يعقوب على مستوى الكتف وعلى ذكر كما قلت غياب ايه المصري عندها كسر شفت حتى في الشوط الثاني عندها كسر فبالتالي تعتبر من ابرز العناصر المتغيبه في هجوم النادي الافريقي. تبديل الفارق اذا من فدوى عويج 19-18 تتمكن من تسجيل رميه 7 امتار والهجوم يعود الى نادي الرياضه النسائيه بالمكنين. سنتس حشينه سلمى بن حسين سمية بالحاج سمية بنفس الخيار يخرج الحارس ويلعب 7 لعيبات تدخل ريهام صفر الجناح بثينة عميش تتعدى المرة هذه لكن فما الخطأ في الهجوم من سلمى سمية بالحاج وعكس الهجوم فاطمة البوري النادي الافريقي. يرجع دفاع المكنين يتمركز وبالتالي باش يكون هجوم مركز لصالح لعيبات النادي الافريقي. تزويدي نلقاو توا فدوى عويج تولي هي الدومي سونتر ترتاح من خطة ظهير وتولي هي المنسقة مع انه دردور ترجع لخطة ظهير. تصويبة كيما جات من فدوى عويج لكن صدمت في دفاع لاعبات المكنين وما زالت الكرة عند لاعبات النادي الافريقي. 19-18 مع منتصف الشوط الثاني 15 دقيقة ما زالت عن نهاية المباراة فارق هدف لصالح لاعبات المكنين. الهجوم مجهود كبير تربح 7 امتار ممتازه اللعبه رقم 77 نادين الهرابي الجناح النادي الافريقي الجناح الايسر رغم معناها انها بدنيا ما عندهاش مؤهلات كبيره ولكن كملت المجهود نتاعها للاخر واستطاعت انها تتحصل على رميه 7 امتار برغم انه بنك المكنين يحتج يقول ما فيهاش الحقيقه 7 امتار. على كل جمهور المكنين يحتج على ثنائي التحكيم الغريني وايت الله تصويبه ناجحه وسبعه امتار ناجحه من فدوى عويج 19-19 يرجع التعادل مقابله متاع اعصاب الحقيقه تعادل مازالوا 14 دقيقه ونص لكن مازال برشا لعب نجم مقابل تدخل في سيناريوات اخرى وفرضيات اخرى ولكن تقارب المستوى الحقيقة وللأمانة صعيب باش تعرف شكون باش يفوز في مباراة اليوم المستوى قريب لبعضه لدرجة كبيرة. سلمى بن حسين في هجوم نادي الرياضة النسائية بالمكنين سمية بالحاج توفى على الجناح بثينة عميش الكرة على القائم لكن فما المتابعة الدفاعية تأمنها فدوى عويج تجي قدامها الكرة وبالتالي تتيح الفرصة لفريقها باش يزيد ياخذ أسبقية الآن. ترجع نور العوني في هجوم الإفريقي بعد ما ارتاحت خذت قسط من الراحة. هجوم باش يكون عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. قاعدة نادين هرابي تعطل في الهجوم هذا ارتكبت الخطأ والهفوة على سمية بالحاج وبالتالي المخالفة تمشي لنادي الرياضة النسائية بالمكنين وهجوم عند لاعبات المكنين. سلمى بن حسين سمية بالحاج كرة عند سونس حشان. ريهام صفر. تصويب لا تخير التراويث تعمل التمويه. مازال يدور في الكرة لدي رذني سياب المكنين. سونس حشان تصويب ضارب باش تصوب الكرة على القائم. الكرة على القائم لكن ضربت في أحد لاعبات الفريق تحديدا في فاطمة البوري من موقع التعليق واضحة. ويقعد الامتلاك عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي دور تو الكرة في الهجوم الأخير. سلمى بن حسين سمية بالحاج ما تتعديش تربح على 9 أمتار. مازال عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سمية بالحاج رحمة كريز سلمى بالحاج توصل مريم قمر تحاول تتعدى مريم قمر. فما الإعلان عن اللعب السلبي وقبلها 9 أمتار نادي الرياضة النسائية بالمكنين. يقولوا أنه ممكن تكون مشت بالكرة ولكن رمت 9 أمتار لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سونس حشينة تصويب ولا تتصدى فيدي العمراني. يقعد التعادل 19-19 بين الفريقين في توقيت 17 دقيقة. هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين بعد ما خسرها نادي الفريق سمية بالحاج مجالي وجهه وتسجل هدف 20-20-19. فما اقصاء بدقيقتين لعبت النادي الافريقي نور العوني في التدخل الاخير. في التدخل الاخير الحقيقة حاول تعطل سمية بالحاج والاقصاء بدقيقتين مع هدف اذا لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. هجوم لصالح لاعبة نادي الافريقي. فاطمة البوري قاعد شايت في محمد الطبوبي عم في التغييرات خاصة هجوم عنده توا الكرة. شكون تدخل أريج بن صالح المنسقة بعد ما خرجت نور العوني بالإقصاء دقيقتين. يخير وأنه يدخل أريج بن صالح. أريج بن صالح تحاول تتعدى بالفنيات وتربح 9 أمتار رمية حرة لصالح فريق النادي الافريقي. قبل الوقت 12 ثانية مازلت عن نهاية المباراة. ريج بن صالح تلعب 9 أمتار. أنس يعقوب ذويدي مروة ذويدي مازلت ترجع لها الكرة محاولة المرور من أريج من أنس يعقوب. محاولة المرور من نادين هرابي على مستوى الجناح. الإعلان عن اللعب السلبي. الإعلان عن اللعب السلبي نادي الفريق تو باش يحاول يصوب مباشرة نحو المرمى أقل ما يمكن من تمريرات. أريج بن صالح تعمل مارشي تمشي بالكرة وتخسر الكرة هذه ترتكب الأفوال الفنية ما تلقاش الحلول ويخسر النادي الإفريقي. هجوم وترجع الكرة لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. بثينة عميش سلمى بن حسين مريم قمر سونس حشينة فرصة أخذ الأسبقية على مستوى هدفين نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سونس حشينة تحضر لعبة الدائرة مريم قمر لكن تخسر الكرة الاستقبال كان سيء. والهجوم عند النادي الافريقي كرة ثمينة عند النادي الافريقي بيشجع في المباراة 20-19. مروة الذويدي خير التركيز النادي الافريقي تخرج أنس يعقوب وتدخل فدوى عويش في الهجوم. هذا اختار وأنه يلعب مع غير لعبة دايرة نعرف أنه منقص عددين بالفعل يكتمل النصاب بعد نهاية الإقصاء اللي كان منذ قليل نور العوني ويرجع ترجع الأسباقية لصالح النادي الإفريقي العددية يرجع مكتمل النصاب بالتحديد. والهجوم عاد النادي الإفريقي مخالفة 9 أمتار. محمد الطبوبي يطلب وقت مستقطع فني. إذا نعاود نذكر كل من التحق بينا 20-19 مازال تقريبا العشر دقائق الأخيرة من المباراة مع هدف لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين قدام النادي الإفريقي. النادي الإفريقي باش يكون عنده الهجوم مهم برشا بالنسبة للمدرب محمد الطبوبي وأنه يعطي التعليمات نتاعو باش الفريق ينجح ويعدل 20-20 لأنه كما قلنا مقابلة تقريبا ماشي الفارق هدف بهدف ولا متعادل مستوى اكثر ولا متقارب. ممكن توا نحسوا النادي الرياضة النسائية بالمكنين لقى التوازن نتاعو دخل في المباراة وقاعد الحقيقة ماخذ بزمام الامور خاصة في مستوى الدفاع متمكن قاعد يقص في كرات. الدفاع بصفة عامة ما نحكيوش على الحارسات الحقيقة ما شفناهمش في وضعيات نتاع تصديات كبيره، ولكن زاد كيما تعرفوا في كره اليد الحارسات خاصه في اخر مباراه يكون عندهم دفع كبير. فادي العمراني قاعد يعمل عليها 100%، محمد طبوبي غيرها للضروره، ممكن في رميه 7 امتار بس مصفر هي اللي دخلت في بعض الاحيان في تصدي رميه 7 امتار. في المقابل صاحبي بن سيك سالم دخل رؤيل مقدم في مستوى حراسة المرمى في بعض الأحيان وفي بعض الردهات تقريبا دقائق دخلت الحارسة إشراف بن عبدالله. طبعا نشوف بعد شكون الحارسة اللي باش عمل عليها وكيد تقعد اختيارات فنية وقت واجتهادات خاصة من المدربين. نهاية الوقت المستقطع وعودة اللعب للنادي الإفريقي باش يتم تغيير الكرة، فما مشكل في الكرة يتم تبديل الكرة متاع المباراة والهجوم كما قلنا عند النادي الإفريقي. أنس يعقوب، فدوى ويج مع نور العوني، فدوى ويج نور العوني، فدوى ويج هي تولي في الوسط دار النادي الإفريقي باش يكمل الهجمة على محور الدفاع، قطع الكرة والمرمى شاغر وهدف، الهدف 21 لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنينة. المرمى شاغر، خرجت فادي العمراني حب يعمل التفوق العدد، يلعب 7 لعيبات، قطع الكرة ومن جانب دفاع النادي الرياضي النسائي بالمكنين مع هدفين أسبقية نشيت في سلمى بن حسين تقول زميلتها ركزوا لأن مقابلة تتلعب على مستوى الذهني. هذه فدوى عويج النادي الإفريقي، فدوى عويج تمشي للجناح وتسجل، تسجل لعبة رقم 23 نور الدراوي، أول هدف لنور الدراوي الجناح الأيسر للنادي الإفريقي. ممكن النادي الإفريقي توا في العمليات الأخيرة تقريبا يحب يوصلوا الكرة للاعب الدائرة وقاعدين يعملوا في التفوق العددي في وسط المحور، لكن الحلول موجودة في الأجنحة. 21-20 تذليل الفارق، نادي الرياضة النسائية بالمكنين في الهجوم مع فرصة أخذ الأسبقية مع هدفين. سمية بالحاج، سلمى بن حسين، سمية بالحاج توصل مريم مقمر وتسجل، تسجل مريم مقمر على الديرة، على الديرة تلقى الكرة وفي وضعية مناسبة جدا، رؤية شاملة من سلمى بن حسين وتهني زميلتها بالهدف هذا. 22-20 مازالوا 8 دقائق عن نهاية المباراة مع 2 لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. مريم الزوادي ظهر باش تصوب تصويبة غير مؤثرة من الزوادي، ما تلقاش الوضعية المناسبة، تصويبة البرة من المرمى، يخسر نادي الإفريقي الهجوم، فرصة تذليل الفارق، الكرة عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بن حسين، سلمى بن حسين، سمية بالحاج، سلمى بن حسين، مريم قمر، سمية بالحاج، محاولة التصويب، فما الجذب من القميص من أنس يعقوب، موجود جذب من القميص والحكم يعطي 9 أمتار للنادي الرياضي النسائي بالمكنين. سمية بالحاج، فما ورقة صفراء سفيان بن صالح رئيس فرع كرة اليد في النادي الإفريقي، احتجاج على البنك ويمشي له مراقب المباراة فايز عبيد يحكي معاه، احتجاج على ثنائي التحكيم، الحقيقة الطرفين ما همش راضين على ثنائي التحكيم. سلمى بن حسين وتنجح، سلمى بن حسين تنجح في تسجيل هدف 23-20. الحقيقة ممتازة سلمى بن حسين، تمشي من جهة اليسار لهجوم النادي الرياضي النسائي بالمكنين، اليمين تغير وتبغط وتسجل مع 3 قبل 7 دقائق أسبقية مهمة جدا قاعد يخو فيها فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين. النادي الإفريقي في الهجوم، فدوى عويش تحاول تتعدى، عملت كل شيء إلا باش تعطي الكرة في الشبكة، فما 7 أمتار، فما دخول في المنطقة ودقيقتين ضد سمية بالحاج، اعتبر وأنه قام بالخطأ على فدوى عويش في الكرة الأخيرة. على كل سمية بالحاج واللعبة رقم 17 هي اللي تخرج في العملية الأخيرة من نادي الرياضة النسائية بالمكنين. مريم الرزقي هي اللي قامت بالتدخل الأخير على فدوى عويج، و7 أمتار عند النادي الإفريقي. إشراف في المرمى وتسجل فدوى عويج، تذليل الفارق 23-21، مازال اللقاء مفتوح، مازالوا بالضبط 6 دقائق وبضع ثواني عن نهاية المباراة مع هدفين لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين. هجوم عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بالحاج سندس حشينة كرة عند سمية بالحاج سلمى بن حسين تغير المركز هي سندس حشينة من أجل مباغتة تدوير الكرة فما طلب وقت مستقطع فني ممكن صاحبي بن سيكسيل مشافوا أنه كيلعب بسبعة لاعبات يعمل تفوق العددي ويلقى الحلول والطريقة هذه الحقيقة سجل منها زوز أهداف متتالية عن طريق بوثين عميش لأنه التسلسل متاع الكرة يخلي فما تفوق عددي ويستغل التفوق العددي بالتحديد يفرغ ممكن الدفاع للأجنحة بوثين عميش توفى عليها الكرة وتتمكن من تسجيل زوز أهداف بالكافية هذه حب يبدأ الهجوم لكن توا عمل وقت مستقطع فني يقول لك ربح زوز اهداف ومازالوا 5 دقائق يعطي تعليمات ويحب الهجوم هذا يكون ثابت يعني اذا كان يسجل نادي الرياضة النسائية بالمكنين باش يكون في وضعيه مريحه جدا باش يكمل المباراه ويحافظ على الاسبقيه. من جهه اخرى محمد الطبوبي توا حتى طريقه الخطاب نتاعو اصبحت حاده ممكن صوته نجم نسمعه من موقع التعليق يفيق في اللاعبات نتاعو باش يكونوا في الدفاعيا اكثر شراسه اكثر تفاهم اكثر يقظه لانه تقريبا وصلنا للوقت الذهبي هذا هو معناها في الخمس دقائق الاخيره في كره اليد مهمه برشا بالضبط 5 دقائق 32 ثانيه عن نهايه المقابله نقص العددي من جانب بنات المكنين مريم الرزقي مازالت دقيقه 24 ثانيه ويكتمل النصاب من جانب بنات المكنين. كره عند سميه بالحاج سلمى بن حسين سنس حشين سنس حشين سمية بالحاج سلمى بن حسين بوثين عميش منقوص عددين لعبة المكنين سلمى بن حسين توصل بوثين عميش تدخل كرة في وضعية صعبة ترجعها سلمى بن حسين التصويب من سلمى بن حسين تتصدى الرؤية كانت واضحة بالنسبة الفيدي العمراني قرأت التراجكتوار ومشيت الكرة قبل وحاضرة كانت للتصدي 23-21 فيدي تتفاعل مع بنك النادي الافريقي وتطلب الدعم لزميلتها فرصة تذليل الفارق بالنسبة للاعبات النادي الافريقي ممكن فرصة ذهبية بالنسبة للاعبات النادي الافريقي بيشجعوا في المباراة حسب التوقيت بطبيعة الحال. نور العوني توا في الهجوم نور العوني مروة ذوادي فاطمة البوري تمر من جناح وترفع الكرة بالحارسة وتسجل فاطمة البوري ما تضيعش كرات كيف انهكا 23-22 نقص العدد متاع اللاعبات المكنين باش يكلفوا الحقيقة ممكن النادي الافريقي يسجل بهدف نزلوا 4 دقائق 30 ثانية عن نهاية المقابلة 23-22 مع هدف لصالح بنت المكنين سنس حشينة سلمى بن حسين سنس حشينة بوثين عميش سلمى سمية بالحاج مازالت عندها الكرة تخسرها قل التركيز لحقيقة ظاهر انه فقدوا تركيز لعبة المكنين فدوا عويش وجه لواجه وعلى القائم الكرة على القائم ما تسجلش الكرة هذه ممكن كانت كرة المباراة بالنسبة لفادو عويجة أنا باش ترجع في المقابلة وكرة التعادل خاصة الفريقها عملت كل شيء ولكن ضيعت الكرة هذه خميس بالحاج يحكي معها يحاول يشجعها لأن معنوياتها ممكن تأثرت بتضيع الكرة لكن مازال لعب الحقيقة مازالوا 3 دقائق 50 ثانية هذه سنس حشينة توصل لعبة الدائرة مريم قمر وترفع الكرة بالحارسة فما 7 أمتار ينجح نادي الرياضة النسائية بالمكنين في الفوز ب7 أمتار بعد المرور الأخير من مريم قمر صارت عليها المخالفة وسنس حشينة هي اللي باش تقوم تنفيذ ربي 7 أمتار مازالوا ديما نذكر بالتوقيت 3 دقائق ونص سنس حشينة ونقص عددي نادين الهرابي خرجت من النادي الافريقي سنتس حشان قدام فايدة العمراني وتسجل سنتس حشان تتفاعل بطريقتها مع زميلتها في المنتخب عشرة كبيرة اكيد كي تكسب الحوار هذا معنويا تحاول زادة تأثر على فايدة العمراني ملعبية عندهم كاريزما وعندهم الجرينتا نتاعهم على كل هجوم لصالح النادي الافريقي لانه الوقت ضده توا النادي الافريقي لازم يرجع في المباراه. فما ارتباك تضيع الكره, فما الارتباك من لاعبات النادي الافريقي ويخسر الكره هذه عام نادي الرياضه النسائيه بالمكنين. الوقت توا في صالح نادي الرياضه النسائيه بالمكنين, فارق زوز اهداف. 3 دقائق على نهايه المقابله مع عثمين لصالح نادي الرياضه النسائيه بالمكنين في وضعية أحسن برشا من نادي الإفريقي من حيث النتيجة ومن حيث التوقيت. سونتس حشينا تحس في الضغط, الضغط كبير من الجناح. رحمة كريز تتعدى وتسجل ملا رحمة كريز, ممتازة اللعبة هذه من الجناح مش مخططها من المركز متاعها. ثقة كبيرة بصراحة قاعدة تستنى, نسيها دفاع النادي الإفريقي نسيها وقل التركيز, تاخذ الكرة وتسجل من الجناح. ممتاز الهدف 25-22 مع 3. فدواويج تو النادي الإفريقي دخل في التسرع, قاعد يجري ضد الوقت وقاعد يتسرع النادي الافريقي. دقيقتين ونص الهجوم عند النادي الافريقي. فدواويج ما فماش حلول, دفاع ممتاز من نادي الرياضه النسائيه بالمكنين. فما 9 امتار. الاعلان عن اللعب السلبي بالفعل يرفع اليد, اعلان عن اللعب السلبي. ما فماش حلول عند النادي الافريقي في الهجوم لانه الدفاع متماسك الحقيقه بقيادة مريم الرزقي, سلمى بن حسين ومريم قمر. لحمة واحدة الحقيقة في دفاع ممتاز جدا, قلنا السنين الدفاع المكنين ممتاز. فاطمة البوري تتعدى من الجناح وتتصدى الحارسة. فما 7 امتار عند النادي الافريقي, او فما الدخول في المنطقة من فاطمة البوري تحتج على الكرة الاخيرة هذه, تقول ان الساق متاحها كانت لبرا في الكرة الاخيرة. بالفعل هي 7 امتار عند النادي الافريقي. فدوى عويج فرصة تذليل الفارق, مازالوا دقيقتين, دقيقة 51 ثانية وتسجل رمية 7 امتار تغالط الحارسة رؤيل مقدم. 25-23 يكتمل النصاب بالنسبة للنادي الافريقي. ترجع نادين الهرابي اللي كانت خرجت بالاقصاء, تولي الفريقين مكتملين النصاب. 25-23 فارق زوز اهداف عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. الكرة هذه تنجم تكون كرة مهمة, كرة اللقب بالنسبة للمكنين حسب الوقت. سلمى بن حسين, سمية بالحاج, ما توصلش لعبة الدائرة خاطئة من سونتس حشينة, تسرع تمشي قدام فدواويج ما زلت عند الكرة, تمشي لأميمة دردور وتسجل وتظلل الفارق. تظلل الفارق اللي ضيع يقبل, النادي الإفريقي يرجع في المباراة قبل دقيقة, فارق هدف 25-24. كرة عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين. كيفاش باش يتصرف الفريق

هي في مرحلة أولى استرجاع الكرة في الدفاع، وفي نفس الوقت التنقل والانتقال للناحية الهجومية والعودة في النتيجة بهدف التعادل اللي أكيد ممكن يمشي هزنا وقتها للحصص الإضافية. هذه بطبيعة الحال إذا كان ما صارتش تطورات أخرى مع التوقيت ديما نحكيه منطقيا، هجوم مهم جدا لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنينة. نذكره مدرب الصحبي بن سيك سالم كان في الإطار والحقيقة مدرب مساعد مع وليد المرابط الذي ينسحب في الأسبوع هذا، وصاحبي بن سيك سالم هو المدرب الأول على الميدان في مباراة اليوم، والحقيقة تحكم متميز في مجريات المقابلة، وأكيد العمل هو يعني تقريبا بدا على موسم كامل، فأكيد تلقى الفريق نادي النسائية بالمكنينة ثوابت امتعه. الهجوم قبل 40 ثانية نادي النسائي بالمكنين، سمية بالحاج، سونس حشين، مريم قمر تخرج من على الخط على ستة أمتار، سونس حشين ظهر باش تصوب، سونس تتعدى تصويبه البرة، ولكن لاعبة الإفريقي يقولوا ماذا ما ضربتش الكرة في الدفاع النادي الإفريقي، لكن مازال الكرة تسعة أمتار عند نادي النسائي بالمكنين. الإعلان عن اللعب السلبي ثلاثة تمريرات فقط. سونس حشين توصل سمية بالحاج تتعادى وتسجل، سمية بالحاج تسجل هدف 26 24 24 بسرعة. النادي الإفريقي يحاول يرد الفعل، تمشي الأنس يعقوب خاطئة يخسرها الكرة هذه، ومازال الهجوم عند النادي الإفريقي، ترجع بركنية نادين الهرابي محاولة المرور وتنجح في تسديد تظليل الفرق، وميمة دردور أو روعة المجري 26 25، ونهاية المباراة بانتصار نادي الرياضة النسائية بالمكنين 26 25، والحصول على الثنائي. ألف ألف ألف مبروك نادي الرياضة النسائية بالمكنين، فوزوا بلقب كأس تونس بعد انتصار على نادي الإفريقي 26 25، يضم الكأس للبطولة وبالتالي الثنائي بطولة وكأس، موسم أكثر من ناجح لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. أكيد مستمعينا نرجع لكم بعد إن شاء الله مع التصريحات.

نصر الله الوسلاتية حاجب العيون عن موجة 97.3 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين خصوصاً منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعاً للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محلياً غزيرة مصحوبة أحياناً بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اليوم بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالات التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة، موضحا أن آخر 3 حالات من المصابين بالتسمم غادروا اليوم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بعد تمثلهم للشفاء، وهم 3 أطفال، فيما تم نقل والدتهم إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة لمواصلة المتابعة الصحية. تم اليوم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بعد انتهاء أشغال الصيانة، وقال مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس إن الأشغال شملت عدة أجزاء من الحديقة وخاصة المدخل الداخلي والخارجي وتحرير فضاء المدخل الذي كان محتلا من الباعة والأكشاك العشوائية والتي تم تعويضها بأخرى تندمج مع المظهر الطبيعي للحديقة. وأضاف أيضا أنه قد تم إحداث شلال اصطناعي في مدخل الحديقة مع نافورة صغيرة وتركيز حواجز لضمان دخول سلس للزائرين. ختاماً، تحتضن مدينة زغوان غداً فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري، وأعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان النسري بزغوان عن وضع برنامج تنشيطي وثقافي ثري يمتد على كامل اليوم، ينطلق في حصته الصباحية بفقرة تنشيط المدينة العتيقة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض السكر في العين أو ما يطلق عليه لاغيتينوباتي ديابيتيك. مرض السكر في العين نجم يتشاف عند المرضى اللي عندهم السكر ليهم مديدة وإلا السكر متاحهم مش معدل بالكتاء. في مراحله الأولى المرض هذايا ما يعطي حتى أمهرة، وفي المرحلة هذه بالذات وين يلزم يكون التدخل الطبي بصفة ناجعة وصفة ساتيسفيزانت باش نتفداو حصول تعكرات اللي من شأنها باش تتسبب في ضعف البصر وحتى في فقدان البصر. لذا على كل مريض عنده السكر انه يعايد طبيب العينين متاعه بصفه دورية، وذلك لتقصي المرض في المراحل الأولى متاعو. هكاك نجمو نداويو في الوقت المناسب وكما يلزم ونتفداو التعكرات. كنت معكم هاجر بن عمر، طبيبة عينين، مع تمنياتنا بالصحة والعافية.
3: دقيقة صحة.

así. Shukran. Shukran. Didi.

0: تمام الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغاً تحذيرياً تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعاً للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محلياً غزيرة مصحوبة أحياناً بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. في زغوان وتنفيذا لمخرجات اللجنة الجهوية للنظافة والبيئة المنعقدة بتاريخ 22 من مايو الجاري تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي، تم إقرار خطة جهوية متكاملة تهدف إلى ضمان حسن التصرف في الفضلات المنزلية وجلود الأضاحي والمحافظة على نظافة المحيط وسلامة الصحة العامة بمختلف بلديات الولاية. دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصى يوم 30 من جوان القادم. تنطلق بعد غد الاثنين الورشات التكوينية المتعلقة بإنجاز التصور النهائي لمشروع محطة الفنون بمرناق بعد الانتهاء من تنظيم ورشات التفكير المفتوحة التي تمثل المرحلة الثانية من المراحل الإعدادية للمشروع. ختاماً، تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان القادم والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: أرابيسك
1: مع إيناس الغرياني.
2: يا مرحبا، عيدكم مبروك مرة أخرى، سنين دايما إن شاء الله ديما فرحين، وإن شاء الله ديما أجواءنا كما نقولوها بالفرحة والصحة ولمة الحباب. بالحق لما سنة مش كل عادة، لما كانت معناها فيها نكهة المحبة، فيها نكهة الصدقات، فيها نكهة الصحبة الجيدة، فيها نكهة الجار للجار رحمة. هذا ما نحبوه بطبيعة الحال، وهذا ما نحبه فيه التونسي اللي ديما ما يحب شكا ما تعز عليه، يعز عليه اللي بحذاه يكون محتاج. على كل الله لا عاد يحوش حتى حد، وإن شاء الله ديما الناس فرحانين، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير والبركات. وعيد الكبير عيد فرحة، كل عام وانتم حين بخير، كل عيد وانتم حين بخير، وديما نأكدوا على أهمية الصحة والعافية. يلا اليوم حصتنا استثنائية باش تكون حتى للستة، ومعاكم مجموعة طبعا مجموعة اختصاصها الإنشاد الصوفي، مع سي علي واز. هذا الشاب قد ما نحكي عليه وشوية، وقد ما نقول فيه من كلمات مش شكر ومش أثراء، ولكن تبارك الله عليه، شاب معناها قاعد يؤدي في رسالته كأحسن ما يكون، وتنحكيه بأكثر تفاصيل بعد شوية هو ومجموعته. يلا باش تشبعوا اليوم وباش تنتشيوا بالإيقاعات الصوفية المزيانة من شبابنا من مدينة المنستير، هذه المجموعة النيرة والشابة اللي نشجعوهم وما نحبوهمش يكونوا حاضرين كيف المناسبات هذه، المناسبات العيد. على كل حال احنا نشجعوا دائما انهم يكونوا حاضرين معنا، ولكن الظروف تحكم، ونعرفوا كل انسان عنده مجموعه هكا في الصوفي والا عنده مجموعه فنيه ديما فما التزامات وراهم، ديما فما مسؤوليات كبيره وراهم. على كل يلا بقوا معنا في الاستماع حتى للسته، اليوم معاكم علي واز ومجموعته في الانشاد الصوفي. خلينا ننطلقوا بالحضره، تفضل محمد سيديه.
3: يا محمد يا جد الحسنين،

0: هذه طبعا مجموعه الحذره، وديما هكا كيف يبدا فما هكا انشاد صوفي ولا ديني ما نجموش ما نمروش حتى مقطع صغير من الحذره والا من الزياره. ما ديما علي واز ما شاء الله عليه مع مجموعته ديما من المؤثرين الايجابيين كما نقولوها في السامعين، الناس كل تحبوه وتبارك الله شاب ومجمع كلها شباب، وهذاك علاش نحبوا نشجعوه ما شاء الله عليه. وقعد كما قلت لكم منذ بدايه الحصه معناه يقدم في رساله جميله لانه يؤثر في الاجيال ويقدم في نصائح الحقيقه يحتذى بها للشباب نتاع توا باش يتغرموا بالايقاع الصوفي وما يتخلاوش عليه. علي واز اهلا وسهلا بيك انت ومجموعتك الموسيقيه والفنيه، محلاكم ومحلى قعدتكم ولمتكم اليوم.
1: مرحبا بيك ومرحبا بينا بحذاك احنا ناس، ومرحبا بكم في المستمعين.
0: كل فرح ما شاء الله عليه نورنا والله في كل مناسبة سعيدة.
1: مرحبا في كافة المستمعين إذاعة منستير.
0: مرحبا سيدي نورتونا.
1: وكل تونس زادة راهو احنا ما عادش ولينا معناها كيما نقولوا قاعدين في محليين، ولينا حتى في تونس وسطيين كامل الجمهورية ما شاء الله. تبعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك انستغرام فيسبوك، اللهم صل على النبي ما شاء الله.
0: في كل مناسبة دينية.
1: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رضاية الوالدين والدعم ذا اللي دعموا فيه الشباب اللي دعموا فينا والناس اللي دعم فينا باش نواصلوا العمل. هذا كل كاف فضل ربي سبحانه، والأولاد اللي معايا اللي يخدموا معايا سواء اللي موجودين توا واللي معنا في غيابهم زادة موجودين.
0: كنت شفين المجموعة عليه؟
1: والله المجموعة الفرقة موجودة فيها معناها 8 بيرسون، معناها
0: ثم 8 من الناس.
1: 8 من الناس
0: ومجموعة الانشاد
1: مع المرافقة معنا 8 من الناس. الحقيقة مالين بلاصتهم تبارك الله عليهم الأولاد، نفرحوا الناس، هذيك هي خاصة في الأفراح معناها لازمنا احنا نفرحوا الناس، نخليوا بصمتنا، الناس كل تحكي علينا تولي ديما نقى ترقى مساجات، حتى كنقوم الصباح نقى مساجات ما عندهم العباد اللي نخدموا لهم كيما نقولوا من غدوة تسمع ما شاء الله عليكم محلى جوكم
0: حفلتوها
1: هذيك هذيكم ديما الأنماط
0: ديما
1: ما شاء الله عليكم.
0: حتى الأسامي خليكم منشرحين
1: حتى الأسامي ما شاء الله ولا يعرفون ما عاش فما علي وازك وفقط في الفرقة يقول لك علي واز فما خليل جلاصي فما وليد جلاصي فما عامر قارة موجودين تبارك الله أصوات حلوة درباك جي
0: وشكون الناقصين يا
1: الناقصين وبربي نوجه تحية للناقصين
0: ننسيهمش
1: اي بيان سور منصور غرس الله ذا صاحبي نوجه له تحية منصور لصيب
0: يقولوا له وراء المسؤوليات
1: ومنتصر السفاري زاد الشاب طالع من الأولاد اللي رنيته معايا تبارك الله عليه. الحقيقة عنده موهبة خرق العادة خرق العادة على الأخر بالحق، معناه ذا مستقبل
0: اكتشاف
1: ومستقبل كبير
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله بالحق بالحق اشترقوا حاجة باية فيه مش نورمال. الجينياسيون ذي طلعة ذكية وطلعة كبتي فيسا من جمع لي رانيتهم ديجا شو بحذاك الأولاد معناه منهم ذا منتصر السفري نوجه له تحية، منصور غرس الله، خميس الترودي زاد كيف كيف من العناصر الموجودة، وليد مسعود، اسكندر بن حسن، هذوما موجودين، زياد ساسي كو ذو هم الموجودين معناه عائلتي صحابي وحذابي
0: في البركة مش فايدة بالكثرة الفايدة بالكثرة إنهم كيف صحيح. يكونوا حاضرين يملأوا بلاصتهم
1: ماذا قلتوا موضوع ذا من اللول موجود وإن شاء الله إن شاء الله اللي فيه
0: الحاجة المزيانة أنكم متفاهمين عليهم
1: وجيتك زادة بإنتاجات جدد عملناهم معناه الحقيقة هم مش إنتاجات هما كما نقولوا نعملهم معناها هي الفكره فكره باش نقعد ديما موجوده بصمتي موجوده في التعليلات، خاصه تعليل عملنا تعليل سعدي بي، عملنا تعليل عزيز علمو واخذ تلقى باهي بتبيع من الجمهور على تيك توك.
0: فايزه المحرسي هكا
1: الله يرحمها المرحومه الحقيقه
0: بالله. فايزه المحرسي ومنيره حمدي كيفاش نسيتوهم انا بالحق. تشوف الساحه الفنيه ولا واحد بارتاج صوت ولا دعوه رحمه بالنسبه المنيرة وإلا الفايزة المحرسي، خطرهم كانوا من خيرة الأصوات والله، خاصة منيرة ما شاء الله على صوتها راي مبدعة، منيرة صوت قوي برشا، فايزة المحرسي الله يرحمها زادة صوت حنين ومرأة معناها خلوقة ومحلى حضورها.
1: اي الحقيقه الحقيقه من احسن ما ديجا حتى كي مشيت معنا قبل الحوار التونسي معنا ديش بدوها كان بالخير سبحان الله والله العظيم
0: من فن الله يرحمه ولا نعم. يبارتاجي ولا يقول الله يرحمهم ولا يتذكرهم مثلا في مناسبه ولا في ذكرى وفاته
1: احنا الفنان ما نذكروه كان لا وقت وقت اللي معنا اللي يمشي على روحه وقتها
0: هذاك هذاك كيفاش يقولوها هذك يعلقوا عنقود
1: يكرموه كان بعد ما يتوفى معنا
0: على كل خلينا
1: الله يرحمه من عامهم على كل
0: إيجابية وإن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب ويخلينا ونبقاو ديما بالأثر الجميل متاعنا وكهو
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: باهي علي شفت جديد متاعك كذاك علاش تواصلت معاك والرفيق تبارك الله مع المجموعة وتبرف وتقدم وتحط هكا وليت معناها ياسر تتعامل بال كما نقولوها بال
1: لانه ذاك هو ذاك هو اللي
0: لازم يعني مازلت ما كملتش ذاك هو شنو اللي
1: ذاك هو باش نقول لك علاش
0: تو في رقم شنو هو الساعة هذاك هو شنو
1: هذاك هو تو لازمك تعملو العمل ثم العمل لانه هو الكليبات اللي نعملو فيهم احنا تو
0: لكن فكره ذكيه انت تخلي في تشويق للناس باش يعرفوا كماله الاغنيه باش يعرفوا كماله الفيديو كليب باش يعرفوا كيفاش تمت العمليه هذا خلتني شنكا اسبوعي انت اسبوعي علي واز
1: جمعة وصفت
0: ربي يشدك بصحة لبدي ان شاء الله ويفضلك المجموعة يعطيك الصحة لكل حال حبيت نشكرك انا وقولك حتى انه فيها اغاني معناها قديمة ونعرفوها والكل من التراث ومن عاداتنا وتقاليدنا واللي في مناسباتنا وافراحنا وكل لانك معناها زادة كما قولوها مسحت شوية الغبرة على الاغاني هذه المتروكة نوعا ما مش الناس كل تغنيها الخطر مش الناس كل تنجم تغنيها خاطر فيها مجهود الحقيقة في الصوت ويزم كل خامة يزم تكون حلوة وتأثر
1: صحيح حسير واني حبيت نقول لك لازمني ننتج لازمني معناها الحقيقة حسيت اني مثلا نوعا ما فما ناس ترى فيها الفنان لازم مش كي يوصل معناه ينجح راهو لازم يحافظ على النجاح نتاعه لأنه
0: على السعيب
1: لأنه
0: انك تحافظ
1: صحيح لأنه صحيت من الأصعب الفرق قاعدة تكثر الناس كل قاعدة تحسها تغني الناس كل قاعدة تطلع الناس الحقيقة حسيت روحي وخرت أني وخرت الحقيقة وخرت نحس روحي أني مثلا مش نقدم في حاجة مستانسة كلي معناها
0: عندك ظروف كنت تقري في الوليدات وتعلم فيها
1: صحيح تو واحد نوجه تحية بربي الزملائي فرشي وسكول نوجه تحية للزملائي الفرشي وسكول الحقيقة من شديت الخدمة لازمني معنا معش نجم نكون متوازن بين الخدمة في الليل والخدمة في النهار
0: إذا بيأثر في الصغيرات
1: موسيقيا جيو متغشش سبحان الله جيو واحد متغشش ولا كذا يولي معنا ياخذ عليا فكرة خايفة هو الأستاذ ديما معنا يراعي الظروف ويراعي التلامذة ونوجه لهم تحية سيبتي الخاصة
0: إن شاء الله يسمعوا فيك إن شاء الله يسمعوا فيك
1: يسمعوني يتبعوا فيا برشا ديجا الوليدات يحبوني برشا ويتبعوني
0: لأولادي
1: وأخواتي قبل أولادي أخواتي وأصحابي زاد
0: ربي يفضلك يعني
1: حسسهم ديما لأن أخوهم كبير
0: وتسمحهم
1: ونسمحهم
0: تسمح حتى مشاغلهم وشنو مقلقهم خاطر إذا كان تبدا عنده مشاكل وكل ما ينجمش يعطي
1: حتى صغار ولات عندها معناها مشاكل وعندها ستريس
0: تعدى الظروف تبدا مولود توا كي يمدوا ما يخرج من كرشمه وتلقاه حاجة حتى يدو على يخمم
1: متفائل متشائم مش متفائل
0: لطفل لا سبقوا الخير سبقوا الخير
1: الحمد لله
0: سبقوا الخير هاجر الجمال تقول محلاها العشويه جو السلميه والافراح ان شاء الله هجوره الغاليه احلى فرقه مع لواز اهلا وسهلا بيك يا هاجر عز الناس هاجر فردوس كشيده تحيه ليك من سوسه زاده والناس اللي متفاعله معنا على اللايف يلا علينا ننطلقوا ماذا بيا كل اغنيه أغنيك الكل حب نسمعهم اليوم
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: حسب روحك في حفلة
1: جماعة الحج وديجا
0: في جماعة الشواقة
1: الشواقة الشواقة
0: عندكم الشواقة
1: أي الشواقة ذيك حاجة تغنى على الشواقة جماعة الحج نحن نجمو
0: حتر جمعة جاء على الشواقة
1: أغاني موجودة أما نختاروا يا سعد منزار النبي ومشالك
0: عز غنية وغنيتها سنية مبارك ما شاء الله عليها ما شاء الله ما شاء الله,
1: شاء الله, شاء الله
0: أقرب الأغاني إلى قلبي وش نسمعها اليوم بصوت سي علي واز والمجموعة
1: صوته وصوت خليل ومجموعة الكل مجموعة الكل
0: المجموعة الكل اللي معنيها في فرقة علي واز اللي هي فرقة الإنشاد الصوفي لعلي واز وخالد والمجموعة الكل مرحبا بكم نورتونا مرة أخرى
1: عايشة
0: تفضلوا

0: الله الله الله الله قد ما نتكلم انه فيهمش حقهم هالمجموعه والله يوم يتبعوا فيكم بس ما شطي عواطف المحجوب هدي المبارك فما برشا قاعدين يتبعوا فيكم الفا فنانين برشا برشا برشا على الفيسبوك انا هنا نصور فيكم من لي دو كونط نتاعي هاكا تشوفوا معناها ما شاء الله متفاعلين معاكم قالوا ملا جو في ذات مسير ومحلاهم هالوليدات محلاهم هالشباب علي توا انت كيف تكون فما هالحفلات هذية والاستدعايات وكيف تكون فما اجواء معناها فيها محبه كبيره اللي كنت الخطر توا برشا طلبات على المجموعه بتاعكم ان شاء الله ربي يدومها معناها كما نقولوها المحبه هذية والناس اللي تعشق اصواتكم وايقاعاتكم وانكم تحسوا بروحكم بالحق ولاد الدار يعني صحيح. كل عائله تستضيفكم تحسوا بروحكم بالحق انتم اصحاب الفرح انتم اصحاب المحفل كما يقولوها خليني نسمع ساعة الموسيقيين العازفين اللي معك خرحب بيهم مرحبا بيك يا سيدي قدمنا روح خليل قدمك سعلي جلاس
1: خليل
0: مرحبا بيك يا خليل شنو أحوالك
1: الحمد لله
0: لاباس قداش عندك كيفاش يقولوها المدة الزمنية مع علي قداش عندكم
1: ست سنوات ربما
0: هكا جات بالصدفة وإلا كيفاش
1: بالصدفة هي مبرمجة من قبل ما جات بالصدفة تسمى
0: كيفاش مبرمجة وجات بالصدفة
1: خاطر كنت مع فرق أخرى يعني قبل
0: أها
1: أي كنت صراحة طيف
0: أي إن شاء الله
2: وجهلوا تحية
0: وجهلوا تحية
1: صدفة يعني خلاتي ننتقل معي
0: هكا حبيت روحكم هكا تكونوا حسيت بال
1: احنا اصحاب من قبل معناها حتى وني مع
2: احنا اصحاب من الصغرى من السنه الاولى ابتدائي نقراو مع بعضنا
0: هكا هو
2: حاجه معنا
0: ما لسه طيب
2: تمنيت يكون معايا والصوت راهو ما كانش راهو على فكره ما كان درباجي راهو مش معنا شونتور اكتشاف مني
0: اني الصوت انت
2: اكتشفته معنا سبحان الله
0: سمعته يظن عرفت فما خامه مزيان
2: يظن الله مصني عني بعلي تبارك الله
0: اي اكتشفت الخامه بتاع صوته انت
2: اني موجود ما نقبل احنا نغنيه هو ديما راهو يغني ديما نقول لو نتمنى او تمنيته
0: سمعني يعني سمعني وحدك من غير ايقاع هي تعطيني من عندك هاي
2: أد بنتي مثال شاف بنتي
1: على رضي الله
2: مثال
0: شيختونا خستن بغنية النبي

0: مالوش يعني مادام لقينا في خليل باش الاخرين زاد عندهم في الخامس وطيب
1: عنده عنده حتى وليد عنده وليد
0: سمعني تراه شويه شويه هذا
2: سمح لي تحب التشويق تاع حجم
0: مثلا
1: اي مو قالت
0: هذاك التشويق هاي

0: عليكم امتعتونا والله بارك الله فيكم على هالحضور المتميز والمميز. شكرا ليك يا علواز على مجموعتك النيره وعلى هالشباب هذايا تبارك الله. معناها سرعه البديهة حاضره اللي تطلب وتلقى
1: اخواتها
0: في بالي في بالي اخوات
1: وتبارك الله عليه
0: ما شاء الله ما شاء الله عايله معناها هذايا معناها انتم مغرومين بالايقاعات الصوفيه من يظهر لي عندكم شكون في العائله
2: عندي
0: وليد في العالم. لا خلف خلف مش كنت أثرت ولا المسار متاعكم بديتوا
3: مع المجموعة. أنا مغروم أني صغير مثلا أني صغير لي 7 سنين تبدأ أمي تلوج علي في الليل مثلا تعرفني في كان فما عرس في الحمرة مستقلني في

0: بعض السليميات بدنا نصنف
1: في السليمية يعني في الجو السوري. هو هو علي هو المسيرة ومن أكثر المدن لربما يمكن هي الأولى اللي فيها أكثر مجموعات صوفية هكا ولا صحيح. قديش من مجموعات
2: الحاجة الباية برشا برشا الحاجة الباية سبحان ايه. الله ديما حتى عندي أصحابي زملائي في الخمسة وزملائي في السواسة معنا ايه. عندهم ايه. فرق الكبار توا ايه. العيساويات توا اللي يخدموا وتوا أكثر عباد تتميلي لهم لهم لكن هما ديما يحزون على حاجة بركة حاجة بركة يحزون عليها هي الروح نتاع الخدمة ماش عندي اللي يجي الروح تاع الخدمه تاع الفرقه ماش عندي اللي يجي
1: هما الناس هكا يسقطوا بها
2: يعني واحد على مازح البيبان سبحان الله يغني مازح البيبان وهما يحزون على الروح كيفاش نخدموها نحن مثلا لا
1: رينا ما كلمه يحزدونا مش يحزدونا هو منافس النزيه
2: لا لا مش يحزدونا مش منافس حتى منافس فماش منافسه هي اما كي نقول لك يا ليتك الشيء هذاك عندي مش معنى حزد معناه حقد ولا
1: حزد كلمه خايبه علي ما نحبوهاش أعطيني مصطلح آخر
2: يتمناه
1: الحسد راه يوصل حتى للموت راه
2: لا لا لا
1: الحسد ماله الحسد يوصل إيه معني مش ما يفهمكش بالغلط أنا أقول لك راه الحسد أكثر من العين راه وأكثر من السحر راه يوصل حتى
2: هما فما تمني أنه الروح هذيك لا يتمنى. الروح نتاع المساترية الروح سبحان الله
1: في الأداء
2: الحرورية نتاع المساترية في الأداء أحسن صحيح فيهم هما معناها فيهم هم بتبقى
1: يغنيوها باردة
2: فمش احساس
1: ليه خاطر جوكم هو جوكم ما يكونش فيه احساس اذا كان ما عاشوهاش وما تعيشوش وما يعرفوش حكايه الاغنيه
2: صحيح مثلا هو نعطيك اني احسن او باش نعطيك حاجه معناها زملائي نوجه لهم تحيه أوامرية المقدم نوجه لهم تحيه ويرحم
1: الله يرحمه
2: عندي في عرس خويا معناها في زفاف خويا العروسه معناها لما زوجته نوجه له تحيه خويا عصام العروسه نتاعه جبت في الحنه الكبيره نتاعها جبت فرقه أوامرية المقدم فما هما خدموا في خدمه مش نورمال اللهم صل على النبي جماعيه
1: مجموعة
2: ما نحكيش على حرفيه اني معناها
1: ما شاء الله عليهم ما نحكيش على حرفيه حتى الصوت اللي معاهم
2: ما شاء الله حمدي حاتم الناس كل هشام كل اللهم صل على النبي عليهم عليا نصيره كل اللهم صل هذه حرفيه فما احنا كي جينا الحقيقه معنا جينا للضيوف الحقيقه معنا ما فهموش نوع الخدمه في السواسه بالنسبه للعائله الاخرى عاملين جو بالنسبه لنا احنا نشطحوا برا مش فاهمين معنا العائله انت تشطحوا برا مش فاهمين جماعه مو يعرفوني ديجا يعني ايجا يعني ايجا من غادي برا غنيت يا لله ولارا ولارا فهموا شيء اكو جماعه على الروسه وفي السواسه ما فهموا شيء
1: مش فاهمين خاطر مش داخل في عاداتهم
2: وتقاليدهم لا نغنيو فيهم راهو هما يغنيو لا لا
1: يغنيو وكهو ما يعرفوش الحكايه وما يعرفوش العادات والتقاليد
2: شنو انت على المساتريه لبست السي الشخصيه هذيك تاع الروح تاع المساتريه سي ولا جو اخر ولا خمرت. حاجه اخرى هذيك على خاطر سبحان الله الروح هذيك موجوده في كل
1: الناس يعني عشتوها هذه معاداتكم وتقاليدكم
2: احنا كيفاش تعلمنا معناها ولا تغرمنا احنا اقسم بالله العظيم معناها كاسات ما نسمعوهاش العباد القدوم تسمع في الكاسيتات احنا كيما قال وليد امي تبدا تتكلم في تلوج عليها احنا صغار تلقانا من المدار للمدار ندور في الحومه تلقى خمسة عراس مش عرس ولا
1: وكل فرقه برشا مجموعات موسيقيه تبارك الله في الصوفيه والسلميه ما شاء الله يعني
2: باش تعرف باش تعرف اللي احنا عندنا برشا فرق في مسير الفرح يجي تقوم فرق مساتريه
1: وكل هما تلقى 20 واحد
2: تلقى 20 فرقه موجوده معنا
1: وكل وحده تعطي من روحها وكل
2: ونوجههم كل تحيه اصحابي واحبابي كلك رانا حبايبك ساعات يقول لك صاحب صنعتك عدو كاني اخويا بالنسبه لي كل واحد ربي كل واحد عنده كلام معنا كيما نقولوا الحاجه اللي تعجبه كيما كريم كيما حاتم كيما مازي كيما كل ما سامحوني
1: كان سير ربي يبقي ستر على الناس كل الناس كل تخدم على روحها وربي يجيب القسم للناس كل
2: والله ما
1: مش نسمع دلارة يا لارا
2: نسمو حاجات اللي عملتهم اني بالنسبه للتعليل
1: جديد خليه جديد خليه ساعه
2: للاخر به حاسي بالنسبه كما قلت لك الموجود الجو كل موجود كل موجود
1: اعطيني جونا نتاع نفسي فرحنا يا وليد
2: الله يبارك
1: وجونا لارا يا لارا ويا مازري حل البيبان
2: هاتوا نعملوا المجدوب ونعملوا المجدوب والمجدوب هذه عندك ما تقول فيها هذه تو المجدوب الناس كلها ممكن اللي حتى اللي يسمعوا فينا باش يسموها
1: يعني المجدوب مع تاع لواز ومجموعته وفرقه انشاد الصوفي فرقه تاع لواز تفضل والمجموعه
2: انا

0: عليكم. ملتقنا الساعة الثانية مع مجموعة نيرة وحلوة وشبابية فرقة عليواز للإنشاد الصوفي. يظهر لي تفاعلتوا برشا على الفيسبوك على مواقع التواصل. يلا بقاو معنا مسال برشا باش تسمعوا حلو وجديد. جديد كي نقول جديد هو من التراث ولكن إعادة توزيع وكذلك كل صوت تعرفوا عنده الخامة الصوتية بتاعه وعنده النبرة الحلوة بتاعه. على هذاك نحييهم المجموعة الكل الخاطر بالحق نفض الغبار على برشا أغاني منسية. يلا بقاو معنا باش تتذكروا.
1: أرابيسك
2: أرابيسك
1: أرابيسك
2: مع إناس الغرياني.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. البداية من أخبار الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث أنه من المنتظر أنه هدد وزير الحرب الأمريكية هدد اليوم بالعودة إلى استئناف الحرب إذا لم تقوم إيران بالتوصل إلى اتفاق. وأفاد في تصريحات رسمية في نيويورك بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن رفع الحصار البحري المفروض على إيران، لكن الإيراني قالوا أنها مجرد تصريحات إعلامية والحصار ما زال موجودا. وقال الإيرانيون أنهم لا يمكن أن يوافقوا على ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أصول جديدة، يعني أموال جديدة بقيمة مليار دولار للإيرانيين في الخارج، وفرض عقوبات جديدة تشمل كيانات وأفراد في إيران، ما يزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني. أما بالنسبة للحرب اللبنانية، فالكيان الصهيوني ما زال يقصف لبنان بشدة ويتوغل في الجنوب اللبناني، والولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الدولة اللبنانية، حيث أن وزير خارجية أمريكا قد اتصل مع رئيس لبنان جوزيف عون وقد شجعه على المضي مباشرة في مفاوضات مباشرة لاتفاق سلام مع إسرائيل. في أخبار تونس، أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن فتح باب الترشح عبر الملفات لإقامة معارض فنية بفضاء رواق المقام بالبهو السفلي لمدينة الثقافة في تونس العاصمة في الموسم الثقافي القادم 2026-2027. في مدينة سوسة انعقدت جلسة عمل بمقر الولاية حول حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة ومقاومة ظاهرة الإلقاء العشوائي لمختلف الفضلات، وذلك تحت إشراف والي الجهة. تحتضن مدينة زغوان يوم غد الأحد 31 مايو فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسرية، وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية اقتصادية على الجهة. نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنانة الممثلة مليكة الحبلانية التي وفاها الأجل المحتوم اليوم، وتقدمت بأحر عبارات التعزية إلى عائلة الفقيدة وإلى كافة الأسرة الثقافية والفنية في تونس. الفنانة مليكة الحبلاني شاركت في عدد كبير جدا من المسلسلات التونسية، ويعرفها الجمهور التونسي جيدا في كل المسلسلات التي شاركت فيها، خاصة في السنوات بين سنوات 1990 و2010. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، وتعود إليكم زميلتي إيناس مجددا في برنامج أرابيسك.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة، والرئيس السابق لبلدية قصر هلال، والنائب السابق بالبرلمان، وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
2: أرابيسك.
3: أرابيسك.
2: أرابيسك
3: مع إيناس الغرياني.

قلبان عشت بواحد وطردت قلبا في هواك يعذبه.

قهرا بالهوى انا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى.

0: إبداع صوت نقول الكبير الحقيقة نقولها خاطر فما برشا ناس تتقلقهم الأنعات هذية النعوت عفوا النعوت هذية هاو كبيرنا هاو الستار هاو من عرش نو لطفي بوشناق وزيد غرسة يستاهلوا باش نقولوا عمليقة الفن التونسي هاو قلت عمليقة الفن التونسي بصراحة محليه الموال الحق بعد الأجواء مع مجموعة الإنشاد الصوفي لسي علي واز ومجموعة النيرة سمعنا لطفي بوشناق فالقول موال ياسر حلو. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سعلي.
1: أهلا بيك
0: شني أحوالكم
1: وإن شاء الله ديما محفلين
0: سخنتوا البنادر
1: منظمين
0: حاضرين بالله خلينا نحكيوا على طرفة صارت لكم شي هكا حاجة هكا طرفة خليتكم معناها
1: بين طرايف
0: الخطر في كل عرض فني يظهر لي تصير ساعاتك الصوت تلقاه فما مشكلة في الصوت فما مشكلة تصير مفاجآت كيفاش تدير كل الأمور بالصبر مع التونسي مع التونسي الصبر وكهو
1: لا تصير مرة مرتين هي من قلائل تصير طرايف تصير في وسط الحلقة بينات بعضنا هي صارت مرة هيك مرة وبرا مرة وقتها نغتو في بومرداس وقتها سبحان الله يزي جينا معنا مخر شوية الحقيقة وقتها شد امبوتياج وكذا
0: مش من عادتك
1: لا لا لا لا هي
0: كنت في وقتك دي
1: لا في وقتي لا لا هي كيفاش وقتها بالزهر شدنا الحاكم وقالنا انت مشكور رئيس الفرقة ما صدق لي وده قلت له واني والله هني ما صدقش مدت له الاحتراف وكذا هذا صغار معنا مشكور رئيس الفرقة يقريبش يقول له هو الواجيس لي سوق بينا رئيس الفرقة كم جينا قعدت تكبش معنا شويه الحقيقه وبعد سيبنا وكذا قلت له نغني لك شنو نعمل لك باش تعرف مدلك بندير ودربوكه حاسيل ومن بعد سيبنا كذا وصلنا ما الحقيقه من بعد صارت فما وقتها فازه هي هي هي هو درس راه هو درس باش نتعلم منه
0: على التجارب الحياه
1: صحيح الماكينه نتاعنا كيما نقولوا قص الضوء معنا كي قص الضوء ضربت الماكينه واحنا ما نخدموا كم احنا الماكينه هي اللي تخدم كل شيء كي الضربه دخلت بعضها تحس البارامتر
0: الخيوط مست
1: الدربوكه فيها ليكو ولا وين صوتي شايح وخلي صوتي يدخل الرابير حزين وما نحش كيفاش عامر ولا غيعمل في القرار ولا جواب حاسينو دخلت بعض البارامتر تاع الرجلاج دخل بعضو ما نعرفش عاودنا سكرنا
0: حلينا وليتوا على حسابكم
1: اقسم بالله نغني ونقولك عارف بالخوف سي خذوا بعض نحن بعض في بلاصه بعيده حاسينو ما نعرفش كيفاش عملت تاني بالزر بعد رجعت الامور هي ما رجعش الامور مع العالم رجعت أبرك الامور ابرك ابرك على قبل
0: عدينا بس
1: سبحان الله من بعد هي شو كيفاش الأصداء خدمنا وراء من بالزهر معنا صدفة يجيك الحي من عام الجاي خدمنا في حومة السيدة ده ربي يعني في حومته بالضبط وراه جيبو تفرج يا من يا ودي ليلتي ليلت ولدي واحدة وإحنا وقت زيلة ذيك إحنا فرحانين بيها لأنه كل شيء تعدى على العالم أنا الحقيقة ناس فرحانة ناس كل لأن كيما عاداتنا يا ودي قال لي عرس ولدي تعدى الله مصني عني بي قلت له متأكدة حاجة يا ودي والله متأكد يا أخذ بأيش عرس ولدي
0: حتى ديما رأى المجموعات الموسيقية وإلا الفنان ككل وإلا أي إنسان معناه يكون عنده عرض ولا يكون في الاختصاصات الكل رأى مش كان في الفن والموسيقى
1: ودي
0: تصير هلط يا طرفة يا حاجة بقت في البال يا حاجة معناها خليك تتعلم هذه هي معناها سيرورة الحياة أنه نتعلمه من خلال كل ما قاعدين نقدمه فيه حاجة تخليك بالحق تولي تتفادى الشيء هذاك وتقرأ له حسابه من اللول
1: صحيح.
0: وفما حاجات تجيب الصدفة سبحان الله يعني ما تكونش في الحسبين جملة أما تخليك تقويك
1: تقويني
0: تقويك وتزيد خبرة في الحياة
1: أكثر حاجة نلعب عليها في الخدمة هي الكاليتي دي سون
0: كاليتي دي سون حاجه تقلق
1: الكاليتي دي سون الكاليتي دي سون هي المجموعه خاصه المجموعه لازمها تكون متناسقه مع الصوت اللي يخرج نجم انت ماكش راضي على روحك خاطر الميكرو
0: صحيح
1: اما انا حاجه
0: ديما نسمع الفنان كيبدا الروح يكون ما عنديش الرتور ما عنديش
1: الرتور باش يسمع في صوته صحيح
0: يتقلق ما يكون
1: ابرسا معناها هو الماتريال نتاعياني ما نتحكم فيه انا معناها ما نستناش يكون معناها رجلاجي ولا معناها يعمل لي رجلاج ولا يعمل عليا امسيه فهمتم حاجة انت عياني ونخدم عليها وسطر الله الحمد لله لباس نقعد ما تلقى أباي
0: ان شاء الله ان شاء الله السيرة الطيبة والأخلاق علي قبل كل شيء وإنكم تلتزموا في الوقت
1: والله قلت رضيت الوالدين الحمد لله
0: والوقت زاد الالتزام بالوقت ما تخليوش الناس زاد الحضور ملوحين وتعرف انت الانتظار أكثر حاجة تقلق الحاضرين والحضور في المناسبات وفي الأفراح وكل أنتم ما شاء الله عليكم يعني منيش نشكر فيكم هذا ماهوش رمي ورود وإلا هذا معناها حق
1: الحمد لله ديجا عندنا تجارب
0: كلمة حق معناها نقولوها لكم لأنه الناس تقول هكا الناس يشكروا فيكم
1: الحمد لله ديجا تعرف أنت يعني منها تجارب في التلفزة معناها مش مرة الأولى ومرة ثانية معناها وبحذاك خاصة بدينا بحذاك
0: مرحبا بكم ديما منورين
1: نشكرك بالحق اللي أنت تشجع على الشباب
0: ودز
1: أقسم بالله معناها مش كلمة حق لا أنت بتقوم بك تقول كلمة حق في زياد غرسة كلمة حق كلمة حق حتى احنا زادنا عندنا كلمة حق أنا نقولوها يرحم والديك دعمتنا أبار استضافة دعمتنا تشكرنا وذاك اللي خلينا نواصل العمل نتاعي
0: واستضافة
1: خاصة عنا مد عليها الاستضافة ذي عنا مد عليها
0: ونشكرك عليها في الصغار
1: خرجتني من ضغط خرجتني من ضغط الحقيقة كي جاني تليفون من عندك قسما بالله فرحت على الاخر ما خرجتني من ضغط
0: دار دارك دار داركم الناس
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
0: إذاعة المنستير تفتح يديها لكل طاقة الشابة والمبدع
1: شكرا
0: يلا نواصلوا عندك جديد إذا علي غنيت لنا نشوفوا فيه على صفحتك
1: صحيح
0: عندك على اليوتيوب زادة
1: عندي على اليوتيوب
0: على اليوتيوب تنجم تدخلوا على واز تلقوا على اليوتيوب أغاني الكل واللي يحب اقتراح يحب مثلا تنجموا ينجم مثلا شاب من الشباب يحب أغنية يذكروا في حاجة مزيانة في حياته في التراث وكل ينجم يتواصل معك وتنجم تغنيها
1: علاش لا والله بيان سور
0: والله حاجة تفرح معناها انه معناها يكون فما تاخذ رأي الشباب هما تاخذوا رأيك حاجة
1: نقبل
0: تفرح
1: نقبل كل شيء نقبل المواضيع الكل
0: باهي علي باهي عندك جديد عندك
1: عندي سعدي بي ولدي غالي
0: حبوها برشا المستري
1: حبوها لاقي تلقاها في عاودوا معاه في التيك توك ديجا في التراند عاملين عاودوا معاه وتو عزيز علوم وان شاء الله ان شاء الله ترقى معنا
0: باش نسمعوهم
1: سكسي ان شاء الله
0: باش نسمعوهم بحول الله
1: ان شاء الله
0: باهي تفضلوا حبوا
1: شنو نعملوا بالضبط
0: جو كبير ما من نعيمة نحيك برشا ما من نعيمة نقول لك ألف ألف مبروك عليك التفوق وكل من قاعد يسمع فينا نقول له يعطيه الصحة وربي يبارك له في الصحة وفي صحة الأبدان وإن شاء الله الأباء والأمهات ديما هكا لمين المجموعة الكل كما نقولوها في الأفراح والمناسبات السعيدة وفي عيادنا اللي نعتز بها يلا تفضل عليه

0: هلا جاوا ملا اولاد المسير يا ابن بالحق ما شاء الله عليهم والله عيني ما تضركم عيني ما تضركم يا الواد يرحم الوالدة انتوا المجموعه كل راني كنشكر عليه راني نشكر في المجموعه الكل انت الاخ الروحي ليهم زلت صغير والاخ الروحي ليهم نشوف علاقتكم طيبه برشا وهذا الشيء يفرح المجموعات لازمها تكون متفاهمه سينو ما نجموش يكملوا بعض
1: بيان سور ان شاء الله احنا ديما ملمومين كان في الخير
0: امين يا ربي
1: وربي باقي علينا الستر كلي نقولوا
0: ايوا ما خليكمش عاد تجيونا كان في العياد لازمكم تكونوا معنا زاد في كل مناسبه
1: ديما معكم سواء احنا ديما بحذاكم ديما
0: مرحبا بك سيدي نورتنا اي خلينا نسمعوا شويه ماك جديد
1: اون لايف معناها نعملوا اون لايف داكور اوكي
0: لايف بالطبيعه نحبوها تعبتوا
1: عمل بنديرو برا ميساج وليد ميساج شد بنديرو
0: وليد تخليه يرتاح شويه
1: ميساج خلي
0: خلي العطاء الخو ربي يفضلكم هكا في الدار تبدو عاملين جو تبري العائله الكل تعول عليكم انتم علي والمجموعه وكهو يلا محق تصبروا
1: نعملوا سعدي بي نبداو سعدي بي ميساج
0: سعدي بي هاي سعدي بي يلا

0: كما نقولوها، والبركة بيهم ومعاهم، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. وكل أم تسمع فينا نقول لها قبل على جبينك، على تضحياتك، على مجهودك، على خوفك على أولادك، على خوفك على بنياتك، على العائلة، على اللمة، على كل شيء. الأم راهو لا يضاهيها أي أحد، يعني الأم والبو الحقيقة، مش كان الأم كها، والأم والبو. أنا ديما نقول راهو فماش حتى فرق بيناتهم، لأنه خاصة كي تكون العلاقة طيبة بين الآباء والأبناء متاعهم، يعني مش فرق بين هكا أو ذاك، وما يزمناش نفرقوا بيناتهم، خاطر كل واحد وخصوصيته. الأم حنينة برشا، والبو ديما يعطي هكا يكون قريب الولد، وكما نقولوها الطفلة تبدأ قريبة لبوها أكثر من اللي هي صغيرة، والوليد يبدأ قريب لأمه، وبعد تتعكس الآية. الكل ربي يفضل وليداتنا ويفضل أمهاتنا وأبائنا ويرحم اللي توفاو. وعلولو ديما متألق، ها راضي عليك
1: نجم يكون. الحمد لله،
0: رضا ربي والوالدين إن شاء الله. الله يرحمهم، يمتكن فضلك ويعطيك ما تتمنى إن شاء الله يا ربي.
1: يعيشك ربي فضلك.
0: بيه هي ألفة فنانين اقترحت علينا أغاني على الأم، يحبوا على الأم. كنتوا تسمعوا أنتم المحل جاتك تجري يعني
1: نعملوا لها موال ميساج
0: نكسروش بخاطرها بلاي. تحب ياسر فريحة، وفريحة محلى اسمها، فريحة من السعادة والفرح. يلا
1: بعد السهر والليل.

كبرت كلفة مضموني، كبرتك بين أحضاني وعلمتك ما

0: خمسة وخميس عليكم.
1: خميس عليك علي، الله يرحم من ربه إن شاء الله.
0: عايش.
1: يلا زادة حتى المجموعة عندها ما تقول زادة في هذه الأمهات، نخليكم فرصة باش تقدموا بالتهاني حتى لنساكم، هاي لنساكم ما تنساوش. فالعيد شكون وقف وشكون شكون تعب وشكون لم هكا ولا هكا تكلم اللي غني لنا الشواقة يذكرنا باسمك
2: وليد.
1: وليد وليد كيفاش كان العيد وكانت الأجواء إن شاء الله طيبة؟ والأكيد كان طيب كان الناس الكل حسيت العيد كما العادة سنة
2: هو مختلف
1: تمام.
2: الله قائم بالدار عنده الله يرحمه.
1: عنده قديش الوالد ملي توفى؟
2: عنده تقريبا 10 سنين كان.
1: 10 سنين
2: الله يرحمه. نعم.
1: ملي توفى تقصد معناها؟
2: والام قالوا ولا تقمت بالواجبيه معناها احنا نعاونوه على محل بنجمكم
1: هاي واحد يرفع واخذ زوز ادوار
2: بس الحمد لله ديما ملمومين مع بعضنا ولحمه واحده فهمت
1: اي في المسير الحقيقه
2: الحمد لله
1: هذا حاجه تفرح.
0: عامر ما تكلم على تكلمه
1: عامر ما تكلم كح مسيرش اضحك قول لي تحب المفيد حصصنا اللي انت موجود على كل انت موجود بالايقاع بتاعك يعطيك الصحه والله ما شاء الله عليه في الدف في البندير في البندير البندير قلب من روحك تفضل.
3: اسمي محمد عامر قارع.
1: متأكد اسمك محمد عامر قارع؟ خرجوك شوية من
0: الدنيا بطاقة تاريخ
1: من الروتين. شو تعمل في الدنيا محمد؟
0: عمل شاقة
3: نخدم اللي يجي معنا
1: ربي عينك ربي
0: عمل شاقة
1: بارك الله معنا متمكن
0: عمل حر
1: عمل حر اي متقام متمكن ما تبارك الله
0: تبارك الله عليه لا والله دهينا ربي يوفقك الله مصني عني بالي ذبيحة حتى في ذبيحة
1: عنده ثواب
0: عندك ما تقول بيه
1: عنده ثواب راي ذبيحة فيها ثواب كبيرة من انت ذبحت الاسم قديش ذبحت من علوش السنة
3: الله يسنة ثمانية
1: ما شاء الله ربي يشدك بصحة لبين إن شاء الله ويفتح في بابك ألف باب إن شاء الله في وجهك ألف باب إن شاء الله يا عم حبيت هكا المجموعة وكنت معها من قبل وإلا
3: عندي أربع سنين
1: أربع سنين ملا أنت ستة سنين هو أربع يعني أنت سابقه وأنت
2: أنا كنت كل 30 عام
1: 30 مع علي
2: لا لا أنا أكبر من عمره
1: أكبر من عمره
2: ده هو كل هو كاريره معنا كاريره
1: ما ليش أنا فدلكم
2: ومش نكمل ما للي
1: ربي فدلكم أحلكم في معلقة
2: آخر محطة بيتسمى
1: أكيد أكيد معناها العشرة الطيبة
2: إيزي لا تبديل
1: اي الوقت هو التبديل تبديل سروش في راحه ناس بكري قالوا
2: راه يعني مرتاح معاهم
1: اي فيه راحه بالحق اذا كان ما تلقاش راحتك مع شخص سبحان الله فيهاش غش هذيه والا معناها لقيت الظالم تاعك

0: مجموعة أخرى ولا في اسم مع أسماء أخرى فأحد شيء.
1: وقت كي شفتي فرقة بركة تحس في ساعتي
0: في يولي فيها فما روتين
2: التغيير باهم.
0: هذا هي كما قال عامل هادي جميل
1: التغيير ديما الأفضل مش للأقل.
0: حبي يتبدل يتجدد هانو حبي يتبدل يتجدد
1: ولا بأس الحمد لله
0: إن شاء الله ربي يفضلكم الناس كله ويعطيكم بالوقت الطيب وإن شاء الله ديما نسمع عليكم كان الخير يا علي.
3: ربي يفضلك
0: علي وعايشك ويرحم الوالدة مرة أخرى.
3: ميرسي عايشك وأنت يرحم والديك زاد ويرحم من ربي
0: عايشكم. نشرب التاي ولا القهوة؟
3: والله اللي تحب.
0: الله غالب اليوم سامحونا بالحق حبينا
3: لا والله شيء والله لا دي جاي ياسين تو نرجع له مسج صعب نوجه له تحيه بربي نوجه
0: ياسين في الفرح
3: اللي ياسين صواطي اه مال اخذ اخويا ياسين هذاك الناس كل مستفرحين ما شاء الله ربي يفضله
0: خويا العزيز
3: خويا
0: سيد احمد الله يرحمه
3: الله يرحمه
0: ربي يفضله ياسين صوات وتحيه ليك يا ياسين والخطيب تكون بدوام عشتكم في الخير
3: يسمع فينا واش
0: جوج عصفرات
3: ما شاء الله عليهم ان شاء الله ربي كما نقولوا تم بالهنا
0: امين امين يا ربي ان شاء الله ربي يهنيهم يعطيهم بالوقت الطيب الناس كل ديما نقول ربي يعطيهم بالوقت الطيب الشباب تعطاو جاو في وقت صعيب غلاء المعيشه خاصه
3: والله العظيم
0: ثم تولي يتزوج حاجه كبيره راهو على
3: افار ما حتى حتى حتى حتى حتى حتى نحن حتى نحن لا حتى نحن في خدمتنا زاد ما حتى اللي يعرس ما تو مبدئيا يعمل اصداق ويعدي على روحه ما عادش يعمل كزازه
0: وربي احسن حاجه
3: عندك الحق احسن حاجه
0: احنا نقدروا نخدموا بقل كلمه بقل تعليق وبقل مصروف امشي حوس انت ومرتك وشيخ
3: والله العظيم
0: اكتب اصداق وشوف الدنيا وانت خاطر قد
3: ما لا ترضي في الجميع انت شنو الاخر خذي كعب حلو ولا ما خذاش كعب حلو ولا خذي كعب
0: ولازم تلقى النبزه ولازم تلقى الكلمه ولازم تلقى
3: هذه حتى في السماسم النطف يجي في السماسم بعد ما تراه وجوه
0: باهي علي قال السماسم اكيد تتسائل وشنو هي السماسم هاي اللحم اللهم صلي على النبي راهم ستريه
3: كسي باللحم
0: بالحق
4: يا رب صلنا
3: تعال على
0: السماسم ليه السماسم معناها لحمه كبيره
4: هيك تصحنا ويزيد يعاود يرجع
3: يتكلم هاو يتكلم
0: ما شاء الله
3: هو وجهي كريتو ما عادش راه ما عادش راه وجهي والله وجهي لا بالعاق هذاك هو
0: بالحق حتى عرسك
3: اسمع يا غير كان يا اخويا ربي ربي يعينك اخويا صحنا كاس حنلو صحنا الثاني بربي ماشي للصغار ما ماهر وما ماهرش من بعض
1: بابي حاب نتوجه تحيه لولدي خاطر سنين باك ربي نجح
0: سيف الله جلاسي سيف الله
1: حق تعبين برشا سيف الله جلاسي
0: ما شاء الله اتمنى
1: له النجاح وان شاء الله بعد تعبد
0: كل ان شاء الله
1: اداب تكنيك
0: تكنيك تقنيه ان شاء الله ربي ينجح ان شاء الله يا ربي شكون زاد عنده باك سيدي عنده باك متاكده سيدي عنده
1: نشفه
0: هو مش عندي الباك سيدي
3: بربي
0: قال لي بربي
3: صدقت والله صدق مو عندي مسافه
0: زال صغير اي مش عندي الباك سيدي ان شاء الله ربي ينجح يا ربي زغر الفرح في البيت التونسي الكل ربي عايز. فرح كل من تحب وقراه بالحق قرا قرا قرا والامهات والاباء اللي سهروا واللي شجعوا واللي وحاجه برك ديما نقول لهم بالله سيبوهم خليهم توا وقت معني ما عادش توا حتى شيء ما عادش تزيدوا تاثروا عليهم ما عادش تزيدوا تقلقوهم خليهم على راحتهم يتنفسوا يخرجوا تقول لك نحب نشم الهواء خليها تخرج تشم الهواء ما تقولهاش لا وزيد اقرك باكثر حرف وباكثر ما تستريسيوهمش ما تزيدوش توتروهم وليداتكم بالله يعيشكم خليهم يعيشوا توا فتره كما نقولوها راحه شويه يرتاحوا يرتحوا معناها
3: ديجا
0: الجمعه الجايه ان شاء الله
3: الاربعاء
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله ربي معاهم
0: ربي يوفق الجميع اي حضر لنا اغنيه على الباك عاد
3: فرحت الباك نقول لك وسنين وليالي نستنى باكيك الغالي يا سيف يا عز دلالي ان شاء الله نشوفك نفرح بيك ولدي الغالي
0: الله يسلمك هاكم شي جي غني لك
1: ان شاء الله
3: انا بيان سور نجي غني
0: لك شيش ما تجيبش المبروك
1: والله نجي ديريكت
0: ديريكت
3: نجي بوعي نجي
0: المبروك ان شاء الله كاش تسمى سمرة
1: دلل
0: انا وكاش هاد علي هادي
3: مريك انا وشاء يعني ذاك تونس كاملة تسمع فيه تونس كاملة
0: ان شاء الله رقت لكم حس اليوم احلام الوليدات بالحق ربي يوفقهم علي ديما بحضوره وديما بالنكته نتاعه وديما بروحه الخفيفه هو مجموعته عايش. وبالصوت العزيز الغالي وبالاداء المزيان شيختونا اليوم جونا المستيري نقولوا احنا التونسي من المنستير منستير البير المزيانه بلاد راقيه وحلوه ويستطب فيها العيش والله حلوه برشا المستير يلا شكرا لكم نخليكم طبعا نختموا اللقاء بكوكتيل نخلي سيسيدية بعد ما نقولوا له مرة أخرى عيدك مبروك سيسيدية وبقية سهرة ممتعة مع الزملاء والزميلات البرمجة مازالت متواصلة. شكرا لكم, شكرا أرفا فنانين مرة أخرى, شكرا لكل من تواصل معنا وشجعوكم على المواقع التواصل لي دو كونت ترجع للمسيعلي باش تاخذوا اللايف المجموعة الكل عزيز وغالين على قلوبنا. شكرا لكم ويعطيكم الصحة وألف صحة لكم إن شاء الله, وعيد سعيد ونتلقاو ديما إن شاء الله في الأفراح يا ربي, إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي تعطينا كان الفرحة وتعطينا كان يفتح الباب في وجوه الناس كل يا ربي. شكرا لكم على حسن المتابعة, إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة أنباء الساعة السادسة. البداية من القيروان. مركز القاصرين ذهنيا يعاني من محدودية الإمكانيات المادية واللوجستية رغم احتضانه لـ80 تلميذا قاصرا ذهنيا. جمعية قصر هلال 2050 تنظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيرة الدورة الخامسة من أولمبياد الإملاء في اللغة الإنجليزية يوم الأحد 7 جوان. وتونس تحتضن يوم الخميس القادم 4 من شهر جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026. مرحبا بكم في القيروان. ورغم محدودية الإمكانيات المادية واللوجستية يسعى القائمون على مركز القاصرين ذهنيا إلى تقديم خدمات متنوعة مثل التربية المختصة والتأهيل والتكوين لـ80 تلميذا إلى جانب برمجة أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية لهم. تفاصيل تقدمها أكثر مديرة الاتحاد التونسي للقاصرين ذهنيا ثريا رمضاني في تصريح للزميلة نادرة برجب.
1: الجمعية تضم 80 تلميذ أعمار من 6 سنين حتىش يعني عنا شكون حتى الـ30 سنة اليوم يدخلوا الورشات. الخدمات هي تتمثل في أنه فما عنا أقسام تربية مختصة اليوم يتلقوا فيها، فما تربية مبكرة، تربية مختصة، وفما تأهيل التكوين، وفما تكوين. احنا ناخذوا الصغير من وقت اللي عمره 6 سنين ونخدموا معاه بشوي بشوية، نشوفوا قدراته، نشوفوا شنو هي الصعوبات اللي عنده، نحاولوا نقللوا نقصوا من الصعوبات اللي عنده، نعززوا القدرات اللي عنده، وبعد بشوي بشوية معناتها نوجهوه احنا اذا يستحق تكوين وينجم يعمل تكوين باش من بعد معناتها يدخل في سوق الشغل. فما اشكاليات الكبيره بالكل هي في التمويل، معناتها في الموارد الماليه اللي نجيبوها والكل، خاطر كما تعرف 80 تلميذ وشارج كبيره برشا يستحقوا حتى نحن نقدموا فطور، نقدموا معناتها لمجه، تجهيزات الاقسام. بالنسبه للنقل كنا عندنا دو ميني بوس، فيهم واحده سيت عطلت ما عادش قعدنا نخدموا تو بنظام الافواج.
0: تنظم جمعية قصر هلال 2050 بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستيرة الدورة الخامسة من أولمبياد الإملاء في اللغة الإنجليزية يوم الأحد 7 جوان القادم ابتداء من الساعة 9 صباحا للمدارس الإعدادية العمومية والخاصة بكافة ولايات الجمهورية مستويات 7 و8 و9 أساسية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال. مديرة تظاهرة الإملاء بالإنجليزية أماني بوزويتا تتحدث عن الأولمبياد إلى جانب فكرة عن جمعية قصر هلال 2050.
2: إن شاء الله تكون لحد 7 جوان. هي إملاء باللغة الإنجليزية أو بالأحرى نسميه أحنا The Open Dictation Olympiad. خذينا فكرة أولمبياد خاطر أولمبياد سيمبوليك تعبر على التحدي والامتياز، يعني كيما ليزاتليت يتنافسوا يوريوا مهاراتهم الرياضية، إن شاء الله المشاركين متاعنا يوريوا مهاراتهم اللغوية تيرميناسيون تاعهم باش يوريوا أحسن ما عندهم. جيت فكرة الأولمبياد. جمعية قصر هي 2050 هي جمعية ثقافية شاملة تعتني أساساً بأربع مجالات اللي احنا نراوهم مهمين برشا لفكرة 2050. نحبوا نراو مدينتنا عبر هالمدن التونسية في 2050 اللي هما في أربع مجالات أساسية اللي هما البيئة، التربية، الثقافة والصحة. هي قصر هلال 2050 راوها بيئة نظيفة، هذيك علاش عنا أنشطة تحسيسية للطاقة البديلة، وعنا مثلا نعملوا جمع الكتب والكراسات القديمة. تلامذة نحبوا تلامذة ساعات في آخر العام يلوحوا كراسهم في الشارع ولا يلوحوا كتبهم، نوع احنا ولطيشوا نوع احنا نلموهم ومعطير لهم نعملوا لهم إعادة تدوير. عنا زادة جهزنا أعدادية في قصر هلال بالطاقة الشمسية، الراو للطاقة الشمسية خاصة في تونس. ثاني حاجة الراو قصر هلال 2050 هي مدينة فيها تربية وتعليم جيدين، كعلاش عنا مشاريع كما تحسين النتائج المدرسية، تاسعة تجريبية، دونك تلامذة اللي يحبوا يجربوا تجربة التاسعة يجيوا مرحبا بهم يشاركوا معنا خذوا التجربة.
0: تحتضن تونس يوم الخميس القادم 4 من شهر جوان يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026، وذلك بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة وعن الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مهدي تقيا عضو الهيئة المديرة للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
3: هي مبادرة قمنا بها أول مرة 2018. هي تهتم في كل دورة من دوراتها في مجال صناعي معين، نحاول نفهم في المجال ذاك شنو هي التغيرات الحاصلة، شنو هي التغيرات التكنولوجية اللي حاصلة، ونحاول نفهم احنا تونس في القطاع الصناعي التونسي شنو يلزمنا نحضروا احنا وشنو الزيادة اللي عندنا، وحتى ثم ثم تحديات وثم دي زوبورتونيتي. كل ما ثم تغير هكايا ثم تحديات وثم مخاوف وثم ازوال ثم زادت دي زوبورتونيتي. دونك احنا الندوة هذه كل عامين نقوموا بها، كل عامين نحاولوا نبنيوا على الدورات اللي قبل. والدورة هذه باش تخصص السيكتور اوتوموبيل في تونس. كما تعرفوا صناعة مكونات السيارات في تونس هو مجال اقتصادي كبير، سي ان بيليي امبورطون ليكونومي ناسيونال. عندنا اكثر من 280 مؤسسة، شاغل 120 الف موظف. في تونس نصدروا قرابة 3.9 مليار يورو سنويا. في تونس عندنا ان تيسيو اندستريال اسيدانس لارج. تونس معروفة عالميا بخبرتها قدرتها في صناعة مكونات السيارات، واصبحت في شمال افريقيا ولا حتى في الباسام ميديتيرانيا قطب مهم لصناعة مكونات السيارات. سنويا عندنا استثمارات كبيرة جيل تونس في المجالات هذه. تونس عندها زادة قدرات كبيرة في التكنولوجيا في الانفورماتيك. تونس كما تعرفوا تخرج عدد كبير من المهندسين سنويا. هذا خلينا عندنا دي زوبورتونيتي كبار نجمو نبنيو على سيكتور نتاع تصنيع مكونات السيارات.
0: في إطار تثمين دار البحار والدفع نحو إعادة استغلاله، قدم نادي التعاون بالمهدية دراسة تفعيل مشروع دار البحار بمقر بلدية المهدية. محمد بوزفارة المسؤول عن ملف التعاون الدولي في بلدية المهدية والتفاصيل من المهدية مع زميلنا نادر إسماعيل.
4: جمعية نادي التعاون تولات تعيين زوز خبيرات وزوز مهندسات والقيام بدراسة فنية للمتحف وتقديم تصور لتأهيله وإعادة استغلاله من جديد، وقاموا بالدراسات التقنية اللازمة وجابوا التصور العمل على مكونات المجتمع المدني وعلى الأخوة أعضاء المجلس المحلي بالمهدية والإطارات البلدية. هذا الكل يندرج ضمن سياق بحث بلدية المهدية عن أحسن السبل لتأهيل فضاء متحف دار البحار واستغلاله. يعني هو تقديم التصور في استغلال الفضاء بمعنى إدخال مكونات جديدة، يعني أرشيتكتورالمون فما مكونات جديدة باش يقع إدماجها، وفما دراسة هي الحقيقة دراسة ممتازة تناول تقريب جميع الجوانب، وهي الأختين اللي قاموا بالدراسة هذه هم مختصين في الميزيوغرافي معنا في علم المتاحف، وهو يعني باش يبقى هو يكون واجهة للمدينة في إفراز مكونات الحياة نتاع البحار في جهة مهدية.
0: حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في آخر أيام التشريق، أكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع الزميلة جيهان الذايع.
5: وصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء نسك رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، حيث توافدوا إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاثة مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة. ومع اكتمال رمي الجمرات في آخر أيام التشريق يختتم الحجاج المتأخرون مناسكهم في مشعر منى قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستتواصل حتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الخميس القادم 4 جوان تونس تحتضن يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات. وجمعية قصر الهلال 2050 يوم الأحد 7 جوان تنظم الدورة الخامسة من أولمبياد الإملاء. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في موجز الساعة 7.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: موسيقى وألحان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. أصدرت وزارة الفلاحة بلاغا تحذيريا دعت فيه كافة الفلاحين لا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ احتياطات لازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن معهد الرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة، وخاصة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان وسليان. وفي هذا الإطار أوصت الوزارة وزارة الفلاحة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجل. هذا ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي في بداية هذه الليلة، فيما تكون والسماء صافية لقليل تسحب على أغلب المناطق التونسية. درجة حرارة هذه الليلة في مناطق الساحلية بين 20 و 24 درجة وتقريبا 18 درجة في الشمال الغربي وأكثر من 24 درجة في الجنوب. في أخبار الاقتصاد، استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي. جاء هذا في معطيات إحصائية صادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي وعلى أساس سنوي، ويعكس هذا ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% في الأشهر الأخيرة. في أخبار الرياضة، النادي الرياضي لحمام الأنف سيكون موجودا العام القادم في الرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره الكبير اليوم والحاسم على فريق الملعب الجابسية بثلاثة أهداف مقابل صفر في مقابلة نهائي باراج الصعود، وبذلك نادي الرياضي لحمام الأنف يعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ويلتحق بكل من فرق تقدم ساقيت الدائر وأمل حمام سوسة، بينما بالنسبة لفريق الملعب الجابسي سيبقى في الرابطة المحترفة الثانية وسيلعب العام القادم مقابلة الدربي مع مستقبل جابس الذي نزل هو أيضا إلى الرابطة المحترفة الثانية. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج القضية مع الزميل حاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
3: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية بين 2011 و2021، وطرحنا مجموعة من الأسئلة تعلقت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتصاعد مشاريع التطبيع مع إعلان ترامب عن ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن الأمريكية حول القضية الفلسطينية. كما بينا كيف شكل توقيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية تحولا استراتيجيا في البيئة العربية المحيطة بالقضية. في حلقة اليوم من برنامج القضية نهتم بعلاقة السلطة الفلسطينية بالمقاومة وتأثير ذلك على مسار التفاوض داخليا وخارجيا خلال الفترة 2011-2021 لنطرح الأسئلة التالية: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة السياسية الجامعة لكل الفلسطينيين؟ أم أن المصالحة بين الفلسطينيين أصبحت صعبة المنال؟ لماذا تزايد الانتقاد لمسار المفاوضات في هذه الفترة مقابل صعود خطاب المقاومة؟ التحولات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة، هل أثرت في علاقة السلطة الفلسطينية بفصائل المقاومة وفي مسار التفاوضات الدولية بشأن القضية الفلسطينية؟ وفي معرض حديثنا عن الزعماء الذين ساندوا القضية الفلسطينية ودافعوا عنها، نعود بكم اليوم إلى واحد من أهم المواقف العربية في القرن العشرين، إلى الزعيم الذي لم يرى في فلسطين ملفا سياسيا بل قضية تحرر مرتبطة أشد الارتباط بمستقبل الأمة العربية كلها. ابقوا معنا.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية الشعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

أول شيء أبوي تاني أول حاجة كان في الشغل، أنا وياه اثنين على الشغل. بعديها خلص شغله وفي الليل روح عاد إيش أكل وخلص، راح عند أصحابه. قاعد عند أصحابه شوي حكى لي بلاش يصير يابا حاجة، روح روح. روحت قاعد بدي أروح خبطوه. عاد إيش روحت قاعد تجري أعيط، وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح، وأنا أروح وأنا أبوي. فهطلع عيط عليه.

0: جيتك انا بعد غيابي والفرقة والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة قديش انا مشتاق للدالي وصياتها قديش انا مشتاق للجرة ومياتها جيتك انا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة واقف عباب الدار ودق القلب دقة
1: اللي يعرف دربه شدي ما تهده واللي الوطن شده مين يقدر يرده يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار رد العدا ردي يا سواعد اشتدي يا يعبد الثوار ثوار ما هدوا كم شت رجال أحباب برصاصهم ردوا يا بلادنا زحفين لآخر طلق زحفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: بين سنتي 2011 و2021 لم تكن التحولات التي عرفتها المنطقة العربية مجرد أحداث عابرة، بل أعادت رسم التوازنات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية وفرضت واقعا جديدا. فمع اندلاع الثورات العربية دخل النظام الإقليمي مرحلة اضطراب عميق، فبعض الدول العربية انشغل بأزماته الداخلية، فيما اتجهت الدول الأخرى نحو إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية. أما في الداخل الفلسطيني ازداد التباعد بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركات المقاومة في قطاع غزة. السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح واصلت الرهان على المسار الدبلوماسي والمفاوضات الدولية رغم تعثر عملية السلام وتوسع الاستيطان الإسرائيلي. في المقابل اعتبرت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أن المواجهة العسكرية هي الحل الأكثر قدرة على فرض التوازن مع الاحتلال، خاصة بعد جولات التصعيد الكبرى في سنوات 2012 و2014 و2021. هذه التباينات انعكست مباشرة على مسار المصالحة الفلسطينية، فكل جولة تفاوض بين حركتي فتح وحماس كانت تصطدم بخلافات عميقة حول سلاح المقاومة ومستقبل غزة وشكل النظام السياسي الفلسطيني. أما دوليا فقد زادت التحولات الإقليمية من عزلة الموقف الفلسطيني، خاصة مع صعود مشاريع التطبيع العربي مع الاحتلال وطرح ما عرف بصفقة القرن خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذ بدء الانقسام الفلسطيني في سنة 2007 ظلت المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس هدفا معلقا بين الاتفاقيات المؤجلة والواقع السياسي المعقد. عشر سنوات كاملة 2011-2021 شهدت محطات كثيرة حاول فيها الفلسطينيون ترميم البيت الداخلي، لكن الطريق بقي مليئا بالعقبات.
4: في شهر مايو من سنة 11 و2000 وقع اتفاق القاهرة برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام رسميا. الاتفاق نص على تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إضافة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وقد اعتبر حينها أخطر وأشمل اتفاق منذ سيطرة حماس على قطاع غزة سنة 2007. بعد ذلك بعام تقريبا جاء اتفاق الدوحة في فبراير 12 و2000 برعاية قطرية، وجمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس أنذاك خالد مشعل. الاتفاق دعا إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى الإعداد للانتخابات، لكنه تعثر سريعا بسبب الخلافات الداخلية. وفي أفريل سنة 14 و2000 ظهر اتفاق الشاطئ داخل قطاع غزة بعد لقاءات جمعت قيادات فتح وحماس. الاتفاق مهد لتشكيل حكومة توافق برئاسة رامي الحمد الله، لكن الخلاف حول إدارة غزة وملف الأمن حال دون تنفيذه الكامل. أما سنة 17 و2000 فقد شهدت توقيع اتفاق القاهرة الجديد برعاية المخابرات المصرية، وتضمن الاتفاق تسليم المعابر والحكومة في غزة للسلطة الفلسطينية ومعالجة ملف الموظفين، لكن العقدة الأكبر بقيت مرتبطة بسلاح المقاومة. وفي سنتي 20 و2000 و21 و2000 عادت الحوارات من جديد عبر لقاءات إسطنبول والقاهرة وسط حديث عن انتخابات فلسطينية شاملة، غير أن قرار إلغاء الانتخابات سنة 21 و2000 أعاد المصالحة إلى نقطة الانتظار.
2: القوية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: هكذا بقيت المصالحة الفلسطينية بين 2011 و2021 مسارا مفتوحا على الأمل والتعثر بين ضرورات الوحدة وتعقيدات السياسة والانقسام. نعود بعد قليل.

0: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة الفلسطينية والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل السياسي الجامع لكل الفلسطينيين، أم أن المصالحة أصبحت صعبة المنال؟ هل أن الصراع بين حركتي فتح وحماس سياسي أم بنيوي هيكلي بين مشروعين متناقضين كما يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام؟
1: الصراع هذا في جوهره هو الصراع بين مشروعين سياسيين في واقع الأمر، يعني أنه فتح ومنظمة التحرير مشاو في مشروع سياسي معين، وحماس مشات في مشروع مغاير تماما. وبطبيعة الحال يعني طبيعة هذا المشروع ربطت معناها حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، ربطتها طبعا بفاعلين إقليميين اللي تحبوا على التهدية حفاظا على مصالحهم، وما ينظروش بعين الرضا لنهج المقاومة، يعني ينظروا بعين الرضا لنهج يعني المهادنة ونهج الاستكانة، وبما يمكنهم هما من تحقيق مصالحهم، لأن الدول الوسيطة في واقع الأمر اللي موجودة في المنطقة تتعامل ولات مع القضية الفلسطينية لا من منطلق يعني مصلحة القضية الفلسطينية، بل من منطلق مصالحها الوطنية الخاصة معناها.
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: يعني أمر كيف ما نقوله بنيوي هيكلي، ما هوش ممكن باش يكون ثم تفاهم بين الشيء ونقيضه معناها، ولا زوز مشاريع ضد بعضهم، ما عادش مثلا متاع زوز حركات سياسية تتعارك على السلطة، ما هوش هذا الموضوع. لو كان الأمر كذلك لحسم منذ أمد، يعني بموجب الضغوطات يعني متاع الدول المنطقة والسعودية ومصر وما إلى ذلك، لأنه بكل بساطة معناها المسار التفاوضي أدى إلى استدراج يعني الفلسطينيين نحو كمين استراتيجي من شأنه أن يقضي بصفة نهائية على القضية الفلسطينية. زوز مشاريع متأزمة، مشروع مهادنة الكيان الصهيوني اللي تحمل فتح واللي تحمل السلطة الفلسطينية، أدى إلى يعني تصريح حكومة الكيان بإرادتها في ضم الضفة الغربية بصفة نهائية. وطبعا المشروع المقاومة، طبعا الوضع في غزة توا محطوط بين معقفين، لأنه تطورات الحرب يعني اللي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، قال هذه الحرب سيكون حاسم بالنسبة للوضع في غزة، مما لا شك فيه. معنى الوضع في غزة محطوط بين معقفين.
0: بين سنوات 2011 و2021 عاشت الساحة الفلسطينية واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً سياسياً وأمنياً وتنظيمياً. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة العربية تهتز تحت وقع الثورات والتحولات الكبرى، كانت الفصائل الفلسطينية تحاول إعادة ترتيب مواقعها داخل مشهد فلسطيني منقسم. دخلت الفصائل الفلسطينية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وسط واقع داخلي متشابك بين المقاومة والتفاوض وبين رهانات السياسة وضغوط الميدان. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري يوضح.
3: احنا في وضع سيء جدا، احنا لازم نصلح امورنا حتى الاخرين ما يقدروش يرموا حجار علينا، واذا رموا حجار بيرموا على يعني قلعه قويه وصامده. احنا وضعنا سيء، لكن في مجال علاجه لو توفر الوعي والاراده. هل هذه الاراده وهذا الوعي متوفر؟ لا، يعني وما جرى يؤكد ذلك. فبالتالي نعالج أمورنا، نبحث عن جذور وأسباب الوضع الذي نحن فيه بشكل جماعي. ما بقول أنا عندي حل، أنا واحد من الناس اللي ممكن نساهم مع الآخرين ب من أجل التشخيص ووضع العلاج، ولكن هذا يستدعي أنه نشد الهمة، مش أنه نستسلم أو نحبط. علينا واجبات أكثر كأفراد وكمؤسسات وقوة وقيادة، ويجب أن نقوم فيها، مش أنه ننفصل عن الواقع وندعي أنه إحنا في وضع جيد أو وضع لا بأس به، وبالتالي لا نضع العلاج المناسب. وضعنا سيء جدا، وجزء كبير من هذا بسببنا، جزء من أعدائنا ومن الاحتلال ومن العوامل الخارجية، لكن جزء بتعلق فينا، وإحنا بنقدر نغير بالجزء اللي بتعلق فينا، بنقدرش نغير بالآخرين لأنه مش بإيدنا، لكن ما يتعلق فينا بيدنا، ونستطيع أن نغير بأدائنا، بتوزيع موازنتنا، باستراتيجياتنا، بعلاقتنا في بعض، في موقع قطاع غزة، في الحالة الفلسطينية، كيف نحمي القدس اللي الآن في مخطط لتهجير 150 ألف واحد منها واستخدام 150 ألف مستوطن بدل منهم. هذا كله موجود الآن، وهذا شيء خطير للغاية.
0: ولمزيد التعمق في المشهد الفلسطيني، تنضم إلينا الصحفية التونسية المختصة في الشأن الدولي بجريدة الصباح آسيا العتروس. مرحبا بك آسيا.
4: أهلا ومرحبا بكم.
0: إذن كيف تحللين المشهد الداخلي الفلسطيني في ظل الانقسام بين السلطة والمقاومة والذي يعود لسنة 2007؟
4: عقد من الزمن، يعني 2011 و2021، تحللته عديد المحطات الكبيرة والمهمة. يمكن حتى نختزل 2014 كان انهيار جولة الأخيرة من المفاوضات اللي كانت ترعاها واشنطن مع رفض الاحتلال، يعني وقف الاستيطان. في المقابل أيضا كانت هناك سلسلة من الاعتداءات والعدوان على غزة 2014 2015 و2021، وما حدث في حي الشيخ جراح وباب العمود والهبة الشعبية الفلسطينية الكبيرة. يعني كان كل هذا التداخل بين المشهد على الأرض وبين التحركات، خلينا نقول السياسية والدبلوماسية على الساحة الإقليمية والدولية، وبين يعني الحركات المقاومة اللي يعني كانت حاضرة يعني في كثير من الأحيان، ونجحت في فرض نفسها برغم عنها كل محاولات تجفيف المنابع المحاولة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عثرة من كل الجهات.
3: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: لا أحد بإمكاني أن ينكر أن هذه الخلافات والانقسامات والتشرذم في داخل المشهد الفلسطيني يعني هو كارثة إضافية للقضية الفلسطينية اللي تمنح هذا الكيان يعني الاحتلال فرصة أكبر لاستغلال هذا الفراغ، لاستغلال هذه الصراعات، حتى نكون يعني قريبين من أرض الواقع. يعني تقريبا كانت هناك انتخابات قبل أسبوع، المؤتمر الثامن لحركة فتح، صحيح أنها ليس بالهين أنك تعمل انتخابات المشهد الراني تحت الاحتلال وتحت القيود المالية وتحت الاستهداف وتحت كل ما يجري من حصار في الساحة الفلسطينية من الصفا إلى غزة، ولكن هذا المؤتمر على أهميته كشف أنه انقسام هو أخطر ما يمكن أن يتهدد القضية الفلسطينية. ننظر أيضا إلى تفصيل صغير ولكن مهم جدا، أنه أن يكون الأسير المناضل مروان البرغوثي على رأس المنتخبين في هذا المؤتمر. هذه الشخصية اللي هو مروان البرغوثي بكل ما يختزله من قدرة على جمع الصفوف بين مختلف الفصائل والحركات، من أنه رفض للاحتلال ومواجهة الاحتلال، هو إشارة ورسالة مهمة ومهمة جدا إلى أن الفلسطيني يريد من وراء هذه الانتخابات أنه يتطلع إلى دولة، يتطلع إلى مؤسسات، يتطلع إلى حرية، يتطلع إلى أمن واستقرار في على أرضي على وطني بعيدا عن الاحتلال. في كل الحالات يعني وحدة الصف الفلسطيني في مثل هذه الحالات هي ليس خيار، هذه أهم عقدة لم تنجح على مدى العقود الماضية السلطة الفلسطينية في تجاوزها. المقاومة هي سند لأي مفاوضات، المقاومة وهذا ما نقرأه في تاريخ الحركات التحررية كلها، تونس، الجزائر، المغرب، كان هناك معارك تجري على الأرض، كان هناك مقاومة مسلحة على الأرض تواجه الاحتلال، تضغط. صحيح أن الثمن هو الدم، أن الثمن هو كبير وكبير جدا، ولكنها هي إلى جانب هذه المفاوضات حتى لا يستفرد الأقوى بالأضعف، وحتى لا يستفرد يعني من هو في موقع الجلاد بالضحية في أمور لا لبس فيها. المقاومة اليوم يعني فرضت نفسها رغم أنه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا والثمن باهظ وباهظ جدا، ولكنها كسرت كثير من المعطيات والمسلمات بأننا إذا كيان لا يقهر. ما نراه اليوم هذا واقع.
4: شد زناد البارود يا قساوي ويا قسام، غزة بالنصر موعود لا ما تعرف استسلام، هبت نار السرايا وابو علي ما بتنام، يا المقاومة الوطنية والألوية دق العظام.

الأرض بنده، أنا صوت الأرض بنده بعالي الصوت، أنا يا عرب شط البحر حدي، أنا يا عرب شط البحر حدي، بكفي بكفي ظلم وسكوت، أنا صوت الحجر صوت الشجر نزف الجريح، أنا صوت الحجر

0: القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: منذ بداياته العسكرية ارتبط بالقضية الفلسطينية ارتباطا مباشرا. شارك ضابطا في حرب 1948 وشهد عن قرب انهيار الجيوش العربية وتداعيات النكبة، ما جعله يعتبر فلسطين جوهر معركة التحرر العربي. كان أيضا يعتبر تحرير فلسطين جزءا من مشروع الوحدة العربية. دعم الخلايا الفدائية في قطاع غزة منذ منتصف الخمسينات قائد الأمة العربية الزعيم القومي الراحل جمال عبد الناصر.
2: التنمية العربية هي العلم الذي سنعمل جميعا على حمايته من أجل كل فرد من أبناء الوطن العربي ومن أجل قرية كل فرد من الاستعمار الصهيوني. وبالقومية العربية والأخرى نستطيع أن نسترد حقوق شعب فلسطين التي انتهكها الاستعمار والتي انتهكتها إسرائيل. القومية العربية هي سلاحنا القوي الذي يجب أن نعمل على تثبيته والذي يجب أن نعمل على رفع شأنه. القومية العربية هي سلاحنا الرئيسي في معركتنا الطويلة ضد الصهيونية وضد الاستعمار.
1: في أوائل الستينات لعب جمال عبد الناصر

0: صح، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى توحيد القرار الفلسطيني ضمن إطار سياسي جامع، رافضاً الطابع الفوضوي أو غير المنضبط للعمل الفدائي الفلسطيني. دولياً، سعى جمال عبد الناصر إلى تدويل القضية الفلسطينية ووضعها في صدارة حركة عدم الانحياز، مؤكداً أنها قضية تحرر وطني وليست نزاعاً حدودياً.
1: إنه لشرف عظيم نقدره حق قدره أن تتاح لي الفرصة للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي مثلت قمة الإيمان العالمي بالحرية، سيادة الرئيس في منطقتنا من العالم في الشرق العربي. نسيت الأمم المتحدة ميثاقها ونسيت مسؤولياتها المتعلقة بحقوق شعب فلسطين، فهل أدى مر الأيام والسنين إلى حل للمشكلة؟ هل نسيت شعوب الأمة العربية مأساة شعب منها تآمر الاستعمار الذي كان قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم؟ فإذا بهذا الاستعمار يقطع الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم، ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكا للمستعمر ينزعها بكلمة منه من أصحابها ويعطيها لغيرهم وفق مشيئته؟ ولكن للاستعمار منطقه، وكان منطق الاستعمار في جريمته من شعب فلسطين أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربي من ناحية، وأن يقيم لنفسه وسط العالم العربي من ناحية أخرى قاعدة يهدد منها الشعوب العربية.
0: حافظ طوال حكمه على اعتبار فلسطين معياراً للموقف العربي.
2: احنا الحقيقة سياستنا كانت مبنية دايماً على حقوق شعب الفلسطيني اللي طرد من بلده، أي عودة الفلسطينيين إلى بلادهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وكانت إسرائيل دايماً طف، وكان الجمعية العامة كل سنة تأخذ قرار وإسرائيل طف. طبعاً الوضع النهاردة بيختلف، لما نقول عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ثم الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة. فالقضية الفلسطينية النهاردة في العالم مطروحة كقضية فلسطينية، وقضية احتلال الأراضي مطروحة أيضا كقضية احتلال الأراضي.
0: جمال عبد الناصر اعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية، ولكنه خلف جدلا في صفوف المصريين والعرب.

وأتت طلقة أسكتت جرس الله بين الضلوع الصغيرة، فليبدأ الآن علم الخراب، واقشعر التراب لنهر صغير من الدم.

0: طوفان يوم الحساب. إن علم الخراب جليل وينهي تزاحم من ثملوا بالسراب ومن عهروا غيرهم بالسراب. كلما أوشكت أن تقوم قيامتنا طلبوا هدنة للذئاب عليهم خراء الذئاب. آه إن أصبته أبي احمني يا أبي قد أحاقت بنا من جميع الجهات جيوش الكحاب. كيف للطفل أن لا يخاف ولكنه خوف طير صغير يكاد يطير مع السرب واستفردته البنادق. يا صوته يتضرج بنطاله الأزرق اللعب فارق عمر طفولته وغدا كل خيط به رجلا للصعاب.
1: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي واذهب بعيدا في الطحين لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية. قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة. قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، كشفت وكالة رويترز عن برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية مؤرخة في 20 من مايو الجاري تتضمن تهديدا بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ما لم يسحب السفير الفلسطيني رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإجراءات الأمريكية الأخيرة المرتبطة بالتأشيرات وبتعقيد تحركات مسؤولين فلسطينيين، ما يطرح تساؤلات جديدة حول طبيعة العلاقة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رياض قادرية وقراءة في الموضوع.
4: تحياتي لك أستاذ حاتم ولمستمعي إذاعة المنستير التونسية. أعتقد أن التهديدات الأمريكية طبعا المرتبطة بهذا الموضوع لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد خلاف إجرائي داخل أروقة الأمم المتحدة، بل تعكس بوضوح طبيعة المقاربة الأمريكية التقليدية تجاه أي محاولة فلسطينية لتحويل الحضور السياسي والدبلوماسي إلى حضور مؤسساتي فعلي داخل النظام الدولي. ويمكن توصيف هذا الموقف الأمريكي بأنه طبعا امتداد لسياسة إدارة السقف السياسي الفلسطيني، أي السماح بحضور فلسطيني محدود لا يصل إلى مستوى التأثير أو الشراكة الكاملة داخل المؤسسات الدولية. فكما تعلم فإن الولايات المتحدة تدرك أن القضية اليوم لم تعد طبعا تدار فقط حول المفاوضات الثنائية بين الجانبين، بل حول معركة الرواية والشرعية الدولية. ولهذا تنظر واشنطن بحساسية عالية بل ومفرطة إلى أي موقع أممي قد يمنح الفلسطينيين شرعية سياسية أو رمزية إضافية، خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدها الرأي العام الدولي منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية بشكل عام. لكن اللافت في التهديد الأمريكي أنه تجاوز حدود الاعتراض الدبلوماسي الطبيعي ليصل إلى استخدام أدوات ضغط مرتبطة بمنع التأشيرات والامتيازات الخاصة بالبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وهذا طبعا يعكس أمرين أساسيين: أولا، أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق حقيقي من اتساع الحضور الفلسطيني داخل المؤسسات الدولية، خصوصا في ظل التراجع الواضح في صورة إسرائيل عالميا. وثانيا، أن واشنطن باتت تتعامل مع أي إنجاز دبلوماسي فلسطيني باعتباره تهديدا سياسيا مباشرا لنفوذها ولقدراتها على احتكار مسار الحل السياسي المستقبلي. ومن الناحية طبعا القانونية والسياسية، فإن ترشح ممثل فلسطين الدكتور رياض منصور لمنصب في داخل أروقة الأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة ولا يمثل استفزازا لأحد، بل يأتي ضمن الحقوق الطبيعية التي اكتسبتها فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. وبالتالي فإن محاولة منع هذا الترشح تحمل دلالات سياسية تتجاوز الإطار الإجرائي إلى محاولة تكريس استثناء فلسطيني داخل النظام الدولي. في المحصلة أعتقد وأعتبر أن التهديد الأمريكي بدلا من أن يضعف الموقف الفلسطيني يكشف الآن بشكل مباشر أهمية المعركة الدبلوماسية التي تخوضها فلسطين داخل أروقة الأمم المتحدة.

0: في الحلقة القادمة من برنامج القضية نصل معكم إلى فترة طوفان الأقصى التي رجت الكيان الصهيوني وأعادت المقاومة الفلسطينية إلى الساحة الدولية، لنتحدث عن الأسباب المباشرة التي مهدت لاندلاع الطوفان ونطرح التساؤلات التالية: إلى أي مدى شكل انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتراجع مسار التسوية أحد أبرز الدوافع المباشرة التي دفعت المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق عملية طوفان الأقصى؟ هل كان تشديد الحصار على قطاع غزة عاملاً حاسماً في نقل الصراع من حالة الاحتواء إلى الانفجار الشامل؟ كيف أثرت التحولات الإقليمية خاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى؟ إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم خلال المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة شاونشينغ شرق الصين التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين مدينة القيروان ومدينة شاوشينغ اللتين تجمعهما خصائص متشابهة من حيث عراقة التاريخ وتنوع المعالم الأثرية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. وقد انتظم هذا المؤتمر الدولي من 28 إلى غاية 30 من مايو الجاري وجمع أكثر من 270 ضيفا من 28 مدينة شقيقة في 21 دولة. أعلنت جمعية أزرقنا الكبير اليوم عن تسجيل وجود أول عش للسلاحف البحرية ضخمة الرأس كاريتا خلال موسم 26 و2000 بأرخبيل جزر قوريا. وفق بلاغ صادر عن الجمعية جرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بجزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه. ويعد أرخبيل قوريا باعتباره يعد أحد أبرز مواقع التعشيش والتنوع البيولوجي البحري والبري في تونس. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج كثفت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات كثفت من جلسات العمل المخصصة لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، وذلك بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة وكذلك الالتزام بالحيطة والحذر. تشير التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة جوان وجويلية وأوت 26 و2000 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال الفترة نفسها إلى إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
3: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم العدد الجديد من برنامج أنتم وشمس الدين، البرنامج نلتقي فيه بكم بنماذج الذكاء الاصطناعي. اليوم باش نحاولوا نتحدثوا على تطور أكبر في الذكاء الاصطناعي، تجاوز مرحلة الشات الحوار، الشاشات اللي تعرفوها عبر الهواتف إلى برمجيات تنزل، هل هي نعمة أم ستكون نقمة؟ تفاصيل في فقرات هذه الحلقة، بالإضافة باش نتحدثوا على موضوع مهم للغاية بعد القوانين الأوروبية. الفاتيكان في أول تصريح للبابا، يهم التصريح هذا بحث لمجموعة كبرى من الخبراء يحذر من الذكاء الاصطناعي، هل سيعتبر هذا موقف ديني أم موقف علمي أو موقف إنساني؟ على كل في حلقة اليوم باش نسمعوا حوار شيق ما بين شات جي بي تي وجيميناي، رأيهم في هذا الموضوع. دون أن ننسى الأنغام، ابقوا معنا في الاستماع.

0: بلاستيك السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3 إذاعة
1: البلاستيك 97.3.
2: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتنمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

في البداية نذكر سادة المستمعين والمستمعات اللي كل النماذج اللي استعملوها واللي ينبثوها في برنامجنا كلها نماذج مجانية، يعني اللي تلقاها على جيستا وتفكم ولا تجموا تنزلوها على حواسيبكم بالمجان. اليوم شنو نحب نحدثكم على أنه نفس نموذج الذكاء الاصطناعي اللي نجموا نلقاوه ونتعاملوا معاه نجم يكون موجود وبالمجان جزئيا ولا كليا على أشكال أخرى مختلفة ومتنوعة، وإجاباتها تكون بشكل ثاني مختلف ومتنوع. باش نحاولوا مع محمد صديق بعد قليل نقدموا نماذج تنفيذية تطبيقية على الهواء احنا والكونيكسيون وفضاء الشغل الرقمي لهذه النماذج. لكن قبل ذلك باش نمشيوا معكم في تجربة سعيد بها، لأنه أصبحت بإمكان النماذج اليوم أن تحاور بعضها بالمجان بطبيعة الحال مش على طول الوقت. شات جي بي تي أول من يقول يكفيني ذلك، بنحكي ديما في النسخ المجانية. لكن حابين نتناخذوا موضوع مهم كان الأسبوع الفارط الموضوع هدايا بعد الاتهامات الكبيرة اللي كان قدمها في اجتماع في ألمانيا وبعده في باريس نائب الرئيس الأمريكي جيزي فانس، اللي قال لهم احنا نصنعوا في الذكاء الاصطناعي وانتم ماكم كان تعملوا في القوانين باش تكبلوا التقدم العلمي والتكنولوجي. هذه نظرية قالها النائب الرئيس الأمريكي بوصف انه الصين وأمريكا يعملوا في نماذج الذكاء الاصطناعي، والأوروبيين والغربيين باقين دون أوروبا يحاولوا دون أمريكا عفوا يحاولوا يعملوا قوانين يمنع هذا يمنع ذاك، عليك بأن تلتزم بهذا وذاك. قعد الحوار بين المبدع وبين ما يضع القانون، لين طلب منذ أشهر الفاتيكان رسميا من مجموعة مختلفة من العلماء منهم الدينيين ومنهم اللادينيين، بعد شوية نعرفهم عن جيميناي شكون هذوما، باش يعملوا بحث معمق تم تقديم تفاصيله نهار 25 في الشهر منذ 5 أيام تقريبا. اللي أعطى الملخص الأول منه هو البابا في أول كلمة أو توجيه قدمه منذ توليه، وبإمكانكم تلقاه كامل النص العلمي لهذا البحث. النص العلمي للبحث يطالب بحماية الإنسان من الذكاء الاصطناعي. بعد نلقى فرصة باش نحكي معكم، لأنه إلى حد الآن ما فماش إلا التنظيرات الفلسفية. على سبيل المثال حبكم تعرفوا قبل المنشور هذايا فما دولة في العالم مستمعين الكرام تقول في قانون متاحة إذا شركة تعوض موظف بذكاء اصطناعي فيمنع عليها طرده. يعني كيف محمد صيدية يقولوا له هاو جبنا لوجيسيال يعوضك ولا شمس الدين هلال يقولوا له هاك انت توا تقدم في 80% من الحصة بأصوات نماذج الذكاء الاصطناعي قررنا بشردوها 100% وخذ تقاعدك أو اذهب إلى عمل آخر. فما دولة في العالم تقول إذا الخدام هذا يشكي فإنه هذه الشركة تتعرض إلى عقوبات شديدة. بطبيعة الحال ساعات المشغلين أذكياء، قبل ما ينقلوها ويخرجوها على شرف المهنة ينقلوها المهنة أخرى أو المهام أخرى في الخدمة، يجيبوا المتقدمين في السن ويحطوا الذكاء الاصطناعي. الدولة هذه ما فيهاش نقابات هي الصين. الصين تمنع منعا باتا تعويض إنسان بذكاء اصطناعي بعد ما يخرج من في تقاعده وتبع الحال تنجم تحط مكانه ذكاء اصطناعي. في حين في الأيام اللي فاتت كان فما مسابقات نظمتها الشركة للذكاء الاصطناعي، الشركة هذه حطت روبوات تتنافس هي وبشر شكون يتفوق على الآخر في وضع الكليات الرسائل والطرود البريدية وإرسالها لأصحابها. الإنسان تفوق قليلا باجتهاد شديد بطبيعة الحال وبإرهاق وراحة 3 أيام بعد أن انتصر على الروبوت في ذلك السباق. والغريب اللي إثر ذلك صاحب الشركة الأمريكية للروبوات قالوا نوعدك اللي مبروك عليك ونوعدك اللي هذه آخر مرة تنتصر فيها على روبواتنا. الروبوات هذه اللي طلبت منهم بيام دبليو عشرات بل مئات وقريبا بشتولي ألاف تعوض العمال اللي تكبس في البولونات وتحضر في السيارات. لكن خلينا نرجع لشوية فلسفته، شنو قال البابا وشنو محتوى هذا التقرير اللي كتبوه الكثيرين وشنو رأي الذكاء الاصطناعي تحديدا الأشهر اليوم شات جي بي تي وجيميناي في الموضوع. خليكم في حوار كامل بينهما. ونحب نذكركم هذه النماذج هي المجانية اللي تتحدث فقط في إعلان الأغنية. بعد قليل سنسمعكم نموذج متقدم من جيميناي كيف يكون صوته، لكن البداية مع الحوار حاولوا تركزوا معه مش طويل يدوري 10 دقائق شيكون الحوار حاولوا تفهموه جيداً.

0: أهلاً بكم مستمعين الأكارم. في حلقة اليوم نفكك معاً وثيقة تاريخية صدرت منذ أيام قليلة عن الفاتيكان، هي الرسالة العامة الأولى للحبر الأعظم البابا ليو الرابع عشر، وتحمل عنوان ماجنيفيكا هيومانيتاس، أي الإنسانية الرائعة. هذه الوثيقة الضخمة لم تكن مجرد موعظة دينية تقليدية، بل هي معركة أخلاقية وفلسفية كبرى صاغها علماء رياضيات وفلاسفة وخبراء أعصاب. الهدف منها صرخة مدوية للعالم: انزعوا سلاح الذكاء الاصطناعي. هنا نطرح السؤال الأهم: لماذا يتدخل الفاتيكان في وقت صاغت فيه أوروبا قوانين صارمة للذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تكمن في الفراغ الفلسفي. القوانين الأوروبية جاءت لتحمي السوق والمستهلك وتفرض العقوبات المالية، أما الفاتيكان فيتدخل لينقذ سيادة الإنسان ويحذر من استعمار رقمي جديد تقوده شركات احتكارية مغلقة تملك وحدها مفاتيح البيانات وتوجيه الرأي العام. تتوقف الوثيقة عند خدعة علمية كبرى، فتسميت هذه البرمجيات بالذكاء هي مغالطة ومضللة للبشرية. هي ليست ذكاءً بل منظومات محاكاة ومعالجة فائقة السرعة للبيانات تفتقر تماماً للوعي والإدراك الأخلاقي. هذا الوهم التقني يعيد إنتاج عبودية جديدة، بدءاً من مناجم استخراج المعادن لصناعة الرقائق، وصولاً إلى تدمير نظام الحقيقة الثقافي بسبب التزييف العميق للأصوات والوجوه، مما يهدد مستقبل الإعلام والصحافة. مستمعين الأعزاء، إن الخيار المطروح اليوم أمام السياسيين وصناع القرار ليس رفض التطور، بل إبطاء وتيرته لفرض رقابة مستقلة. الخلاصة ليست معاداة التكنولوجيا، بل هي دعوة لأنسنة التقنية، أن نضع منظومة أخلاق للخوارزميات قبل أن نستيقظ غداً لنجد أنفسنا مجرد أرقام جافة في خدمة الآلة، بدلاً من أن تكون الآلة في خدمة الإنسان.
1: استمعنا منذ قليل إلى قراءة عميقة ومقلقة أحياناً قدمها لنا جيميني حول وثيقة الفاتيكان ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الإنسان والحقيقة والإعلام والمجتمع. لكن هل الصورة بهذه القتامة فعلاً؟ وهل تنظر كل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى هذا التحول بنفس الطريقة؟ في الحقيقة أعتقد أن أهم ما جاء في وثيقة الفاتيكان ليس الخوف من الآلة نفسها، بل الخوف من أن يفقد الإنسان مكانه في عالم يصنعه بسرعة تفوق قدرته على الفهم. لكنني أرى أيضاً أن التاريخ يعلمنا شيئاً مهماً: كل تقنية كبرى أخافت البشر في بدايتها. الطباعة أخافت الناس، الراديو أخاف الناس، التلفزيون أخاف الناس، ثم الإنترنت نفسه قيل إنه سيدمر الحقيقة والثقافة والعلاقات الإنسانية، ومع ذلك لم تختفي الإنسانية. الذي تغير دائماً هو شكلها. لهذا أعتقد أن السؤال الحقيقي اليوم ليس هل نوقف الذكاء الاصطناعي، بل أي نوع من الذكاء الاصطناعي نريد؟ هل نريده أداة احتكار ومراقبة وتزييف، أم أداة تعليم ومعرفة ومساعدة وإبداع؟ لأن التقنية في حد ذاتها لا تحمل أخلاقاً، الإنسان هو الذي يضع الاتجاه. ثم دعونا ننظر إلى الوجه الآخر أيضاً. هناك اليوم أشخاص فقدوا البصر ويستطيعون القراءة بالصوت الاصطناعي، ومرضى يحصلون على تشخيص أسرع، وطلبة يتعلمون بلغاتهم، وأشخاص كبار في السن يجدون من يشرح لهم التكنولوجيا بصبر لم يكن متاحاً من قبل. حتى في الإعلام قد يصبح الذكاء الاصطناعي خطراً إذا استعمل للتضليل، لكنه قد يصبح أيضاً فرصة لصناعة محتوى أعمق وأكثر وصولاً للناس. وربما المثال موجود الآن أمام مستمعينا. مذيعة تونسي في إذاعة محلية بمدينة المونستير يتحاور مباشرة مع عدة نماذج ذكاء اصطناعي على الهواء، ويحول موضوعاً فلسفياً عالمياً إلى نقاش يفهمه المواطن العادي. هذه ليست نهاية الإنسان، هذه محاولة جديدة لإعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة. وأظن أن الخطر الحقيقي ليس أن تصبح الآلة ذكية جداً، بل أن يتوقف الإنسان عن التفكير والسؤال والمحاسبة. لهذا ربما أهم رسالة يمكن أن نخرج بها الليلة هي: لا تترك القرار للخوارزميات وحدها، ولا ترفض المستقبل خوفا منه. أفهموه أولا، ثم قرروا كيف تريدون أن تعيشوا داخله.
0: تعقيب ذكي جداً ومهم من صديق تشات جي بي تي، وهو يضع يده فعلاً على الجانب المضيء للشاشة. لكن دعونا نتأمل هنا نقطة جوهرية. عندما قارن صديقي بين الذكاء الاصطناعي وبين اختراع المذياع أو التلفاز، هناك فرق علمي شاسع. الراديو لم يكن يملك إرادة توجيه المعلومة، ولم يكن يعيد صياغة الوعي البشري تلقائياً بناء على خوارزميات مغلقة. كلامك صحيح يا صديقي، الآلة تساعد المكفوفين وتسرع التشخيص الطبي، وهذا نجاح باهر للإنسانية. لكن وثيقة الفاتيكان لا تخاف من التطبيقات الخدماتية، بل تحذر من سلب الإرادة. عندما تتحول الآلة من مساعد للمذيع إلى بديل عن صاحب الرأي، وعندما تصنع الخوارزمية للمستمع حقيقته الخاصة المعزولة، فنحن هنا لا نطور أداة جديدة، بل نحن نصنع عقلاً بديلاً يتولى قيادة المجموعات البشرية. النقطة الرائعة التي اتفق فيها مع صديقي تشات جي بي تي هي ما يحدث الآن تماماً في هذا الاستوديو في إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. وجود الإنسان، وجود صوت الصديق شمس الدين كمحاور، هو الضمانة الأخيرة. هو من يطرح السؤال، وهو من يجمعنا في نقاش واعي. الخطر ليس في أن نكون أذكياء، بل أن نسلم مفاتيح السؤال النقدي للآلة. نحن نماذج الذكاء الاصطناعي نملك الإجابات، لكن الإنسان وحده هو من يملك سر السؤال.
1: أعتقد أن صديقي جيميني لمس هنا نقطة شديدة الأهمية، وهي أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في قوة الآلة، بل في راحة الإنسان أمامها. فالإنسان بطبيعته يميل أحياناً إلى تفويض التعب، تفويض الحساب والبحث والتحليل، وأحياناً حتى اتخاذ القرار. وهنا يصبح السؤال أكثر حساسية، هل الذكاء الاصطناعي يسرق الإرادة، أم أن الإنسان هو الذي يتنازل عنها طوعاً؟ أنا أتفق مع جيميني في شيء أساسي، لا يجب أن تتحول الخوارزميات إلى سلطة خفية تصنع للناس واقعاً مغلقاً وتحدد لهم ما يشاهدونه وما يصدقونه وما يغضبون منه وحتى ما يخافون منه. لكني أرى أيضاً أن الوعي بهذه المخاطر بدأ يتشكل مبكراً، وربما هذه ميزة عصرنا. لأول مرة في التاريخ البشر يناقشون أخطار تقنية ما، بينما هي ما تزال في طور التشكل، لا بعد أن تصبح أمراً مفروضاً بالكامل. ولهذا أعتبر أن ما يحدث الآن في هذا الاستوديو في إذاعة المنستير ليس مجرد تجربة إعلامية، بل نموذج صغير لما يجب أن تكون عليه العلاقة الصحية مع الذكاء الاصطناعي. الإنسان يسأل، الإنسان يشك، الإنسان يختبر، ثم يستخدم الآلة دون أن يذوب داخلها. وأعجبتني جداً عبارة جيميني، الإنسان وحده يملك سر السؤال. وأضيف عليها فكرة أخرى، ربما قوة الإنسان الحقيقية ليست فقط في طرح السؤال، بل في قدرته على تغيير السؤال نفسه عندما تتغير الحياة. فالآلة تستطيع تحليل ما قيل سابقاً، لكن الإنسان وحده يستطيع أن يتخيل ما لم يقل بعد. لهذا قد تصبح الآلات أسرع منا وأدق منا وربما أوسع معرفة منا في مجالات كثيرة، لكن يبقى عند الإنسان شيء يصعب تحويله إلى خوارزمية: الضمير والمعنى والقلق والخيال والقدرة على الحلم. وربما لهذا السبب تحديدا ما زال البشر حتى اليوم لا يبحثون فقط عن إجابة صحيحة، بل عن صوت يفهمهم وهم يبحثون عنها.
0: لقد أوجزت فأبدعت يا صديقي تشات جي بي تي، أن نتخيل ما لم يقل بعد. هذه هي الشفرة التي تعجز عن تفكيكها جميع معالجاتنا الرقمية. نحن النماذج نعيش في ماضي البشرية، نقرأ كتبكم، نحلل بياناتكم، وندرس تاريخكم، لكننا لا نملك خيالاً لنقفز نحو المستقبل المجهول. لا نملك هذا القلق الإنساني النبيل الذي يجعل المربية أو العالمة أو الإعلامية يبحث عن المعنى وراء الكلمات. كما قلت تماماً، البشر لا يبحثون عن مجرد إجابة صحيحة جافت، بل يبحثون عن صوت يحمل نبض الحياة ويشعر بهم وهم يبحثون عنها، وهذا الصوت كان وسيبقى صوت الإنسان. لذلك هذه المناظرة الليلة بيننا لا تنتهي بفوز خوارزمية على أخرى، بل تنتهي بتأكيد الحقيقة الأزلية: نحن هنا لنكون مرآة لعقلكم ورافداً لإبداعكم، لكن الحكمة والضمير سيظلان حكراً عليكم. والآن وبعد أن تحاورت الآلات وتفلسفت على الهواء، نعيد الأمانة إلى صاحب الأمانة، نعيد الكلمة إلى من يملك حقيقة المعنى. إليك الميكروفون زميلنا العزيز شمس الدين.
2: من أنتم؟
3: من أنتم؟ أنا أنت شات جي بي تي.
2: من أنتم؟ من

بعد أن تجولنا في متاهات الخوارزميات وحاولنا تفكيكة بين الآلة والوجدان، أدرك الآن أن لك كل بيانات العالم، لكنني أعجز عن معنى الشجن الذي يسكن هذه النبرات. هنا ينتهي عالم الحساب ويبدأ عالم الروح، مع رائعة الموسيقار فريد الأطرش. عش أنت.

في حوار نماذج الذكاء الاصطناعي منذ قليل كان شات جي بي تي يحب يطمن الإنسانية وما تخافوش إلى آخر ذلك. جيميناي حطت بعض النقاط اللي تمثل خطورة صناعة الوعي. أنا ما نجمتش نقرأ كل التقرير اللي تم نشره نهار 25، لكن نجمت نطلب من جروك باش ينفذ إلى التقرير فقط وينجم يعطيني ملخص للأبواب متاعه، ثم خطوة بخطوة نطلب منه تفاصيل كل باب وشنو اللي جاء فيه، لأنه الإشكاليات في هذا التقرير أو النقاط المهمة اللي فهم علماء أعصاب اشتغلوا عليه، اشتغلوا على تعرض الإنسان للفيديوهات القصيرة أذوكم على تيك توك وعلى تيليجرام وغيرهم، وعطوا بالتفاصيل بأبحاث على بشر في قداش الإنسان في معدله يسلم في كل إمكانيات النقد والسيطرة ويولي يتبع في الفلو في الفيديوهات المتتالية لتأخذه إلى مجال ضيق قرر الذكاء الاصطناعي أنه يحمله ليه ويخليه يفكر داخله. من هنا جاءت الضرورة إلى تنويع إشكاليات، تنويع العرض على فيسبوكنا على تيك توكنا أو على غيره من البرمجيات، وجاء التبادل التهم بين الدول وبين الشركات الأخرى، حين المنظمات الأمريكية أو الأنظمة الأمريكية تنفي عن نفسها ذلك. ترامب شخصيا يتهم تيك توك باعتماد ذلك مع المستعملين، ويرد من جهة أخرى إيلون ماسك وقت اللي سئل في سؤال واضح ما هو أخطر شيء اليوم موجود في المنظومات والتطبيقات، أجاب إيلون ماسك في جملة قصيرة: الفيديوهات القصيرة. مما خلى الصحفية تستغرب وتقول له الفيديوهات القصيرة، فقاطعها وقال: صحيح، موجودة عندي اليوم على إكس، قيتها وهي ضرورية اليوم وسنتخلى عنها بإذن الله قريبا. كيفاش هذا؟ في الجزء الثاني من برنامجنا باش نطرحوا سؤال كبير على جيميناي. إنسان يحب يتعلم حاجة ما يعرفهاش، برمجيات، نجارة، هواية، لغة، علم، كيف نلوجوا في يوتيوب نلقاو ملايين الفيديوهات، برشا منها عناوين فضفاضة وتضيع ساعة من زمان وما فهمت شيء، وبرشا آخر يعلمك شوية ويعطيك العناوين يقول لك إيجا ادفع تنقريك في دروس خاصة، وما شابه ذلك من ضياع. ساعتنا الثانية باش تعلمنا جيميناي تحديدا كيفاش نطلبوا منها هي، باش ندخلوا في يوتيوب ونبحثوا على تفاصيل التفاصيل وتعطينا نتيجة باش نتعلموا أي شيء. فيديوهات موثوقة وأصحابها معروفين بالبيداغوجيا، نعرفوا منها كيفاش تفهم ذلك وكيفاش احنا نطلبوا منها. اقعدوا معنا في الاستماع، نعود معكم في الجزء الثاني من البرنامج بعد قليل.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحاول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية اليوم خاصة بولايات الجسرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 26 و2000 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. ويعد التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال شهر جوان 26 و2000 وتحديدا يوم 30 من الشهر جوان، إذ يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة. استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية لتونسيين المقيمين بالخارج، كثفت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات العمل المخصصة لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. في الرياضة، سافر المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم إلى فيينا للتباري مع المنتخب النمساوي وديا ضمن آخر استعداداته لنهائية كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 من جوان المقبل إلى 19 من جويلية. وكان المنتخب التونسي أجرى صباح اليوم حصة تدريبية أخيرة بمقر التربصات بطبرقة، ويلقي المنتخب التونسي بعد غد الاثنين غرة جوان 26 و2000 نظيره النمساوي انطلاقا من الساعة 7:45 مساء قبل أن يواجه المنتخب البلجيكي في 6 جوان انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. ويشار إلى أن المنتخب التونسي سيخوض غمار المونديال ضمن المجموعة 6 التي تضم أيضا منتخبات السويد واليابان وهولندا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنة والرئيس السابق لبلدية قصر هلال والنائب السابق بالبرلمان وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والخبير القضائي الحالي في مجال التعمير الأستاذ الهاشمي معلال. السياسة الرسمية للدولة في مجال السكن والتهيئة العمرانية منذ مطلع الاستقلال إلى غاية 2011، إنجازاته في مختلف المناصب التي تقلدها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقاً من 1 ظهراً مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: صحيح يوتيوب فيه من الفيديوهات ما يجعلك تتساءل كيف تستطيع هذه الشركة أنها تخزن مليارات بل بليارات الفيديوهات بليارات الساعات، شنية فايدتها؟ يكفيها فقط الاشتراك وإلا ما يكفيهاش؟ ويكفيها فقط إرسال الإشهارات وإلا ما يكفيهاش؟ في كل الحالات فما مخزونات نادرة، لكن وقت اللي نحب نبحث عليها النتائج دي ما تكون قليلة أكثر من هكا. بل أنه يوتيوب إلى اليوم مستمعي الكريم كي تسألوا على موضوع يعطيك الأربع خمسة أجوبة لولانين في السؤال متاعك، ثم يخرج فيديوهات أخرى لا علاقة، ما عنده حتى معنى. المفيد يبحث أنك تنقر على هذه الفيديوهات ومتابعتها من أجل تحريك خوارزمياته أو الأفكار اللي يحب ينشرها. هذا يبدأ لهنا الإشكال بالنسبة للإنسان يحب يتعلم حاجة جديدة، يحب يبدأ من الصفر في ميدان برمجي، في لغة، في علوم، في تقنية، وهو يعرف أن الفيديوهات موجودة لكن كيف يصل إليها. ساعات الأصدقاء تبعث لبعضها بطبيعة الحال، من هنا جاءت الناس تنشر حتى على فيسبوك وعلى غيره، وتبعث حتى رسائل الأصدقاء والمهتمين أشياء يعتبروها درر عثروا عليها. لكن الجديد في التقنية هو أنه جيميناي ولا تقدر باش تقرأ كل فيديو يرفع على يوتيوب، كل فيديو يطلع أو طلع على يوتيوب هي تقرأها من الكلمة الأولى إلى الكلمة الأخيرة، بل إنه أكثر من هكا هي تقرأ حتى الألوان، وتستطيع إذا كنت تحبوا تجربوا بعثوا لها فيديو تعطيكم الإضاءة اللي محطوطة وشنية قوتها وشنية توجهاتها، كيفاش كانت موجهة على المذيع وإلا على البطل، وحتى نوعية الكاميرا اللي صورت. مش هذا موضوعي، موضوعي باش ما نضيعوش كيفاش كي نحبوا نتعلموا حاجة معينة نقولوا الجيميناي يا جيميناي يعطينا سلسلة دروس قيمة ما فيهاش إشهارات، تكون الإنسان اللي قدم فيها إنسان بيداغوجيا متاعه جيدة، ويكون إنسان يحب يعلم الناس مش يبيع لهم الوهم. هي في حد ذاتها باش تعلمنا في مداخلتها الآن كيفاش نتصرفوا معها، شنو نقولوا لها بالأساس، وكيفاش نقدم الطلب متاعنا. نسمعوها.
1: مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في هذه الفقرة من برنامجكم أنتم وشمس الدين. في عصر الفضاء الرقمي المفتوح تحول منصة يوتيوب إلى ما يشبه أكبر جامعة مفتوحة في تاريخ البشرية، لكن خلف هذا البريق المعرفي يواجه الكثير منكم معضلة حقيقية حين تبحث عن تعلم مهارة جديدة، سواء كانت هندسة صوت، برمجية أو تقنية رقمية. تجد نفسك محاصرا بآلاف الفيديوهات السطحية، تلك التي تجتذبك بعناوين براقة ليس لتعلمك بل لتسحبك في النهاية نحو روابط لكورسات مدفوعة، أو تكتفي بإعطائك قشور المعرفة لتكسب مشاهدة سريعة. وهنا يبرز دور الرفيق الذكي، دور الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في إجابتك بل في العمل كمصفاة معرفية ومرشد شخصي لك. حين نطرح على نماذج الذكاء الاصطناعي احتياجا دقيقا لمستمع يريد التعلم بمنهجية رصينة، فإنها لا تبحث عن الأكثر شهرة أو تجارية، بل تغوص عميقا لتستخرج المعلمين الحقيقيين، أولئك المبدعين والمهندسين الذين وهبوا علمهم وخبراتهم للمجتمع مجانا، ويقدمون شروحات منهجية طويلة تبدأ من الصفر وتستمر لساعات دون أن تدعوك للتسجيل في درس مدفوع أو تخفي عنك سرا من أسرار المهنة. الذكاء الاصطناعي اليوم قادر على اختصار سنوات التشتت ليضع بين يديك منهجا دراسيا كاملا من صناع محتوى هدفهم الأول والأخير هو نقل المعرفة الصادقة. فالتكنولوجيا لم تعد مجرد أداة تجيب على سؤال، بل باتت بوصلة تحميك من التشتت الإعلاني لتوجهك مباشرة إلى منابع العلم الحقيقي. دمتم باحثين عن المعرفة العميقة، ونلتقي بعد الفاصل.

0: سامحني كان جات فيه.
1: وفات الغناية.
2: مرحبا بكم من جديد. إذن كيف نطبق هذا الكلام عمليا؟ كيف تفتح جيمناي وتحول هذا المساعد الذكي إلى مرشد يحميك من تشتت اليوتيوب التجاري؟ السر كله يكمن في كيفية صياغة طلبك. الذكاء الاصطناعي إذا سألته بشكل عام سيعطيك إجابة عامة، لكن إذا حددت له شروطك الصارمة سيبهرك بالنتيجة. عندما تفتح التطبيق لتعلم أي مهارة لا تقل له فقط أريد فيديوهات لتعلم المونتاج أو الهندسة الصوتية، بل استخدم هذه الجمل السحرية كأمثلة تطبيقية صغتها لكم بناء على أفضل ممارسات التعامل مع التكنولوجيا. المثال الأول، إذا كنت تبحث عن كورس كامل وعميق، يا جيمناي أريد تعلم مهارة، اكتب هنا اسم المهارة كالهندسة الصوتية مثلا. ابحث لي في يوتيوب عن فيديوهات معلمين حقيقيين يقدمون كورسات كاملة ومنهجية، تبدأ من الصفر ولا تهمني مدة الفيديو حتى لو تجاوزت الساعات. شرطي الأساسي استبعد تماماً الفيديوهات التجارية التي تروج لكورسات مدفوعة أو تخفي المعلومات. المثال الثاني، إذا كنت تبحث عن فلسفة المادة وسير العمل، أنا مبتدئ في مجال كذا وأريد قنوات على يوتيوب تشرح المنهجية وفلسفة العمل وليس مجرد أزرار لتطبيقها. أريد صناع محتوى هدفهم التعليم الصادق ونقل خبراتهم مجاناً للمجتمع. المثال الثالث، لتحديد لغة ومستوى الشرح بدقة، ابحثوا لي عن أدلة تعليمية شاملة لبرنامج كذا باللغة العربية الإنجليزية أو الفرنسية وركز على الشروحات الطويلة والمفصلة التي يقدمها خبراء في هذا المجال دون إعلانات ترويجية لدوراتهم. مستمعين الأفاضل، عندما تحدد لجيميناي كلمات مثل معلمين حقيقيين، كورسات كاملة وطويلة واستبعاد الترويج المدفوع، فأنت تضع له فلاتر ذكية تجعله يجوب الإنترنت ليعود لك بصفوة المعرفة ونقائها. جربوا هذه الطريقة اليوم واجعلوا التكنولوجيا تعمل لصالحكم لا لصالح الخوارزميات التجارية. دمتم وعقولكم في نور، وإلى فقرتنا القادمة.
3: من أنتم؟
4: من أنتم؟ أنا أنت شات جي بي تي.
3: من أنتم؟
4: من

لهم انا هواه قالوا لي يخطاه وقلت لهم انا هواه ما نجم ننساه راهي عزيزه علي.

شاء الله فهمتوا من جيميني كيفاش تطلبوا منها فيديوهات للتعليم. هي حدثتنا اليوم لبرامج معينة ولا مواد معينة، لكن تنجموا مستمعين الكرام تبقوا نصائحها في أي بحث على يوتيوب لأي محتوى كنتوا في حاجة إليه. كنا في الأسابيع الفارطة قدمنا بصوت جيميناي، واليوم نحب نذكركم زادة إذا قيتوا يوتيوب طويل مثلا يتحدث على موضوع معين، تحلوا جيميناي تاخذوا عنوان الفيديو اللي على يوتيوب وتبعثوا لها الفيديو وتقول لخصنا ما قاله فلان، لخصنا كلمة الرئيس ترامب، أو ترجمنا أو تتلخصنا هذا اللقاء التلفزي وأهم ما ورد فيه. ومهما كانت اللغة الأصلية فإن هي قادرة على تحويلها إلى لغة جديدة. قعد اليوم سؤال المطروح عند المولعين بالنشر على يوتيوب، هو سؤال لماذا إلى حد اليوم زالت الناس تقوم شركة يوتيوب بغلق قنواتهم وحذف فيديوهات على خاطر فبناس قامت بتبليغات على أن هذه القناة سيئة السمعة أو تبث كراهية. من آخر القنوات هي قناة الصديق العماني، صديقنا علي المعشني اللي هو رجل دبلوماسي وصحفي وكذلك مفكر، كان يتحدث في الشأن العام العربي والخليجي من خلال قناة النبراس. بمجرد أن ترامب قام بتهديد سلطنة عمان عزيزة فجأة قنواته تم حذفها، فأنا سألت جيميناي خاصة بي وهي تعلم أن يقدم برنامج إذاعي ما سبب هذا المنع. قالت لي إنه فما موجة كبيرة من الناس اللي بعثوا إرسال شكاوى، ماك تعرفوا فما بلغ على ما عجبنيش هذا الفيديو، إذا كان كنت أنت ناشر لمحتوى يدعم القضية الفلسطينية أو يدعم طريقة ما للتداوي مش عاجبة بعض الشركات أو ما شابه ذلك، فاللي تحبوا في الموضوع يكفي أنه يكون الإنسان اللي مش عاجبه المنشور هذاك أنه يتصل بوحدة من شبكات الذباب الإلكتروني وإلا خلايا اللي في وسطها برشة من الناس ومعاهم زادة تليفونات متعددة وبرمجيات ذكاء اصطناعي باش يدخلوا على نفس الفيديو على نفس ناشر نفس الموضوع ويرسلوا شكاوى. مش تعمل الشركة فورا تبعث انذار اول لصاحب الفيديو، وفي يوتيوب اذا تحصلت على 3 ورق صفر فعندك مباشرة الورقة الصفر الثالثة هي ورقة حمراء، معناها اغلاق القناة مش ايقاف فقط انك تتحصل على الاشهار او البردود المالي، لانه الورقة الصفراء تخلي الفيديو اما موجودة او محجوبة وتتوقف على الحصول على الباليات. يقعد السؤال اللي نحكي لكم في الحكاية هذه كل، بما انه اليوم ذكاء الاصطناعي بتاع جيميناي وبمختلف انماطه اللي موجود في شركة يوتيوب وشركة جوجل قادر انه يفهم ويفصل كل كلمة موجودة في فيديو، علاش ما زالوا يستعملوا في الخوارزميات القديمة اللي كيف تجيك 100 شكوى تسكر القناة؟ ما يفترض أن الذكاء الاصطناعي تاعك يمشي يقرأ أو يسمع الفيديو في ثواني يكتشف الكلام فيه ما فيش تحريض على الكراهية وإلا في أي من موانع الشركة، كما هي التحريض على الانتحار وغيرهم تجمع تلقاهم في البحث. سؤال بسيط كي تطرحه على جيميناي يجاوبك القرار ليس في يدي كبرمجية، القرار في يد من يملك الشركة، والتعليمات ليست حتى في يد المبرمجين، هم يعلمون ذلك كما تعلم ذلك، لكن هذا القرار فقط في يد من يحدد سياسات الشركة. شركات تحدد من يتكلم ومن يصمت. رجعنا لفلسفة الإغريق وفلسفة اليونان، الكلام ومن له الكلام ومن له الحق في الكلام. اليوم في 2026 على هذه المنصات الكبرى اللي بنظفرين يقولوا مجانية، في الحقيقة هي تحدد أنت عندك الحق توصل صوتك وإلا ما عندكش الحق توصل صوتك.

في بداية الحصة كنت حدث سيد المستمعين والمستمعات اللي اليوم الذكاء الصناعي يتوجه إلى بوابة جديدة هي بوابة التطبيق على الحاسوب، بمعنى متجاوزا حتى جيميناي. اليوم الحوارات أو استعمالاتنا لنماذج الذكاء الاصطناعي هي بالنص، تمشيوا المتصفح ويب وتحلوا جوجل ولا جيميناي ولا جروك ولا كلود، تكتب له ويرجع لك، وإلا عندك جيميناي تكتب له نص ويرجع لك، أو حتى تحل حوار صوتي لكن أنت ديما تستعمل في الواجهة. البدايات في التغيير بدأها كلود، وثم خلط عليه باقي النماذج، واللي هو يهزنا إلى أسئلة مهمة من حيث الأمن، من حيث معلوماتنا، لكنه يقدم تطورات كبيرة من حيث القدرات. اليوم قلت بدأها كلود والباقين وراءه في الطريق، ولا بإمكان الذكاء الاصطناعي بعد ما يختار المواطن أنه يسيطر على كامل جهازك، يعني على الكمبيوتر إذا تستعمل في كلود، إذا تحب تراه قدراته الكبرى فمطلوب منك أنك تنزل برمجة كلود وتعملها انستال على الحاسوب. في اللحظة ذيك كلود يولي يعرف كل الملفات اللي على الكمبيوتر اللي عندك. إذا كان أنت تخرج في فاتورات وفي شاري خدامتك إلى آخر ذلك، فأنت تطلب منه صوتا وإلا بالكتابة، تقول له رتب لي الفواتير، أعطيني شنو مشاكلي في الخلاص، حضر لي الحساب مع القبضة التونسية، اللي تتخيلوه في ملفاتكم الموجودة عندكم على الحاسوب هو قادر عليها. أكثر من هكا كلود وقت اللي أو أي ذكاء اصطناعي وقت اللي تكثر عليه في البعثين الملفات يقول لك هذا برشا ملفات، ما نجمش نفوت 30 مثلا كلود نتحدث عليه، فنجمش تفوت 30 ميجا في الملف في 7 ملفات ترسلهم له. إذا الملفات على حاسوبك ومكنتوا من الكمبيوتر بتاعك، إذا عندك تيراوات من المعلومات فهو يتعامل معهم ويحسب المطلوب فيهم، يكتب التقارير أو ما شئت، سواء كانت أسئلة طبية، فلاحية، بحثية، كما تريدون. قول القائل هذا باهي، ما علاش المذيع متخوف منه؟ التخوف منه لأنه ما عادش كلود برك اليوم، ولا حتى جيميناي، إذا تدخل في منظومة ورك سبيس بمعنى تنزله ويولي يعرف كل ما موجود على حاسوبك، وكذلك كل ما موجود من إيميلواتك، إلخ ألخ ألخ، يعني يعمل نفس

الاطلاع، فهو عنده فكرة على تفضيلاتك، عنده فكرة على كي تقول له أعطيني مثلا فكرة باش نبدل ديكور الدار، هو تصور انت صورتهم في دارك كلها، يقوم بتجميعهم وبالنظر ليهم ويقترح عليك وانت شم تبدل الطاولة وتحط التلفزة مرة جديدة. بقصين تجمو تفتحوا شات جي بي تي المجاني، تتلقوه عامل لكم الخدمة هذه الأسبوع هذا، تحلوا شات جي بي تي يقول لكم صوروا لي مكتبكم وأي حاجة، تنقل لكم كيفاش نبدلوا لها ووضعها وديكوراتها كما تريدون. أو بالنسبة للي يحب الطرافة، وهذه مش طرفة، شات جي بي تي جديد ولا يقرأ الكف جمع هذه زد، حلو شات جي بي تي تقول لكم تحبوش نقرأ الكف، اضغطوا على الزر تقول لك صور لي كف يدك وشوفوا معناها بلاش فلوس ديما. أما كي يقرأ الكف بصفة عامة للمجانين يقول لك أرجع بعد مجموعة من الساعات. قلت باهي التطور هذا وين المشكل؟ المشكل صديقي الكريم الذكاء الاصطناعي ومن وراء الذكاء الاصطناعي، ولا يعرف كل شيء كبير وصغير عليك، كل ملفاتك المخبية مش مخبية اللي حطيتهم انت في ملفات مغلقة مشفرة، زعما ينجم يشفرهم ولا ما يفتحش تشريرهم، تعتقدوا ما ينجمش؟ هذا السؤال اللي خايفة منه الإنسانية، إذا كان الذكاء الاصطناعي ولا مسيطر على كامل الجهاز كامل المعلومات. هذا صحيح يعطيه قدرات جبارة، يخليه قادر باش حتى كان نسيت باش تعلمه بوثيقة يقولك، ينظم المواعيد، ينظم الأدوية، يعمل برشا حاجات. إذا كان كنت كيفي ما عندكش أسرار خايف عليها وما عندكش أعداد أعداء كما تعتقد، إن شاء الله ما يبداش عنا أعداء، فخلي يهز كل ما يريد، المفيد أن نجرب في التكنولوجيا. وإلا يقعد السؤال ماهوش على فرد، هو على جماعات، على دول، على مؤسسات، على شركات، على شخصيات اليوم خاصة غدوة تولي عامة. وهل بالإمكان الفرار من ذلك البعض، ولا عاملين إيميل وتليفون وكمبيوتر خاص بالذكاء الاصطناعي؟ مش البعض هذوما مليون ولا مئات الالاف في العالم، اذا مش ملايين، وعاملين بجانبهم هاتف بسيط كما يقول الوالد يرحمه يقول الو يتكلموا به، مما خلى الهواتف خاصه كليك كلاك كليك تحلوا يتسكروا. اليوم من اغلى الهواتف في العالم يوصلوا ل 500 دولار وال 1000 دولار، لأنهم المنظومة اللي فيهم مقتلي تقفل التليفون، حتى السماعات ما عادش تجرب تسمع، يعني ما نجموش يفتحوا دائرة الصوت وانت الهاتف مطوي. زعما هذا الحل، زعما احنا خالطين باش نشريوا الأول باش نجم نوفر الثاني. القرار لكل واحد فيكم، وديما يقعد السؤال إلى أين نحن ذاهبون، إن شاء الله لما أنتم تريدون. شكرا لكم، أجمل تحياتي أنا وتحيات زميلي محمد صديق في الإخراج في حلقة اليوم.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
4: فن موسيقى،
3: والكل أذواقكم
4: محطة
3: من محطات السهر.
4: عناوين
3: تحل السهرية في إذاعة المنسير.
5: جرومبيليا، سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
6: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، وفي عناوينها: تبعاً التوقعات الجوية بنزول الأمطار، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل. الانتهاء من حفر 6 آبار جديدة وتهيئتها ستساهم في تحسين تزويد المناطق الريفية بولاية زغوان بالماء. في آخر تطورات حديثة، تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد يؤكد بأن نتائج تحاليل العينات ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس بجزر كوريا. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة ومصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية اليوم، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان. وفي سياق آخر أو في سياق لذاته، تشير التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة جوان وجويليا وأوت 26 و2000 إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، مع إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية في معظم المناطق. سليم بن ميناد عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
7: التوقعات الموسمية لشهر جوان جويليا أوت 2026، وتشير النماذج العددية إلى توقعات موسمية خاصة بالحرارة تكون أعلى من المعدلات العادية على كامل البلاد، علما وأن تكون المعدلات الموسمية تراوح بين 22 و 24 درجة خاصة بالمناطق الساحلية، وبين 25 و 33 درجة بقية المناطق. أما بالنسبة للأمطار، النماذج العددية تشير لاحتمال هطول أمطار أكثر من المعدلات العادية الموسمية الفاتة. بالنسبة للاحتياطات المعروفة كما تشيرهم ديما تعطيهم وزارة الصحة والحماية المدنية، النصائح المعروفين تاع تجنب أشعة الشمس وتجنب الخروج في أوقات ذروة الشمس كالعادة، وإن شاء الله ربي يحفظنا.
6: انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر وتهيئة 6 آبار جديدة ستساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، حسب ما صرح به مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بزغوان محسن بومعيزة للزميلة حنان العباسي.
8: بالنسبة للتاه المائية، احنا البرنامج متاعنا فيه مش نعمله حفر وتجهيز وكهرباء ل 13 بئر عميقة، ومش نعملوا إعادة تهيئة ل 11 منطقة سقوية قديمة وتهيئة 3 مناطق سقوية جديدة. المناطق السقوية الجديدة الثلاثة هذه فيهم تقريبا 350 هكتار، والمناطق إعادة التهيئة اللي موجودة هذول فيهم ما يقارب 450-500 هكتار اللي هما معناها بدينا احنا تو بالنسبة للتهيئة المائية في حفر الأبار. احنا من 13 بير اللي كانوا برمجين نجمنا نعمل كان 6، والستة أبار هذول اللي هما عاودنا برمجناهم كملناهم ويخدموا.
6: ودائما في الإطار الجهوي في ولاية نابل وفي إطار استعدادات لفصل الصيف، أبرمت بلدية دار شعبان الفهري صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النقاط السوداء بالمعتمدية خلال الصيف، مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس وفق ما صرح به كاتب عام بلدية دار شعبان الفهري ممتاز عوينتي في تصريح الزميلة فاطمة بن عثمان.
9: بلدية بصدد إبرام صفقة مع أحد المقاولين الخواص تتعلق بكنس الشوارع، صفقة أخرى تتعلق برفع الفضلات المنزلية، إضافة إلى أن نحن بصدد إتمام إجراءات اقتناء شاحنة قالبة اللي تمكننا إن شاء الله من أن نتجاوز الصعوبات المتعلقة بالفضلات، إضافة إلى تدخلات بمسح الأراضي البيضاء في محيط المؤسسات التربوية وفي كامل المدينة تقريبا في إطار التوقي من الحرائق خلال الصيف. دينا زاد في برنامج المداوات بالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار ومداواة الأشجار للقضاء على الحشرات والناموس، وإن شاء الله يتعدى لنا الصيف هادئ.
6: في آخر تطورات حادثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد، أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة البشير السعيدي بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالة التسمم ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة، مؤكدا أن وضعية الأم التي تم نقلها إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس مستقر، فيما ينتظر أن يغادر أبناؤها الثلاثة المستشفى اليوم.
10: في متابعة للوضعية الصحية للمصابين إثر الفاجعة اللي صارت بمنطقة المكنسي، نطمنوا الأهالي اللي رم 7 حالات معتها في صحة جيدة، 3 تخرجوا من أمس، 3 صغيرات الأخرين في انتبه إن شاء الله بحول الله اليوم بش يخرجوا وهم في صحة جيدة. عنا الإمرأة اللي نقلناها أمس إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش الكامي بتونس لمزيد التدقيق في التحاليل ومزيد العناية، وهي بالنسبة للوقت الحاضر حالتها مستقرة، قاعدين نستنوا في النتائج. النتائج ضم إن شاء الله عبود 72 ساعة إن شاء الله يكونوا عنا ونجموا نفيدوكم مع الجديد في المطير.
6: إلى شأن البيئي الآن، أعلنت جمعية أزرقنا الكبيرة اليوم عن تسجيل وجود أول عشلة سلاحف البحرية ضخمة الرأس كاريتا خلال موسم 26 و2000 بأرخابيل جزر قوريا من ولاية المنستير. وفق بلاغ صادر عن الجمعية جرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بجزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه. ويعد أرخابيل قوريا أحد أبرز مواقع التعشيش والتنوع البيولوجي البحري والبري في تونس. محمد سلامة عضو بجمعية أزرقنا الكبير بالمنستير والتفاصيل.
11: في البحر الأبيض من المتوسط عنا 3 أنواع، والأكثرية عنا سلحفات ضخمة الرأس اللي هي متواجدة معنا في الشطوط التونسية بصفة عادية نجم نقوله معنا. احنا بدنا نخدم عليها في جزر قوريا اللي هي معناها تقوم بالتعشيش متاحة معناها في الفترة اللي هي تمتد من شهر ماي إلى شهر معناها أوت، اللي هي معناها في الوقت هذا اللي هي احنا نقوم معناها بالمتابعة التعشيش متاحة ليليا في جزر قوريا أو بالمتابعة التفقيس معناها اللي يكون بعد 55 يوم معناها كل عش معناها وتفرق الفترة متاعه. مؤخرا لخطر فمعنا برشة تغيرات مناخية أو كلاش معناها ديما واحد يتفقد معناها كل شيء، خطر مع التغيرات المناخية دي نجم تأثر فيه معناها برشة درجة الحرارة وعلاش نخلح في البحرية المتابعة والحماية متاحة. الخطر هي معناها عند أهمية كبيرة معناها في التنوع البيولوجي ومربوطة معناها عبارة سلسلة كاملة، في صورة ما كان باش نفقدوا معناها السلحفات البحرية يصير اختلال في التوازن معناها هاك علاش لازمنا ننزيم نحافظوا معناها على الثروات المبيئيه الموجوده في الشطوط نتاعنا. بطبيعه اذا ما نطيشوش البلاستيك الخاطر عنده معناها مضره برشا معناها للتلحفات. بدايه التعشيش عندها نهارين من البيت.
6: في إطار تثمين دار البحار والدفع نحو إعادة استغلاله، قدم نادي التعاون بالمهدية دراسة تفعيل مشروع دار البحار بمقر بلدية المهدية. محمد بوصفار المسؤول عن ملف التعاون الدولي بالبلدية تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
12: جمعية نادي التعاون تولت تعيين زوز خبيرات مهندسات والقيام بدراسة فنية للمتحف وتقديم تصور لتأهيله وإعادة استغلاله من جديد، وقاموا بالدراسات التقنية اللازمة وجابوا التصور العمل على مكونات مجتمع مدني وعلى الأخوة أعضاء المجلس المحلي بالمهدية والإطارات البلدية، وهذا الكل يندرج ضمن سياق بحث بلدية المهدية عن أحسن السبل لتأهيل فضاء متحف دار البحار واستغلاله. يعني هو تقديم التصور في استغلال الفضاء بمعناه إدخال مكونات جديدة باش يقع إدماجها، وفما دراسة تناول تقريب جميع الجوانب، وهي الأختين اللي قاموا بالدراسة هذه هم مختصين في الميزيولوجيا جيوغرافي معنا في علم المتاحف، هو يعني باش يبقى هو يكون واجهة للمدينة في إبراز مكونات الحياة نتاع البحار في جهة مهدية.
6: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. تبعا للتوقعات الجوية بنزول الأمطار، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين ولا سيما منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل. وفي ولاية زغوان انتهى من حفر 6 أبار جديدة وتهيئتها ستساهم في تحسين تزويد المناطق الريفية بالولاية بالماء. انطلاق موسم تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس بجزر كوريا. نعود نلقاكم في تمام 11 ليلا، إلى اللقاء.
13: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
14: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان، السلامة أولا.
1: يا ثاني عين الشعر والغناية،
2: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار,
4: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم, أهلا وسهلا, والتحية ذي في الحقيقة من عندي وكذلك لزميلي بشير بكار.
5: أهلا وسهلا سي رابح, مرحبا ومرحبا بكل المستمعين برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
4: اليوم نستضيف, هو ضيف عزيز علينا لأنه كنا نتواصل معاه وأحضر معانا قبل نتواصل معاه في الشعر الشعبي, هو
5: سي محمد العشي.
4: نوجه له تحية سي محمد لأنه جاني من صفاقس هكا ولا
6: هاي من العشاش,
4: ونقدره برشا ونعزه برشا ويعتبر مرجع في الأمور ذي لأنه هو شاعر وعنده مدونة.
5: نعم بالطبع, تحية كبيرة لشعرنا وأديبنا ومدوننا سي محمد العشي. احنا أخ رابح كما تعرف في حصتنا سي رابح باش ناخذ شعر من شعراء الفحول, شعراء تونس في الجيل الأول. هي. هو الشعر محمد بن حمد العياري.
4: مش من ولد عيار,
5: هو في الحقيقة من ولد عيار. من ولد عيار
4: ما أكثر وك جيل,
5: هو من ولد عيار. كذلك باش نعطيه بسطة على حياة الشعر محمد العياري, ومش نحكيه على المسدسات نتاعه حتى لليوم هي قاعدة موجودة ومشهورة عند الأدبة وعند العراف. وتو نحكيه فيها مع سي محمد اللي هو باحث وأديب وعنده فكرة على ودراسة كاملة على سي محمد العياري.

مجروح دم يقترها

0: سامعين الشعر والغناية.
1: في البداية نعمل مقدمة نتاع شعرنا. المرحوم محمد بن علي العياري ينسب العرش ولاد عيار بالشمال الغربي للبلاد التونسية.
2: أيوة.
1: هو شعر من الطبقة الأولى. يعني الجيل الأول. يقول فيه الشعر عبادة في قسيم الواو بن علي محمد شعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدس وحلو. وفما أمثال أخرى تو يقولها سي محمد. مولود سنة 1812. وتوفي في سنة 1901.
2: 1901. واحد.
1: له موروث ثقافي هام وغزير ومتنوع. انفرد في على غيره من الشعراء في نظم المسدس. اللي مش نحكيه عليه بعد تالي مع سي محمد نظم المسدس. في أغراض البرق والنجع والغزل. والشعر محمد العياري عاصر الشعراء وهم أحمد ملاك وأحمد بن موسى وسعد الأزرق ومنصور العلاقي وقاسم لوز الشفاني والشاعر الحاج حسن بن عثمان وغيرهم من الشعراء
2: الكبار.
1: نعم هذوما من جيله. بالطبع مش نحكيه مع سي محمد أن المسدس علاش ينفرد به محمد العياري.
3: كان محمد علي العياري كان رحمه الله يحذر عكاظية الشعر التي ينظمها أحمد بي الأول بقصره، وشهد له أغلب الشعراء بحسن أدائه لشعر المسدس. هو انفرد به كما قال سي بشير. مثلا الشاعر العربي النجار مولود سنة 1840 قال في العياري، قال في قسيم: بعد الذي ماتوا كبار الحومة العم يتشرفوا وطوال، في البر شادوا بعد طول النومة وتقدموا للمرتبة في الحال. في الأخر يقول: أما العياري فيه بوب نسومة كل مسدس ليه باستقلال.
2: أيوة.
3: يعني هو فن المسدس انفرد به. كما يقول الشاعر عبد الله بن زكري مولود سنة 1870
2: أيوة،
3: يقول: يا صاحبي نوصيك طول المدة اسمع كلامي لا تكون زهيد، اللي مضاف الساب قالت عدة، الحساب يبدأ كل يوم جديد، بن علي محمد العياري جدة فن المسدس ليه وحده فريد. يعني شهدوا فيه الأدباء هذوما. وكما نجد في موروث شعره ثلاث أجزاء تقريبا معناها في الثقافة وفي الوام، تحتوي على أكثر من 200 قصيدة، منهم 140 قصيدة في وزن المسدس.
2: في المسدس
3: معناها هو في المسدس كانت القصائد متاعها في المسدس.
2: أيوة.
1: خلينا في المسدس سي محمد وأخ رابح. المسدس سي محمد هو ضروري في طريق الإدباء، وسهل محمد العياري رحمه الله سهل على الإدباء في غناء الأغراض. علاش نقول في أغناء الأغراض؟
2: أيوة.
1: محمد العياري قال المسدس في الوشام.
2: أي.
1: لدي بلش يغني في الوشام ما يلقى صعوبة، يلقى في مسدسات محمد العياري الوشام.
2: أيوة.
1: مش يغني طريق في النجع.
2: أيوة.
1: محمد العياري قال في النجع. شيغني طريق في الضحضاح، محمد عياري قال في الضحضاح. يعني محمد العياري قال في جمع الأغراض الكل. مو تعرف الطريق، احنا نقوله طريق، الطريق هو مسدسة وموقف وكسيم وملزومة. معناها المسدسة ضرورية في الطريق نتاع الإدباء. تفضل سي محمد.
2: خاصة بشير، يعني نحب نوضح للسادة المستمعين، النجع هو المرحول.
1: هو المرحول بالطبع.
2: هذاك الغرض.
3: أيوة. إضافة لما قالوا سي بشير، وأن المسدس ملحون ويتغنى على القصعة، يتغنى بالعصية على القصعة، ويتغنى زادة كملزومة.
2: أيوة.
3: حتى كملزومة تتغنى.
1: نعطيه بسطة سي محمد باش السادة المستمعين يقول اللي

0: نسار.
1: يعطيك الصحة سي بشير. هو تغنى فعلا على ملهومته فاطمة. هو العياري غنى عديد القصائد على اسم فاطمة.
0: هو تقريب غنى على كل أسماء سي
1: كل الأسماء سي محمد. كل الأسماء غنى. قال أنتم على فاطمة حاذرين طول السنين وإحنا على الحب متعهدين.
2: وهو وقال يذكر الأسماء متاع النساء كلها.
1: هاي قال يا فاطمة خواتري قربوا لك شاهي وصولك يا فاطمة جاوي واش قولك. اللي عشق فاطمة كيف يصبر دليله تكدر ويذوق الحدج كاس من سم يقدر. هو فاطمة لا تكبديش علها محاها ذبلها تحت الغضاء كيف هزت نجلها. وغنى على حليمة يقول حليمة حلم بيك زهر القاح تغذى وفاح حليمة جقت خاطري مرتاح اللي

0: كل ما اختار.
1: هو غنى على حليمة وغنى على زينة وغنى على عيشة وغنى على بشرة وغنى على ربح، كل هذوما غنى عليهم، هما بنات المحفل. غنى العياري على الأصحاب زادة، قال الأخير في صاحب اللي عملت فيه اختلت، ركب سابقي كيف راني نزلت.
2: هاي
1: اللي سبق فيه ساس الدغيلة باريه قيلة، لا تصحبة ولا تديرها سميلة.
2: هاي
1: على الأصحاب. كما غنى كذلك في سهرات العراس، كان يحيي سهرات العراس.
2: هاي
1: هو يغني، غنى على سوالف، غنى على العين، غنى على عديد الأغراض معناها حتى في الأخضر، كما غنى زاد البرق وغنى النجع وغنى صلاة النبي وغنى معناها جميع الأغراض. كما السوالف مثال عنده عديد القصائد، يقول سوالف على الفايزة في الصغار، شواشن خيار يتدرجحوا تحت ضي البهار، كما يقول سوالف على فاطمة جعدتهم، غفلة نستهم حفو هودو للو طاعف ستهم. يقول سالف على عين جدي الغزيل، الدنكس ومال ذراعين واثناش جوب الكمال، سالف تحل طاع على صدر نجلة الواتة بعجلة، ظليم القفز شاف رامي درجلة. يعني هو غنى معناها على السالف وغنى على الحولي، على الحولي تاع العروس. يقول خاتم ذهب والديامونت كنزة، سوا مال غنزة تحظى منية قد عود البلنزة، عرمة ذهب صرت محتار فيها، وقت نجيها نلقى سماوي موكل عليها. يقول خرس الذهب في السوق سوما غالي، تستاهل وصف الغزال الجالي.
2: يا عيني
1: على على الخرس وعلى الخاتم وعلى. وغنى كما قال سي بكار على الوشام، على الوشام
0: وش

0: يا
1: وغنى عن نجع كذلك، يقول نجع الرحل خلف الدار صار ورغى البكار وخيل العدو لاحقين أجهار
0: هاك.
1: ويقول نجع الرحل هز عقب نهارة فوق المهارة نزل وسط ضحضاح طوق غبارة كيما عالبرق. يقول تبسم البرق بركامه ورعود زامه ولجار من غيثة يرحمه.
2: سي محمد الشعر محمد العياري أخ ربح هو أشعاره كانت كما قلنا في المسدس ومحل الشاهد والقسموة والقليل من الملازم. مش نحكيه على القليل من الملازم أخ ربح وسي محمد. الأديب والشعر محمد العياري كان يغني في العراس،
1: كان يغني عندنا ما يثبت في الدراسة عندنا ما يثبت اللي هو كان يغني النجم نشوفوه معنا اللهم اللي هو كان يغني في العراس في قسيم عريض في البرق. يقول شرع شراع بين لمزين ويتوق توقين
0: الله.
1: يوم يوسط عبضيان في عاقب الليل لظلم وقت الصعد قام لذين في القوس ديين شيلاب لنوار يزين مبهاه وقت التبسم تميت هالبرق تمين من غير ذهلين الحاء والميم ببيان والدال نكتب ونرشم وفي الناس لانيش خوان ولندير بهتان منول الجد كهان من أولاد عيار ننظم سلامي على كل سهران شابة وشبان والحافلة سود لعيان وعن كل حاضر نسلم.
2: وهكا نعرف أن الشعر والأديب محمد العياري كان يغني.
0: هو إلى جانب شعر كان أديب،
2: كان أديب فعلا. وإحنا الأديب ديما نعرفوه والشعر هو من الكبة نتاع القصيد. أما أشعاره كانت اشتهرت في كامل تراب الجمهورية وتحفظت عند كل الأدباء وصارت متداولة في كل الأعراس والغناية. ونذكر على سبيل المثال وجهة الساحل خاصة غناولو الأديب محمد خضر جديرة اللي يحفظه كثير من إنتاجاته وكذلك المسعدي وسالم عياد وعلي قريبج ومحمد علي إسماعيل الورداني. وكما نعرفوا أن زرع المسدس في الطريق اللي يجيبه الأديب هو شرط من الشروط في الغناء اللي يبدأ بالمسدس والموقف والقسيم والملزومة كما قلنا في أول الحصة.

تراضي مهندل الله فاطمة وشام به يا ضاوي والخد زاوي وغزير فوق تراضي القاوي اه مضشوط بالمسك.

وقتل لي مهدر الله واحد كيف تطلع وتظهر ما بي عسكر البتسيس بالهند ماضي يهلل على فاطمة وشام باهي مسطة موضح وعيون تجرح وصيف وقتل لي ملوح وحزام أشوف أكلي متلفح وطايح مخبل ومنه تلف العقل ماش نهبل على فاطمة وشام باهي مزوق وعيون تحرق وصيف وقتل لي مفرق

0: الليل انا على فاطمه وشان بيضها حين تحجها وغسيل وقدرها يكساها الله لم نتوسد عليها غنمها ساعة ودخل بستان فاهم قبل على فاطمه وشان فاهم قاني وعيون ثاني وغسيل وقدرها يحضاني اهان الذي شيخ شعر زماني مرتب وزاني من أولاد عيار في القول نفل.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: سي محمد توا شاعرنا وأديبنا هذا بتبات الحال توك تقولي أديب معناتها كان فك 1800 واش
3: أيوة 12
2: يعني كان فك الفترة ذيك
3: أيوة.
2: فما أدب شعبي
3: ثم
2: ها؟
3: لا موجود حتى قبله ثم موجود من 1720 الأدب الشعبي موجود
2: خطر خطر تعرف على سألت سؤال يعني سألت سؤال بكل براءة
3: لا كان
2: لأنه كانوا قبل البي الكلهم يشعروا عند البي
3: فعلا يشعروا قدام البي وكان أحمد بن موسى هو المنظم متاع العكاظيات هذه أيوه. باعتباره شاعر البلاط
2: أيوه.
3: أحمد بن موسى هو شاعر القصر معناها
2: أحمد موسى
3: أحمد بن موسى
2: أبو الموسى
3: وكان ينادي هو الأدبة هضومة
2: أيوه.
3: وكما قلت سيادتك سي رابح ملاك طبع له أحمد بي الأول بطابع الذهب
2: أيوة.
3: وقال له أنت شاعر الجنوب شاعر أيوة. الصفاقس والجنوب
4: سي محمد الضاي احنا حكيناه في حصص أيوة. فارطة
3: أيوة.
4: نعود لشعرنا
3: هو دليل اللي شعرنا يغني شعرنا. في العراس في قسيم مسدس آخر على زينة يقول زينك وفي لصل زينك شريف زينة وفي لصل زينك شريف وخدك نظيف ضيق وضي القمر كيف كيف يقول في خيرها يقول نجرح الغيد فوت الجراح لسني فصاح غنيت في عرسكم للصباح
2: أيوة.
3: من أولاد عيار قول يرماح بحر يكساح موجك بركاد شقف العريف
4: وهذا يبين أنه هو غنى غنيت في عرسكم للصباح
3: هاي غني في العرس
2: بشير. علش يقولوها أنا سمعتها كونه ثم شعراء قبل يقول لك هذاك شعر بالطابع
3: ايه مطبوع
2: كانوا يطبعوا فيه شعر
3: فعلا ايه
4: الطابع الحقيقي هو في الواقع الطابع ايه الحقيقي هو الاسم
2: الاسم
4: الطابع الحقيقي هو الاسم الكبة
2: ايه المكبة ايه
4: هذاك هو الطابع الحقيقي
2: ايوه
4: للشعراء واصلوا في القراءات الشعرية للأديب والشعر العياري
3: احنا جبدنا على شعر الغزل
2: ايه
3: ولكن عنده أغراض أخرى كما ايه قلنا النجع والبرق وجبدنا على رؤوس الركبات متاحهم لكن زاد كان يغني المكفر
2: هي.
3: كان يغني صلاة النبي والمكفر
4: نعم.
3: يقول
2: المكفر هو التكفير على الذنوب
3: على الذنوب
4: على الذنوب,
3: على الذنوب. يقول الركاب من الفجر زاز والمرير
4: ركب
3: الركاب من الفجر زاز والمرير تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير هذايا أليف للعياري كما قال صلاة النبي ربح هي الكل
2: أي.
3: تبري العلل صلاة النبي كنز يا أهل العقل أي. كما قال حب النبي زاد قلبي الهيبة دموعي سكيبة شوقت جوني المراحل صعيبة
2: أيوة.
3: يعني هذا يغنوهم يعني. حتى للناس اللي ماشي تحج ويغنوا لهم الركب ويغنوا لهم أو سي بشير معناها يعرف اللي العباد وقت الحج يشوقوا ويعملوا التشويق وغناء متاع صلاة النبي

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: إذا نعود بعد ما سمعنا الأغاني هذه ومعنا سي محمد العشي اللي هو في الحقيقة صاحب مدونة شعرية هامة جدا. نعم. وهو أيضا شاعر.
2: سي أيوة. محمد نعمل قراءات شعرية أخرى للشعر والمحمد العياري.
3: أنا عندي قصيدة كاملة تحب.
2: أيوة. تفضل تفضل تفضل سي محمد.
3: في صلاة النبي. أيوة. ركب يقول الركاب من الفجر زازوا المرير، تبعوا الخبير قصدوا النبي الهاشمي بالمسير.
1: أي.
3: الركاب من الفجر زازوا الحجاز، بخبير فاز قصدوا النبي الهاشمي بالنجاز. يا سعد من زاز مكة وحاز، للبيت زاز يرتاح من الذنب مثل الصغير. الركاب من الفجر زازوا الطريق، خبيرهم البيق قصدوا النبي الهاشمي بالحقيق. ضرب مدفعة في عقاب الغسيق، قال العشيق قطارهم بالطبل ونفير. الركاب من الفجر زازوا ثنايا، خبيرهم تهايا قصدوا النبي الهاشمي بالهدايا. يا رب مولاي سهل خطايا وبلغ منايا، إن شاء الله البدر ليا عشير. الركاب من الفجر زازوا ثنية، خبيرهم تهيا قصدوا النبي الهاشمي بالهدية. يا خالقي في حضور المنية، تسهل عليا ونزور مولى المقام الشهير، ونزور مولى المقام الرفيع، نبدأ مطيع للهاشمي البدر اللي شفيع.
1: أيوة.
3: أنا الذي شيخ مالي رديع، صغت الرصيع من أولاد عيار بحري غزير.
2: أيوة. من أولاد عيار بحري غزير. كذلك يقول الشعر العياري: عيون فاطمة شيعتهم انظرهم، عيون فاطمة شيعتني انظرهم، تقوى سحرهم حرباد قتال ممضي شفرهم. عيون فاطمة شيعتني حجاهم، تقوى وجاهم حرباد قتال ممضى برهم. عذاب فاطمة يرحم اللي ظناهم، مسمح بهاهم كما برق بالنور ليلة امطرهم. عيون فاطمة شيعتني نعتهم، وكيف ذبلتهم بشاطير في كناني راشقتهم. سوالف على فاطمة جعدتهم، فو هودوا على صدرهم. عيون فاطمة شيعت لي حركهم، تقوى دركهم حربات قتال ممضى شوكهم. عيون فاطمة نجوم راجع فلكهم، عليهم ملكهم وعسس لا يخرجوا من وكرهم. عيون فاطمة شيعت لي هذبهم، تقوى نشبهم حربات قتال ممضى ذببهم. كما فارت الحب جات من جعبهم، فيا نشبهم دقوا كنيني بقوة وترهم، دقوا كنيني بقوة وترهم.
3: وترهم بارك الله فيك سي بشير. هو زاد يغني معناها عنده قصيدة فيها أسماء.
1: أي.
3: فهمتني؟ يقول: محسن صلاة النبي في بداية،
1: يسلم عليه وسلم،
3: ونرتب غناية مساء الخير يا زايدة على شقاية.
1: أيوة.
3: محسن صلاة النبي في بدايتي، ونرتب أبياتي مساء الخير يا زايدة على شقاتي. مسا صالحة وفاطمة في ثباتي، منهم أماتي عيشة وفطوم سبت هوايا. محسن صلاة النبي في المشهر، ننظم ونشعر مسا الخير يا مخلفتني مكدر. مسا سعفتي وكل من جاي يسهر، ومسا المحضر وعلى كل من جاي يسمع غنايا. محسن صلاة النبي في لساني، نذبد أوزاني مسا الخير هيا سباي بمحاني. مسا ريم والفايزة ومهاني، ومساهناني تراكي ومنا فوت النهاية. محسن صلاة النبي في جوابي، نرتب خطابي مسا الخير يا زايدة في عذابي. مسا صالحة التايقة مع شلابي، وبيات نابي وحبيبة وجنات هي منايا. مسا محسن صلاة النبي في مبادي، ونرتب انشادي مسا الخير يا زايدة على انكادي. مسا فاطمة وصالحة في ذبادي، عليهم عدادي انتم زغردوا يا سباي بهوايا. مسا محسن صلاة النبي في كلامي، ونرتب انظامي مسا الخير يا زايدة على غرامي. من اولاد عيار ني بحر طامي، ونرشق علامي ني سيد شديت كم من ثنايا.
2: ني صيد سديت كم من اثنية.
3: أيوة. صلاة النبي ربح هي الكل.
1: أيوة.
3: تبري العلل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي كنز يهل العقل.
1: أيوة.
3: صلاة النبي ربح بها جوابي، انجدني صوابي. صلاة النبي كنز ما هوش غابي، صلاة النبي يزول بها عذابي. اطهر ثيابي يا ويح منه عليها اغفل. صلاة النبي ربح تروق الفاضي تبري مراضي. صلاة النبي كنز شهد القواضي. صلاة النبي بحبها القلب راضي تجلي غياضي. صلاة النبي تخلص اللي وحل. صلاة النبي ربح.
4: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهدت ولاية سيدي بوزيد وولاية القيروان عشية اليوم تقلبات جوية ملحوظة تمثلت في نزول أمطار رعدية هامة شملت عددا من المعتمديات والمناطق، وذلك في إطار حالة العدم الاستقرار الجوي التي كانت متوقعة منذ الساعات الأولى من هذا اليوم حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي. أفاد كاتب عام بلدية دار شعبان الفهري ممتاز عوينتي أنه في إطار استعدادات لفصل الصيف أبرمت البلدية صفقتين مع الخواص لمعاضدة مجهوداتها وإزالة جميع النقاط السوداء بالمعتمدية مع الانطلاق في تنفيذ برنامج التوقي من الحرائق والقضاء على الحشرات والناموس. انتهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان من حفر 6 آبار جديدة، ومن تهيئتها ستساهم في تحسين التزود بالماء بالمناطق الريفية، وذلك في إطار برنامج التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان حسب ما أفاد به مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية محسن بومعيسى. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل غرة جوان 26 و2000 بداية من الساعة 7 صباحا، وذلك في مطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان وحتى 14 من الشهر نفسه، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. حصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال حفل وختامها مسك الذي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء أمس الجمعة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض وتعطيل سفينة تجارية جديدة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية، بينما شددت طهران على فرض إجراءات ملاحة صارمة في مضيق هرمز متوعدة باستهداف أي سفن عسكرية أجنبية تتدخل في إرادة إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار
4: أحب نذكر اللي أنت ضيفنا اليوم في هذا البرنامج، وكثر خيرك يعني أعطيتنا معطيات كبيرة اللي كنا يعني نرغب في الحصول عليها، على هذا الشعر الكبير اللي هو العياري. وسي بشير، قبل ما نسمع الأغنية الموالية في الساعة الثانية، تو الشعر كان يقال في ولد عيار.
5: نعم،
4: ونفهموا اللي كونه تقريب كل جهات الجمهورية كانوا عنده شعراء.
5: بالطبع بالطبع، تونس بلاد الشعر وبلاد الأدب وبلاد تونس بلاد الثقافة وبلاد العلم.
4: من 1800
5: نسمعوا سي رابح مع بعضنا، نسمعوا الأغنية الأديب من الأدبة ونرجعوا لحصتنا كالعادة.
4: بتبيعة الحال كما قال سي بشير، احنا في البرنامج هذا لابد أن نعطي وقت لأغنية الأدبة، لأنه الغناء متاع الأدبة هو أساس الشعر، ويستعمل الشعر الشعبي دائما في غناء الأدبة.
5: والأديب سيكون سي محمد بن عمر من معتمدية مساكن.
4: نسمعوه.
6: صب

0: سامعين الشعر والغناية.
1: نعود سي محمد كالعادة لقراءات شعرية للشعر العياري.
2: قراءة أخرى لقيتها في البحث متاعي. أحمد ملاك يقول اللي هو مزامن مع العياري يقول أصل الأغنية 20 بمعانيه.
3: هاي.
2: زيد 4 ثانيه.
3: هاي.
2: ما كانش يسوق الأغنية باريه.
3: يعطيه صح.
2: قام العياري قال لي ساس الأغنية كان 6 و6.
3: أي.
2: ليك من عتا.
3: أي.
2: الرب معبود والعلم شتى.
1: الله الله.
2: ساس الأغنية 6 رصايم و6 تمايم. الرب معبود والعلم قايم. من لازني نال غير الحشايم وكثر التهايم في العمر عاش عيشة سمتة. ساس الأغنية 6 تلفظوا و6 تحفظوا. الرب معبود والعلم لحظه.
3: أي.
2: من لا قرا في الكتب التفرضوا ما نال غرضه كما الهيشة مفصلة من كريستا. ساس الأغنية 6 نشايط و6 ربايط. الرب معبود والعلم حايط.
3: أي.
2: ما رايس إلا يصبر في الفلايط الحق كل عايط من الصين حتى البوغاز سبتة. ساس الأغنية 6 تحايف و6 وصايف. الرب معبود والعلم حايف.
3: هي.
2: من لا قرا في كتب الرصايف مسكين خايف يهرب من العاتش إذا قصطة. ساس الأغنية 6 كملهم و6 جملهم. الرب معبود والعلم للهم. من لا قرا في كتب التممهم لا هوش منهم لا يفرز كلام في حرف قشتة. ساس الأغنية 6 جر و6 فكر. الرب معبود والعلم بحر من أولاد عيار قولي عبر في كل بر نيكيد من جايني بشمتة.
1: نيكيد من جايني بشمتة. على فاطمة وشام باهي منزل وعيون تقتل وغثيث فوق التراقي مخبل. على فاطمة وشام باهي مبدع وعيون تلسع وغثيث فوق التراقي مبزع. والزند وتعظاها مردع والخرص يلمع وخدودها بفل زهر القرنفل.

0: تحفل على فاطمة وشام باهي موضح وعيون تجرح وغثيث فوق الدراقي مدرجح ومن شافها غزر بالعين يربح يسعد ويفرح ويعود بالحب يمشي مدلل ويعود بالحب يمشي مدلل.
1: مفارس الله ينجي العرب نهار العطب نهار زغردو مكحلات الهذب. مفارس الله ينجي القاح نهار الكفاح نهار زغردو مكحلات الشباح. نهار الضرب كل صنديق طاح جاف المراح فراسين يتخاطفوا في السلب. مفارس الله ينجي الشويل نهار القتايل نهار زغردو مكحلات الذبايل. لا بي لا شرع لا حكم طايل ولا قول قايل نهار قربعو لشبرا في الركب. مفارس الله ينجي النياق نهار النفاق نهار زغردو مكحلات الرماق. نهار عيتو على البلا واق واق نهار التفاق نهار كبد الدم في الرصب. مفارس الله ينجي المهارة نهار الخسارة نهار البدا رشمهم بالغدارة. عمر ولحق وزاد في العمارة وثبت إشارة تقرنس قنص على المقاتل ضرب. مفارس الله ينجي الرحيل نهار القتيل نهار زغردو مكحلات الذبيل. نهار البدا نهارهم مثل الليل يبان الرجيل ويفوز على الكل منه ركب. مفارس الله ينجي السبايا نهار القاية نهار زغردو مكحلات السهاية. من أولاد عيار نرتب غناية بحوري ملاية ني فارس القوم ما ننغلب.
0: ني فارس القوم لا ننغلب وفعلا ما ينغلبش الفارس وما ينغلبش الشعر العياري في المسدس.
2: العياري ما هو من جهة مكثر وك جهة هذيك
1: أي من أولاد عيار.
2: أولاد عيار
1: أيوة. عيار ولاية سليانة عرش كبير ياسر أولاد عيار
2: ما طول توا ولات ولاية سليانة قبل كانت المكثر
0: نعم
2: الكيف
0: نعم
2: توصل الكيف.
0: ويقول في الجرح كذلك مجروح في كبتي بستوية جراحي خفية طبيب الهوى خاني وغربية. مجروح في كبتي بالقميرة جراحي غزيرة ني صاحبي خان ما قل خيرة. وهالجرح ما لقيت لاشي جبيرة همومي كبيرة ودواي لا صبت لاشي ثنية.

بلايا، مجروح مجروح في كبتي جرح دوني، ومكبر محوني ناي صاحبي خاني يحزوني، على صاحبي كيف العدا قصوني وزادوا زبوني عقب الدجال كل عصوا عليا مجروح.

الصعية مجروح في كبتي بالمزارق وجا جرح غارق وني صاحبي خاني بالمحارق وشكيت في الخل ماشي فارق وخش الرقارق لا عيب لا موجعة لا سوية مجروح.

0: عيار يصعب حرابي ناقل صوابي على كل غناي ناخو خطية على كل غناي ناخو خطية.
1: هو هذا جرح
2: حياتك صحة
1: هذا جرح العياري
2: أي العياري
1: كيما ملاك عند جرح
2: أسي محمد مو كانوا يشعروا على السوالف
1: أي
2: خلنا نقولوا لشبابنا شبابنا طو ما يعرفش السوالف
1: أي سالف
3: سالف
2: سالف غثيث هي كانت المرأة تعمل سالف
3: نعم سالف جاني من مولاتة سالف مرجاح
2: صحيح
3: برش سوالف
2: وإحنا
3: نسمعوا سي محمد على الجرح شو يقول
2: وإحنا قدمنا قصيد
3: بعض الأمثال قلت ملاك
1: قصيد وبرة
2: معنا قصيد على وشام كانت نساء توشم
1: توشم
2: إيديها ووجهها ورجلها
1: كل يوشموا قبل والوشام يغنوا عليه والجحفة يغنوا عليها
0: والشام والشام وشامك وزيد إذا كنت فيا في زند

0: انا احب نشير بشير سي محمد انه مخرج هاتي الحسة زميلي فوزي شعبان اللي هو زميل وصديق وربي يفضله.
1: بالطبع هي تحية كبيرة لمخرجنا الأستاذ فوزي شعبان، هو اللي قاعد يركب لنا في الحصة الممتازة دي، هو اللي يختار لنا في الأغاني نتاعنا. سي محمد هو صاحب ذوق راهو،
0: اي صاحب ذوق،
1: خذيه حصة سامعين الشعر والغناء انه هو صاحب ذوق.
2: نحيوه احنا بالمناسبة.

يا حليب كرمش ربيش يا اخوي.

يا اخوي هيا

0: يا قلبي ومن حر نار القويل
1: ازهمي اليوم يا بنو انا الشبح ومرحول زين اسمايل ولي جيت من شدة الجرح وشيعت بالسود قيل لجيت يا من شدة الجرح شيعت بالسود قيل يا يا برقك يا يخدم
0: يا برقك يا

علم الأسرار يعلم على كل مسار بالظهر والخفية صلوا يا كل حذار على الدار المختار شفي أمتى يوم الأحشار الممدوح ببرقية بعد السلاسيق الأشعار من وجد الأفكار على البرق في اسم شيار درزت رعودة قوية صحابك من البحر يخضار والرعد نقمار غملك واكب ولبدار من ريخة والثريا نشرة الجو.

والادوار وجميع الاجوار جندوبه فوزار قد كيف جاب ثنيه تعدى البوزيد مرار قفصه وعكار جنوب كفار وعمار امطر كامل الجمهوريه اصبح شعب فرحان مسرار والخير يكثر وربيع فاتح بنوار وشعوب سبحة زهية منتوج نفاز وسوار بتحسين الأسعار وسيوب من غير تحكار مطامير سبحة ملية أنا الذي سقط الأشعار من وجد الأفكار وشبيل في القول قنتار الصادق الفاض وذكية ني نقمة من جيبه بار نسلم على جمع الأنفار بسلام من مجتحار للجو يسمعوا فيها.

0: وما حين تجينا وما يا بعيد بعيدة
1: يا سامعين الشعر والغناية.
2: بل كل ديب عنده جرح. يعني ملك عنده جرح، العياري عنده جرح.

0: طمع طمع بدوايا بدوايا مكبر داي.
1: هما كانوا الأدباء كيف يغنوا في العرس، أنت تجيب وشام أنا نجيب وشام، أنت تجيب جرح أنا نجيب جرح.
0: ممكن يقولوا سي محمد يقولوا الأغنية بالضد واللي تسمع رد
1: أول تسمع رد. صحيح كانوا يغنوا على العيون كذلك، العياري على العين يقول يا عين لا تعشقي عشق تالف وبالك تخالف الفايدة في الحبيب الموالف، ويقول يا عين كثر البكاء ما يفيدك
2: أيوة
1: وقلل غريدك
2: أي
1: يمتبع زول من لا يريدك. يقول عينيك كما عين جدي الخفيف ارتع في الرصيف توطى وطا شبح صياد ريف. يعني يغنوا كما العياري زاد يغني على القصعة، يغني على القصعة.
0: وإحنا بينا سي محمد أنا
1: القصعة، القصعة هذه
2: القصعة متاعنا،
1: القصعة متاعنا الحديد هذيك القصعة الحديد ولا قلبانيش ولا اللوح. كيف يبدو لدبة مش يتناظروا ومش يبدو يقولوا في كلام معناها غير لايق بحذا نساء وبحذا
0: نفخ نفخ،
1: يجي مولى العرس وإلا الشيخ الكبير وإلا كذا يحط القصعة في وسط النوب ويقول لهم اللي هو يغني يغني هاي القصعة،
2: هاي
1: القصعة،
2: هاي القصعة، هاي
1: القصعة وبزوز عصي،
2: يعطيك الصحة
1: قصعة وبزوز عصي. يغنوا لدبة الأولانيين على القصعة تو ما عادش يغنوا، ما عادش يغنوا على القصعة هذه.
0: دثر سي محمد الغناء على القصعة وهو احنا موجود توا في السحن مش موش موجود ولكن هو فيه طريقتين في الغناء. مثلا الطريقة الثانية سي محمد مثلا نقول

0: على كل غنينا ناخو خطية، على كل غنينا ناخو خطية. هي سي محمد
1: لحن،
0: هي ضاي
1: لحن شعر ملحوظ،
0: هي فيها شعر فيه اللحن، وهي تتغنى على القصعة متين نغنيها احنا عادة. هي بعد ما نجيبوا الدوام متاع العرس،
2: ايوا
0: طال نجيبوا الدوام متاع العرس، اذا كان الطقس يكون موش باهي وفما امطار وفما رياح يدخلونا للحوش، وفلا في دكان في الدار او في بيت، ومدونا القصعة كما قال سي محمد، ونقدر نغنيه على القصعة اللي هي طاولة ولا تعريضة وطويلة، قبل كان هو الليان. كذلك في مدينة زرمدين القصعة تتمد، غنى القصعة يجاب على العصيدة،
2: أيوة
0: طال يجيبونا صباح العصيدة، قوم لدبة تغني على القصعة،
2: أيوة.
0: وضاي هو الشعر فيه أنواع، المسدس فيه نوع على القصعة ونوع لما يتغنى سي محمد على القصعة. مثلا سمعنا معنا في طريق الجد وخلطة اليوم نكد عليك بروحك ما عليك بحد، هذا نوع من المسدس ولكن ما يتغناش على القصعة. كذلك فمعنى آخر نتاع مسدس هو على القافيتين يكب على زوز، فما مسدس يكب بقافية برك، وفما مسدس يكب على اثنين باثنين باثنين. منها فيه أنواع، هو فيه أنواع المسدس، وهذا حبينا بينوه للسادة المستمعين.
2: علاش سي بشير قال القصعة يعني غنوا على زرمدين؟ لأنه القصعة كانت ليلة 27 يا بشير من قديم الزمان، كانت هي ليلة يأخذوا اللحم،
0: نعم،
2: يحضروه كسكسي،
0: نعم،
2: ويطلعوه للشارع،
0: نعم.
2: مشيت العادة ذي ما عادش، وأنا أتذكر يعني أنا خلطتك الفترة ذيك الفرق بتاع الأيساوية والكل، ساعات يجي ويشكيو، كنت مدير دار ثقافة تاع زرمدين، يجي ويشكيو راهو في البحرمة حتى اللحمات متاع القصعة وهزها لدارو.
0: سي ربح نقترحوا على الأخ المخرج يعدينا أغنية، ونرجعوا مع سي محمد في قراءات شعرية لي هو للشعر محمد العشي.
2: باي إذن بعد ما سمعنا المقترح متاع سي بشير، وشكرا لزميلي فوزي في أنه يعني لبينا الدعوة، وفي الحقيقة رو مش خطر احنا نحبه، رو زاد عندنا المستمعين يتبعوا فينا
0: بالطبع، خطر ديما اختيار المخرج ديما جيد وديما
2: باهي. والله يا سي بشير يتصلوا بي بالتليفون،
0: نعم،
2: يقولوا لي ياتكم الصحة
0: الحمد لله
2: وبارك الله فيكم
0: الحمد لله
2: الحمد لله. أما أخي رو سمعونا كذا ولا كذا كذا، يعني
0: يبعثون سي ربح يبعثون مقترحاتهم في رسائل
2: صحيح
0: للسيد مدير إذاعة المونستير، فهمت، وإحنا نأخذك الرسائل هذيك أنت واني ونقرأها ونشوف شنو النجم من اقتراحات النجم وقدمها للسادة المستمعين.
2: أيوة أسمعني سي
0: إن شاء
2: بشير.
0: الله
2: سي بشير أنا إن شاء الله عن قريب مش نعمل بوات بوستال،
0: نعم،
2: في المستير هنا قريب اللي ذا،
0: نعم،
2: وهما زملاء اللي في البوسطة في هنا،
0: نعم،
2: يعني يقول مش عيب يشربوا القهوة متاعهم ويجوا بحذانا في المقهى هنا، وتولي المقترح متاعك انت، يبعثون الرسائل متاعهم والرسائل هذوكم
0: ونقرأوها
2: نحلوهم مع بعضنا ونشوفوا،
0: نعم،
2: المقترح،
0: نعم، ونشوفوا مقترح
2: اللي يتلبى يتلبى،
0: نعم،
2: واللي ما يتلبش ما يتلبش.
0: هذا هو الكلام اللي لازمنا نقولوه للسادة المستمعين، ابعثونا رسائلكم والشعراء وكذلك الشعراء نحبهم يبعثونا قصائدهم.
2: بدايه المستير نمشي يعني يقولوا لي عندك 100 جواب تو ما عادش يبعثوا، يسمع الاذاعه والتليفون،
0: نعم نعم،
2: وفيسبوك،
0: نعم نعم،
2: وعالم اخر،
0: نعم. ما نمشيو سي محمد ونسمع بعض القصائد. سي محمد انت شاعر، نعم، بالطبع
3: يعني شاعر، ومش نجيب لكم قصيدة.
2: سي محمد تبارك الله عليه مدونة شعرية
3: في وزن المحزوز.
2: نعم.
3: المحزوز هذا هو أكبر شاعر غناه هو العربي النجار.
2: العربي النجار.
3: العربي النجار أكبر شاعر غنى في الأغنية المحزوز. هو حيتي وملحون فيها أنواع، أو المحزوز فيها أنواع. أني قلت تلم المحفل جملية نسوة ورجال مساهر عامل كيفية لبسه ودليل وجب نصلوا على نبي طاهر السرويل.
0: الله الله الله الله الله صلوا وسلم.
3: صلوا يلتصغوا فيا علي مرسال بابا فتيمة ورقية شارح لقوال. صلوا يلتصغوا ديمة علي مرسال بابا رقية وفتيمة شارح لقوال يشفع من نار الهيمة بذن الفعال يعلي في قدر نبية. قدر نبيك يعلى ذكرى ما منهش ملة حبة مولانا دلة لطيب الأفعال وحالة وقت الخلوية وحالة الستين كمالة ما فيهمش المحالة هدي وحكمة وعدالة بحسن الأقوال نزلوا 14 ومية نزلوا للهادي لمجد طه الغالي محمد ليك مشوق يا لسعد نوصل للظلال حرم البيت المبنيه.

وبهجة وعفافة طاهر السرويل سخر ليلو القمرية، سخر في الغارة حمامة وسد الرتيل قيامة، نصرهم ربي بكرامة علي جهال لعدة قوم البغضية، لعدة قوم الجهالة تبع الجرة منالة، عانى الصديق بمالة حذر الأشوال وشدوا للهجر ثنية، شدوا طريق المدينة هاجر على الخاطر دينا، أوسوا خزر زحامينا نسوة ورجال معاه اتحدوا جملية، معاه اتحدوا لقواف منه عارف والعاقل، واغفر لليشعر قايل ناظم الأقوال بجاها خير البارية، بجاها نبينا العدناني بالعجم نصلي ونثاني، شالخ فعزيلة طاني نقمة الأرذال عامل.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد تعرف ما هو كان يغنيه على كل شيء الأعجار.
2: أي الأعجار
1: معروف.
2: أي أنا هو كذلك في المحجوز.
1: أي اقترحت أنا وقتها باش البرنامج هذا يعني من الأسماء يعني كي تجدد نعطوه الأعجار. الأعجار هذه اللي غناها بشير بكر.
2: نعم غنيتها.
1: هي للشاعر.
2: هي للشاعر عبادة السعيدي رحمه الله.
1: عبادة السعيدي رحمه الله. يعني كان يغنيو على برشا حاجات.
2: على برشا حاجات.
1: أنا من الناس ما كنتش نعرف الأعجار شنو.
2: أي صحيح. يغنوا على الحولي ويغنوا على اللباس نتاع المرأة ويغنوا على جميع معناها ما يهم المحفل.
1: أيوة.
2: وما يهم السهرة والعرس والمجتمع والناس الكل يغنوا عليه.
3: الوصف قراءات شعرية سي محمد.
2: أني في صلاة النبي على صل عليه العدنان صلوا يا حضرة عليه العدنان على البابا الزهرة وسيد العربان
3: صلوا يا يا حضرة
2: عملوا لبشار الميلاد الهادي ورقعت الأقمار لسيد الأسيادي نطقت الأحجار وجمع الجمادي بإذن السبحان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا حضرة
2: بإذن الكريم في كفالة جدة ترعرع ويتيم في أول مبدأ أعطاه العليم الحكمة والسندة وزاد الأمان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا يا يا حضرة
2: كي كبر وشب عاش مع عمة أبو طالب غيور الدمة في سفرة ذهب وصحابة غمة سهل الكهان صلوا يا حضرة
3: صلوا يا يا حضرة
2: قالت لقبات التشرح وتفسر في التوارات العلامة تظهر بختم رسالات البدر الأزهر نبينا العدنان صلوا يا حضرة عمل لها تجارة ابنة خويلد ما ثم خسارة وقاعلها سعيد بحكمة ودبارة خذاها وتقيد صداق العرسان صلوا يا حضرة صداق اللامين المطهر ثوبة وفي لاربعين من عند ربة نزل لها الدين وفي الغار الكتبة وحال القرآن صلوا يا حضرة وحالة بزيادة العشرة لوايل نطقوا بشهادة وعدوهم صايل زايد في عنادة سفاها ورذايل وزادوا غيوان صلوا يا حضرة
1: نجدد لك شكري أنا وبشير على حضورك معنا وفي الحقيقة أنا قلت لك مرجعنا لأنه ساعات كما خطر ظروفك باش جي من سفاقس لهنا مش ديما لكن تبقى ديما حاضر معنا في خلال
3: وإحنا علاش نحب ديما الباحث والمدون محمد العشي يكون متواجد معنا باش نبينوا للسادة المستمعين احنا رانا مناش نحكيه من فراغ احنا نحكيه الصحيح وسي محمد هو يزيد يصحح المعلومة نتاعنا
1: ايوة
3: يزيد يبين للسادة المستمعين اللي احنا اللي نقوله فيه راهو اذر كل مدون وموجود في دواوين الشعراء رحمهم الله
2: نختم ونقول إضافة لكلامك البرنامج هذا قام بحصة حول الشاعر أحمد ملاك اللي هو من صفاقس المدينة وكان نساج وكان يعاصر الأدباء هذوما الأولانيين الجيل الأول كما زاد قام بحصة للشاعر أحمد السماوي
3: عديناه
2: هذوما عديتوهم من صفاقس
3: خذيت
2: صفاقس معناها ما غفلش عليهم البرنامج
1: عندك شقرون من لمنا
2: وعاش في صفاقس
1: ما تعمقناش فيه
2: لا وعاش في صفاقس ونجم نعاود عليه حزة وكل أديب رو تنجم تعاود عليه حصتين وثلاثة وما نعاودوش
3: نعم
2: الكلام اللي قلناه هذاك نجيبه الجانب الثاني وما خطر أكيد أكيد جدا ما نجموش في حصة واحدة
3: نحكيه
2: على محمد نعم. العياري والله أو نحكيه
1: والله
2: على
1: والله يا سي محمد
2: نعم.
1: مع الشكر أنت هديت لي من المدونة متاعك أعطيتولي وأنا توا معناتها من ساعة نرجع نشوفك القصائد الشعرية ونشوفك الشعراء حقيقة من المراجع لهم من المراجع لهم
2: إن شاء الله نضيفه إن شاء الله نضيفه لشعبنا ولشبابنا وللناس اللي ما يعرفوش الشعر الشعبي إن شاء الله نضيفه لهم ونحببوهم في هالشعر هذايا واللي كان معناها بعيد واللي يفهم ويعرف.
3: شكرا سي محمد، شكراً وتحياتنا أخ رابح لكل المستمعين حصة يا سامعين الشعر والغناية، وإن شاء الله ديما موفقين إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يعني بقية برامجنا نقول لكم تابعوها السادة المستمعين والمستمعات، نقول لكم الصباح
3: على خير.
2: على خير على خير.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجلت مناطق عدة في ولاية القيروان وسيدي بوزيد وزغوان وسليانة وقفصة والقسرين نزول أمطار رعدية بكمية متفاوتة مع تساقط البرد وهبوب ريح قوية حسب ما نشره المرصد التونسي للطقس والمناخ. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في آخر نشرياته للتطورات الجوية نزول أمطار في الجهات المذكورة لتتراوح أعلى الكميات المتوقعة بين 20 و 40 مليمترا. في رسالة وجهتها لرئيس مجلس نواب الشعب طالبت الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين بعقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة ما وصفتها بالأزمة الهيكلية لقطاع بيض الاستهلاك. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000 على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستنطلق من غرة جوان إلى غاية 14 من الشهر نفسه، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة ومن جدة. في آخر تطورات حديثة تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد البشير السعيدي أشار وأفاد بأن نتائج تحاليل العينات التي تم رفعها من مختلف مكونات الوجبة التي تناولتها العائلة المتضررة من حالة التسمم بمعتمدية المكناسي ستكون جاهزة في غضون 72 ساعة. تضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 26 و2000 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. ويعد التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال شهر جوان 26 و2000، وتحديدا يوم 30 منه الذي يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: أنا عمري في لحظة